يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج الحامة، ونفتح نافذة التواصل مع الصامدين والصامدات ورجال الله في كل الجبهات عبر المكالمات الهاتفية على رقم البرنامج 01-282-005 01-282-005.

0: استقبل أولى المكالمات 01-282-0-05. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هيهات من الذلة.
0: هيهات من الذلة، من معنا؟
1: عبد الرحمن حميد.
0: حياك يا عبد الرحمن، أهلا وسهلا.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله.
1: عمل محاضراتي لجنة خاصة كأنهم يعلمون أن الشعب اليمني خرج في عام 90 ضد السعودية مع سطاء، وأنهم عندهم غيرة ويحبوا سطاء أغلب اليمنيين، فلذلك جغلوها، يعني دخلوا من الزاوية الغلط. لكن قال حمود شرف حوايجكم ما تقولوا، وأنا أقول الحجر من القاع والتم من رأس القبيلة، ابشروا بعزكم يا مرتزقة. الشعب جاهز، يقول جاهز ياخذ حكم من السعودي ويسترجع حقوقه ويخرج معاشاته ويحرر ارضه ويستقل. الحين قدي هذا المحطه، محطه واحده
0: ان شاء الله
1: بإذن الله. هذا من السعودي ويسجلنا لها مثل الذك على ما قال لي المغترب قطاع طرق يتجمعوا في الري، يعني يتجمعوا يتولوا من سلاح ويتولوا منطقهم واتهربوا اتهربوا ولا يجروكم. وبعد هذا وصلت قبلية وصلت عمانية، فدغم هذا عيوتف بهم ما بش قضية. القضية هانها موجودة في الرياض، القضية موجودة اليهودي السعودي قبل اليهودي الإسرائيلي. كذي لا بك المخطى يا محور المقاومة يا حشد الشعب العراقي، أنت من هناك وإحنا من هنا، حرر الحربي، الحرم المكي والحرم النبوي وبعد طريق الأقصى. يبي الله هذاك المحتق ويشي من الله في هيئة هالحب الراحب. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، ابشروا بعزكم يا مرتزقة.
0: تحية لك عبد الرحمن محمد، في أمان الله.

0: ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك يا أخي سند؟
0: الحمد لله. حياك، من معنا؟
1: معك الكفيف أبو رعد.
0: حياك، أهلا وسهلا بك.
1: من محافظة صنعاء، ساكن في رينة حمد.
0: أهلا وسهلا بك يا أبو رعد.
1: والله يعني يضرب الوطاف يزيد الحمار، إحنا مستعدين لأي احتمالات مرتزق أو المسعودي كذا الدنيا طاحنة. يلا تفتك السد، لا افتك السد في نعمة، يعني نعمة من الله. يبعد يعيش أبعد يا الشهادة. هذه عندما بدأ لك عن صدام وصدام، إحنا نقدر نظلنا مع صدام، راحوا ناس من اليمن بيجاهدوا مع صدام، هذه دعاية كذابة. ولا تلك بلا فرس ولا فلجني، بس هو يعني لفوا يدروا على أي شيء. إحنا مستعدين جهالنا ونسواننا وحريمنا وأطفالنا، ما يرجع من يعني من الميدان إلا إنسان ما عنده دم ولا عنده عروبة ولا إنه مسلم.
0: أيوه.
1: مستعدين لأي احتمالات، وإحنا ندور هذا الشيء. والله لنا 10 سنوات وإحنا تحت الجوع وتحت الحصار وتحت يعني بالله عليك، هل يجي ضميره؟ هل يجي عنده مسؤوليته علشان كلمة يعني أو اللي حرمة بيقول لك نبي تقطع المسافرين؟ هذا قاطع الطريق.
0: هؤلاء كذابين،
1: ما بيدور هذا يصلح.
0: هؤلاء كذابين، ولا هم عاملين حاجة ولا هم قادرين يعني اسمه يعملوا شيء.
1: مش فاعلين شيء بس يعني هذا شمات.
0: احنا بس اللي بنقول انه السعودية سبحان الله كبت دهده بنفسها.
1: هم بيدهوا بغيرهم. يعني بيكل واللحم حشون بوحسوا على عظم في تصير.
0: كان زمان. كان زمان انه يحارب ادواته وهو يسلم، الان ما يسلمش.
1: ان شاء الله من فضل
0: بإذن الله.
1: في هذا الوقت ان احنا نكتحمه ونكتحم ما هما.
0: بإذن الله. بإذن الله.
1: والرجع يعني أخاف من الذي هربوا الفنادق، بدل ما هؤلاء حاربوا عنده إن شاء الله يهرب أي دولة.
0: تحية لك أبو رعد. تحية لك أبو رعد.
1: يمكن أكلمك تحت الهواء؟
0: مع المخرج، أنا على الهواء. ابقى مع المخرج.

0: نستقبل مكالمة أخرى. ألو.
1: مساك الله بالخير.
0: صبحك الله بكل الخير والعافية.
1: أنت أخي جناب.
0: الحمد لله حياك.
1: الله يحييك. مبلغ من شان ذي المجبر حق الجوف. أقول لهم إنهم لا يودفوا ويدخلوا فإحنا نعرفهم من رجاء. يعني فيهم الغير وفيهم الذا والذا. لكن الله يودفوا ويدخلوا ويحاربوا الشعب اليمن كله. أي شيء حارب شايف المتنطق محقه ولا الفطق. المسألة ما عز مسألة يحارب الحوثي. المسألة يحارب اليمن. أقله لا يبخس نفسه ويدخل في التاريخ يعني إنه هزم. أنا نعرف رجال جوف إنهم رجال يعني مقاتلين لكن على حد ينتصروا. لكن إذا هم مش في الحق هذا يبخسوا بنفسهم ويهزموا ويدخلوا.
0: كلام كلام كلام كلام الله.
1: يعني عندما بيعلنوا هكذا وهكذا بيبخسوا بنفسهم ويدخلوا في الطارق. يعني يقول مهزومين مهزومين. عندما سمعوا قرار سيدي عبد الملك انقد وقرحة من شان الرواتب ومن شان ذا
0: الحب.
1: يعني قاموا هكذا طلعوا هذا الإشاعة. أولا كم لنا من سمعنا الخبر هذا قد أنا أجي أنا سمعت الخبر هذا أكثر من 5 أشهر. وما بلا سمعوا قرار حق سيدي عبد الملك انقد وقرحة وقاموا طلعوا الخبر هذا.
0: من معنا؟
1: معك منيف الواشي من خولان نطيع.
0: الله نعم. منيف من؟
1: منيف الواشي.
0: الواشي
1: أكيد.
0: من خولان الطيال.
1: أكيد.
0: والله ونعم. سلام الله عليك يا منيف.
1: الله يحييك.
0: سلمت.
1: قدوا هذا الخبر. أنا أنصحهم لا يدخلوا في التاريخ. ما الحاسمين قد يعني الشعب اليمني مضايق ومسلم للسيد عبد الملك ومتحرك. يعني أنا أخيت أنطلق اليوم وأنا أطلق قبل يومين.
0: سلام الله عليكم جميعا.
1: يلا تحياتي لكم
0: تحيا لك
1: ولكل أحرار اليمن.
0: سلام ربي عليك.
1: يلا فينا
0: مع الله.

0: الو الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: ابو اسامه رشاد.
0: حياك يا ابو اسامه.
1: الله يحييك من الزهره.
0: من الزهره حياك.
1: الله يحييك. احنا غريب من السعوديه ما بس ما انا غريب غيرها. شد مدغم ولا بني سليمان ما انا غريب غير السعوديه. اي حركه ما غريب من الله.
0: يا ابو اسامه
1: اكيد حياك.
0: حياك. هؤلاء من هؤلاء حشدوا لنصرة بن صدام وما احتشدوش لنصرة صدام حسين بكله الذي قتل شنقن في يوم عيد الأضحى. عاد با يحتشدوا لنصرة بنته المزيفة. هذه رسالتك.
1: لا قتل أبوها في يوم عيد الأضحى قتل شنقن. كيف أسي يتحرك؟
0: هذه رسالتك اللي أرسلتها قبل قليل.
1: غريب من السعودية واللجنة الخاصة حقها طارش معنا رحمة غيرهم. أي حركة الأهداف حقنا مصمودة قدها. ألو.
0: أيوة معك أبو سامة.
1: أقول لك أهدافنا مرصودة. ما أنا غريب غير السعودية غير اليهودية. اي حركه قلنا يعني المستعدين جاهزين والهدف مرصود وخبر عندهم هم لهم لهم دارين. يلا تحياتي انا لكم وللطاقم.
0: سلام الله عليك ابو اسامه. انت الان في الزهره ولا فين؟
1: في الزهره في امريكا نقطه في منطقه الخشم.
0: البث عندك الآن ثابت صح؟
1: أكيد.
0: الحمد لله. تحية لك يا أبو أسامة.
1: المهم أي رسالة بس
0: لمن؟
1: رسالة الإلهية والهندسية كل لهم مستوية طلعوا لنا بس إلى القناة
0: إن شاء الله أنهم مكينوا
1: لهم يسمعوا أصواتنا الآن نناشدهم نقول لهم الله المستعان. هذه جبهة ولكم التحية.
0: لك التحية.

0: الو،
1: يا صباح الخير، يا صباح العزية، يا صباح الانتصارات العظيمة. كيف انت يا اخوي جنود؟
0: الحمد لله. حياك اخي الكريم. لحظة، لا تقول شو اسمك. محمود.
1: محمود نحشر.
0: محمود نحشر، حياك حياك يا محمود.
1: هذا الذي بيراهنوا عليه هو يسرق حقوقنا الجوف. هذا الورق ورق خاسرة ما تنضيش على الشعب اليمني. اشتوبح لك يا اخي، عند وخي سند، عند ما بيتعو نصرة بن سطام حسين. بالله عليكم، هذا السردي درغم ولا غيره هو أرحم بأي قضية، مثل ما السيد عبد الملك سيدي ومولاي قائد الثورة شكل لجان بعد لجان بعد لجان، اتضحت أنه وردة خاسرة، وأن بن سطام حسين مزيف. أنت معي؟
0: معك.
1: وهذا يعني ما تمضيش، ما تمضيش على الشعب اليمني. ومهما لو نقول التينار الفلر والتينار اعتمدنا اللي بتسطر الصيح واني ما تعني ناش بالأخص، ايضا لهم ورقة ثانية هو مدفوعين من امريكا واسرائيل، ومن وراءهم ومن وراءهم السعودي والاماراتي. هو شوي شوي شوي, شوي السرقة. اشتوبح لك انتم جميع مستمعين اذاعة المصطادين، اذاعة الثورة، اذاعة الصموت، إذا اليمن الأحرى. أقول لهم قدام 10 أيام قتلتم مخترب محمد الصرمي. يا سربان الجوف، أنا بين خط السربان الجوف مش أحرار الجوف. أنت معي؟
0: معاك.
1: ولن تمضي لكم، والشعب اليمني واقف لكم بالمرصع. كم قد ورق قدام ويفتح شوش، قال لك مدري من، قال لك علي عبد الله، هذا عطاش كلنا والله ورق خاسرة. احنا معانا قضية كبيرة، قضية من؟ قضية مقاتل امريكا واسرائيل الذي بتقتل اطفال الامة العربية والاسلامية. وان شاء الله من نصر الى نصر. واعطوا شعرك يا اخي سند، تحياتي لك كما تحياتي للمخرج، كما تحياتي لمن؟ للاستاذ عبد الله العيفي، وتحياتي للاستاذ حمد شرف الذي فعل تغريده هو المفعل، وكما تحياتي لمن يستاهل التحية، سيدي ومولاي وتاج راسي عبد الملك بدر الدين الحوثي. اكتب الله اجره في نصر خناويك وجميع المستمعين. الله, الله, الله اكبر.
0: الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر للاسلام.
1: هيهات من الذله، هيهات من الذله، هيهات من الذله، والعفو على الاطاوه.
0: لك التحيه محمود نهشل، حياك.
2: لعن ابوكم من ملوك، والله ان المملكه طايحه يا ابو عقال، يا ملوك المملكه لعن ابوكم من ملوك.
0: الراجع عفو الله وغفرانه، سلام الله عليك، سلام الله على احساسك. الراجع عفو الله وغفرانه، احساس مذهل والله. سلام ربي عليك وكتب اجرك.

0: الو الو،
1: يا صباح العزة والسبعة والانصارة.
0: يا مرحبا ام اميرة.
1: اكيد
0: اهلا وسهلا من دمار الحداء. اهلا وسهلا،
1: تحياتي لسيدي وقائدي وقدوتي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وكل مجاهد حر ابي. اما السعودية عادي جرائمها اكبر من اليهود، لا يتعذروا على بنت صدام ولا هم تآمروا العرب.
0: ما ايش من صدام؟
1: صدام في يوم الاضحى. نحن شي غبيين، تآمروا عليه وش نقول بالعيد الاضحى بالعرب، والعرب هو مرضهم الاسلام والمسلمين، لا يتعذروا لا على سير ولا على كبير. تحن ضربونا قالوا قصفة الحزن، بعدها قالوا عودة الامل، وبعدها قالوا خربي قابوا معز الله. استمعي، عاد يهودتهم أخس من اليهود، وعاد جرائمهم فكلهم يهود وعرق اليهود. وهؤلاء إذا يكذبوا على الدين يكذبوا أنهم أهل الدبون وأهل الكذابي. وسلام الله على اليمن ذي تحركت، وكل ما المظلومية قالوا إحنا معك يا أخواننا الجنوب، قلنا إحنا معكم. يتحركوا يظاهر يخرج يشهد سلاحه، لكن السعودي ما يفهم إلا لغة السلاح. قال القسي عرفك، سلام الله على سيدي وسلام الله على نعمة المسيرة، ولا نطيل عليكم ونقول الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود وعلى آل سعود، النصر للإسلام، ويحفظكم ربي وينصركم.
0: يبارك في عمرك يا أم أمير، تحية لك.
1: الحية الكبرى مع أصحاب البشوش.
0: أبشري بإذن الله، حفظ الله. الحية الكبرى.

0: ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد الأيوبي،
1: عبد الرحمن،
0: حياك،
1: يعطيك الصحة والعافية وكتب الله أجركم على هذه المناوبة الرائعة، وهذا أجر عند الله سبحانه وتعالى. نحن عاشين ما بتعانوا الإعلاميين، لكن نقول الله يعينكم ويكون في عونكم وربنا يصبركم على المسؤولين حقنا بالنسبة للبث. ما هذا كلام البث؟ أنا أذكر يا أستاذ قبل فترة سنة أو سنتين قابلت مع وزير الإعلام، قال بيعطيكم جهاز وبيدي لكم نت وبيدي لكم، واستبشرنا خير، وللأسف الشديد رحلوا ولم يأتي لا جهاز ولا نت. لكن نقول هذه إذاعة في ذمتهم، وهذه إذاعة الشعب اليمني، وهذه هي البرنامج جمل الصمود، وهذا هو الصامد. لكن نقول الله يهديهم، عسى ولعل أن يرجعوا إلى هذه الفترة الصعبة والجولات الحاسمة، ونصل الإعلام لكل مكان، خاصة من الصمود، يعني ليل ونهار ما شاء الله. لأنك أجرهم عند الله سبحانه وتعالى، وأجرهم عند السامعين، وهم جهور ما شاء الله بدعمهم كلهم.
0: يا الله يا رب يا الله.
1: ولهذا نقول يا أستاذي لعيال مردخاي، خلاص احنا الأمانة حاولنا ما الفائدة، ولم تعلموا من البريطانيين والأمريكيين أسيادهم المماطرة والكذب واللعبة. لكن هذه ما ننطوي على الشعب اليمني، الشعب اليمني تحمل كل شيء، احنا ما باقي الا ندخل بحقنا، انا ما بش معنا حاجة نخسره، كل شيء يدمر. ورغم هذا كله السند، الحياة طبيعية عندنا الحمد لله، التعليم ماشي والحياة ماشية والأمور نحمد الله ونشكره. رغم هذا التدمير الكامل ورغم العدوان ورغم الحصار، إلا أن الشعب اليمني صامد إن شاء الله، الزراعة في تقدم وصناعة وأشياء كثيرة تحقق إن شاء الله بإذن الله، سنكون مكتملات خاصة زراعيا إن شاء الله بإذن الله، صناعيا بعدها. ونقول لأخواننا في الشعب الجنوبي، للأسف الشديد أخواننا في الجنوب، يا أخي لا تخرج تظاهر ساعة ورقت، أباكم وأجدادكم وأعمامكم ضحوا وطردوا أقوى دولة في على وجه الأرض، وهؤلاء شوية مستعمرين، عادهم مستعمرين بكلهم. ولهذا يجب أن تكون ثورة الجياع، ثورة يعني عارمة، مش مديرية تخرج مديرية ترقد. فلهذا الشيء نحظى يعني ثورة بحق وحقيقة، وإن شاء الله لن نتركهم بإذن الله سبحانه وتعالى. الهدى والقيادة الثورية والشعبية والشعبية والرسمي، قال لن نترك يعني شبر واحد على أرض اليمن المحتل. وإن شاء الله بإذن الله نحن دائما وأبدا نتوقع انتصار حاسم بإذن الله، زي ما انتصرنا وطردناهم من نهم ومن كل مكان، الآن باقي شرذمة قليلة إن شاء الله. ولهذا نقول مرة أخرى، كتب الله أيكم السند، كتب الله أي كل إعلامي مناضل مواطن، وأجركم عند الله، الاستقرارات هذه أجركم عند الله أفضل، وربنا بيعينكم.
0: الحمد لله على هذه الأمور، نسأل الله الثبات يا ربي الله، تكفينا محبتكم.
1: وفي الأخير تحياتي لكم يا سامي، وجامل للمخرج على زوجه، لأن إحنا نشتي عيال قرد خاي هؤلاء يا أخي يتعلموا درس، ما يتعلموا يروح يشتغل في الأمم المتحدة على مقذوف. الآن قد كسرنا أمريكا بكله، هذه الدوائر كانوا يخاف منها العالم، طردنا أبتهم وسقطنا طائرة، دمرنا حامل الطائرات، ورجعوا يا من عايا من عند عمان. ولهذا إن شاء الله بإذن الله نحن قادمين على داخل جهات الهولة
0: بإذن الله.
1: لكم التحية وفي رعاية الله.
0: حفظك الله أخي محمد، سلمت الله يبارك في عمرك.

من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن باب الوفاء لا يقابل إلا بالوفاء، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. لا، الحمد لله والفضل من الله سبحانه وتعالى، ونعمة كبيرة من الله محبة الناس. قبل يومين كانت توصلني اتصالات من أحد المستمعين وما انتبهت لهاش والله أسبوع، وبيتصل بي طبعا التلفون محول ورقم جديد، يعني مش رقمها الأول. عمي محمد أبو عمار الفرجة من المستمعين والمتابعين اليمن الصمود، أسبوع وبيتصل بي ومش عارف. انتبهت يوم الجمعة أنا ما أعتقد، المتواصلت به بفضل من الله والحمد لله، وهذا النعمة من الله سبحانه وتعالى. بيقول لي قال ابني عمار بيتصل لك قبل أسبوع. قلت والله ما لي علم، التلفون محول ويمكن اسمه مش موجود أو كذا. قال من السعودية. قلت لا، وصلني اتصالات مرتين أو ثلاث من السعودية، وبيبشرني أنه تواصل بابنه عمار في السعودية وقال له اعتمر الوالد سند القمعي، واعتمر واتصل بي على أساس هو خارجي من مكة يبلغني أنه اعتمر للوالد عمره. فأسأل الله أنه يكتب أجره وأجر عمي محمد وأن يتقبلها الله، والحمد لله فضل من الله، فضل من الله. أسأل الله أن يديم هذه المحبة لله وفي الله، وكتب الله أجر الأخ عمار وعمي محمد وتقبل الله العمرة. عاجز والله، بين عجز والله، ما أدري ما أقول لهم إلا كتب الله أجركم وحفظكم الله وأطال الله بعمر عمي محمد وأعطاه الصحة والعافية يا ربي الله. ورحم الله والدينا والديكم يا الله.

0: مستقبل المكالمة. ألو.
1: أهلا الله صباحك يا أستاذ.
0: أهلا وسهلا يا مرحبا حياك.
1: كيف أنت كيف أمورك؟
0: الحمد لله الله يبارك في عمرك. من معنا؟
1: معك هيثم المعيني. تحية طيبة لكم من هذا المنبر الإعلامي العظيم. هذا المنبر هي. الذي بصراحة أنه ينعش صدورنا.
0: الحمد لله يا رب. هو الله.
1: وبالنسبة لهذه اللي هي من تحلى شخصية، هذه جريمة يعاقب عليها الكون، وهم يريدوا إثارة يعني إشغال المجتمع اليمني بقضايا تافهة غير القضايا الرئيسية.
0: حلو حلو.
1: يعني غير القضايا اللي تهم الأمة وتهم الوطن وتهم الإسلام وتهم المسلمين.
0: صحيح.
1: يريدوا إشغال، وخاصة يعني الناس الواعين، وأخص بالذكر يعني المجاهدين العظماء، يعني لا يتخذ بعض الإنسان يتخذها يعني تأثر في نفسيته، وهذا من الخطأ الكبير.
0: غير التأثير في النفسية، يعني الآن هم بيستشعروا أن احنا قادمين نحو تعبئة ونفير واستعداد وجهوزية، يطلعوا لك من أول الخبيرات بحيث أنهم يحاولوا يحرفوا بوصلة الناس عن الشيء الأهم.
1: نعم نعم يا أستاذ سند. وأقول للسعودي وأعوانه والسعودي والمرتزقة يعرفون رجال اليمن، يعرفون من هم اليمنيين، ويضربوا الحساب الأصغر طفل يمني. لذلك نحن لا نسكت عن حقوقنا التي يريدوا أو يحتلوا أرضنا، يريدوا أن ينهبوا ثرواتنا على مدى الزمان. ومعي مشاركة حبيت أشارك بها لو سمحت.
0: تفضل تفضل.
1: مرحبا. عدم البركان سبك الرعيد، عدم قد حن البركان جاهم رعيدة، كل صنديد صامت جعل عمره مدايد، لجل اليمن شال السقايا الخفيفة، شد بأسك يا مداني ودندن وانت عال السنايد، حين نسنا النكف للحلف النبري خفيفة، نوصل الخصم نوصل نوصل الخصم نوصل، لو ينزح ديار بعيد كم من فعالنا فارت وليفة الوليفة، لبسونا براقعهم لبسونا براقعهم وشلوا الصمايط، لا ركع يماني للفعول المجيبة، لا ولا عاد أظن لابسات البراقع، لا نخون ونرضى باليهودي وحليفة، والرماط المقلم والكرات والكرات الجتايد في نهار الملاطع، ما شعرنا بخيفة، قلنا أهل غزة في خير ولا نكايد، صفنا صفهم في يوم زاجر دفيفة، واليماني ما يهزه عد ولا نوايد، والنشامات تدوس المستوطنات الرهيفة، والوفاء لليمن خذنا على العلاش حائد، من دمانا نسطرها ويشهد نزيفة، من دمانا نسطرها ويشهد نزيفة، أدب الله اللي هنا عينه منام الوسايد، والذكالة تنادي وين أصل العروبة، والبرا من إفعال النذل وأهل المكايد، باع الأقصى ويرضى به لبيته وضيفة. هذا طبعا أستاذ سند هو شأه زامل، أنا حفظته من كثر ما أسمعه، يعني حفظته هذا للشاعر العبيدي ولحسين الطير، أنا من كثر ما أسمعه وعاجبني أني حفظته.
0: سلام الله عليك. يعني الأشياء الأجمل أنك بتعطي حقوق الطبع وحقوق الناس وحقوق يعني صاحب الزامل والحلو.
1: أكيد أكيد أستاذ سند. تحية للمجاهدين على رأسهم الحسن المعيني وحرب المعيني وليث المعيني وكل المجاهدين الأحرار في يمن الإيمان والحكمة، نسأل الله لهم التوفيق والسداد.
0: سلام الله عليك أخي هيثم،
1: وتحية لكم ولكل الطاقم العاملين في يمن الصمود.
0: لك التحية.
1: وبدي رسالة أوصلها يعني للقسم الصيانة في إذاعة صنعاء، والله إنه أنا الآن في العمل لكن لقدني في البيت على ما قال ذاك صاحب الجوف إلا أدي لي سلك 10 متر وأشغلها تطلع لي إذاعة جدة، إذاعة المرتزقة، والله هذا من العار والشناف، يجب عليهم الاهتمام بإذاعة صنعاء بشكل يعني بشكل يليق بهذا المنبر الإعلامي العظيم.
0: إن شاء الله يكونوا في سماعك يا رب.
1: والله إن خاصة عندما أكون في البيت يعني، وفي النهار ما تطلع، لكن في الليل إلا بسلك 10 متر على ما قالت صاحب الجوف،
0: يعني بعد عناء
1: بعد عناء والله، وفي مكان معين.
0: أنت ساكن فين؟
1: أنا محافظة حجة مديرية أسلم.
0: في محافظة حجة مديرية أسلم.
1: نعم. ولا بدك إلا MP3 خاصة، يعني راديو خاصة، ما الروادي هذه الجديدة ما بش منها فايدة،
0: ما طلعش يطلع الصنعة
1: ما بش، خاصة انه يعني تقول حديثة يعني الا قديمة، او يعني في الليل طبيعي في مكان، ايلة النهار ما بش، انا والله يعني بكتهر كهر لاجدني في البلاد.
0: آه وبس.
1: آه أولاد أخر الله يحفظكم ربي
0: ويبارك في عمرك.
1: نسأل الله لكم التوفيق والسداد والأون. نسأل الله سبحانه وتعالى النصر لليمن واليمنيين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في كافة محور المقاومة.
0: يبارك في عمرك يا هيثم، الله يبارك في عمرك.
1: السلام والمعذرة منكم على الإطالة.
0: فوق العين فوق الناس، حياك.

0: ونستقبل مكالمة. ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: صباحك الله بالخير يا سواد من عمك عبد العظيم.
0: صباحك الله بالخير والعافية.
1: يحفظك الله. يحفظ السيد القائد يا غالي. ويحفظ البلاد هذه في إيران وفي لبنان وفي العراق. وضروري أن أحترم نفسي السعودي هذا ودي استحقاق الشعب اليمني. أهلا وسهلا. مثل ما عليك. احنا مسلمين شريفنا وقبيلنا السيد القائد. والله يحفظه ويطول بعمره. وفوقهم يا رجال فوقهم هؤلاء المستشقاء هم ودواسيسهم ودواعشهم. الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر للاسلام.
0: تحيه لك يا عمو عبد عاطف، تحيه.

0: ونسك بالآخر مكالمة مع أنه نخرج بيقول نواصل بس عبش وقت يا عبد الله.
1: لا عبنا عبنا.
0: أهلا وسهلا يا مرحبا حيا حيا.
1: الله ينور كذاب تفعى الخير تفعى العزة تفعى الكرام يا جنات.
0: أهلا من مناطق يا حيا.
1: الله ينور كذاك والشعب اليمن يا الأصيل الذي خرجوا يحتفظوا وإن شاء الله يدخلوا الرياض الرياض والله لا يكسروا عبدتم كسا تعنا بالعبو عمل هذا دولة سمع صاحبة الصحابة الذي كانت فيه كنت طبقت المجرمة الخاين الذي جعبت العالم وتسلح العالم ليس إن شاء الله لا عبو عبدتم الجو على الحرار يسحبوا عبدتم يشبعوا عبدتم من كتلوا كتلوا من شبعوا شبعوا والله ما أمثل كتمن بالله عمل العسل حتى العليم يا جهودي ابن الجهودي اللي بالعد بالإسلام كل المركزيين يقول لها عدن عرضوا عبدكم ما دخلوا يأكلوا حبي عدن من الأمارة ومن السعودية لكن إن شاء الله نحرر نحرر نحرر نحرر اليمن ونحرر الشام والحجاز ونحرر في مصر ورجعنا على الأقصى واجهوا أمريكا واجهوا إسرائيل ما عريس نواجه هذا اليهودي قرن الشيطان أتحيي النفو أتحيي المخرج إن شاء الله ولكل لكم بالإذاعة ولعام الشرف الذي الرسالة ولكل ما يحفظكم ربي المسلمين كلهم والله نقول الله أكبر الله في أمريكا الموت في إسرائيل الرعنة على اليوم الناس لازم والله العواجه من اليهودي من إسرائيل كجمن بالله أنا تجيهم مزرعة في هذا الشيء أتحيي لكم جماعة وتبعونا على ربي
0: وانتي من أهل خير وعافية السلام الله عليك انت داريه ختامها مسك ختامها مسك معش امانه تحيه لك
1: يحفظك ربي
0: يحفظك ربي يا الله ويطول بعمرك يبارك في عمرك عصبر باذن الله مع الله مع الله يا بندق وبدر يا ضبع الله نور بالله وزارتك وزارتك هذا تعب وبيبدع يا عبد الله لو سمحت ممكن كنت كل يوم تداوم معي وانت تعب رجاء أمانة

0: نختم معاكم بهذا المقطع عشان بس مثل ما بيقولوا البصيرة البصيرة، يعني صرت تطيب النفس أكثر وأكثر. تمام، هذا واحد سعودي ناشط سعودي بدر السعدون أجرى مقابلة مع مراسل قناة كان العبرية روعي كايس، ناشط سعودي بيجري مقابلة عبر قناة كان ومع مراسل قناة كان الإسرائيلية. أقول لكم ما قال ولا نسمعه؟ إحنا وأنتو نسمعه. اسمع،
1: في خلل 70% إلى 80% من الشعب السعودي هو الشباب. بقول لكم بكل مصداقية، ليست فلسطين همهم الأول، أو لا يهمهم الأول المملكة العربية السعودية. عندما نتحدث نحن السعوديين نتحدث عن الأعمار، نحن لا نتحدث عن الهدم وقتل الإنسان. يعني للأسف الفلسطينيين شوهوا بعض السمعة، ولكن الأجيال المتعلمة تنظر أن السلام هذا قرار استراتيجي لا بد من تحقيقه. رسالتي للإخوان الإسرائيليين، نحن نختلف مع الفلسطيني في هذه الثقافة وهذا السلوك اللي يسويه، هذا العداء وهذا عدم الوفاء والخذلان والإرهاب، نختلف تماما ما تسمى قضية فلسطين. في الواقع كان هناك تضخيم لها، تضخيم كبير لهذه القضية. هي قضيتنا احنا المسلمين الحقيقة هي المسجد الأقصى فقط. هذه القضية أصبحت كالذريعة، ذريعة لمين؟ للفارسي، للتركي، للإرهابي، لكل متطرف. أي واحد لديه خلل على طول يرفع شعار فلسطين. إذا كان هناك حوار جدي وهناك رؤية جادة جدا، أعتقد أنه هذه السقوف سوف تهبط قليلا قليلا إلى مرحلة ربما نلتقي فيها بالمنتصف. الكثير من هو متشدد أو متطرف سموا ما شاء يبدأ يصنع هذا الليل. المانع أن نشتري الدوم، شو اسمها، القبة الحديدية الإسرائيلية، ما المانع أن نشتريها؟ أنا ليش أذهب إلى أوروبا؟ أنا أذهب إلى سواحل تل أبيب، أنا أعتقد يمكن 5-6 ساعات بالسيارة ربما، ما أدري والله. أعتقد في مشاريع ضخمة ضخمة قادمة، ولكنه اسمعني يا روعي، البوابة الصغيرة هي قضية فلسطين. متى ما فتحنا هذا الباب وفتحنا البوابة الصغيرة، المشاريع الضخمة بعد هذه البوابة إن شاء الله يا روعي. قبل نهاية السنة القادمة سوف تكون أنت ضيفي بالرياض.
0: طيب، هذا إلى الحق نجي لك للرياض. على العموم نقول ذي السعدون بدر السعدون روعي كايس مراسل قناة كان، وهو بيسمعك وبيفعل براسه بيهز راسه إيجاب، يعني أنه كلامك تمام وكذا، ينظر إليك كحيوان. إن هذه معلومة بس إذا مش أنت عارف لها. تمام، أنت بتتكلم وهو بيبصرك أنه حيوان مطيع، حيوان أليف، حيوان بتخدمه بهذه الكلمات. مهما عملت لو سمعت هذه الكلمات وأنت بتمسح له الحذاء حقه أنه بيبصرك حيوان. هذه المعلوماتك.
2: لا عشق كل حد خله فنعشق عيالي.

0: وللسعودية نقول: ألم تستوعبي بعد وحتى الآن أن من نجح في إيقاف نصف إنتاجك النفطي بعملية واحدة هو قادر أيضا على إيقاف كامل إنتاجك من النفط؟
1: المهم نقل حي. فلما تشوف المنظر منظر مروع، أنا أول مرة أشوف منظر كذا، حرائق مولعة من كل جهة، أكبر أكثر 13 حريق ضخم وحرائق صغيرة منتشرة على الجوانب في بقيق وخريس. طبعا عرفنا بعدين أن 25 صاروخ ودرون اللي ضربت المعامل. طبعا بدينا العمل أول ما الجسمين بدينا الاتصال بالأقسام في بقيق وخريس وعرض المساعدة، احنا دائما نتواصل مع الأقسام. المهم أول شيء هو احتواء الحريق، الحرائق هذه المشتعلة في جميع المعامل، تقديم المساعدة للمعامل إن كان في بقيق ولا خريس. فالحمد لله تم التعامل مع الحرائق في المعملين بجهود مشغلين، عمال الصيانة، رجال الإطفاء ورجال الدفاع المدني خلال 7 ساعات.
2: في بعض الحرائق خلصت ترى تم السيطرة عليها تقريبا خلال ساعات، يمكن ساعة. في واحد من الحرائق تم السيطرة عليها خلال ساعة، وتم السيطرة عليها حتى قبل لا يجي الفاير ديبارتمنت المطافي من الأوبريترز الموجودين، لأنه عندهم يعني البروسيجرز أو الإجراءات اللي عندهم جدا ممتازة وعندهم ناس جدا كويسين.
1: أنا أتذكر يعني مقولة سمو سيدي: السعودي ما يخاف، وهنا أثبتوا، وإن شاء الله بنوريها في فيلم وثائقي إن السعودي
0: انت ولا عندي.

بنحارب السعودية بالزوام بس أول ثولة يكفينا يكفي هجوم هجوم يسلم على طول مالك حوله بيذكرنا بأيام النجفات أيام النعفة أيام الدعسة أيام طحن الطحن ودك الدك حوله بيذكرنا

نص الهم صوت لها السحم المفيدي صد واجه دك هاجمهم تدنص فوق العناد اطلب الحلف اليزيدي بعد

داري طقم طقم طقم وركب له السماعات تمام. ونديلك سواق جنب ال ونديلك سواق وين جنب السواق وافتح له معول الزوامل وهو يخطا تمام. ما عنوقفك الله وسط مكة. بعدين مالك يقول لك دخلت مكة بالزوامل.

0: باقي يسامل
1: يوم ربعه تنتظر ما في الوسيلة ونخدع هلبت ونمنح الشيلة.
0: اسمع اسمع اسمع اسمع حتى هذا حتى هذا والله يرعبهم. هذا يذكرهم بيمن الصمودة ويذكرهم بغضب الشعب اليمني. هذا يذكرهم ويذكرنا واحنا بندقدق أبتهم دقدقة وبندك أبتهم دك من بداية العدوان وحتى اليوم. يمن الصمودة بدفنكم أحرى. سلام الله عليكم أيها اليمنيون، سلام الله على كل الصامدين والصامدات، وألف سلام على رجال الله المرابطين في الجبهات في وحدات الجيش رجال الأمن. سلام ربي عليكم أينما كنتم، لكم التحية والتحية أيضا من طاقم هذه الليلة. أحمد هائل، بسام الحمامي، أحمد عامر، عبد الدعوس، عبد الكريم العوام، محمد عبد الكريم الوشلي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، سليم محمد الحميدي،

يمن الصمود بدفنكم أحرى، فلتحشدوا العشرين للعشرة. تحياتنا حفظ الله علي الحرازي، سند عبد الكميمة، يمنيون ونفتخر إلى اللقاء.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول

حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأعمال، حي على خير

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة المؤمنون في ملزمة معرفة الله، الثقة بالله، الدرس الأول، وهي أول ملزمة في سلسلة معرفة الله 15 درسا. وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس من بداية الملزمة

0: أن قلة أن هناك قلة معرفة بالله، انعدام ثقة بالله، هذه القلة في المعرفة وانعدام الثقة هي التي جعلت المسلمين يتصرفون بعيدا عن الله فلم يهتدوا بهديه. ثانيا، أننا لو وثقنا بالله كما ينبغي لانطلق الناس لا يخشون أحدا إلا الله. لو صدقنا كما ينبغي وعد الله لمن يكونون أنصارا لدينه لما رغبنا في أحد ولما رهبنا من أحد، لكانت كل رغبتنا في الله وفيما عنده، وكل رهبتنا من الله ومن وعيده وغضبه. ثالثا، أننا نحن المسلمون نتعرض لمثل ما تعرض له بنو إسرائيل، فكتاب الله يتردد على مسامعنا كثيرا، والمواعظ تتردد على مسامعنا كثيرا، ولكن نتلقى الكلام، نتلقى آيات القرآن ببرودة لا نتفاعل معها. رابعا، قال حاول أن تجعل قلبك يليل لذكر الله ويوجل ويزداد إيمانا، وإذا لم تتعامل معه على هذا النحو تحاول أن تجعله يلين فسيقسو، وبالتالي تسيطر عليه الغفلة، تسيطر عليك الغفلة والنسيان لله. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. خامسا، أن المطلوب من القلوب هو أن تخشع لذكر الله، أن تلين، أن تصدق، أن تثق، أن تمتلئ حبا لله، معرفة قوية بالله. ومتى ما صلح القلب صلح الإنسان بكله وانطلق ليصلح الحياة بكلها. سادسا، أنه بعد أن تعرف الله ستثق به، وأن أهم مصدر لمعرفة الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم، ومن غير القرآن لا يمكن أن نحصل على معرفة بالشكل المطلوب. إذن انعدام الثقة بالله سببها قلة المعرفة. الحل أن نعمل على أن نزداد معرفة لله سبحانه وتعالى، وأهم مصدر لمعرفة الله هو القرآن الكريم. من غير القرآن لا يمكن أن تحصل على معرفة تكون ثمرتها ثقة بالله سبحانه وتعالى. العودة إلى القرآن للتعرف على الله من خلاله، خصوصا من خلال تلك الآيات التي وصف الله فيها نفسه وتحدث فيها عن نفسه: الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، تحدث عن أنه ملك السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة. أن نعود إلى هذه الآيات ثم نعمل على أن نعيها، نعرف ماذا تعني. عندما تقرأ قول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ماذا يعني أنه رب العالمين؟ ماذا يعني أنه رحمن وأنه رحيم، أنه مالك يوم الدين؟ إذا كان هو وحده ملك ليوم الدين فيعني أنه هو وحده من يجب أن نخاف منه، أن نرغب فيما عنده، أن نرهب منه، أن نعمل على أن نرضيه، لأنه ملك ذلك اليوم، الجنة والنار بيده. هذه هي النتيجة التي من المفترض أن تتركها الآيات عندما نعود إليها. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى وإلهكم إله واحد. إله واحد، نبي واحد، وكتاب واحد، ومنهج واحد، وطريق واحد لغاية واحدة هي رضا الله والجنة. آية الكرسي التي نقرأها وهي من أعظم آيات القرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ثقوا به، لأنه الله الذي لا إله غيره، أي هو من يملك شؤونكم، من بيده شؤونكم وأموركم، هو من يدبر أموركم، هو وحده الذي يمكن أن تأله إليه وتلتجئ إليه. هو الحي، لا يمكن أن تقول ربما قد مات الله يرحمه إيش عبا يسوي لنا. لا، هو الحي، هو الحي، هو الشاهد على كل شيء، قيوم، هو القيوم على كل شيء، فهو قائم على كل نفس بما كسبت. هو القيوم، هو الشاهد على هذا العالم، من يقوم بتدبير شؤونك، هو من يقوم بتحقيق ما وعدك به، بإنجاز ما وعدك به. هو أيضا لا تأخذه سنة أول النوم أو نوع من الغفلة، السنة أول النوم أو نوع من الغفلة، لا تأخذه سنة أول النوم أو نوع من الغفلة ولا نوم فيمكن أن يهاجموك وهو راقد. لا، يقول واحد والله إما إذا هو بيرقد فيمكن يباغتونه وهو راقد ورجع ينتبه وقد نجحت. لا لا، الله سبحانه وتعالى لا يغفل، لا ينام، لا يسهو، لا ينسى. عندما تثق به فأنت تثق بمن لا يغفل عنك لحظة واحدة، بمن هو عليم بذات الصدور، صدرك أنت وصدر عدوك. فثق بمن يستطيع أن يملأ قلبك إيمانا وقوة ويملأ قلب عدوك رعبا وخوفا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. من هو الذي يمكن أن تتولاه وله هيمنة على القلوب؟ من هو الذي يمكن؟ لا زعيم، لا رئيس، لا ملك، لا أي أحد في هذا العالم له هيمنة على القلوب. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصرت بالرعب من مسيرة شهر؟ من أين جاء هذا الرعب؟ من قبل الله، لأنه هو الذي هو مطلع على القلوب وبيده القلوب، يستطيع أن يملأها رعبا ويملأ تلك القلوب قوة وإيمانا وثقة وعزما وإرادة صلبة، لأنه قيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. ممكن يكون معك وأنت في الدنيا هذا الصديق مسؤول أو تاجر، يحصل موقف تسير إلى عند باب بيته قالوا لحظة عاده راقد، يا جماعة احنا عجالين بلغوه، قالوا ما يمكن. لأنه عادة كل من هو كبير في هذه الدنيا يكون أكثر ابتعادا عن الناس. راقد، شوفوه لنا، ذا معنا ورقة نريد يعمل لنا توجيه إلى عند فلان، معنا مشكلة كذا وكذا ونريد. قالوا لحظة راقد، يمكن أن تخلي الورقة عند الحارس وتجيلها إن شاء الله بكرة، لأن وليك هذا هو يسهر على الفيديو إلى ما قبل الفجر ويتابع الفضائيات إلى ما قبل الفجر، ثم ينام ويواصل نومه إلى الظهر. وهناك من يذهب ليشتري له قات، ويذهب ليشتري له مصاريف البيت، وهو يصحو فقط في الظهر وأنت منتظر له عند الباب، لأن وليك هذا راقد تأخذه ساعات من النوم، والورقة حقك عندما توصلها عنده يقلبها قليلا وهو متأثر بعد النوم، عاده مبخر بعد الغداء، وإن شاء الله عندما يصحو بالقات قبل المغرب يرجع يشوف ورقتك ثم يحولها. الأخ الفلاني، اطلعوا على قضية الأخ فلان وانظروا فيها على حسب ما بدا لكم. مثل هذا ليس جديرا بأن تتولاه وأن تثق به بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. إذن لا زال الحديث عن الآيات التي من خلالها تحصل على معرفة لله. آية الكرسي هي من الآيات من خلال القرآن التي تعرفك على الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فأنت عندما تتولاه أنت تتولى الحي القيوم الذي لا يغفل عنك لحظة واحدة، لا يتركك لحظة واحدة. أما الله عندما تتولاه هو الشاهد على كل شيء، هو الحاضر على كل شيء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. عليم بذات الصدور، له ما في السماوات وما في الأرض. هو إلهك، هو ليس إلها من تلك الآلهة التي شراها جدك من الهند ووضعها في الساحة قرب بيتك يحتاج تنظفه وتبخر له مثل ما كان يفعل العرب سابقا، وهو لا يملك حتى المكان الذي هو منصوب عليه. أما هذا الإله العظيم هو من له ملك السماوات والأرض، وكونه مالكا من في السماوات والأرض ملكا نافذا، لا أحد يستطيع أن يتمرد على إرادته، لا أحد يستطيع أن يغالبه. فإذا ما كان معك فسيجعل الكون بكله معك. وهو من يستطيع أن يهيئ ويدبر، يستطيع أن يسخر. وهذا نقطة ثانية، أن الله هو الشاهد على كل شيء، هو الحاضر على كل شيء، لدرجة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وأيضا له ما في السماوات وما في الأرض، فعندما تتولاه هو من يملك هذا الكون بكله، هو من يستطيع أن يهيئ وأن يسخر، يستطيع أن يجعل هذا الكون كله معك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. حتى لو ظننت من منطلق آخر بأن ذلك الشخص الكبير في الدنيا يمكن أن يكون كبيرا في الآخرة فيشفع لك، لأنه كان وجيها في هذه الدنيا ولديه ممتلكات كثيرة وكان له سلطة عظيمة يمكن أن ينفع يوم القيامة، كانت هذه نظرة عند العرب السابقين، عند الجاهليين السابقين، كانوا يعتقدون أن الشخص الوجيه في الدنيا يمكن أن يكون أيضا وجيها في الآخرة. كانوا يقولون لو فرضنا أن هناك آخرة سنكون نحن من المقربين، ونكون نحن لأننا هنا في الدنيا عظماء، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. كانوا يعتقدون أن الشخص الوجيه في الدنيا سيكون له وجاهة في الآخرة، فإذا كانوا مقربين من هذا الشخص سيشفع لهم في الآخرة. في يوم القيامة لا تكون شفاعة إلا لمن ارتضى، ولا شفاعة إلا لمن يأذن. فمن يشفعون هم أولياؤه، ليسوا هم أولئك الوجهاء والكبار، لا، فمن يشفعون هم أولياؤه، هم أنبياؤه، هم من هم في طريقه الذي رسمه، وليسوا ممن يفرضون أنفسهم عليه. ولا يشفعون أيضا إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي أنه عندما يقول لك ليس هناك من يشفع إلا بإذنه، أنه يعلم فعلا أنه لا أحد يملك أن يشفع إلا بإذنه هو. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هو يعلم حاضرهم وماضيهم ومستقبلهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هو الذي أحاط علمه بكل شيء، فهو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أي لا تقول ربما الله قال إنه لن يشفع أحد إلا بإذنه، لكن هذا ربما يكون الباري هو قد بدل الشيء، لأنه عاد باقي مسافة إلى القيامة، وعاد باقي زمان طويل، وباقي كذا احتمال، يعني احتمال أن الباري يغير رأيه فيقبل أن يشفع من أتى. هو يقول حتى لو كررت هذه الآية، حتى مع الملائكة في مجال الشفاعة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. في أكثر من آية في القرآن يقول إنه يعلم ما سيقع، ويعلم الحدود التي لا يمكن أن يتجاوزوها، والصلاحية في مجال الشفاعة التي تعطى لهم فقط ولمن تعطى فقط، فلا يتخلف الواقع عما هو عليه، عما علمه يوم القيامة. علمه بالواقع يوم القيامة لن يتخلف، لأنه يعلم ماذا سيحدث يوم القيامة. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي يقال علمه ويقال ملكه. معنى كلمة وسع كرسيه السماوات والأرض، ناس يقول علمه وناس يقول ملكه، وأظهر ما تكون هو أنها بمعنى علمه، بعد أن قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لأنه هو من أحاط علمه بالسماوات والأرض، ولا يؤوده، لا يثقله، لا يتعبه، لا يشق عليه حفظهما، حفظ السماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إذن الله سبحانه وتعالى هو الشاهد والحاضر على كل شيء، وليس بغائب، هو من يملك السماوات والأرض، عندما تتولاه هو من يمكن أن يهيئ لك هذا الكون الذي يملكه. وأيضا عندما تتولى شخص وجيه في هذه الدنيا أو كبير في هذه الدنيا، هذه هي الخسارة، هذا الوجيه لا يمكن أن يشفع لك يوم القيامة، ولا يمكن أن ينفعك، إذا صفقت له على باطل ووقفت معه في موقف الباطل، بل سيتبرأ منك يوم القيامة وتتمنى أنك تبرأت منه في الدنيا. والله يعلم بما سيحدث، ولا يمكن أن يقبل من أي إنسان أي شفاعة، لأن الشفاعة تأتي عبره، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو العلي العظيم. أنت إذا ما كنت متوليا له فهو العلي، هو القاهر فوق عباده، هو العزيز، هو العظيم، العظيم في شؤونه، العظيم في أفعاله، العظيم في كماله. فهو من هو جدير بأن يتولى، من هو جدير بأن يعبد. وأنت ترى هذه الآية كثيرا في القرآن الكريم التي تتحدث من مثل قوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يتحدث عن هو الذي يصورنا، هو الذي ينزل المطر لنا، هو الذي ينبت الزرع لنا، هو الذي، كثيرة في القرآن هذا، لاحظ كم: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو، ألم يكرر هذا؟ لا إله إلا هو العزيز الحكيم، تعبير عن ملكه لنا ونفاذ أمره فينا، لأنه هو الذي يصورنا ونحن ما نزال في أرحام أمهاتنا كيف يشاء، لأنه إلهنا، هو إلهنا، من يملك التصرف فينا بتدبيره وتشريعه وهدايته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لاحظ كم تتكرر عبارة لا إله إلا هو، ليتقرر في نفوسنا، في أعماق قلوبنا ألوهيته، ليتقرر في نفوسنا، في أعماق قلوبنا ألوهيته، نقرر ألوهيته في أعماق قلوبنا، في نفوسنا، وتترسخ بشكل صحيح أنه وحده إلهنا، فنرفض ما سواه، نرفض كل من يقدم نفسه كإله لنا، نرفضه. الله هو وحده إلهنا، فهو الشاهد على وحدانيته، والملائكة تشهد، وأولو العلم بأنه القائم بالقسط في عباده، في خلقه. والقسط هو العدل. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو العزيز الذي لا يمكن لأحد أن يغالبه، فيرد ما شاء نفاذه من أموره، وهو الحكيم في أفعاله، في تدبيره، في تشريعه. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. ألم تتكرر هذه المفردات التي تدل على كمال الله سبحانه وتعالى من مثل قوله: وهو العلي العظيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فأنت عندما تتولاه هو العزيز، أنت توليت من لا يقهر وهو الحكيم، أنت توليت من يكون تدبيره فيك، من يكون عملك له كله قائما على الحكمة، كله لا حماقة فيه، لا عبث فيه، لا جهالة فيه، لا خطأ فيه، هو حكيم. فإذا ما دبرك إنما يدبرك إلى ما هو حكمة، إذا ما أرشدك إنما يرشدك إلى ما هو حكمة. فهو وإن كان عزيزا، وعادة ما يحصل بالنسبة للإنسان عندما يلمس لنفسه في هذه الدنيا عزة وهيمنة، أن تنطلق منه الأعمال العشوائية والتوجيهات العشوائية التي تعكس جبروته، عندما يشعر بعزة يتصرف بعشوائية. أما الله سبحانه وتعالى فهو حكيم، ليس هناك حماقة، ليس هناك توجيهات هكذا، أوامر بحماقة وعبث لا يهمه إلا أن تنفذها، قبل نفذ، هو حكيم، هو حكيم. كلما دبرك إليه، كلما وجهك إليه، كلما أمرك به، هي أوامر حكمة، توجيهات حكمة، إرشادات حكمة. أي لنثق، نثق، لا يبقى الإنسان متردد. إذا ما أمرك الله بأمر، أرشدك بإرشاد، انطلق، لأنه قائم على أساس الحكمة والرحمة. لاحظ نحن تقريبا لا نثق عندما قال الله للمسلمين وهو يتحدث معهم عن الجهاد ويرشدهم إلى الجهاد وأنه تجارة تنجيهم من عذاب أليم وأنه كذا وكذا، عندما قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ما هو هذا الخير الذي تذهب ليرموك بالرصاص؟ كيف عبارات الناس هنا؟ يقولون كيف أن هذا حكمة؟ لا، هذه حكمة، حكمة أوامر حكيمة، فيها رحمة لك وفيها خير لك وفيها شرف لك. إذن هذا مما يدلل على انعدام الثقة. الله هو يتحدث عن الجهاد وصفه بأنه تجارة وتجارة رابحة، ثم قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فكيف ينظر الناس إلى الجهاد؟ البعض لا يرى أن فيه الخير ولا يرى أنه حكمة أن ينطلق الناس ليجاهدوا. قال وين الخير هذا الذي تذهب ليرموك بالرصاص؟ بل فيه الخير، لأنه توجيه قائم على أساس الحكمة وأتى من قبل الله الرحمن الرحيم. حتى وإن كانت الجنة بيده، هو لم يأتي ليرسم توجيهات معينة يقول امشوا عليها. من مشى على هذا؟ يعني مثل المسابقات التي يعملونها في التلفزيون أو المسابقات في المدارس، من يمشي على هذا نحن سنعطيه الجنة، والذي لا يمشي عليها سندخله النار. هكذا أوامر معينة وتوجيهات معينة فقط، بدها سبرت ولا ما سبرت، يعني فيها خطأ ولا ما فيها خطأ. لا، الله هو الحكيم، هو الحكيم في كل شيء، فكل توجيه من توجيهاته، كل إرشاد من إرشاداته، كل أمر من أوامره، كل نهي من نواهيه، هو ينطلق بحكمة، ينطلق من الحكيم سبحانه وتعالى. والحكمة ما هي؟ وضع الشيء في موضعه، أن هذا هو وحده الذي فيه الصلاح لك لا غيره، هو وحده الذي فيه الفلاح لك لا غيره، هو وحده الذي فيه نجاح وفوز لك لا غيره. وضع الشيء في موضعه، لا يصلح إلا هو. لم نثق بكثير من أوامره لأنها تبدو وكأنها شاقة، كأنها متعبة، فنقول ما لها يبدو وكأنها فقط أمرنا كذا قبل. لكن حتى عندما يأمرنا، لاحظوا، لأنه يأمرنا وهو في نفس الوقت الحكيم الرحيم أيضا، متى ما أمر بشيء وبدأ لنا شاقا فهو يضع في تشريعاته وفي المنهج التربوي لكتابه الكريم، يضع الأشياء الكثيرة التي هي سهلة في متناولنا، فتجعلنا بالشكل الذي يمكن أن نصل إلى هذا الشيء الذي يعتبر مستبعدا أمامنا، يجعل تشريعه بالشكل الذي يهيئ بعضه لبعض ويخدم بعضه بعضا ويسهل بعضه تطبيق بعض. مثلا الجهاد، البعض بيعتبر مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الخير، الجهاد في سبيل الله، مسألة متعبة لا يمكن أن تتحقق. لا، الله إذا ما أمر بأمر كبير جدا وظهر لك وكأنه شاق وكأنه لا يمكن أن يطبق، الله جعل في تشريعه ما يهيئ لتطبيق ذلك الأمر الذي تراه أنت كبيرا وشاقا. فمثلا من أجل أن تستطيع الأمة أن تجاهد، أمر بالاعتصام، نهى عن التفرق، دعا إلى تقوى الله، كل هذه دعا إلى الإنفاق، أمر بالإنفاق، أشياء كثيرة جدا هي مما تلملم شمل الأمة وتجعل الأمة بمستوى أن تجاهد. فالله يجعل في تشريعه ما يسهل تطبيق البعض الآخر، يسهل بعضه تطبيق البعض الآخر. ومع أن تشريعه حتى لو لم يكن وراءه جنة، كل ما هدانا إليه في كتابه الكريم حتى لو لم يكن وراءه جنة لكان هو وحده المنهج الصحيح الذي لا تستقيم حياة البشر إلا به، ولا تستقيم الدنيا إلا بالسير عليه، حتى ولو فرضنا بأنه ليس هناك جنة. أما عندما تكون المسألة بأن ما هدانا إليه هو وحده الذي لا منهج أقوم منه، ولا شيء أفضل للحياة وفي الحياة منه، ثم يثيبنا عليه، ثم يعطينا الجزاء العظيم عليه. هذا هو من أبلغ مظاهر رحمته، من أبلغ دلائل سعة رحمته لعباده، أنك لا تكاد تجد شيئا مما أرشد إليه في كتابه الكريم إلا وهو يؤكد أن فيه صلاح الحياة هنا في الدنيا، لأنه هو الذي خلق الدنيا وخلق الإنسان، وهو الذي يعلم السر في السماوات والأرض. إذن فلماذا أيضا يضيف إلى هذا أجرا كبيرا وفوزا كبيرا ويمنحك الجنة في الآخرة، النعيم الأبدي، النعيم العظيم والدرجات العالية في الجنة؟ أليس هذا من سعة رحمته؟ يعني الدنيا لا يمكن أن تستقر ولا يمكن أن تستقيم إلا بتطبيق توجيهات الله وأوامره، حتى لو لم يكن هناك جنة، الدنيا هذا لا يمكن أن تستقر فيها الأمور إلا بالهدى، إلا بالالتزام بتوجيهات الله سبحانه وتعالى. فعندما تلتزم تستقر حياتك، ويثيبك الله أيضا بالجنة والرضوان، النعيم الأبدي الخالد. ولهذا قال الله: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، أنهم في مواقفهم في هذه الدنيا التي تبيض وجوههم هي مواقف لا بد منها في ألا يظلموا ولا يقهروا ولا يذلوا، وأن يعيشوا أحرارا في الدنيا، وأن يعيشوا كرماء وأعزاء وأقوياء، وتسعد حياتهم، فتصبح الجنة زيادة خير بالنسبة لهم، فسماها رحمة، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فالله ما جاء يوجه توجيهات كيفما كانت هذه التوجيهات، سبرت أم لم تسبر، المهم أنه يريد أن من سار عليها سيعطيه الجنة، ومن لم يسر عليها سيدخله النار أبدا. توجيهاته قائمة على أساس الحكمة وعلى أساس الرحمة، فعندما تلتزم بها وتطبقها في هذه الدنيا تعيش سعيدا عزيزا كريما في الدنيا، ثم يجازيك أيضا بالآخرة. عندما لا تلتزم بهذه التوجيهات في هذه الدنيا لا يمكن أن تعتز، بل ستقهر، ستظلم، ستهان. وهذه من دلائل سعة رحمة الله بعباده. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب، كما نسأله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم. القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في ذكرى استشهاد سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، الإمام الحسين بن علي الحسين بن فاطمة بضعة رسول الله وريحانته من الدنيا، نعود إلى هذه الذكرى الأليمة ونأخذ منها العظات والعبر والدروس التي يجب أن نتأملها لنواجه الأحداث في هذا الزمان والمؤامرات في هذا الزمان، ونعرف أن الباطل يسير في نفس مسار يزيد وبنو أمية الطغاة في ذلك الزمن، وأن الحق يسير في نفس مسار الحسين، وأنه كما قيل أن كل طاغية يزيد وكل ثائر حسين. لقد أرادوا من الإمام الحسين أن يبايع ليزيد، رغم أنهم يعلمون من هو يزيد ومن هو الحسين وكم الفارق بينهما، ولذلك كانت كلمات الإمام الحسين تقدم منهجا للأمة كيف يجب أن يتعامل أهل الحق مع الباطل ومع أهل الباطل. عندما علم الإمام الحسين أن يزيد قد أصبح وليا ولي أمر للمسلمين، والأمة تعلم كما قلنا من هو يزيد، فقال مقولته المشهورة: وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. على الأمة هذه التي حملها الله مسؤولية إقامة الدين في الأرض وتقديم الشاهد على كمال الله ومواجهة الظلم وإقامة القسط في الحياة، على الإسلام السلام، وعلى هذه الأمة السلام ما دام أصبح واليها وراعيها يزيد. وعندما طلب منه أن يبايع ليزيد، وأرادوا منه في المدينة المنورة أن يبايع بالقوة، قال مقولته المشهورة التي هي عبارة عن منهج كما قلنا، قال: إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحرمة معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله. حينما نتأمل هذه العبارات، هذه الكلمات التي تضع للناس للمؤمنين منهجا في كيفية التعامل مع الطغاة ومع المجرمين، وحينما نتأمل واقع الأمة في هذا الزمان، علماء السوء الذين دجنوا الأمة للطواغيت لحكام الأمة الجائرين، مثل ما فعل علماء السوء في ذلك الزمن ودجنوا الأمة للطغاة بني أمية، يفعل الفكر الوهابي الذي تلبس بالإسلام على تدجين الأمة لمن يلي أمر الأمة اليوم من زعماء عملاء، فعلوا كل هذه الأشياء. ويزيد رجل فاسق شارب للخمر، تجد أن فيهم كل تلك الأشياء التي عبارة عن فسق وفجور وقاتل للنفس المحرمة. هؤلاء في هذا الزمن لا يقتلون نفس واحدة بل يقتلون بالآلاف، كم قتل زعماء آل سعود في اليمن وكم تآمروا ودسوا المؤامرات في لبنان، بل كم خانوا فلسطين، كم سفكت من دماء بسبب حكام الإمارات والسعودية والخليج بشكل عام، وبأموال الأمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في تلك الأرض لنصرة الدين وليس لقتل الدين وأبناء الدين، فسخروها لدعم اليهود والنصارى وقتل أبناء الأمة. كم قتلوا من نفوس؟ وإذا بالعلماء الذين كان يفترض بهم أن يعرفوا الأمة أنه لا يجوز طاعة هؤلاء، فالله سبحانه وتعالى قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هؤلاء قالوا: أطع الأمير وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، ودجنوا الأمة لأولئك الطواغيت حتى أوصلوها إلى حال أنه لو شاهد ذلك الحاكم والوالي يفعل الموبقات والمنكرات على شاشة التلفاز وفي بث مباشر لا يجوز له أن يعترض، بينما يقدم الإمام الحسين الذي تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كيف يجب أن يتم التعامل مع الطواغيت حتى لا يضيع الإسلام، ومثلي لا يبايع مثله، يوم حينما يراد من أبناء الشعب اليمني الذين قال عنهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية، إذا هاجت الفتن فعليكم باليمن، إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. هل يمكن أن نخضع للطغاة للمجرمين، أن نوالي أمريكا وإسرائيل، أن نوالي زعماء الأمة الذين هم عبارة عن عملاء لأمريكا وإسرائيل؟ أليس الولاء لهم عبارة عن بيعة، عن رضا وتسليم بولاية أمرهم على مقدسات الأمة وعلى أبناء هذه الأمة؟ لا، نقول لهم: ومثلي لا يبايع مثله. أولياء الله لا يمكن أن يخضعوا لأعداء الله، ولا يمكن أن يمدوا أيديهم لهم ليكسبوهم الشرعية، ويعرفون أنه وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعرفون أنه لا يجوز أن تكون الولاية إلا لأولياء الله، ولا يجوز أن يكون هناك تشريع للمجرمين أو مد يد إليهم ليكتسبوا شرعية الطغيان والظلم والفساد. الإمام الحسين يقدم منهجا للأمة، يقدم منهجا لزعماء الأمة، أيضا لعلماء الأمة، إن أجبروا على التولي للطواغيت والمجرمين. أيضا في كلماته العظيمة المعبرة يخبرنا كيف هم أولئك الطغاة أمثال يزيد الذين رفض أن يمد يده إليهم، ونجد أن تلك الكلمات منطبقة على معظم زعماء الأمة الذين يحكمونها اليوم لصالح عدوها، فيقول: ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وأنا أحق من غير. كذلك نجد في هذه الكلمات منهج عظيم جدا، قد لزموا طاعة الشيطان أولئك، واليوم لزموا طاعة من؟ أولئك الحكام في الأمة لزموا طاعة الشيطان الأكبر، أمريكا والبيت الأبيض، إذن هم يسيرون في نفس المسار، وتركوا طاعة الرحمن. ألم يأمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالاعتصام بحبله والتوحد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتصدي للطغاة وللظالمين؟ أين هؤلاء من تلك الأوامر، من تلك الآيات القرآنية، من تلك الأحاديث النبوية؟ أين هم من غزة؟ أين هم من نصرة المستضعفين وهم يموتون جوعا وهم يقتلون ليلا ونهارا؟ هل لزموا طاعة الرحمن أم لزموا طاعة الشيطان؟ لزموا طاعة الشيطان بكل ما أوتوا من قوة، بل وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، وهذا ما هو موجود. أظهروا الفساد، يهتمون بالمراقص في الرياض وفي غيرها من ساحات الأمة أكثر من اهتمامهم بالدماء المسفوكة حتى للأطفال في غزة وفي غيرها من جغرافيا هذه الأمة، واستأثروا بالفيء. كم من الأموال لعبوا بها ونثروها على رؤوس الراقصات. وهناك من أبناء الأمة من يموت جوعا وقهرا وألما. إذن هل هؤلاء يجوز الطاعة لهم والاستسلام لأمرهم؟ وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير. فأولياء الله عليهم مسؤولية، أعلام الهدى من ورثة الكتاب عليهم مسؤولية إقامة الحق ومواجهة الباطل، وعلى المؤمنين مسؤولية الطاعة للمؤمنين لأولياء الله لأعلام الهدى ليكونوا أنصارا لهم لمواجهة أهل الباطل وأهل الطغيان والإجرام. ونحن في اليمن أحق من يغير، لأن رسول الله بتلك الكلمات التي عبر بها عن الشعب اليمني لم يلبسنا وسام ولم يعطينا نياشين وألقاب، إنما حملنا مسؤولية أنه يجب أن نواجه الفتن والمنكرات والإجرام، وأننا يجب أن نحمل الإسلام والإيمان كمسؤولية، وليس عبارة عن مسمى لا يقدم ولا يؤخر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وها نحن نلتقي حول قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هذه هي الآيات من 48 إلى 52 من سورة النمل، وهي سورة مكية، والآيات تحكي جانبا من قصة صالح عليه السلام مع قومه. ولو تأملنا الحكاية من أولها لوجدنا أن صالحا مرسل من الله إلى ثمود ليدعوهم إلى قضية أساسية هي قضية كل رسالة وكل رسول، تلك هي أن اعبدوا الله. ولهذا فإن هذه الدعوة تفزع أولئك المتسلطين على الناس وتهيج طغيانهم، فإذا هم يواجهون الداعي ومن اتبعه بكل شراسة وضيق، ويتصدون لحركته في كل طريق، ويحاولون سد كل منفذ لها إلى الناس. وهذه جبلة متوارثة بين كل هذه الأنواع من البشر الطاغين. فها نحن نسمع طغاة قريش يقولون: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. نعم، هذه هي جبلة كل الطغاة في كل جيل وزمان، ولكن هذه العينة الطاغية من الناس يقابلها على طول التاريخ نوع آخر، هم المهتدون المستجيبون، وهذا ما نجده واضحا في قوم صالح في قومه. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. نعم، هكذا كل الحياة وكل البشر، فريق مكذب يرفض ويتصدى ويصد، وفريق يصدق ويستجيب ويسلم ويؤمن. فها هم القوم خصمان، وهنا يبرز الخصام ويتضح الصراع، وكل منهما يمضي في الطريق الذي اختار وله ارتضى، ويحاول أن يجر سواه من الناس إليه ويضمهم إلى صفه، لكن وسائل الفريقين تختلف باختلاف نوعيتهم. فالمؤمنون بلا شك يتخذون وسائل الإقناع ويدعون إلى ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون بالتي هي أحسن، ويصبرون على ما أصابهم في سبيل الله، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه هي طريقة ووسيلة المؤمنين في كل زمان، لكن الفريق الآخر يتخذ طريقا تتفق مع طبعه، تتفق مع طبعه الطاغي، ويلجأ إلى وسيلة تمليها عليه جهالته وحماقته، ويفرضها ضيقه بالجديد وتبرمه بالرأي الآخر وكرهته للحق وخوفه من تزلزل الأرض تحت مصالحه وسيطرته وترقبه لسقوط عرشه المبني على استضعاف البسطاء واستغلال الدهماء وإضلال التابعين وظلم الكادحين. نعم، إن هذا الفريق الطاغي يلجأ إلى ما يتفق مع طبعه ويلوذ بما تمليه عليه مصالحه الأنانية، فهو لا يؤمن بالحوار ولا يطيق الحجاج ولا يصبر على الجدل بالحسنى، بل يبادر إلى قطع حبل الحوار وإسكات كل صوت للرأي الآخر، ظنا منه أن هذا هو الطريق المنجي وهو الوسيلة التي تسمح له بالتفرد والبقاء، غافلا عن أن هذا هو طريق الجهالة والحماقة، وأن هذا الطريق نهايته خطيرة مدمرة ووسيلة يحيق سوءها بأصحابها. وهذا ما يؤكده الواقع ويفصح عنه التاريخ، بل ويؤكده الله في هذه الآيات التي نحن بصددها، فلنقرأ ولنسمع. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إنهم 9 أشخاص فقط هم الذين يقودون جراثيم الفساد ويحاربون الصلاح. 9 أشخاص فقط مهنتهم هي الفساد في الأرض، ومهمتهم فقط هي محاربة الصلاح والمصلحين. لم يتقنوا إلا هذه المهنة، ولا يستطيعون إلا هذا الدور، ولا يعرفون إلا هذا الطريق. الفساد بيئتهم التي لو عاشوا في سواها ماتوا، وهواءهم الذي اعتادوه فإذا شموا الهواء الصالح النقي اختنقوا. 9 أشخاص فقط لكنهم شرهون في الاستئثار بالسلطة وبالمصالح الذاتية، شرهون في السيطرة والاستعلاء، متهورون في صد الصلاح وقطع حبل الحوار وإسكات الرأي وقتل الحجة. وهكذا فإن هذه الصفات الفاسدة وهذه الجبل المتكبرة في هؤلاء الرهط جعلتهم يتشنجون في مواجهة الإيمان كتشنج المحتضر، ويندفعون إلى الصد عن الصلاح اندفاع المجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويرفسون في المكر والكيد بصاحب الرسالة كرفس المذبوح. ماذا حدث؟ قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أرأيتم؟ أسمعتم؟ إنهم يتآمرون على قتل الرسول، يتآمرون على قتل الحق والصلاح، ويدبرون مكرا إسكات داعي الله، ورغم ذلك يقسمون بالله. هكذا هو طبع الطغاة المفسدين في كل زمان ومكان، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويدعون أنهم أنصار الله ودينه، يهدمون ما أراد الله له أن يشاد، ويزعمون أنهم مهتدون، يقتلون عباد الله ويزعمون أنهم على هدى الله. وعلى أي حال، لقد ظن هؤلاء الرهط أنهم قد أتقنوا المكر والتدبير، واتخذوا كل احتياط للظهور بمظهر الأبرياء الصادقين. فهل استطاع الماكرون أن ينفذوا وأن ينفذوا من العقاب؟ كلا. أين يذهبون وكيف؟ والله يحرس رسالته وينصر رسله، ها هو معهم يسمع ويرى. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وهكذا رأينا ونظرنا وتدبرنا وفكرنا، فإذا بنا نجد أن فساد 9 أشخاص فقط كان سببا في هلاك القوم أجمعين.

إنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، وما داموا كذلك فهم ظالمون، مشاركون في الفساد، مساهمون في المكر والعياء العناد، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وإن هذا لعبرة لكل معتبر، وعظة لكل متدبر، ودرس لكل من تلاهم من الأمم إلى اليوم. فهل فهمنا الدرس؟ وهل أدركنا كيف كان عاقبة الماكرين؟ إن هذه الآية تعلمنا أن اتباع المفسدين مهما قلوا، وأن السكوت على الفساد في أي جانب من جوانب الحياة وبأي عدد مهما قل وفي أي موقع مهما استهنا به، لا يلبث أن يتوسع جرثومه ويعم عفنه ليلتهم كل صلاح ويفسد كل صالح ويدمر كل شيء ويقضي على الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن تدبر القرآن واستمر في النظر والتفكير وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقا

قعدت بين المشرق والمغرب واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك واضرب رقابهم بجلال مجدك واقطع أعناقهم بسطوات قهرك وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت

جيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك، ارتفعت عن

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله.

0: نفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وإعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: أنا يا سيدي إنما أناصر الله ورسوله وآل بيت رسوله، فلا أحتاج إلى شكر يا ابن رسول الله. ودعونا الآن نتحدث عما سنفعله.
3: الرأي ما يراه أخي الإمام يحيى بن زيد.
4: ليس أمامي إلا تنفيذ وصية أبي الشهيد.
2: وصايا الإمام كثيرة، فأي وصية تعني يا سيدي؟
4: سأواصل الجهاد وأسير على نهج أبي وفكره ومبادئه السامية.
2: ماذا تقول يا ابن رسول الله؟
4: ما سمعته يا سلمة.
2: هل هذا يعني أنك لا تقبل من أحد رأيا أو نصحا أو مشورة؟
4: حاشا لله يا سلمة، فلا أجدني في غنى عن رأي أو نصح أو مشورة.
2: وهل من الحكمة أن تواصل القتال بأصحاب لا يتجاوزون 10 من الرجال؟
4: لكم هلك قوم تغلبت عواطفهم على عقولهم. إنما سنعد العدة لجهادنا يا سلمة.
2: هذا ما أعلمه عنك من الحكمة وحسن التدبير وتقليب الرأي على الشجاعة.
4: أعلم أن طغاة بني أمية يترصدوننا في كل مكان، وعيونهم وجواسيسهم يدرعون الأرض طولا وعرضا بحثا عنا.
2: لأن والي العراق يوسف بن عمر ومنافقيه وجواسيسه أرادوا التقرب ونيل الجوائز، فقد أكدوا لهذا الطاقية أنك ومن معك من آل بيت رسول الله قد استشهدتم مع الإمام زيد عليه السلام.
4: هذه هي عادة كل منافق وكل من يطلب الدنيا جانحا مع الطغاة. والآن هيا بنا.
2: إلى أين يا سيدي؟
4: أريد النهرين.
2: إن كنت تريد النهرين فلنقاتل هاهنا بالكوفة حتى نقتل.
4: إنما قصدت نهري كربلاء.
2: إذن فليكن ذلك قبل الصباح، وقبل أن يعلم يوسف بن عمر بأننا لا نزال أحياء.
4: يوسف بن عمر والطاغية هشام منغمسين في الاحتفال على جثث الشهداء ودماء الأبرياء المظلومين من أبناء الأمة.

0: افرحوا وامرحوا وادعوا لملك بني أمية بالبقاء.
1: أمر الخليفة هشام بن عبد الملك بتواصل الاحتفالات ما دامت جثة المتمرد زيد مصلوبة في الكناسة.
2: أدام الله لنا الخليفة وأطال في عمره.
1: نعم.
3: تناولوا ما لذ وطبا من الطعام واملأوا كاسات بألوان الشراب.
1: نعم.
3: وارقصوا على جودة الخونة من ثاني هشام. هذه مائدة من الطعم عرضها السماوات والأرض.
2: أعدت لآل أمية.
4: لم يبق لنا من الطعام إلا الشيء القليل يا سلم.
5: اطمئن يا سيدي، فقد أصبحنا على مشارف مدينة نينوى، وهذا صوت المؤذن من مئذنتها.
4: الحمد لله.
5: هل نواصل السير أم نؤدي صلاة الفجر هنا؟
4: إذا شددنا المسير فلن تفوتنا الصلاة، فلنواصل السير. ولكن
5: لا تخشى يا سيدي، فلدي هناك صديق محب كريم شهم سيستقبلنا في بيته، اسمه سايق.
4: حسنا، فلنشد العزم.
6: أي ظلم هذا، وأي جرم، وأي انتهاك لحرمات الله ورسوله. مرت أيام وهم يحتفلون على جثث الأبرياء ودمائهم من آل بيت الرسول وأبناء الأمة الأبرياء.
7: اسكت يا رجل، فعيون الطغاة في كل مكان وآذانهم على جميع الجدران.
6: أي ضعف وخوف وجبن وصلت إليه الأمة، أليس هناك من يمتلك الشجاعة ليقول للطغاة لا؟
7: قلت لك اسكت قبل أن ينتزع من تسميهم الطغاة رأسك من على كتفك. فمن يقتل أولاد الأنبياء لن يتورع عن سفك دماء الأبرياء.
6: لن أسكت، فقد أخبرني رجل ثقة بأن يحيى بن زيد ونفر من أبناء عمه لم يستشهدوا، وهم الآن يتنقلون من بلد إلى بلد لجمع صفوفهم لمواجهة طغاة بني أمية.
7: وماذا تنوي أن تفعل؟
6: سألحق بهم وأجاهد في صفوفهم نصرة للحق ومقارعة للظلم.
7: وسأكون رفيقا لك ولآل بيت رسول الله نصيرا.
8: إذن يحيى بن زيد على قيد الحياة ويحشد ضد بني أمية، خبر سأنال عليه من المال ما لم ينله جاسوس قبلي. بورك فيكما أيها الرجل.

0: هل تعلم أيها الوزير متى تبلغ السعادة منتهاها في قلب من هو في مركز السلطة ملكا أو خليفة؟
1: أنت يا مولاي أعلم بهذا الشعور.
0: مبلغ السعادة حين يتم الخلاص من عدو ينازعك الملك، خاصة حين يكون عدوك من بني هاشم، لأن قرابتهم لرسول الله تمكنهم من أن يجدوا أنصارا استمالت عواطفهم هذه القرابة.
1: ولكنك يا أمير المؤمنين قد استملت قلوب الناس بعدلك وحكمتك وجودك وكرمك.
0: إلا آل بيت رسول الله وأنصارهم، فهم قوم لا يغريهم بريق الدرهم والدينار، ولم تثنهم إغراءة الجاه والمنصب، وهذه مصيبتنا معهم.
1: هون عليك يا أمير المؤمنين، وتذكر انتصاراتك وانتصارات الخلفاء السابقين على رؤوس بني هاشم في كربلاء وغيرها، وها هو رأس زيد بن علي ما زال يطوف البلاد عبرة لمن اعتبر.
0: نعم،
1: وجثث أنصاره ما زالت متناثرة على كل زاوية في أرض العراق.
0: آخ أيها الوزير، معك حق، ولا أريد أن أفسد احتفالاتنا بالنصر على كلب بني هاشم زيد بن علي، فهيا بنا، هيا بنا إلى مجلس الاحتفال، حيث الكأس والطاس والغناء والجوار الحزان.
1: هيا بنا يا أمير المؤمنين.
0: هيا هيا، فلا أريد في هذه الليلة ما يفسد حياتي وينغص فرحتي وسعادتي بالنصر. ما وراءك أيها الحاجب؟
2: أحد رجالك يطلب الإذن له بالدخول لأمر مهم.
0: دعه يدخل، دعه يدخل.
2: سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين، لك أن تدخل أيها الرجل.
3: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام، ماذا تحمل من الأخبار؟
3: إن من أبلغك يا مولاي بقتل يحيى بن زيد مع أبيه لم يكن صادقا.
0: ماذا تقول؟
3: نعم يا أمير المؤمنين، إن يحيى بن زيد لم يقتل مع والده، بل لا يزال يتنقل من بلد إلى بلد جامعنا الرجال لمبايعته والخروج لمواصلة ثورة أبيه.
0: أسمعت أيها الوزير؟ أسمعت؟ كبار قاداتنا يخدعوننا بالأكاذيب.
1: هون عليك يا أمير المؤمنين، ودعنا نتأكد من صحة خبر الرجل.
0: حسنا، والويل لك يا رجل إن لم يصدق الخبر.
3: الناس جميعا يتناقلون الخبر يا مولاي، حتى أن بعض الثقات قد قابله في مدينة نينوى.
0: يبدو أننا لا نقضي إلا على أجساد بني هاشم، أما أرواحهم فتنتقل في أجساد ذرياتهم. اسمع أيها الوزير.
1: السمع والطاعة يا أمير المؤمنين.
0: مر بإلغاء الاحتفالات، واطرد من في مجلس احتفالنا الليلة، واجمع الوزراء وكبار الدولة حتى نرى في أمر هذا الغر المدعو يحيى بن زيد ما نراه سبيلا للقضاء عليه. يحيى بن زيد.

0: ما لي أرى مولاي يحيى بن زيد واجما مستغرقا في التفكير.
1: ها؟ ماذا تريد من رجل يطارده الظلم في كل مكان ويترصده الطغيان في كل زوايا الأرض، وقد قل الصديق وتخلى النصير؟
0: جعلت في ذاك يا ابن رسول الله، هذا هو حال الأحرار في كل زمان ومكان. وأنتم يا آل بيت رسول الله قد ألفتم مقارحة الطغاة المستكبرين ونصرة المستضعفين.
1: إلى متى يا يزيد؟ إلى متى ستظل الأمة المستضعفة تعيش تحت ظل هذا الجبروت والطغيان؟ خلفاء بني أمية حولوا الحياة إلى عالم خائن يحاصر كل حي قادر على التنفس.
0: ولهذا نرى فيكم يا رسول الله القدرة على شق الدرب وإضاءة الطريق للسائرين في درب الحرية والخلاص من قوى الاستبداد والطغيان والجبروت.
1: ولكن كيف والمآسي تتوالى وطغاة بني أمية يحاولون سد جميع الأبواب والمنافذ حتى سد الثقوب الصغيرة كي يمنع الأمة المستضعفة من نسمات الهواء؟
0: ثقتنا بالله وإيماننا بالحق والعدل ونصرة المستضعفين هما السبيل لكشف الغمة وإزالة الظلم والطغيان.
1: أشكر مناصرتك لي وحسن صحبتك يا يزيد، وأخشى ما أخشاه أن يصيبك شر الطغاة بسبب هذه الصحبة والمناصرة.
0: ماذا أسمع يا سيدي؟ يزيد بن عمر التيمي وأهله وأولاده وكل ما يملك فداء لك يا ابن رسول الله.
1: حييت يا يزيد، وكتب الله لك الأجر وضاعف لك الحسنات.
0: ثم يا سيدي، نحن جميعا واقفون في قلب حرائق بني أمية نجر أنفاسنا في دخان الظلم والطغيان، فالجهاد واجب على كل رجل حر أبي.
1: أحسنت، ففي حديثك ما أزال عني بعض الهم وكشف جزءا من الغمة.
0: أعلم يا سيدي، أعلم يا سيدي ما تحمله من الغمة والمشاق والهموم. طاردك الطغاة من مدينة نينوى إلى المدائن، وها أنت الآن في مدينة سرخس بإقليم الري. رحلة طويلة تكاد وحدها أن تحملك جبالا من الهم والغم.
1: أشد من هذه الغمة وأثقل من هذه المشاق ما تحمله أمي وزوجتي وإخواني وأطفالي الصغار. أمي زوجة الشهيد المصلوب وأم الشهيد الطريد، ليس لها في المدينة من نصير، وقد شرد الطغاة شباب آل البيت وحاصروا من بقيت في قلبه غيرة وحمية ومحبة لرسول الله وأهل بيته.
0: لكم الله يا آل بيت رسول الله.
1: أتذكر يا يزيد حين جاءتنا الدعوة من أبي، أتذكر لحظاتي وداعي لأمي، ما أراها كانت تراني لكثافة ما تراكم على عينيها من الضباب الأسود الكثيف. كيف ستراني والضباب المتراكم تكاد لا ترى من خلاله أصابع اليد؟ أتذكر ذلك اليوم والدموع قد تجمدت في عينيها وهي تقول:
2: ليتني أستطيع أن أمنعك من تلبية الدعوة واللحاق بأبيك يا يحيى.
1: ماذا أسمع يا أمي؟ أنسيت أن كريطة بنت عبد الله وأن جدك هو المجاهد الكبير والشجاع المغوار محمد بن علي بن أبي طالب الشهير بابن الحنفية؟
2: كلا، لم أنسى، ولم أنسى أنه لا يحق لي أن أمنعك من اللحاق بركب المجاهدين، ولكن...
1: ولكن ماذا يا أمي؟
2: لم أنسى أيضا أنني أم، وقلب الأم سيظل قادرا على تحمل المكاره والمصائب والآلام والأحزان إلا فراق الولد أو فقدانه.
1: أمي، أتنعينني حيا؟
2: لا لا بني، الأم لا تنعي ابنها، لأنها لو فعلت فإنما تنعي نفسها، وقد صارت الحياة من بعده فراغا قاتلا والدنيا سرابا.
1: أما وأنا أودعك، أتمنى أن أرى بسمة رضاك عني، وتذكري أنني سأذهب في مرضاة الله والجهاد في سبيل نصرة المبادئ والقيم التي جاء بها نبي الأمة وسيد المرسلين. أما رضاك عني هو الضوء الساطع الذي سيضيء لي دروب العزة والكرامة والجهاد في سبيل الله ونصرة الأمة المستضعفة.
2: اذهب يا بني، رفقتك السلامة في حلك وترحالك. اذهب، فقد أصبحت الشهادة لنا آل بيت رسول الله عادة.
1: هذه حفيدة الفارس المجاهد محمد بن الحنفية. إلى اللقاء يا أمه، فأبناء عمومتي في انتظاري.
2: إلى اللقاء يا ولدي الحبيب، ولكن من سيرد عني الشمس بظله بعد الزوج والولد؟
1: وهكذا كان الوداع يا يزيد، وداع يشبه طلائع الموت.
0: لكم الله يا أهل بيت رسول الله، فلقد تحملتم من المآسي ما تنوء بحمله الشم الرواسي.

0: لست مضطرا أن أخفي عن قائد جندي الحارث بن الجهم الكلبي شعوري بعد مقتل زيد بن علي بسعادة غامرة لم أشعر بها في حياتي أبدا.
1: أطعم الله دول العراق يوسف بن عمر السعادة والرخاء والسكينة والطمأنينة على الدوام.
0: ما يزيدني سكينة وسعادة وطمأنينة ورخاء هو أنني بعد مقتله كسبت رضا الخليفة هشام بن عبد الملك أدام الله عزه.
1: وكسبت طول البقاء على ولاية العراق، هذا إذا لم تضم إليك ولاية أخرى.
0: هذا ما أسعى إليه أيها القائد الحارث، ولا أعتقد أن الخليفة سيبخل علي حتى بمنصب الوزارة، وقد خلصته من ألد أعدائه وأشد تمرد كاد يزعزع أركان خلافته.
1: حقق الله آمالك يا سيدي الوالي. أتمنى ألا تنسى قائدك المخلص.
0: إذا حقق الله آمالي لن أنسى قادة المخلصين، وأنت أولهم.
1: ما عهدناك إلا كريما سخيا مراعيا لنا وللأمة بأسرها.
0: أشكر إطراءك لي، ولأنك أهل للثقة ومكمن للسر فسأفشي إليك أمرا ما زال طي الكتمان.
1: أشكر ثقتك بي، وأعدك أنني سأكون جديرا بها وأهلا لحسن ظنك.
0: ولهذا قبل أن أخبرك بالأمر سأسألك سؤالا.
1: اسأل ما شئت يا سيد الوالي، أرجو من الله أن يلهمني الإجابة الشافية.
0: حسنا، بحسب مراسيم الخلافة الأموية وإن شاء الله بعد عمر طويل، إذا ما توفي الخليفة هشام بن عبد الملك أطال الله في عمره، لمن تؤول الخلافة من بعده؟
1: طبعا طبعا إلى ابن أخيه وولي عهده.
0: وابن أخيه وولي عهده هو الوليد بن يزيد.
1: أجل، فهو أحق بالخلافة بعد عمه هشام، أطال الله في عمره.
0: ولكن للعاطفة الأبوية شأن آخر أيها القائد، أليس كذلك؟
1: ماذا يعني سيدي؟
0: الخليفة هشام بن عبد الملك يطلب البيعة لابنه بدلا عن ابن أخيه الوليد بن يزيد.
1: وما رأيك أنت يا مولاي؟
0: أنا لا أنشد إلى مضاعفة رضا الخليفة عني والجاه والمنصب ورنين الدنانير ولمعان الدراهم، لهذا أسرعت في مبايعة ابنه بدلا عن ابن أخيه الوليد بن يزيد.
1: يا لذكائك وفطنتك يا سيدي، لم يوليك أمير المؤمنين العراق إلا لذكائك وفطنتك.
2: إذا سمح لي سيدي الوالي.
0: ما وراءك أيها الحاجب؟
2: رسول الخليفة يستأذن بالدخول.
0: دعه يدخل.
2: تفضل بالدخول.
3: السلام عليك يا سيدي.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
3: إنما جئتك حاملا رسالة من الخليفة.
0: السمع والطاعة لأمير المؤمنين، هات.
3: تفضل يا سيدي.
0: إذن هكذا هو الأمر، تالله لأجعلن منه عبرة لمن اعتبر.
1: هدي من روعك يا سيدي، هل لي أن أعرف سبب غضبك اليوم؟
0: ماذا أخبرك أيها القائد؟ إنه الأمر يهز أركان الخلافة.
1: أي أمر تعني يا سيدي؟
4: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس بني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: ألقيت المرء والحب الذهب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
8: فالحين ما قال مجلس الأمن.
15: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
8: وأمريكا
15: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: إذاعة صنعاء أثير الجمهورية اليمنية. في مسيرة العطاء الفكري والإبداعي قدمت إذاعة صنعاء الكثير والكثير من البرامج المتميزة شكلاً ومضموناً، ومن تلك البرامج اخترنا لكم
8: شخصيات يمنية.

0: يكتبها للإذاعة عبد الله محمد الروديني، ويخرجها عبد الرحمن عبسي.
1: الهيثم ابن عبد الرحمن الهمداني.
2: ونعيش الآن في لحظة كهذه على أبواب أيام جديدة من أيام الدولة العباسية،
3: وقد طوى التاريخ من صفحات اليمن بعض الطموحات لحكم العالم الإسلامي،
2: وكما دلتنا التجربة سلفا،
3: وكما جسدت الثورة الإباضية عبر قياداتها النضالية ممثلة بعبد الله بن يحيى الكندي الملقب ضالب الحق وآخرين، فقد ظلت اليمن تشكل أقوى البؤر الثائرة.
2: تلك حقيقة، وهي واحدة من حقائق كثيرة،
3: وأهم تلك الحقائق كانت ثورة الهيثم ابن عبد الرحمن الهمداني الممتدة من عام 174 حتى 188 هجرية، وهذه الثورة جديرة بالتوقف عندها طويلا لأنها تعبير عن الرفض المطلق للعهد العباسي في اليمن.
1: ففي الوقت الذي كانت الدولة العباسية تحاول توطيد حكمها في اليمن بقيادة حماد البربري تطبيقا لمقولة هارون الرشيد الظالمة: اسمعني يا حماد أصوات أهل اليمن، وما رافق ذلك من ظلم وتعسف، كانت اليمن حين ذاك على أبواب ثورة قوية شملت معظم مناطق اليمن. وفي ذات يوم من عام 174 للهجرة عقد الهيثم بن عبد الرحمن الهمداني اجتماعا على قمم جبال مسور من حجة، شارك فيه من أهل اليمن جمع غفير تمهيدا لإعلان الثورة والتخطيط لها. فقال الهيثم مخاطبا الثائر عمر ابن أبي خالد الحميري بقوله:
4: لقد تجمع لنا هذا العدد من المقاتلين وهم على استعداد لإعلان الثورة لتخليص اليمن من ظلم العباسيين وجورهم، فلماذا التردد والتخوف؟
5: أرجو ألا يفهم موقفي كمتردد أو متخوف، فلو كنت على هذا النحو ما جيت إلى هنا، وإنما الذي أخشاه ألا يستجاب لهذه الثورة، خاصة وأن القوات العباسية تحكم قبضتها بعد تولية الرشيد لحماد البربري. هذا ما يجول بذهني لا أقل ولا أكثر من ذلك.
4: حسنا، ولكن علينا أن لا نضيع الفرصة من أيدينا، خاصة وقد تجمع لنا هذا العدد من الناس وهذا العتاد، والأيام كفيلة أن تقنع الجماعات بعدالة ثورتنا وعدالة القضية.
5: هذا صحيح،
4: وطالما تقر بهذا الجانب لماذا لا نبدأ في التخطيط والتنفيذ، ويتحمل كل واحد منا مسؤوليته بدلا من ضياع الوقت؟
5: إذن فما هي الخطوات التنفيذية التي يمكن لنا القيام بها؟
4: أن تقوم بطرد العمال العباسيين من المناطق التابعة لنا وتحصينها بقواتنا حتى نتمكن من تحرير هذه المناطق، ومن ثم لن تستطيع القوات العباسية استعادتها.
5: هذه الخطوة غير كافية في نظري، فقد تستطيع القوات العباسية محاصرتنا في أي وقت تشاء، وبذلك يسهل عليها القضاء علينا وعلى طموحاتنا في الحرية والتحرر من العباسيين.
4: طيب، وماذا؟
5: الخطوة التي يمكن لنا أن نتخذها بعد تحرير مناطقنا من قبضة العباسيين أن نزحف لتحرير مناطق أخرى كحفاش وحراز وغيرهما حتى نستطيع الوصول إلى صنعاء، بحيث تكون الغلبة لنا وطرد حماد البربري من اليمن نهائيا.
4: وكيف سيتم لنا كل هذا؟
5: سيتم كل هذا إذا حاولنا توسيع قاعدة الثورة ومشاركة شخصيات أخرى لنا في الثورة، وتحمل مسؤولياتهم بنفس الكفاءة والمقدرة التي نتمتع بها.
4: قول حسن ورأي صائب، غير أنه من الصعب تماما الاتصال بشخصيات أخرى، ونحن حتى الآن لم يتم لنا إعلان الثورة، وأنت تعرف أننا إذا لم نبادر بالثورة فإن هذا الجمع سيعتقد أننا نخادعه، وقد يظن بنا الظنون.
5: هذا صحيح.
4: وحتى لا ينكشف أمرنا هذا وتتسرب أخبارنا إلى حماد البربري في صنعاء ويداهمنا بقواته، فالأفضل الإسراع بإعلان الثورة، وفي الوقت ذاته علينا الاتصال بمن نعرف من الأسر الثائرة وكسبها إلى صفنا، وبهذا نكون قد قطعنا الطريق على أي قوة أو فئة تحاول كشف أمرنا.
5: إذن فأهلا بالثورة ومرحبا بها.
1: وتتفجر براكين الثورة من فوق جبال مسور، ويتم للثائر الهيثم بن عبد الرحمن الهمداني تحرير مناطق كثيرة من اليمن، ويشعر الوالي العباسي بصنعاء حماد البربري بخطورة الثورة، خاصة بعد موافقة ابن الصباح بحرز على الانضمام إلى الثورة، وما شكل انضمامه من خطر كبير على سير المعارك الدائرة بين القوات العباسية والقوى الثائرة، حيث يصل ابن الصباح إلى جبال مسور مؤيدا للثائر الهيثم ومعاضدا له، فيقول مخاطبا الهيثم عقب استقباله له هنالك بقوله:
6: كل حراز ومخاليفها تقف إلى ثوراتكم وتمدكم بالرجال والأموال إيمانا منها بالثورة ورغبة منها للخلاص من الظلم والتعسف الذي لحق بها من عمال العباسيين، ولذلك كان منا هذا الانضمام.
4: وهذا موقف عظيم كنت أنا وزميلي عمر بن أبي خالد الحميري نتوقع بين لحظة وأخرى أن يحدث، ولله الحمد على ذلك، ولله الحمد أيضا على وصولكم إلى هنا.
6: وبدوري أنا وأصحابي نشكركم على حسن استقبالكم لنا وموافقتكم على مشاركتنا لكم في ثورتكم. ولي أن أسأل نيابة عن أصحابي، ما هي المهام المطلوب منا القيام بها؟
4: بالطبع فالمهام كثيرة ومتعددة، والمهم في هذا الوقت القيام بطرد كل العمال والحاميات العباسية المنتشرة في مناطقكم.
6: لقد كان منا القيام بهذه الخطوة مباشرة، وقد تمكنا من تعيين عمال من أهل البلاد لحل ما هنالك من خلافات قد تحدث بين المواطنين،
4: وهذه خطوة عظيمة.
6: وقد شكلنا لبعض الحاميات العسكرية في المناطق التي كان بها حاميات عباسية حتى نستطيع تأمين أنفسنا وممتلكاتنا من زحف قد يفاجئنا به الوالي العباسي من صنعاء، حتى يكون للحاميات الجديدة حق الدفاع.
4: وهذا ما كنت أود أن أشير به عليكم، ولكنكم يا ابن الصباح قد سبقتم إليه.
6: ولكن
4: عسى خير، تكلم ولا تتحرج فيما تريد أن تقول.
6: بالطبع لا حرج ولا خوف هناك، وإنما أود أن أعرف هل سيكون لنا دور ما في المعارك الدائرة بينكم وبين العباسيين؟
4: بطبيعة الحال، لأننا حتى الآن لم نتمكن من تحرير كل اليمن من ويلات حماد وجوره، لأن الثورة عليه لا تعني فقط تحرير المناطق التابعة لنا، وإنما تحرير كل اليمن.
6: ولكن البالغ أن حماد البربري تمكن من اجتثاث الثورة في بعض الأجزاء من تهامة.
4: كان هذا قبل أن يستقر بصنعاء، أما وأنه الآن بصنعاء فلا يستطيع القيام بشيء، وعلينا أن نحكم الحصار من حوله ونعزله عن الاتصال بأية قوة جديدة قد يطلبها من بغداد.
6: هذا ما يحسن التفكير فيه،
4: وسيتم لنا ذلك بالتشاور معكم ومع عمر بن أبي خالد الحميري على إثر عودته من المعارك الدائرة في المناطق التي يشرف عليها.
6: آمل أن يكون رجوعه في أقرب وقت ممكن
4: بعون الله.
1: ويأتي عام 184 هجرية، وثورة الهيصم ابن عبد الرحمن الهمداني لا تزال قوية وتحتل رقعة كبيرة من أجزاء اليمن، وكل يوم تزداد انتصارا على القوات العباسية في اليمن، ويظهر الوالي حماد البربري العجز وعدم قدرته على الصمود، ويضطر على إثر ذلك بأن يرسل أخاه إلى بغداد لمقابلة هارون الرشيد ولطلب المدد العسكري منه. وعند مقابلة هارون له ببغداد التفت إليه قائلا:
7: أرى أخاك حماد مرة بعد الأخرى يطلب المدد، متى سيتم له القضاء على تمرد الهيصم وأعوانه؟ متى؟
3: أضام الله عزكم، إن الهيصم تتمركز قواته في جبال اليمن، وجبال اليمن صعبة، وهذا يحتاج إلى وقت طويل
7: أكثر مما مضى.
3: ذلك أضام الله عزكم لأن القوات التي باليمن لا تكفي، ولا يمكن لها أن تتفوق على عدوكم الهيصم، فهو يتخذ من جبال اليمن حماية له ولقواته، وإذا لم تكن هنالك إمدادات أكثر فإن الفوضى والقلاقل والاضطراب وغيرها ستظل مستمرة في اليمن.
7: وكم تقدر حاجتكم من الرجال والعتاد؟
3: نحن في حاجة إلى عدد كبير من الخيل والسلاح والرجال.
7: قلت كم تقدرون حاجتكم؟
3: الرأي لكم، ولكن اليمن لن تستقر إلا إذا كان المدد كبيرا ومن أقوى الرجال على ممارسة الحرب وفنون القتال، لأن الأوضاع مضطربة وقوات دولتكم متمركزة في مناطق قليلة عن المناطق المتمردة.
7: فالوضع على ما يبدو خطيرا، ومستقبل الخلافة العباسية في اليمن بين حين وآخر قد ينهار. وأين صلابة أخيكم حماد وقدراته على إخماد القلاقل باليمن؟
3: لقد عمل ما في قدرته، ولكنه أحس بأن لا قبل له على المقاومة والقضاء على التمردات إلا بعون كبير توجهونه من بغداد إلى اليمن، وسيكون له النصر بعون الله وبفضل توجيهاتكم.
7: سيكون له منا المدد الكبير من الخيل والرجال، وأبلغه ألا ينسى مقولتي له: أسمعني أصوات اليمن.
3: بالسمع والطاعة يا أمير المؤمنين.
1: ويعود من بغداد إلى اليمن شقيق حماد البربري، يرافقه عدد كبير من الخيل والعتاد والرجال، فيقوى جانب حماد العسكري عما كان عليه قبل وصول هذا المدد، ويبدأ حماد في تصعيد المعارك الحربية في محاولة منه لحصار القوى الثائرة، وعلى رأسهم الهيصم ابن عبد الرحمن الهمداني. وتشاء الأقدار أن تتغير موازين الحرب لصالح حماد، وذلك بالقبض على إبراهيم ابن عبد الرحمن الهمداني شقيق الهيصم، فتضطرب أوضاع الهيصم العسكرية والحربية على إثر ذلك. ورغم محاولات الهيصم السيطرة على الأوضاع الداخلية لقواته وتدعيم مناطقه الثائرة من السقوط في أيدي القوات العباسية، إلا أنه وجد نفسه مضطرا للانسحاب من جبال مسور إلى مناطق بيش في تهامة، ومن هناك يواصل زحفه العسكري على مناطق اليمن. فانضم إليه في هذا الانسحاب ابن الصباح وعمر ابن خالد الحميري، فقال الهيصم مخاطبا لهما:
4: الآن وقد استقر الرأي بنا على الانسحاب من كل مناطق الجبال، وقد تمكن حماد بقواته من محاصرتنا، فكيف يمكن لنا مواصلة الثورة؟
6: كنت أفضل ألا يتم الانسحاب،
4: ولكن الانسحاب لضرورة فرضتها طبيعة المعارك.
5: والآن قد حدث الانسحاب، وليس في مقدرتنا استعادة مسور ولا حراز ولا غيرهما، وأنت تعرف يا ابن الصباح حق المعرفة ما يشكله سقوط إبراهيم في أيدي القوات العباسية.
6: أعرف هذا يا ابن الحميري،
5: وليس أمامنا الآن أي فرصة لمناقشة الأخطاء، وإنما المهم لنا أن نناقش خططنا العسكرية الجديدة، أليس هذا يا ابن الهيصم؟
4: هذا ما يحسن لنا. أولك رأي ثان عن هذا يا ابن الصباح؟
8: ليس عندي شيء، وأعتقد أن ما ذكره الحميري هو الحق.
4: أبقاكم الله، فما الرأي الآن؟
8: الذي أراه، وهذا مجرد رأي، بأن نجعل من بيش مركز الانطلاق لمواصلة الزحف لنصل عن طريقها إلى تطويق القوات العباسية بصنعاء.
5: هذا قد يكلفنا كثيرا، خاصة وأن الطريق المؤدي إلى صنعاء قد تضطرنا للزحف على مناطق صعدة وخولان، وهذه أطول علينا. وبعكس هذا، لو اقتطعنا كل شمال تهامة فإن هذا كفيل لنا بالعودة إلى مسور والزحف منها.
4: أعتقد أن ما يراه الحميري هو الأقرب.
8: أخالفكم الرأي، لأن اقتطاع شمال تهامة ليس في صالحنا،
4: ولكن تحقيق ذلك سيكون الأقرب لنا للعودة إلى حصوننا واستحكاماتنا الأولى.
8: هذا صحيح، وإنما هذا قد يسهل للقوات العباسية تطويقنا، خاصة وأن جنودها منتشرة في جنوب تهامة، وبهذا يتم التطويق والقبض علينا. وعلى العكس، لو يكون الزحف من جبال صعدة وخولان بن عامر، لأننا في هذا نقرر تحصين أنفسنا وقواتنا.
5: ولكن مناطق صعدة وخولان لم تكن مشاركة لنا في الثورة أو مؤيدة لنا، في حين أن قبائل شمال تهامة مؤيدة لنا.
8: أفهم هذا جيدا، ونحن الآن نعسكر على أراضيها، وستقف قبائلها معنا في الثورة والدفاع عن قواتنا. إنما الأرض التي سنحارب عليها أرضا سهلة.
4: ذاك صحيح.
8: طالما هو صحيح، ولماذا وأنت قائدنا يا هيثم لا تسارع إلى تنفيذ ما أراه؟
4: لن يتم تنفيذ شيء إلا إذا اتفقنا جميعنا الثلاثة على رأي واحد، ولكني ألمح من بعيد مجيء ابني محمد من هناك.
8: لعله يحمل لنا شيئا لنستعد لملاقاته.
4: هيا.
9: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أراك وجلا.
9: نعم يا والدي، فالقوات العباسية على مقربة منا.
4: على مقربة؟
9: أرى أن نحكم توزيع قواتنا ونتحصن حتى لا يضيع الوقت منا ونحن لم نفعل شيئا.
4: هيا ليتخذ كل واحد منا موقعه، وليكن النصر رائدنا بإذن الله.
6: بإذن الله.
9: ويصمد الهيثم بن عبد الرحمن

0: ولكن مشاعل الثورة لم تهدأ.
1: شخصيات يمنية.

0: يكتبها للإذاعة عبد الله محمد الروديني ويخرجها عبد الرحمن عبسي.
1: من الإرشيد
2: هنا صنعاء، مسيرة إبداع وعطاء وتميز كانت وستبقى العنوان الكبير في سماء الإعلام الوطني.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
3: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
4: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال هد أمثال هد أمثال زخم ورد أمثال هد أمثال هد أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامعين الكرام، وأهلا بكم في نبض الحياة، الزراعة والحياة. هل سألنا أنفسنا يوما ما هو الشيء الذي يمتلك نبضا لكنه لا يملك قلبا؟ بل ما هو المصنع الذي ينتج طعام البشر بكل ما لذ وطاب دون أن يستهلك قطرة وقود؟ في الدقائق القادمة سنتعرف على هذا الشيء ونخترق عالم التربة وأسرارها المنسية، ونكتشف هل هي تربة حية أو ميتة، وكيف للتربة الزراعية أن تموت وهي ليس لديها قلب مثل البشر. ابقوا معنا وسأنقل لكم كافة هذه المعلومات. أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة.

0: الكرام، عندما نسير في الحدائق والغابات أو الوديان نرى أشجارا شاهقة والأزهار الملونة أيضا، وننسى البطل الحقيقي الذي خلقه الله للحفاظ على كل هذا الجمال، إنها التربة الزراعية الخصبة. لكن هل فكرنا يوما ما الذي يجعل تربة زراعية مميزة عن غيرها؟ التربة المميزة ليست مجرد حفنة من الغبار أو الطين، إنها معمل كيميائي وحيوي معقد للغاية. فالتربة المميزة هي تلك التي تمتلك توازنا ساحرا بين ثلاثة عناصر: المعادن والمادة العضوية والمسامات التي تسمح للماء والهواء بالمرور. هذا التوازن هو ما يمنحها القدرة على احتضان البذور وتحويلها إلى غابات وثمار تطعم المليارات. فلماذا تميزت تربة اليمن بأنها تربة بكر؟ لنستمع لحديث مع المهندسة أمة لطيفة الكهالي، متخصصة في الري واستصلاح الأراضي.
1: الأرض عندنا في بلادنا اليمن تربتنا تربة بكر، ليست تربة منقولة، وإنما هي تربة من مادة الأصل، فلا بد من المحافظة على هذه التربة. في عدة طرق للحفاظ على التربة هذه، تبدأ من عمل المزارع نفسه، وثانيها من التجمعات، الجمعيات الزراعية، المشاركات المجتمعية، والقوانين التي تسنها الدولة من أجل الحفاظ على هذه التربة. فالتربة هذه إذا ما حافظناش عليها بيحصل لها انجراف، بيحصل لها موت، تسمم، تملح، تتلف التربة هذه تماما وممكن نفقدها. كيف نحافظ على التربة هذه؟ التربة هي عبارة عن عدة طبقات. بتجي لنا الطبقة السطحية اللي هي بتكون من 0 إلى 30-50 سنتيمتر، هذه بتكون فيها الكائنات الحية أكثر، وبتكون فيها المادة العضوية بشكل أكبر. تجي بعدها الطبقة الثانية اللي بتكون أقل، يعني بتكون من 30 إلى 60، هذه بتكون فيها نسبة الكائنات الحية دقيقة أقل، وبتكون فيها المياه برضو كل شيء فيها بيكون أقل. نجي إلى بعدها الطبقة الأخيرة اللي بتكون الصخرة الأم. كيف بتتكون التربة لدينا؟ بتكون هي الصخرة الأم، هذه بيحصل فيها شقوق، مع الشقوق هذه توجد كائنات حية دقيقة، بتنزل الأمطار، في بعض الأعشاب أو الحشائش بتتكاثر في هذه، بتنمو وتعمل تحليل للصخرة الأم، فنتجت لنا هذه التربة. تربتنا هذه تربة بكر، تربة أصل، مش تربة منقولة في جميع محافظات اليمن. فإحنا في نعمة، يعني غيرنا من الدول تتمنى أنه يكون عندها هذه التربة، والتربة عندنا تربة خصبة وصالحة لزراعة جميع المحاصيل الزراعية بدون استثناء. لكن في كل منطقة بيكون فيها تربة مختلفة عن التربة الأخرى.

إذن لعل البعض يقول أن التراب هو التراب أينما ذهبنا، لكن في الواقع التربة عائلات وأنواع تختلف في صفاتها وقدرتها. فهناك تربة حبيبتها كروية وكبيرة الحجم نشعر بها بوضوح بين أصابعنا، وهناك تربة ناعمة بحبيبتها ومتراصة، وهناك تربة مثالية وتبقى هي التربة المفضلة للمزارعين في اليمن. فما هي أنواع التربة الزراعية يا مهندسة؟

0: عندنا ثلاث أنواع للتربة، معنا التربة الطينية، التربة الرملية، التربة الصفراء.
1: نعم.
0: وكل نوع من هذه التربة له خواص تحدد طريقة استصلاحه، وأفضل الترب اللي بتكون تربة مختلطة، بتكون تربة طينية رملية. فالتربة الطينية الرملية هذه استصلاحها بيكون أسهل، بتكون مساماتها أكبر، يعني بتكون المسافة موجودة فيها، بتكون لدنة، بتحتفظ بالماء بفضل القوام الطيني، نمو الكائنات الحية الدقيقة فيها بيكون بطريقة سهلة، التهوية فيها بتكون جيدة. عكس لما تكون التربة عندي رملية، فأنا بحاول لما أجي أستصلحها بضيف لها مواد عضوية بكميات أكبر عشان تعمل لي سد للمسامات، أو مش سد للمسامات، يعني تقليص من حجم المسامات اللي موجودة،
1: ربما تضييق المسامات.
0: أيوة
1: نعم،
0: تضييقها، لأنه المسامات بتكون في التربة الرملية كبيرة، فلما أجي أرويها بيتسرب منها الماء سريع، عكس لما في التربة الطينية، التربة الطينية بتحتفظ بكميات كبيرة من الماء.
2: هذا يعني لكل تربة ميزتها، ويظل السؤال الأكثر أهمية، كيف نعرف أن التربة التي أمامنا حية ونظيفة؟ لأن التربة ليست جماداً، بل هي كائن حي يتنفس في الواقع. فملعقة واحدة من التربة الزراعية الصالحة للزراعة تحتوي على كائنات حية دقيقة من بكتيريا وديدان وفطريات. لكن هناك بعض المزارعين يقلق إذا حفر التربة وجد ديدان الأرض تتحرك، مع أنها علامة مميزة أنه هذه التربة خصبة، فهذا ما قالته المهندسة.
0: العلق هذا في التربة أعرف أن التربة هذه خصبة ومش ملوثة بالكيماويات وصالحة للزراعة، وتربة جيدة جدا. دودة الأرض هذه تتغذى على التربة المختلطة بالمواد العضوية، من بقايا أوراق، من بقايا كائنات دقيقة، هي بتتغذى عليها، بتاخذ معها جزء من التربة، تعملها عملية طب وتخرجها مرة ثانية. المخرجات هذه حتى بتكون سماد جاهز للامتصاص من قبل النبات.

0: في مراكز في دول متقدمة بيبيعوا العلق هذا، بيكاثروا وبيبيعوا. يعني حتى مثلا لو شفتي مثلا حد عنده قصص في البيت، ولما ينزل المطر بتقوم هذه العلق بتخرج عشان تقدر تتنفس.
1: نعم،
0: لأنه المسامات كلها بتكون معباية بالماء، في تحاول تخرج عشان تقدر تتنفس. هي طبعا هذه الكائنات بتحتاج إلى الأكسجين، تحتاج إلى الهواء. هي أول ما يزيد كمية الماء بتقوم تخرج من التربة.
1: نعم.
0: وبعدين بترجع في التربة مرة ثانية. إيش بتعمل لنا لما ترجع؟ بتعمل لي تفكيك للتربة، زيادة المسامات، خصوبة التربة، بتعمل لي قلب للتربة بدون ما أشعر، كأني بتعمل لي حراثة. يعني بفضل أرحم الراحمين، بقدرة أرحم الراحمين، بتعمل لي حراثة تحت الأرض وأنا مش حاسة فيها.
1: ما شاء الله.
0: لأني بتنزل للأعماق، يعني للطبقات اللي الطبقة السطحية والتحت السطحية بتنزل فيها، وبتظل تهضم أي مواد عضوية بتلاقيها، بتاخذها وتهضمها مع جزء من التربة وتخرجها. المخرجات حقها هذه بتعتبر سماد جاهز للامتصاص من قبل النبات.
1: نعم، بالتالي هي أيضا بتساعد على جودة الإنتاج الزراعي.
0: جودة الإنتاج. نعم. لأنه السماد اللي بتخرجه بيمتص مباشرة من قبل النبات، من قبل الجذور، وبتكون جودة المحصول اللي في التربة هذه بتكون جودة عالية. حتى بنقدر نميز لما تاكلي حاجة مزروعة بزراعة عضوية، بتلاقي الطعم حق الخضار أو الفاكهة بيكون غير عن ما تكون مسمدة بالأسمدة الكيماوية.

0: تظل التربة الحية لها رائحة مميزة جداً ونحبها، وهي رائحة الأرض بعد المطر. هذه الرائحة تنتجها تلك البكتيريا النافعة فيها، كما أنها تعطي للتربة اللون البني الداكن. وربما وصلنا إلى الجانب التحضيري في فقرة المرشد الزراعي. إذا كانت التربة حية فهل تموت؟ وموتها يعني أنها تحولت من تربة زراعية إلى مجرد تراب أو تكتلات رسوبية فاقدة للحياة والخصوبة، ولا يستطيع أي أحد أن يزرعها أو إنبات ورقة شجر فيها واحدة. ويحدث هذا الموت نتيجة لعدة عوامل يسببها الإنسان غالباً. فكيف تموت التربة؟
1: التربة بتكون حية وبتموت، فإحنا نستدل على هذا من كتاب الله القرآن الكريم في سورة الروم في الآية 50: فانظر إلى رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وكمان عندنا في سورة الحديد: اعلموا إن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. كيف بتموت الأرض وكيف بتحيا؟ الأرض عشان نعرف إيش معنى حياة للأرض وإيش معنى موت، الحياة للأرض بتكون بوجود الماء وبوجود الهواء. فإذا انعدم واحد من هذا الشيئين الأساسيين، الماء أو الهواء، بتموت الأرض. طيب إذا انعدم الماء بتكون الأرض ميتة، ما عاد فيهاش زراعة ولا فيها أي حياة، تجف التربة وتموت حتى لو كان فيها نسبة الهواء. وإذا انعدم الهواء في التربة، تقفلت المسامات، بتموت التربة. وبجيب لكم مثال على موت التربة بسبب نقص الهواء. معانا مزرعة في محطة البحوث في مزرعة العرة، كانت معاهم تربة خصبة، يعني من أجود أنواع التربة. هذه التربة إيش اللي حصل لها؟ استمروا في عملية الحراثة واستخدام المعدات الثقيلة، عملت كبس للتربة إلى أن المسامات حق التربة هذه انغلقت، خلاص ما عاد فيش مسامات للتربة، حصل لها كبس، ما عاد فيش مسامات، ماتت كل الأشجار الموجودة في التربة هذه، رغم أنهم سقوا عملوا السماد ما فيش فايدة. لحد ما جاء واحد من الدكاترة الباحثين، ما أعرفش إذا كان عدو موجود أو قد راح، الدكتور علي الثور، فعمل تخييس للتربة اللي هو حراثة وقلب عميق، بحيث أنه يرجع المسامات هذه للتربة، وزرعها وفعلا نجح في إعادة الحياة للأرض هذه. بالنسبة للماء، الماء يعني أساس الحياة،
2: وإذا زاد عن حده ممكن يميت التربة،
1: يميتها لأنه بيملي الفراغات كلها، فبيحصل تعفن للجذور زي ما تكلمنا في الحلقات الماضية.
0: سمعينا مزارعينا، لنهتم بالتربة الزراعية من خلال الممارسات الجيدة وتطبيق العمليات الزراعية والابتعاد عن الإجهاد للتربة. فعندما تموت التربة الزراعية نفقد الغذاء ونفقد التنوع البيئي ونواجه شبح المجاعات. ومن رحمة الله يمكن إحياء التربة من جديد عبر إضافة السماد العضوي والتوقف عن الحرث الجائر وزراعة غطاء نباتي يعيد الحيوية إليها. ولا ننسى تحيا التربة بالزراعة ثم الزراعة ثم الزراعة، فمن الأرض تبدأ الحكاية ومع الزراعة تستمر الحياة. تقية ورضية معهن اليوم قصة شديدة، فما هي؟
3: أخ بس يا رضية، هذه الحبة الثالثة تلسعني بشوكها، ولولها الطعم اللذيذ للبلس ما صبرت على وخزات شوكه.
4: الصبر جميل يا تقية، ولو عرفتي ما تحت القشرة المشوكة هذا لا كلتيتي نمع شوكها.
3: ناهيليش يا أم الكنوز، هي مجرد فاكهة جبلية صيفية تبرد على القلب فقط.
4: ليته بيدي لقرش هذا لسانش واخرج اللقانب من عينش مثل ما بين قرشتين. هذا
3: هو من كثر زياراتش لدكتورة التغذية تحولتي للهوس والإدمان بالمعلومات والثقافة.
4: يكفي إننا بينا ألقى فايدة من ثقافتي هذا في التغذية، وانتي بسدي كيف قد وجهش تقولي عجين مكشوفه للريح والغبار وملعوزه مثل جلد الدجاجة.
3: لا تضحكي علي يا اختي، انا بين اشتغل وادرس وبازية وعلي التزامات للبيت وللمجتمع، حتى هالنوم بين سرقة من الجن.
4: والأجل هذا تحتاجي بوتاسيوم ومغنيسيوم وحتى الكالسيوم لتقوية العظام، ومعدة وجهاز هضمي يشتغل ببترول مش بديزل.
3: وما دخل هولا كلهم بالتين الشوكي؟ الناس كقولي لي يا رضية خانم،
4: هولا كلهن في حبة التين الشوكي. وانتي لو بتذاكري سواء كان فكرتي للما بيفعلوا المزارعين قشر التين للأرض عند الزراعة، وعمد هذا بيسبر الزراعة ويقع قوي وحالي.
3: ما هذا صحيح، قشر التين الشوكي سماد عضوي يجعل التربة قوية ويزيد إنتاج الثماء ويحمي من بعض الأمراض النباتية.
4: قدو وقت ما رأيش أختي تقية نغير لش الزيت لعقلش هذا، وقد الماكينة حكشة دماغي والفكرية ملصصة تشتي صيانة.
3: من التعب يا رضية، خارج البيت وداخل البيت ما عاد بين ارتاح، كيف عادش بتشتيني أركز وفهم؟
4: لأجل هذا اهتمي بالغذاء، والتين الشوكي في الصيف يا أختي هو رحمة من الله لاستعادة حيوية ومناعة المعدة والجهاز الهضمي، وما أكلتها البطينة بان بالوجيمة.
3: سبحان الله، هي فعلا نبتة الصبر الحقيقية الذي بتتحمل العطش لتعطينا في عز الصيف فاكهة مليئة بالماء والسكر الطبيعي، وكأنها صيدلية متكاملة تروي العطاش وتغذي البدن وتداوي السقيم.
4: والمهم في ذلك ياكلوا التين بتنظيم وعدد محدود، فكل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده.
3: صدقي يا أختي، وأنا بين تحاور معيش تذكرت أم محمد حين باعت لنا الزيت حبة التين الشوكي، وكم استفدت منه كثير للشعر والبشرة حتى الهالة السوداء.
4: قد قالت لي حتى الدكتورة إنه أفضل فاكهة فيها أغلب فيتامينات الجمال، بل إنه يعتبر زيت التين الشوكي أغلى أنواع الزيوت دوليا، لأنه يتطلب عصر حوالي طن من البذور للحصول على لتر بس واحد من الزيت.
3: الصراحة إنه فاكهة التين الشوكي تخلينا نغني له كلك على بعضك حلو وغالي، غذاء وصناعات تحويلية وسماد وزيت وسهل استزراعه والاستثمار فيه.
4: سبحان الله ولا إله إلا الله، بعد 3 حبات أكلتيهن اشتغل عقلش يختي بعد ما كان حكش الدماغ قوي ملصص.
3: سبحان الله، كيف لو أكلت سلة أرجع عالمة. المهم أن التين الشوكي هو عطاء الأرض الذي لا ينتهي من الثمرة إلى القشرة وصولا للشوكة.
4: المهم أن احنا ما نرمي هذه الثروة من قشور وبذور التين الشوكي، بل يجب استثمارها وفرصة للأسر المنتجة تستثمرها صح.
0: وصلنا وإياكم إلى فقرة رسالتك وصلت، وهذه رسالة من أحد المستمعين المزارعين الأفاضل الذي أرسلها عبر رقم البرنامج خصوصا في مجموعات الواتساب. أخونا بيتحدث في بداية رسالته: التربة مثل الولد الصغير، لو ما عرفتهم أو عنفتهم وما تدري ما يشتي ما تخرج معه لا طريق، يعني حتى إنك ما تفهم الولد الصغير. سليمان الدبعي من تعز مهندس زراعي وأعمل في مزرعة والدي. يواصل سليمان رسالته ويقول: في بدايتي مع أبي كنت أظن أن كثرة الماء والأزمدة الكيميائية هي السر، لكن مع الوقت رأيت أشجاري تذبل وتربتي تصبح صلبة مثل ما الأسمنت، فتعلمت أن التربة الطينية التي عندي تحتاج إلى صبر، وبدأت أتعامل بتوازن بين الأسمدة العضوية والكيميائية أحيانا، وبعد 2 فقط عادت الأرض طرية وعادت ديدان الأرض. نصيحتي لكل مزارع: لا تجبر التربة على ما لا تطيق، بل غذها من بقايا الطبيعة وهي بتكمل الباقي. شكرا لك ولنصيحتك ورسالتك أخ سليمان وصلت.
3: و وهذه رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج. عندما بدأت أزرع في أرض رملية مزرعة جدي ورثتها في الحديدة، كانت مثل السفنجة تشرب وما تشبع ما، والله يرضى عليها المهندس علي محرز ويجعل سكنها الجنة. نصحني أعمل الغطاء العضوي والملش، والحمد لله استفدت كثير، واليوم الطماط والخيار من أفضل منتجات المزرعة، لذلك أنصح المزارعين يهتموا بالتقنيات الزراعية واستشارة أهل الاختصاص. أبو علاء الدين، شكرا لك على رسالتك القيمة. أكبر خطأ ارتكبته في حياتي هو الإسراف في الري بمياه الآبار الجوفية. هذا حارث الجوفي بيتحدث في رسالته ويواصل ويقول يعني أكبر خطأ مارسته في حياتي هو الإسراف في الري بمياه الآبار الجوفية دون شبكة ري وتصريف جيدة. مع حرارة الشمس كان الماء يتبخر ويترك الأملاح على السطح، حتى تحولت أرضي إلى طبقة بيضاء تشبه الثلج. ماتت المحاصيل وماتت التربة، فضل الله لحقتها بغسل التربة بالماء العذب وإنشاء مصارف ممتازة وزراعة نباتات تتحمل الملوحة حتى ردت لها العافية. وأنا أقول لكم الملوحة هي الموت الصامت للتربة، والوقاية منها تبدأ بالري الذكي. شكرا حارث الجوفي على هذه الرسالة والنصيحة، ورسالتك وصلت. أما أبو علي من بني مطر يقول هنا في رسالته: أول شيء أفعله لأجل أعرف أن التربة حية ترزق، خصوصا لو ما أدخل مزرعة جديدة، هو أنني أقوم بحفر بيدي وأخذ حفنة من التراب وأشمها، إذا كانت رائحتها تشبه رائحة الغابة بعد المطر أعرف أنه هذه التربة غنية بالبكتيريا النافعة وهي حية. أما إذا كانت بلا رائحة أو تميل للون الأصفر الباهت أعرف أنها تربة مجهدة وميتة. أنصح المزارعين يبتعدوا عن كثرة الحراثة العميقة، لأن الحراثة العميقة والمستمرة تعرض الكائنات الدقيقة في التربة للشمس فتموت. أبو علي من بني مطر، رسالتك وصلت. وكانت تلك الرسائل التي وصلت عن خبرات المزارعين في التعامل مع مشاكل واجهتهم مع التربة الزراعية، ولذلك لابد من التعامل بعناية مع تربتنا الزراعية والتوجه إلى أهل الاختصاص عندما تواجهكم مشكلة كبيرة ليس لديكم خبرات فيها.
5: المبيدات سلاح ذو حدين، إذا أحسن استعمالها فهي نافعة ومفيدة، وإذا أسيء استعمالها تصبح ضارة وخطيرة. قواعد السلامة الزراعية والأمان عند استعمال المبيدات: اختيار المبيد المناسب في الوقت المناسب وعلى الآفة المستهدفة. يجب توفير الأدوات والملابس الواقية لجميع العمال الذين يقومون بتنفيذ أعمال الرش. اختيار آلة الرش المناسبة. يجب عدم الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية المكافحة. تخزين المبيدات في عبواتها الأصلية المحكمة الغلق في مخازن جافة جيدة التهوية بعيداً عن الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية. عدم خلط أكثر من مبيد. تجنب الرش أثناء هبوب الرياح. تجنب الرش أثناء ارتفاع درجات الحرارة. التخلص السليم من عبوات المبيدات الفارغة. الحذر من وصول المبيد لحيوانات المزرعة. اتباع التعليمات الموجودة على بطاقة عبوة المبيد والالتزام بالتركيز والتطبيق الموصى به. أخي المزارع، استعمال المبيدات أمانة في عنقك، فيجب أن تستعمل المبيدات المناسبة في الوقت المناسب ومراعاة فترات تحريم هذه المبيدات.
3: سمعينا الكرام، بعد أن طفنا بين أنواع التربة وعلمنا كيف نعرف أنها حية أو ميتة واستمعنا لخبرات المزارعين وقصصهم، نخرج بحقيقة واحدة لا جدال فيها: التربة ليست مكانا نعيش فوقه، بل هي نظام حي نعيش به. فعندما تحمي تربتك الزراعية أنت تحمي سلة غذائك ومستقبل أطفالك ونقاء الهواء. في المرة القادمة التي تذهبون بها إلى الحدائق انتبهوا للأكياس البلاستيكية التي ترمى وتؤثر على صحة وسلامة التربة. ألقاكم على خير وعافية. تواصلوا معنا عبر رقم البرنامج 3748115. دمتم بخير، على أن نلقاكم في حلقات قادمة. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني. شعب اليمن يا شعب اليمن. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني.
6: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشيرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضالا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر، كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
1: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حافظ وسينجيكم من شر الأعداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكو ولا تقول ما ينقص من قدركم. أستودعكم.
0: ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات ذكرى ثورة عاشوراء. نعالج في هذه الحلقة السابعة، وهي الحلقة السابعة، الأسباب والأوضاع الاقتصادية التي كان عليها الأمويون، والتي ساهمت في الثورة، في ثورة الإمام الحسين عليه السلام على النظام الأموي والسلطة الأموية. يمكن أن نبتدأ الموضوع بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن بني أمية: واتخذوا مال الله دولا. هذا العنوان الأبرز الذي يمكن أن نتحدث تحته. اتخذوا مال الله دولا، يتداولون هذا المال فيما بينهم وبين خاصتهم، مال الله عز وجل الذي يجب أن الذي يفترض بأن يوزع بين المسلمين جميعا، بيت مال المسلمين. من المعروف أن عندما قامت الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء، ولا سيما في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب رأى هو وبعض المسلمين ألا توزع الأراضي المفتوحة التي فتحت عنوة، ألا توزع بين الفاتحين، أربعة أخماس توزع بين الفاتحين وخمس يخمس لله عز وجل ورسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين كما قال الله عز وجل. عمر رأى أن تبقى كل هذه الأراضي لبيت المال، أن تكون أن يجبى خراجها لبيت مال المسلمين، على أن يتم صرف مرتبات وأعطيات شهرية وسنوية للمقاتلين الذين فتحوا هذه الأراضي، لأنها كما يقول أراضي كبيرة. في عهد عمر كانت تصرف للمقاتلين والجنود من بيت المال، من الخزينة العامة. هؤلاء الجنود في عهد عثمان تضرروا، لم يعد يصرف لهم ذلك الموضوع، تلك المبالغ بالشكل المطلوب. عندما جاء معاوية جعل كل تلك الأملاك، تلك الأراضي، أراضي العراق كلها، معظم أراضي العراق، معظم أراضي فارس، معظم أراضي مصر، معظم أراضي الشام، معظم أراضي المغرب، أصبحت تحت تصرف الخليفة. من هو هذا الخليفة؟ معاوية بن أبي سفيان، يتصرف في كل هذه الأرض، يقطع من يشاء، يقطع الأرض التي يشاء لمن يشاء، طبعا لا يقطعها إلا للمشايخ ولزعماء القبائل وللموالين للحزب الأموي الموالي فقط، أما المعارضون أو البعيدون عن السلطة أو الناس العاديون والضعفاء فكانوا لا يصلون إلى هذه الأراضي. أما الدخل والخراج الذي يجب من هذه الأراضي فكان يصل إلى بيت المال، ومن ثم معاوية يعمل على توزيعه بالشكل الذي يريد وعلى المقربين منه. ومع ذلك كان معاوية قد أضفى قدسية وجبرية على تصرفه المالي، حتى أنه كان يقول إنما المال مال الله وأنا خازن الله، فمن أعطيته فإنما الله هو الذي أعطاه، ومن منعته فإنما الله هو الذي منعه. لما استقر الأمر له كانت له نهمة كبيرة في امتلاك الأراضي، لم يكتفي بالتصرف بشكل خاطئ بالنسبة لأراضي بيت المال، بل امتلك هو الأراضي لنفسه. كانت له هناك أراضي واسعة جدا في مختلف بلدان المسلمين كان يتملكها لنفسه، فكانت له نهمة كبيرة في امتلاك الأراضي في الحجاز وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي غيرها من البلدان. ومن ذلك تلك الأراضي التي كانت للأسر الحاكمة والنبلاء والإقطاعيين الكبار في الدولة الساسانية، كل هذه الأراضي لمن أخذت ولمن حجزت ولمن استصفيت؟ لمعاوية، وسميت بالصوافي. كذلك أراضي أولئك الذين هرب جلهم أو قتل معظمهم أو جميعهم أثناء معارك الفتوحات، أراضي معابد النار كلها اصطفاها معاوية لنفسه وخاصته وسميت بالصوافي، وتصرف فيها كما يحب. حتى أن المؤرخ الدكتور عبد العزيز الدوري يذكر أن الأمويين وفي مقدمتهم معاوية أقطعوا تلك الأراضي لأنصارهم وأقربائهم، مما يعني ماذا؟ يعني حرمان الأغلبية من عامة الناس، وصارت تملكات الكبيرة للأراضي الواسعة جدا جدا كانت أصبحت ظاهرة شائعة في البيت الأموي وفي ولاة الأمويين. على سبيل المثال مسلمة بن عبد الملك أمير العراق في 102 هجرية إلى 103 هجرية، هذا استصلح لنفسه، لم يستصلح لبيت المال، لنفسه، لملكه الخاص، لملكه استصلح أراضي واسعة في السواد، كانت المياه قد غمرت أثناء ثورة بن الأشعث، فاستصلح أراضي واسعة منها وشاسعة، وحفر لها نهرين واسعين عرفا بالسيبين. شاهد آخر، والي هشام بن عبد الملك الذي اسمه خالد بن عبد الله القسري، تولى العراق من سنة 105 هجرية حتى 120 هجرية، كان له نشاط واسع في استصلاح الأراضي وامتلاكها في السواد، حتى بلغت غلة أراضيه ملايين الدراهم سنويا، بل كان يستطيع التأثير على أسواق السوق في العالم الإسلامي كله. عندما يدخل خالد القسري غلاته إلى الأسواق، عندما ينزلها على الأسواق ترخص الأسعار، شخص واحد يستطيع أن يؤثر على الأسعار في العالم الإسلامي كله عندما ينزل غلاته إلى الأسواق. ماذا يعني هذا؟ كم هي الأراضي التي كانت تغل له وكانت من ملكه؟ حتى أنه ورد في السجلات الرسمية موثوقا مرسوما خليفيا من هشام، الخليفة هشام بن عبد الملك الأموي، قضى هذا المرسوم بمنع خالد القسري من بيع غلاته حتى تباع غلات أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك. هكذا أصبح حكام بني أمية وولاتهم يتحكمون حتى في مآكل الناس ومصائرهم. هشام الخليفة نفسه احتجن أراضي واسعة في أنحاء مختلفة من مملكته، وكان أهم مصادر وارداته هذا النوع من المال الواسع جدا، حتى أن أحد الواعظين تذكر بعد أفول شمس الدولة الأموية حالة هشام وأولاده، قال أحد الواعظين: وولي هشام بن عبد الملك 18 سنة، ما منها سنة إلا وهو ينشئ فيها عيونا ويتخذ فيها أموالا ويقطع لولده القطائع، ولا أعرف اليوم من ولده رجلا يشبع. تذكر هذا الأمر بعد زوال الدولة الأموية، بعد أن أصبح الأمويون فقراء مشردين، يقول هكذا: ولا أعرف اليوم من ولده رجلا يشبع. معاوية في هذا الإطار، في هذا الموضوع، في موضوع الظروف الاقتصادية والأسباب الاقتصادية، أعاد سنن الأكاسرة والقياصرة في فرض الضرائب، الضرائب الذي كان يفرضها القيصر والضرائب التي كان يفرضها كسرى أعادها معاوية، على الرغم من أن الدولة الإسلامية كانت قد ألغت هذه الضرائب ولم تبقي إلا فريضة الزكاة والجزية والخراج وتلك الموارد المالية المعروفة في الإسلام، لكن معاوية أعاد هذه السنن وفرض ضرائب جديدة، منها ضريبة النوروز، ومنها ضريبة المهرجان، وغيرها من الضرائب. أيضا كان يجبى إلى خزائن معاوية الخاصة عشرات الملايين من الدراهم، حتى أنه استصفى الصوافي في كل من العراق والشام والجزيرة واليمن ومكة والمدينة لنفسه خالصة، وأقطع منها لأهل بيته وخاصته، فكان ما يجبى إليه من صوافي العراق وحدها 100 مليون درهم. 100 مليون درهم. أين يصرف هذه الأموال؟ كان يصرفها لنفسه ولأهله ولخاصته. إذن هذه هي الظروف الاقتصادية والأسباب الاقتصادية التي ثورت الإمام الحسين عليه السلام ودفعته إلى الخروج لإنكار هذا المنكر وإصلاح هذا الأمر الخطير. الإمام الحسين عليه السلام أتى ضمن سلسلة، يعني لم تكن المسألة مبتدئة بالإمام الحسين عليه السلام، بل هناك دور للإمام علي عليه السلام من قبله في مواجهة التخريب، الدور التخريبي الإنقلابي لبني أمية. الإمام علي عليه السلام، وقد تحدث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإمام علي في نصوص عديدة، وبين للأمة من خلال الإمام علي أنه يمثل الامتداد الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يمثل الامتداد الأصيل والنقي والصحيح للإسلام العظيم، عندما قال رسول الله في أحاديث كثيرة: روت الأمة وتناقلت فيما بينها، علي مع الحق، الحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي يقاتل في على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، قال له: تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، قال له أيضا، يعني بين الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أن هذا الشخص هو الامتداد، هو الشاهد على عظمة الإسلام وعلى عظمة ما جاء به الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله. قام الإمام علي عليه السلام بدوره على أكمل وجه، بحركته وجهاده ونشاطه العام وتقديمه النموذج في فعله وقوله وسلوكه المعبر عن أصالة الإسلام، حفظ الإسلام أيضا في وجه الانحرافات الكبرى التي تعرض لها، وثبت الكثير من المواقف كما يقول السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، حتى أن الأغبياء الذين تناسوا في بداية الأمر تلك الأحاديث وتلك النصوص الإسلامية عن وضعية بني أمية وعن وضعية الإمام علي عليه السلام ودوره في مواجهة انحرافاتهم، تذكر بعض الأغبياء اكتشفوا بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام أهمية الدور الذي قام به الإمام علي عليه السلام عندما استحكمت قبضة بني أمية، ورأوه وقد رأوا الخلل الكبير الذي أنتجه سكوتهم. وهذا من الأشياء التي يجب أن نستفيدها عندما نفرط ونسكت على واقع سيء، واقع مظلم، ونغمض أعيننا ثم لا نلبث أن نجد أنفسنا في وضعية أخطر من الوضعية السابقة وفي انحراف أكبر. وهذا هو الأمر الذي أشار إليه العلامة المصري المعاصر الشيخ محمد الغزالي حين قال: ولو أن المسلمين الفضلاء الذين عاصروا هذه الأحداث الهائلة قدروا فداحة النتائج التي تمخضت عنها ولحقت بصميم الإسلام من جرائها لسفكوا دماءهم في الحيلولة دون وقوعها، ولكنهم ظنوها فلتة متداركة. تكاثرت روايات عديدة عن ابن عمر بتوبته، أخرج ابن عبد البر من طرق أن ابن عمر قال حين حضرت الوفاة: ما آسى على شيء إلا أني لم أقاتل الفئة الباغية مع علي بن أبي طالب. هذا أحد النماذج التي تبين أن بعضا من الناس الذين تعاموا عن الحقيقة في عهد الإمام علي عليه السلام ندموا وعضوا أصابع الندم بعد موته، وقد رأوا بني أمية ينزون على منابر رسول الله نزو القردة ويحرفون الإسلام تحريفا بالغا. الآخر هو الآخر، سعد بن أبي وقاص هو الآخر أيضا الذي وصفه الإمام علي بأنه لم ينصر الحق ولم يخذل الباطل في حروب الناكثين والقاسطين والمارقين. عندما استوى الأمر لمعاوية دخل على معاوية، وكان سعد يرى في نفسه أنه أفضل من معاوية لأنه صحابي سابق وقد أسلم مبكرا، بينما معاوية من الطلقاء. لكن بسبب تفريط سعد وأمثال سعد من الصحابة وأبناء الصحابة، تفريطهم وعدم تحركهم مع أعلام الهدى، جنوا أنهم رأوا ذلك الطليق ابن الطليق معاوية بن أبي سفيان وقد أصبح أميرا للمؤمنين يتحكم في شؤون الأمة، بينما هم قد أصبحوا معزولين هناك ليس لهم حول ولا طول. ومع ذلك دخل يوما سعد على معاوية وقد حج وقد وصل وفد إلى المدينة وإلى مكة، دخل عليه سعد فلم يخاطبه بإمرة المؤمنين، لم يقل له السلام عليك يا أمير المؤمنين، بل قال له: السلام عليك أيها الملك. أي أن سعدا لم يكن يعترف بإمرة معاوية على المؤمنين. ومع ذلك راوده معاوية في ذلك الموقف كما يروي ذلك مسلم النسابوري في صحيحه. راوده على لعن علي عليه السلام فوقف سعد في وجهه ورد عليه. فهذه نماذج تبين لنا أن بعض من الصحابة ندموا على الوضعية التي وصلوا إليها، لكن حين لا ينفع الندم. الإمام الحسن عليه السلام أيضا مضى على نفس الطريق التي مضى عليها أبوه. صحيح أنه لم يستمر أو لم يستطع أن يستمر في التحرك العسكري بسبب خذلان أهل العراق والمسلمين له، حتى كاد أن يقتل في مظلم صابات على بعض أولئك الجنود الذين كانوا يقاتلون معه، لكنه مع ذلك وضح الحق عن طريق التوعية للمسلمين في المواسم وغيرها. وقف موقفا صلبا من معاوية حتى بعد الصلح، وحتى أن معاوية عرض عليه أن يوليه قيادة الجيوش لمحاربة الخوارج الخصوم المشتركين، لكن الإمام الحسن عليه السلام أجاب على معاوية بشدة وبموقف حاسم قائلا له: لو آثرت أن أقاتل أحدا لبدأت بقتالك أنت، أنت أكثر الناس استحقاقا للقتال. وهكذا جاء الإمام الحسين عليه السلام في ظل هذا الوضع ليستمر على ما كان عليه رسول الله، رفض البيعة ليزيد من أول يوم. إذن ما تقدم في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة لها هي الأسباب والظروف المختلفة والمتنوعة التي ساهمت وشكلت أهمية الثورة الحسينية على صاحبها وعلى جده وعلى أهل بيته أفضل الصلاة والسلام. نكتفي أيها الإخوة المستمعون بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. حياكم الله سامعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. بداية هذا النهار هو الاستعلام عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. نلحظ اشتداد الحرارة ليس في بلادنا فقط بل في معظم دول العالم. المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر والأخ أحمد مجوحان لإعلامنا عن حالة الطقس، وإن شاء الله هناك بشرة بنزول الأمطار. أخ أحمد حياك الله وصباح الخير.
1: أسعد الله وصباحكم الخير وعافية.
0: تفضل.
1: أسعدتم بالخير صباحا أعزائي المستمعين، إليكم نشط أحوال الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. يتوقع أن تكون الأجواء عن ارتفاعات الجبلية والهضاب الداخلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، تتحول تدريجيا إلى الغائمة، وهطول أمطار متفاوت شدة مصحوبة بالرعد أحيانا على محافظات تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت، وحجة. كذلك طول أمطار متفرقة على مناطق محدودة من محافظات دمار، صنعاء، عمران، صعدة ومرتفعات لحج، أبين وشبوة، مع إمكانية تكون الشبر المائية أو الضباب على أجزاء منها. كذلك قد تهطل مع الأمطار حبات البرد على بعض المناطق. في المنطقة الصحراوية يتوقع أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، حارة إلى شديدة الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. في المناطق الساحلية وأرخبيل وقطرة أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، حارة ورطبة، وتتراوح درجات الحرارة العظمى على السهول والمناطق الساحلية ما بين 35 و39 درجة مئوية، مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من أرخبيل وقطرة والسواحل الشرقية ومتفرقة على الساحل تامة، ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتنشط أحيانا حول أرخبيل وقطرة وشرق خليج عدن، تصل أقصى سرعة لها إلى 40 عقدة، تعمل على التراب البحري وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرة وكذلك على السواحل الشرقية وخارج عدن. وهنا ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين في المناطق المتوقعة بهطول الأمطار عليها والنصح بعدم التواجد في ممرات السيول وبطول الأودية، ذلك حفاظا على سلامتهم. كذلك الأخوة مرتادي البحر والصيادين وطلبات السفن في أرخبيل سقطرة وكذلك في المياه واحل الشرقية وفي خليج عدن من اضطراب وارتفاع الموج، ونصحهم بأخذ الاحتياطات اللازمة. كذلك الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية وفي السواحل من الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة، وينصح بعدم التعرض لأشعة الشمس أثناء وقت الظهيرة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل. أما درجات الحرارة العظمى والصغرى تكون على النحو التالي: في صنعاء 32-16، وفي عدن 37-3، في تعز 33-19، المقلة 38-28، الحديدة 37-32، في سيئون 44-25، سقطرة 35-27، دمار 29-11، في إب 30-15، وفي الغيضة 32-27، زنجبار أبين 39-29، الضالع 34-21، في عتق 39-26، وفي مأرب 40-27، صعدة 34-18، المحويت 29-14، في عمران 31-14، وفي جبل مشعيب 26-10 درجات، المخا 38-31، في الجوف الحزم 41-26، في حجة 31-22، الوقع 42-27، البيضاء 32-16، وفي ديمة الجبين 26-18. أعزائي المستمعين، قدمنا لكم نشرة أحوال الطقس وكل ذلك من مشيئة الله تعالى. إلى حين نلتقى في نشراتنا القادمة، لكم أطيب المنى.
0: إذن شكرا جزيلا لكم، وبإذن الله تعالى تنخفض درجات الحرارة وينزل الغيث على جميع المحافظات، محافظات الجمهورية اليمنية. شاكرة لكم كثيرا إطلاعنا على حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله، ودمتم في رعاية الله.
1: شكرا لكم،
0: في أمان الله.

نشرة إخبارية مفصلة، والبداية مع أبرز العناوين. القائم بعمل رئيس الوزراء يوجه بحلول عاجلة لكهرباء الحديدة خلال 10 أيام. قبائل اليمن تعلن النفير لمواجهة التحديات وإنهاء العدوان والحصار. العدو الصهيوني واصل اعتداءاته المستمره في فلسطين ولبنان، والقوى الوطنيه الفلسطينيه تشير الى ان الوحده والشراكه الخيار الوحيد لمواجهه حرب الاباده. السيد مجتبى الخامنئي يوجه بملاحقه مرتكبي الجرائم الدوليه بحق ايران، والبرلمان يدعم خطوات الحرس الثوري بمضيق هرمز. من عناوين النشره الى تفاصيلها أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي يحيى عبد الكريم أحمد العنسي عن عمر ناهز 50 عاما. وأشاد الرئيس المشاط في البرقية التي بعثها إلى والد الفقيد القاضي عبد الكريم العنسي وإخوانه فضل وبدر الدين وعبد الحكيم وأبنائه فاضل وعلي وهارون بمناقب الراحل ومواقفه الوطنية المشرفة وإسهاماته في إصلاح ذات البين. وعبر عن خالص العزاء والمواساة لوالدي وأشقائي وأبناء الفقيد وآل العنسي كافة في مديرية العنان بمحافظة الجوف بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. اطلع القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح يوم أمس على سير العمل بوزارة الكهرباء والطاقة والمياه، وترأس اجتماعا حكوميا موسعا ضم وزراء النقل والأشغال محمد القحيم والزراعة عمار الكريم ومحافظ الحديدة عبد الله عطيفي ونائب وزير الكهرباء عادل بادر. كرس الاجتماع لمناقشة أوضاع المؤسسة العامة للكهرباء والسبل الكفيلة بمعالجة وتجاوز الصعوبات جراء استمرار تداعيات العدوان والحصار، وتطرق إلى السبل الكفيلة بتغطية العجز الحاصل في التيار الكهربائي لمحافظة الحديدة واتخاذ الإجراءات العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين جراء اشتداد حرارة موسم الصيف الحالي في مركز المحافظة والمديريات. وفي الاجتماع أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء الحرص على وضع الحلول والمعالجات الإسعافية والمستدامة لمنظومة الكهرباء في محافظة الحديدة بما يسهم في استقرار الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين. ووجه مفتاح وزارة الكهرباء والطاقة والمياه والمؤسسة العامة للكهرباء بالتنسيق المشترك مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة والجهات ذات العلاقة بسرعة إيجاد الحلول والمعالجات للتيار الكهربائي للمحافظة خلال 10 أيام. وترجمت مخرجات الاجتماع إلى خطوات عملية ملموسة على الواقع لضمان استدامة خدمة الكهرباء في المحافظة. شهدت عدد من المحافظات الحرة فعاليات قبلية وشعبية واسعة أكدت خلالها القبائل الجهوزية الكاملة والاستنفار الشامل لإنهاء العدوان والحصار، استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتجديدا للثبات على الموقف الوطني والإيماني في مواجهة قوى الاستكبار العالمي وأدواته. وأكد المشاركون المضي في معركة الدفاع عن الوطن والسيادة والاستعداد لتنفيذ توجيهات السيد القائد حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار، وجددوا تأكيدا على ثبات الموقف الشعبي والقبلي في مواجهة المخططات التي تستهدف اليمن والاستعداد لتقديم الغالي والنفيس دفاعا عن الوطن وتعزيز التعبئة العامة ورفض الجبهات بالرجال والمال بما يسهم في تعزيز عوامل الصمود والثبات ومواصلة التحشيد والتعبئة لمواجهة التحديات. في الشأن الفلسطيني استشهد مواطن

فلسطيني وأصيب آخرون مساء أمس إثر قصف شنته طائرة حربية للعدو الإسرائيلي استهدفت خيمة تأوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما استشهدت فتاة في خان يونس واستشهد مواطنان وأصيب آخر إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة صهيونية استهدفت منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا شمال القطاع. سياسيا أكدت عدد من القلوطنية الفلسطينية يوم أمس أن الوحدة الوطنية والشراكة السياسية هي الخيار الوحيد لمواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومخططات تصفية القضية الفلسطينية. في الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي مساء أمس 3 شبان فلسطينيين عقب اعتداء مستوطنين عليهم في قرية رامون شرق رام الله، و3 مواطنين في القدس المحتلة، و2 شرق بيت لحم. كما اقتحمت قوات العدو قرية كفر قدوم شرق قلقيلية وبلدة دير دبون شرق رام الله وبلدة عناتة شمال شرق مدينة القدس المحتلة. أصيب مواطنان لبنانيان يوم أمس جراء إلقاء جيش العدو الإسرائيلي قنبلة صوتية على بلدة برج قلوية جنوب البلاد. سياسيا أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله أن اتفاق الذل والعار الذي وقعته السلطة اللبنانية لن يبصر النور ولن يطبق، مؤكدا أن سلاح المقاومة سيبقى لحماية لبنان والدفاع عنها وأن يد المقاومة ستبقى على الزناد، معتبرا أن أي اتفاق أمريكي إيراني لن يمر من دون ضمان انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. في دوره قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حامود يوم أمس إن الاتفاق الإطاري الموقع بين السلطة اللبنانية والكيان الإسرائيلي بدعم أمريكي يقوم على قلب الحقائق وعكس البديهيات، إذ يربط انسحاب العدو الصهيوني من الأرض المحتلة بنزع سلاح المقاومة التي حمت لبنان وردت عنه العدوان. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنائي أن ترسيخ العدالة واستعادة الحقوق العامة ومكافحة الفساد تمثل من أبرز المسؤوليات الملقاة على عاتق السلطة القضائية، مشددا على أهمية تعزيز سيادة القانون وترسيخ ثقة المجتمع بالمؤسسات القضائية إلى جانب مواصلة العمل لتحصيل حقوق الشعب الإيراني التي انتهكتها الجرائم الدولية. وأشار إلى أن افتخار عدد من القادة الأمريكيين والصهاينة بما يرتكبونه من جرائم يمثل في حد ذاته اعترافا صريحا بجرائمهم، مؤكدا على ضرورة ملاحقة هذه الانتهاكات بالوسائل القانونية والقضائية وعدم التفريط بالحقوق الوطنية والعمل على تثبيتها في مختلف المحافل الدولية. في سياق متصل أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم الرضائي تأييد ودعم البرلمان الكامل للإجراءات الحازمة التي اتخذها الحرس الثوري في مواجهة العدو الأمريكي، مؤكدا تعزيز السيادة الإيرانية الكاملة على مضيق هرمز الاستراتيجي وإلزام الآخرين بالامتثال للتوجيهات الإيرانية. إلى ذلك أكد الرئيس العراقي نزار أميدي خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يوم أمس أن بلده تدعم كل إجراء يعزز السلم الإقليمي ويحفظ سيادة الدول ويسهم في تسوية الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية. شنت رئيسة سلوفينيا هجوما لاذعا على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وصفة إياه بأنه يبدو قزما على الساحة الدولية بسبب غياب وحدة مواقفه، داعية في ذات الوقت إلى البدء فورا في مناقشة سياسة دفاعية أوروبية مشتركة وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت الرئيسة السلفينية أن الحرب التي دارت بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وإيران كانت خطأ، معبرة عن اعتقادها أن الرئيس الأمريكي ترامب قد أدرك ذلك الآن. وعلى صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، انتقدت الرئيسة السلفينية التباطؤ الأوروبي في التعامل مع هذا الملف، مؤكدة إضاعة سنوات قبل أن يقتنع قادة أوروبا بفتح قنوات اتصال مع روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تتصدى بثقة لجميع المحاولات الرامية إلى كبح تنميتها، مشددة على أنها تمتلك ما يكفي من القوة والموارد والإرادة السياسية لمواصلة مسيرتها، وأنها ستضمن أمن البلاد ومواطنيها وحرمة حدودها على المدى البعيد. وقال بوتين في كلمة ألقاها أمام المؤتمر 23 لحزب روسيا الموحد الحاكم في موسكو قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول المقبل، إن روسيا تمر بمرحلة صعبة لكنها تعلمت الكثير منها. سامعين الكرام، كان ذلك هو آخر خبر في نشرة الثامنة. أعود وأذكر بأبرز العناوين لمن فاتته التفاصيل. القائم بعمل رئيس الوزراء يوجه بحلول عاجلة لكهرباء الحديدة خلال 10 أيام. قبائل اليمن تعلن النفير لمواجهة التحديات وإنهاء العدوان والحصار. العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته المستمرة في فلسطين ولبنان، والقوى الوطنية الفلسطينية تشير إلى أن الوحدة والشراكة الخيار الوحيد لمواجهة حرب الإبادة. السيد مجتبى الخامنئي يوجه بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية بحق إيران، والبرلمان يدعم خطوات الحرس الثوري في مضيق هرمز. بهذا سمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.

مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم الى لقاء اثري جديد ضمن فترتنا الاخباريه، والذي نستعرض من خلاله العناوين البارزه في صحيفتنا الورقيه الصادره صباح يومنا هذا الاثنين 14 من شهر محرم لعام 1448 هجريه، الموافق 29 من شهر يونيو لعام 2026 للميلاد. والبدايه من الصفحه الاولى. أبرز العناوين في صحيفة لا الورقية: مليون كيس قمح ومليار ريال معلق وثلاثة أشهر من الانتظار، مزارع الجوف يعتصمون في صنعاء بحثا عن مستحقات محتجزة بين المؤسسات الحكومية.

وتحت عنوان ضفاف الخبر الفرح، تصريحات كويتية تعكس تحولا في الموقف الخليجي في مواجهة إيران. غزة 3 شهداء و43 جريحا فلسطينيا بنيران الاحتلال خلال 24 ساعة. وأيضا من عناوينها، الجزائرية تؤيد أحكاما بحق مدانين في قضايا تخابر، إمهال 57 مدانا لتقديم استئنافاتهم. مقتل 14 شخصا بتحطم مروحية في السعودية. ومقتل شاب في سوق بلحج.

وفي بريد سوريا عنوان: بعد إلغاء زيارتي واشنطن وباريس، ماذا عن زيارة الجولاني لأنقرة؟ الكاتب عدلي عبد القوي العبسي كتب تحت عنوان: هل انتهت الهيمنة الأمريكية على العالم؟ أسرار نفط الحديدة، هكذا تم إخفاء ثروات البحر الأحمر وحرمان اليمنيين منها. وتحت عنوان: قلب المحور، إيران تدك 8 مواقع أمريكية بينها الأسطول الخامس وعلي سالم، ومن بغداد عرقجي يحذر من تجاوز ترتيبات مذكرة التفاهم بشأن مضيق هرمز. الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وإصابة آخر خلال اشتباكات جنوب لبنان، ونفذ عمليات قصف وتفجير وأحرق منازل مواطنين.

0: وفي صفحتها الأخيرة أبرز العناوين: همدان تعلن النفير العام،
1: مسير أمني حاشد في الحديدة، مستمعينا الأعزاء. كان ذلك هو استعراض سريع لأبرز العناوين الواردة في صحيفة الورقية الصادرة صباح هذا اليوم. شكرا للمتابعة، ولقاؤنا وتواصلنا مستمر معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة المباشرة، تحيا اليمن. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثير جديد يجمعنا بكم في فترة مفتوحة مباشرة، نبدأها معكم من الآن وحتى 12 ظهرا بمشيئة الله. فترة أثيرية جديدة من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نتابع من خلالها كل جديد ومفيد، ونتمنى من خلال فقراتها المتنوعة أن تقضوا وقتا ممتعا ومفيدا معنا. أصحابكم فيها من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقري.

الإشراف والمتابعة طاهر الحرازي. الصيانة الهندسية سليم عيسى. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب، عبد الرزاق الباشا وطه سلامة. المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطامي. الصيانة نظم المعلومات هشام العيزري. هندسة صوتية يحيى مهدي. وهذه أجمل ورقة تحية من الزميلة المخرجة هدى صبر.

إذا أسعد الله صباحكم سمعينا الكرام، وحياكم الله في فترة أثيرية جديدة تجمعنا بكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. سمعينا الكرام، البحث عن سلامة الدين هو ما كان يشغل هم أئمة أهل البيت عليهم السلام، وعلى رأسهم الإمام علي عليه السلام كان يبحث عن سلامة دينه. ونحن نتحدث عن شخص مثل شخص الإمام علي الذي كان ارتباطه بالرسول صلى الله عليه وعلى آله ارتباطا وثيقا، تعلم منه، تربى منه، جاهد معه، صلى معه، صام معه، وكان يبحث عن سلامة دينه. لم يكن يشغل بلى الإمام علي سوى سلامة الدين. لماذا هذه النظرة لدى الإمام علي؟ لأنه يترتب عليه الحياة الحقيقية، يترتب عليه دخول الإنسان إلى الجنة أو النار. لذلك كان هم الإمام علي هو سلامة الدين. وفعلا عندما يسلم الدين ويكون الدين نقيا كما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله يطبق في المجتمعات الإسلامية، فنحن نحيا حياة صحيحة، ويعني سنصل إلى الغاية والمبتغى الصحيح. لذلك يجب علينا جميعا أن نبحث عن سلامة ديننا في كل أفعالنا وأقوالنا ومشاعرنا، فسلامة الدين هي التي تجسد مجتمعا خاليا من الأمراض، من الأحقاد، من الحسد، من الضغائن. سلامة الدين تجعلنا نعيش وحدة الأخوة، الأخوة الإيمانية. سلامة الدين تعني العدل، تعني المساواة، تعني التقوى، أن نتقي الله عز وجل في كل أفعالنا وفي كل أقوالنا. لذلك كان هم الإمام علي هو سلامة الدين. حتى الإمام الحسين عليه السلام هو لم يخرج إلا من أجل سلامة الدين، وأن أي عوجاج أصاب الدين الإسلامي كان لديه الاستعداد بالتضحية، وفعلا ضحى بنفسه وأبنائه وأسرته من أجل سلامة الدين وإصلاح معوجة من دين النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله.

إذا سمعينا الكرام، الارتباط بالله عز وجل والبحث عن سلامة الدين هذا ما يجب أن يشغل بالنا جميعا. عندما نلحظ يعني أمة أهل البيت عليهم السلام، نلحظ تلك السيرة العطرة التي تحركوا بها، كلها تعلمنا بأن الإنسان لابد أن يبحث عن سلامة دينه، وأن يجتهد في الأعمال الصالحة، وأن يزكي نفسه من خلال تلك العبادات التي افترضها الله عز وجل علينا. هذه العبادات ليست مجرد طقوس اعتدنا عليها أن نؤديها يوميا، لكنها عبادات تزكي النفس والروح وتهذب المشاعر وتجعل من الإنسان إنسانا سويا في أفعاله وأقواله ونفسيته.

مستمعينا الأعزاء، ولأننا سنتحدث يعني في هذه الفترة عن التربية الناجحة وما معنى أن يكون هناك أبناء مطيعون. قد يظن بعض الناس أن أعظم إنجاز تربوي هو أن يكون الابن مطيعا في كل شيء، لا يناقش ولا يعترض ولا يبدي رأيا ويستجيب لكل ما يطلب منه. لكن هذه الصورة على جمالها الظاهر قد تخفي وراءها خللا تربويا عميقا. فالهدف من التربية ليس صناعة شخصية تحسن تنفيذ الأوامر فقط، بل صناعة إنسان يعرف لماذا يفعل ويحسن الاختيار ويتحمل مسؤولية قراراته. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي أصحابه على إلغاء عقولهم، وإنما كان يوقظها ويستشيرهم ويقبل آراءهم، بل أخذ يوم بدر برأي الحباب بن منذر، وأخذ يوم الخندق بفكرة سلمان الفارسي، وكان يفتح لهم باب السؤال والحوار، لأن الإيمان لا يبنى على التقليد الأعمى وإنما على الوعي والبصيرة. فالابن الذي لا يسمح له بالتفكير ولا بالتعبير عن رأيه في حدود الأدب قد يكبر وهو ضعيف الشخصية، متردد في قراراته، سريع التأثر بمن حوله، يبحث دائما عن من يفكر عنه ومن يقوده ويقرر مصيره. أما الابن الذي يتربى على الاحترام مع الحوار والطاعة مع الفهم والأدب مع إبداء الرأي، فإنه يكتسب شخصية متوازنة، يبر والديه ويطيع ربه، ويثبت أمام الضغوط، ولا يسهل أن يستغل أو يقاد إلى الباطل. الطاعة أيها الأحبة قيمة عظيمة، لكنها تبلغ كمالها حين تجتمع مع عقل راشد وقلب مؤمن وشخصية مسؤولة. فالتربية الناجحة لا تخرج أبناء يعتمدون على آبائهم طوال العمر، بل تخرج رجالا ونساء قادرين بعد توفيق الله على قيادة أنفسهم واتخاذ القرار الصحيح والثبات على الحق.

سمعين الكرام، وما زلنا في محطة التربية ونتحدث عن أهمية وجود قدوة في كل أسرة، لأنه بدوره العالم الآخر، العالم الذي يتربص بنا، يقدم قدوات ونماذج مختلفة عبر كل وسائل الإعلام لترتسم هذه القدوات في أذهان أبنائنا. لذلك نقول أسرة بلا قدوة هي أسرة ضائعة. حين يسمع الصغار عن فضيلة من الفضائل، فإنهم في العادة يميلون إلى النظر إليها على أنها من جملة المثاليات التي لا تتجلى إلا في حياة أعداد محدودة من الناس. ويختلف الأمر كثيرا حين يرون تلك الفضيلة مجسدة في شخصية الأب أو الأم أو الأخ الأكبر. الإنسان بطبعه كائن محاك مقلد، فهو يبحث باستمرار عن نماذج يستلهم منها طريقة العيش وأسلوب التعامل مع الآخرين. ومن هنا يكون علينا أن ننظر إلى وجود القدوة في حياة الأسرة على أنه الركيزة الأساسية في تكوين الوعي لديها وتكوين المشاعر والمحاكاة الأخلاقية. وظيفة القدوة في الأسرة لا تقتصر على الإرشاد إلى ما هو صحيح من السلوكيات، وإنما تتعدى ذلك إلى تكوين إطار فكري وأخلاقي تتشكل في داخله اتجاهات الأبناء والخطوط العميقة في شخصيتهم. وذلك الإطار يحفظهم من الضياع والتشتت، ويحفظهم من الاضطراب والتناقض. نحن نعيش في عصر يغلب عليه اللهو والانجراف نحو المتع، كما تغلب عليه الثقافة الاستهلاكية والنفعية، وأن عموم الأسر تحتاج إلى من يحميها، أن يمنحها البوصلة الصحيحة للاختيار. أن يكون الأب أو الأم قدوة، فهذا يعني أن الجهد التربوي ليس موجها للأولاد فحسب، وإنما هو جهد يمضي في مسارين، أحدهما يتمثل في تهذيب الذات والارتقاء بها، وبهذا وحده تحصل الأسرة على مصباح تهتدي به في مجاهيل الحياة.

إذن سمعينا الكرام، هذه الخطوط التي نضعها أو هذه الفقرات التي نتناولها هي عبارة عن فلاشات نحاول أن نضيء بها حياة الأسر. أهمية وجود هذه القدوة، أن يلتزم الأب والأم بهذه الأخلاقيات، أخلاقيات المسلم، أن تتجسد في أفعاله وأقواله، ألا يحس الابن أو الفتاة بتناقض بين ما نقوله وبين ما نعمله على أرض الواقع. هذا يخلق منهم شخصية مضطربة، تسمع هذا الكلام، هذا النصح الجميل، لكنه لا تراه واقعا يطبق على أرض الواقع، ومن هنا تبدأ التناقضات والاضطرابات في شخصية أبنائنا. لذلك لابد أن نهذب أنفسنا نحن الآباء والأمهات، أن نؤدبها، أن نرتقي بها، أن نزكيها، لأنه في الأول والأخير هذا هو نجاة لنا، أن نكون فعلا نحن الراعي الذي تقتدي بنا الرعية في أفعالنا وسلوكنا، في أخلاقنا، في تصرفاتنا، كيف نتعامل عند الغضب، كيف نتعامل عند الفرح، كيف نتعامل مع بعضنا البعض، ما هي كيف ندير خلافاتنا، كيف ندير الحوار والنقاش، كل هذا يرتسم أمام أبنائنا وبناتنا. لذلك مسألة التربية ليست مسألة سهلة، مسألة أن تكون أنت الراعي وأنت المسؤول أمام الله عز وجل عن تشكيل هذه الشخصيات. نريد شخصيات أسوياء يعتزون بأنفسهم، يعتزون بدينهم، لديهم اعتزاز بالهوية الإيمانية والإسلامية، يكونوا أشخاص مؤثرين في واقعهم، أشخاص ينفعون الناس وينفعون المجتمع وينفعون ذواتهم، ولن يتأتى ذلك إلا من بيئة وأسرة حاضنة تمتلك الكثير من القيم والمبادئ التربوية الأخلاقية المستمدة من الدين الإسلامي.

وفي فقرة أخرى سمعينا الكرام، هناك العديد من القواعد التي يمشي عليها بعض من الناس. هذه القواعد تكون مؤثرة وناجعة في حياتهم نتيجة للاستمرارية والالتزام بها. يعني من القواعد التي يتحدث عنها أولئك الذين جربوها هو أن يكون في غاية الطاقة والنشاط، وأن يعمل خلال 20% ومن خلال هذه 20% ينجز ما نسبته 80%. لماذا؟ لأنه كان في غاية نشاطه وطاقته وحيويته. وغيرهم يعمل كثيرا لكنه لا ينتج بقدر هذا الإنتاج، لأنه قد يكون مثلا متعب أو مرهق لكنه يعمل. لذلك لابد الإنسان أن يهتم ببنائه يعني الشخصي من ناحية الصحة، من ناحية النفسية، ليستطيع أن يعطي. كلما كان الإنسان قويا يمتلئ الحيوية والنشاط استطاع أن ينجز وأن ينتج بطريقة صحيحة. وكلما كان الإنسان ضعيفا محبطا مهما عمل سيظل في نفس الدائرة، لن يكون هناك حجم بالإنتاج الصحيح.

التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت عدد من المحافظات الحرة فعاليات قبلية وشعبية واسعة أكدت خلالها القبائل جهوزيتها الكاملة واستمرارها.

0: أن اتفاق الذل والعار الذي وقعته السلطة اللبنانية لن يبصر النور ولن يطبق، مؤكدا أن سلاح المقاومة سيبقى لحماية لبنان والدفاع عنه. شدد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي على أهمية تعزيز سيادة القانون وترسيخ ثقة المجتمع بالمؤسسات القضائية إلى جانب مواصلة العمل لتحصيل حقوق الشعب الإيراني التي انتهكتها الجرائم الدولية. شنت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرتس موشار هجوما لاذعا على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وصفة إياها بأنها تبدو قزمة على الساحة الدولية بسبب غياب وحدة المواقف، داعية في الوقت ذاته إلى البدء فورا في مناقشة سياسة دفاعية أوروبية مشتركة وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية. الخبر الأخير في هذا الموجز: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تتصدى بثقة لجميع المحاولات الرامية إلى كبح تنميتها، مشددا على أنها تمتلك ما يكفي من القوة والموارد والإرادة السياسية لمواصلة مسيرتها، وأنها ستضمن أمن البلاد ومواطنيها وحرمة حدودها على المدى البعيد. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
5: بينكتب رسالة حب واعتذار.
4: لمن؟
5: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
4: ما رأيك تغني لهن؟
5: وهذا يسبر. أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
4: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
5: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
4: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
5: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
8: مصلحة الضرائب.

الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

يكن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888

0: سمعينا الكرام، وما زلنا في هذا الشهر الحرام، شهر محرم الحرام، بما يحمله من الثورات التي خرج فيها أمة أهل البيت عليهم السلام لتصحيح الوضع، منها ثورة الإمام الحسين ضد يزيد وضد ظلم وطغيان يزيد، وأيضا ستأتي مناسبة مهمة جدا وهي ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام في 25 من هذا الشهر. ثورة الإمام الحسين ستظل وسوف تستمر إلى أن تتحقق كل المبادئ وكل القيم التي خرج من أجلها الإمام الحسين. سيظل صوت الإمام الحسين يدوي في كل وقت وحين، وسيظل يزيد وأعوان يزيد يخافون من هذه الثورة الحسينية.
1: بعد أن تعاقبت الثورات في إطار هذا العصر المواج، بدأ المهتمون يلتفتون إلى مناشئ الثورات وإلى مكوناتها الأولى. فلماذا يتقصى المهتمون أسباب الثورات بعد حدوثها؟ لعل أهم الأسباب هو نجاح الثورات أو إخفاقها، لأنهم يرتبون مفازها وخيبتها إلى صحة الأصول أو سقمها. فكانت الروايات أصدق من التاريخ لانفجارها من الداخل وقلة اعتمادها على الظواهر إلا بمقدار ما توصل إلى أغوار الحنايا. من هنا كان للتاريخ القديم مقدار من أدب الروايات، ولعل تاريخ الحسين من شوامخ الملاحم الإنسانية، من نشوئه على حضن النبوة إلى استشهاده على بساط كربلاء في شهر محرم عام 61 للهجرة. تربى الحسين في ظل أعنف قتال بين الهدى والضلال، وكان ذلك الاقتتال يحمل أهم سمات الصراع الطبقي، لأن محمدا وأصحابه من جماهير الفقراء من أمثال بلال وابن مسعود وعمار بن ياسر، وكان معسكر الشرك يتألف من سادة الأموال وعبيدها كأبي سفيان والوليد بن المغيرة. وكان بيت الحسين من أفقر البيوت، لأن جده كان قليل المال كثير العيال، حتى أن النبي حمل عنه عليا لكي يخفف عنه بعض العبء العائلي. فنشأ علي في حجر النبوة وتزوج أزكى بنات النبي، وكان النبي من عداد الأيتام الفقراء، حتى استأجرته خديجة بنت خويلد على قافلة تجارتها فاستغنى وأغنى، كما ألمحت إلى هذا سورة الضحى. وبعد اقتران النبي بخديجة امتلك كفاف العيش لا رخاء. أما علي فلم يصل إلا إلى أقل الكفاف، حتى أنه كان يتحمل مع زوجه وبنيه شد البطون. وفي هذا البيت الخشن نشأ الحسين كأبناء الفقراء، يشتاق إلى الرغيف ويتوق إلى القميص. وكان يزيد بن معاوية من لدات الحسين، إلا أنه نشأ على الديباج الرومي والرغد البيتي، لأن والده وجده من حماة القوافل التجارية ومن ملوك البيع والربا. لهذا أبطرت يزيد النعمة الموروثة بمقدار ما أنضجت الحسين مرارة البؤس والحنو على البائسين. فكان الحسين يتحلى بمخائل الرجال العظماء من صباه، على حين يتلهى يزيد بالدمى البشرية والخشبية، فدللته وصائف القصر، على حين كان الحسين يدرج على التراب ويتلقى حب الناس من أمه وأبيه، كما كان يستقبل مستقبل النبوة وهو يزحف كأعمدة الفجر. وبعد ارتفاع النبي إلى يقين الله، كان الحسين يتبدى كاليتيم، لأنه فقد الأبوة في شخص النبي، فأضاف قلبه مرارة الحزن إلى مرارة العيش. وربما كان يلاحظ إقصاء أبيه عن مكان القيادة وهو في باكورة الشباب. في تلك الفترة أقبل الحسين على التعليم الجاد، واستغل تفرغ أبيه فاستوعب القرآن والسنة، حتى أذهلته صدمة عنيفة بوفاة والدته، وصاحب ذلك الحزن عديد من الأحزان. ف فقد أراد البيت العلوي دفن فاطمة ابنة النبي إلى جوار أبيها، وواجه المنع عن دفنها، فاندفنت في البقيع حتى لا تتميز على بنات الناس بأبوتها النبوية. لم يكن هذا الحادث ذا أثر على علي، ولكنه أثر على الحسين، لأنه أحس في قرب أمه من أبيها عزاء نفسيا وتجديدا للذكرى. فقد لاقى الحسين المرارات الشديدة وهو غض القلب لين العود، على حين كان يزيد يمرح في سكرة الشباب لأنه ابن أمير الشام والملك فيما بعد. أما الحسين فكان يستزيد من التعليم ويتدرب على الفروسية وينأى عن دار الخلافة. ولما بلغ سن الرجال استبطن كل الظواهر ورأى شناعة الصراع على توافه المال، حتى أنه أنكر هيجان الناس على عثمان. كان الحسين أول من لاحظ طوايا فترة عثمان، وكيف أعدت بني أمية رخاوة عثمان واستغلال أقاربه تلك الرخاوة. ومع هذا حاول الحسن والحسين الدفاع عن عثمان بتكليف أبيهما لحراسة داره إبان شدة الهيجان عليه. وكان الحسين أطول سهرا ومكابدة رغم درايته بهيجان الثوار. ولم ينصرف الحسين عن مكانه إلا بعد أن فاجأه الخبر بتسلق الثوار على عثمان ومقتله. هنا أحس الحسين تفريطه رغم غلبة الأحداث، فكان يقول: هذا اليوم له ما بعده. فلماذا كان يردد هذا القول؟ لأنه توقع ما سيقع. ألا يدل غياب معاوية عن نجدة عثمان بأنه بيت أمرا وهو استغلال دم الخليفة؟ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن الأحداث غير المحددة بهدف تتلاحق كأحداث لذاتها. فرأى الحسين أن بيعة والده كانت في غير حينها، لأن زمن الهياج يوزع قيادة الأحداث على مختلف الأيدي الممدودة إليها. فرغم الإجماع على بيعة علي، خرج عليه أقرب الناس إلى النبي، إذ قادت عائشة جيوشا جرارة لحرب علي، ثم انكسرت تائبة بعد أن مهد هذا الحدث لمعاوية، لأنه أحسن استغلاله لحزم أمره ولبث رسله للتحريض على علي باسم دم عثمان وباسم رعاية قتلته. ألم يكتشف الحسين ما سوف يأتي؟ ومع هذا قاتل إلى جانب أبيه طاعة، لأنه لمح مغايرة الزمن وصلاحيته للأسوأ، لأن الظروف الموبوءة أصلح لعناصر الفساد كصلاحية خبيث الماء للبعوض. بعد 4 سنوات من القتال بين علي ومعاوية رجحت كفة الخديعة على الصدق، وانتصر معاوية، وكان يزيد ينمو عضليا ولا ينمو ذهنيا، لأنه مستجاب الرغبة مكفي المهمة. أما الحسين فقد صادق الحزن من ضحوة صبا، وكان أفدح الأهوال استشهاد أبيه بعد خذلانه. ظل الحسين بعد استشهاد أبيه يكابد لواعجه ويعاشر أنظف العناصر من الصحابة والتابعين. من هنا ساغ لمعاوية عقد ولاية العهد ليزيد، وشايعه على هذا الأمر أعداد من الوصوليين والانتهازيين. وانطوى الحسين على الغيظ حتى وفاة معاوية. هنا لم يجد أصحاب الضمير أنسب من الحسين بترشيح الواقع وشهادة الصدق، ولم يرى النفعيون أصلح من يزيد أرعى لمصالحهم وأسهل لآرابهم. وكانت أعداد النفعيين أكثر مواقعا بفضل تأسيس معاوية لعهد يزيد، فكل الذين تمصلحوا بعهد معاوية وقفوا إلى جانب ولي عهده لكي ينتسبوا إلى تأسيس العهد الجديد، كما انتموا إلى نصرة العهد السابق. وكان عهد يزيد أنسب للمغامرين والدنيويين، فكان أسوأ من عهد أبيه لموت أغلب مؤسسي عهد معاوية، فلم يبق إلا أقل أبنائهم. ومجرد سرد هذه الأسماء يتجلى المرء شؤم العهد اليزيدي، إذ كان رجاله من هذا النوع عبيد الله بن زياد، الشمر بن ذي الجوشن، عباد بن زياد، سعيد بن عثمان، عمر بن سعد. كل هؤلاء على فضل آباء بعضهم من عبيد الرغبات ومن أتباع الجهل.

كان أخون الناس للمسؤولية وأطوعهم للإغراء هم أتباع يزيد وأنصاره وقادة حروبه وولاة الأمصار في ظله، فكيف سكت أولئك الرجال من الصحابة؟ لقد تشاءموا بسوء الظروف، فاعتبروا عقم أي عمل نتيجة عقم الفترة، حتى أن أفذاذ الرجال وقعوا في العجز عن أي شيء. لقد أسكت صوت عثمان عبد الله بن مسعود حتى مات متأثرا بأوجاعه، وطوى منفى الربذة صوت أبي ذر، وأخمد سيف معاوية أنفاس حجر بن عدي، حتى أن بعض الصحابة قبلوا ولاية عهد يزيد وارتضوا خلافته أو تغضوا عنها. لهذا لم يجاهر أحد من الصحابة بولاء الحسين أو بيعته، وإن كانوا يوالونه نفسيا ولا يرون أحق منه بالأمر، لكن بعضهم كان على خوف من يزيد، وكان بعضهم على أمل فيه، وإن كانت الغالبية حسينية الهوى. فماذا يفعل الحسين؟ هل يخرج وحده؟ هل يغمض عينيه عن أفظع المرئيات؟ لقد اختار أن ينتظر ماذا سيصنع الشعب، ولما بايعته جموع العراق اعتبر أمر الجماهير أمرا مطاعا مهما كانت النتائج. وكان عبيد الله بن زياد واليا ليزيد على العراق، فلما علم أمر البيعة سجن كل المبايعين. ولما وصل مسلم بن عقيل إلى البصرة طليعة للحسين قتله ابن زياد ورمى رأسه إلى جموع الجماهير. وكان ينبغي أن ينتظر الحسين أخبار رسوله ونتيجة استطلاعه، لكنه استعجل الرحيل بعد سجن أنصاره وقتلهم. فهل كان الحسين مخدوعا؟ إذا استقرينا تاريخه فسوف يؤكد دراية الحسين بالأحوال والأطوار، فقد استشف عواقب مقتل عثمان ونتيجة خروج عائشة وعاقبة قتال الخوارج. فهل تجاهل خطورة أتباع يزيد؟ لا شك أنه أنف تلك الحياة في ذلك العهد، فخرج من مكة إلى العراق لكي ينتصر الوطن الثورة، إما بانتصاره وإما باستشهاده، لكي ينتصر الوطن الثورة بفضل استشهاد عظمائه. يقول المؤرخون إن عمر بن سعد لاقى الحسين خارج كربلاء وقال له: إلى أين يا ابن عمي؟ فقال: إلى العراق، وهذا كتابهم إلي. فقال ابن سعد: لقد انقلبوا على بيعتهم جميعا، ولم يبق لك في العراق أحد بعد مقتل مسلم بن عقيل، فماذا ترى؟ فقال الحسين: أسترئيك يا ابن خال رسول الله. فقال ابن سعد بن أبي وقاص: إما أن ترجع من حيث جئت، وإما أن تتخلى عن أهبة الحرب وتسير حيث تشاء في الأرض العريضة، وإلا فإني مقاتلك. فلم يقبل الحسين غير القتال خيارا على معرفته بقلة أنصاره وكثرة أعدائه. فهل تلك مغامرة؟ كانت مغامرة لا مفر منها عند الحسين، لأنه رأى تغاضي الناس عن النكير، فلا بد من حدث يزلزل المياه الراكدة حتى لو كان رأس الحسين. ألا يدل هذا على أن الحسين لم يكن طالب ملك، وإنما باحثا عن الوطن الثورة ولو في قطرات دمه ورماد أنفاسه، لأنه رأى التخاذل الفظيع يعم كل الرجال؟ ارتاح ابن عباس في مكة، وانقطع ابن عمر للعبادة، وارتضى البعض سلامة العافية، فكيف يعرف المتخاذلون أن الليل لا يعدم النجوم؟ لا يمكن أن يعرفوا إلا بدموية كربلاء. وليسقط الحسين شهيدا لكي تحس العروق أن فيها دماء. دلل الحسين أنه يريد الحق الشعبي، وأنه يبتغي ثورة الفقراء. عندما نزل كربلاء كان مسيطرا على الغدير، ولم يمنع أعداءه من ورود الماء، وكان يقول: ليس الماء ملك أحد. ولما وصل الشمر بن ذي الجوشن زحزح الحسين عن موقعه ومنعه وصحبه من الماء،
وكان ابن ذي الجوشا على فجوره يتحاشى قتل الحسين، فأراد بحصاره أن يستسلم، وكان بمقدور الحسين أن يفر أو يتخلى عن السيف لكي يسلم. فلم يكن الحسين باحثا عن نجاة، لأنه قد أنف تلك الحياة، فإما أن يغيرها بمحو شواهتها، وإما أن يخرج منها تاركا فيها عوامل انهيارها. وقد تم الأمر الأخير، إذ قاتل الحسين حتى الاستشهاد، وبهذا انتصر، لأنه استشهد، فكان استشهاده ميلاد الوطن الثورة أو ميلاد الثورة الوطن. فمنذ استشهاد الحسين والثورة متقدة الحرائق، متصلة التأجج بذلك المهرجان الدموي. فهل قاتل الحسين لأنه ابن علي أو لأنه سبط الرسول؟ لقد ناضل حتى الاستشهاد لأنه الحسين الذي أبى العيش في ظل ذلك المسيح. مهما تحذلك المؤرخون، فإن خروج الحسين إلى كربلاء كان ضرورة شعبية، ولم يكن دواعي ذلك الخروج طلب دنيا كما رأى ابن خلدون، ولم يكن قتالا بين بيتين هاشمي وأموي كما رأى البيروني، وإنما كان قتالا بين نقيضين، بين الحسين بنظافته الشعبية وبين يزيد بتلوثه النفسي. وإذا كان التناقض يبرر المقارنة، فإن الحسين ويزيد على طرفي نقيض، الحسين ابن الفقر والشهامة والنقاء والضميرية الشعبية، ويزيد من صنع التدليل الأمومي والدهاء الأبوي والكيد النفعي. كان الحسين صديق كل الفقراء، وكان يزيد صديق الندامة وخطاب المنافع ومحترف النفاق. تعلم الحسين حب الناس وحب الفروسية الشعبية، وكانت فروسية يزيد ضربا من التسلية بالصيد، وكان له قرد مدرب على الاصطياد، ولذلك القرد خصص حصانا ومروضا لكي ينوب عنه القرد. أما الحسين فكان مفتوح القلب والبيت لكل أبناء الشعب، يفض الخصومات بين المتخاصمين ويشفع للمغضوب عليه، وكان له شعر اعتبرته الفلسفة الباطنية إشارة وضاءة إلى أسرار النواميس وإلى ما وراء المسلمات. عندي جواهر علم لو أبوح بها لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن، ولاستباح رجال صالحون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. فما أبعد المسافة بين الشعر الحسيني والشعر اليزيدي، شعر الحسين يومئ إلى سر الأسرار، وشعر يزيد مجرد تسلية قردية لا يحتاج إلا لأدنى ملكة ناظم. فليست المقارنة بين الحسين ويزيد مقارنة بين ندين، وإنما هي بين نقيضين، بين الشهداء والقتلة، وبين محب الناس ومستغل الناس. وبهذا كانت شهادة الحسين أعظم من ملك العالم، وأبهى من هلال محرم، وأخلد من أرض كربلاء. فالحسين دائم الحضور، كأنه عبير كل ثورة وتاريخية كل تاريخ، حتى صار رمزا إنسانيا للثورية. فإما أن يكون الإنسان حسينيا، وإما أن يكون يزيديا، ولا توسط بين الطرفين، لأن الحسين رمز الثورة الشعبية الحقيقية، ويزيد رمز التسلط الموروث، لأن زعامة الحسين بترشيح الواقع، وزعامة يزيد بفعل الوراثة والانتهازية. ولو لم يكن يزيد وأتباعه طرفا نقيضا في الملحمة الحسينية لما كان لهم ذكر. فما وزن يزيد؟ وما قيمة ابن ذي الجوشن؟ ومن هو ابن مرجانة أو ابن زياد؟ لم يكن لهؤلاء ذكر سيء الصيت إلا بفضل تناقضهم للحسين، وبفضل التناقض الذي يقرن بهاء النهار بعتمة الليل، ويقرن القمم بالمستنقعات. فاستشهاد الحسين هو التاريخ الفجري على تعاقب العصور وعلى اختلاف مقاييس الثورات. فإذا كانت الثقافات الثورية
تصنع الثوار، فإن قراءة سجل الحسين من أنضج الثقافات الثورية، لأنه ثار وحده حين تخاذل الناس، وعرض صدره للرماح حين استخذى أنداده لدفء السلامة أو لأمل النفعية. وباستشهاد الحسين العظيم عرف الناس أن آخر كل ليل صبح، كما امتدت شهادة الحسين كتاريخ ثوري سقط كل أعدائه في مدة عمر إنسان واحد، فماتوا كأنهم لم يولدوا، على حين مات الحسين لكي يولد أكثر، لأن دمه الوطن الثورة.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية. سمعنا الكرام، بالأمس كان هناك لقاء جمع القائم بعمل رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، وأيضا اجتمع مع نائب وزير الكهرباء الأستاذ عادل بادر ووزير النقل والأشغال محمد قحيم والزراعة عمار الكريم. في خلال الاجتماع تحدثوا أو ناقشوا سير العمل بوزارة الكهرباء والطاقة والمياه، وخصوصا ما يتعلق بمحافظة الحديدة في ظل اشتداد حرارة موسم الصيف الحالي. طبعا نحن نلاحظ اشتداد الحرارة ونحن في العاصمة صنعاء، ما بالنا بمحافظة الحديدة التي يعاني أبناؤها من اشتداد الحرارة. الكهرباء مهمة وضرورية خصوصا في ظل الأوضاع، في ظل اشتداد الحرارة لا غنى عن الكهرباء، تشغيل المكيفات، المراوح، الثلاجات، كلها تعتمد على الكهرباء. طبعا نحن نعلم بأن قطاع الكهرباء والطاقة تعرض لعديد من الضربات من قبل العدوان، وأيضا نتيجة للحصار بالنسبة للوقود، يعني يؤثر، كل هذا يؤثر على سير العمل وعلى جودة الكهرباء. بالأمس كان هذا اللقاء لمناقشة الوضع وإيجاد الحلول والمعالجات للتيار الكهربائي خلال 10 أيام. هذا ما وجه به القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، وترجمت مخرجات الاجتماع إلى خطوات علمية ملموسة على أرض الواقع لضمان استدامة هذه الخدمة. لمناقشة ما ورد في هذا الاجتماع وأبرز المخرجات وآلية التنفيذ، معنا الدكتور مشعل الريفي مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء والطاقة. دكتور مشعل حياكم الله.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: سيد الكريم، ضعنا في تفاصيل هذا اللقاء الذي عقد يوم أمس.
1: حياكم الله. لقاء أمس كان مركز على مشكلة العجز القائم في إمداد الطاقة الكهربائية في محافظة الحديدة، باعتبار محافظة الحديدة لها خصوصية متمثلة في ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، وهذا العجز نجم في حقيقة الأمر أو مرجعه الأساسي إلى ما خلفه العدوان الإسرائيلي الذي استمر على مدار عام كامل من المواجهة، مركزا على قطاع الكهرباء وعلى المحطات التوليدية الكهربائية التابعة له. هذا الاستهداف الإسرائيلي المنهج أدى إلى تراجع الجاهزية التوليدية بشكل كبير. العدو الإسرائيلي وضع قطاع الكهرباء في أولويات ورأس قائمة أهدافه.
0: نعم.
1: طوال فترة المواجهة. وهذا الأمر يجعل من الأهمية بمكان، طالما والعدو وضع من أولويات هذا القطاع للهدم والتدمير، أن يكون هذا القطاع من أولويات الحكومة في إعادة البناء والتأهيل. هذا المعادلة الصحيحة الذي يجب أن تتم. طبعا احنا على مدار عام اخر ضربة اسرائيلية ادت الى تراجع التوليد بشكل كبير الى 13 ميجاوات لا تكفي لبعض احياء امانة العاصمة، وادى ذلك الى خروج الخدمة نهائيا عن جميع المحافظات بما في ذلك محافظة الحديدة، هذا في اغسطس من العام الماضي. طبعا خلال تلك الفترة والمؤسسة العامة للكهرباء وزارة الكهرباء تحاول بكل ما لديها من امكانيات تعويض الجاهزية التوليدية وإعادة النشاط والخدمة للمواطنين. احنا أكدنا على ضرورة بناء منظومة توليد طارئة إسعافية تؤدي إلى عودة النشاط بشكل سريع دون أن يترتب على ذلك أي آثار اقتصادية واجتماعية ومعيشية على المواطن. اعتمدت المؤسسة بكل أمانة على إمكانياتها الذاتية وعلى شراكة من بعض المواطنين والقطاع الخاص والتجار، وإضافة إلى بعض المؤسسات الحكومية العامة الذي استطعنا من خلالهم أن نستأجر ونشتري بالتقسيط عدد كبير من الوحدات التوليدية الإسعافية، إلى جانب ما لدينا من منظومات شمسية منتشرة في عدد من المناطق.
0: هذا في محافظة صنعاء.
1: هذا أدى إلى استعادة النشاط
0: في الأمانة
1: جزئي في الحديدة، في أمانة العاصمة، في ذمار، في إب، في حجة، في عمران، في مختلف المدن والتجمعات السكانية. وكان لو لاحظتم لم يلمس المواطن آثار واضحة أو معاناة كبيرة جراء الاستهداف الواسع للعدوان الإسرائيلي. هذا العودة هي كانت بهذا الجهود، لكن للأمانة كان من المفترض أن يكون هناك عون ودعم من المديونية الحكومية التي على الجهات الحكومية للمؤسسة العامة للكهرباء مقابل استهلاك التيار خلال السنوات الماضية. احنا طالبنا بدعم وتمويل بسيط لإعانة المؤسسة والوزارة للعودة السريعة وتغطية ما تبقى منها، وهذا ما طرحناه للأخ القائم بأعمال رئيس الوزراء في اجتماع أمس، وكان للأمانة متفهم لاحتياج المؤسسة العامة للكهرباء ولوزارة الكهرباء للتعاون ومد يد العون لإنجاز هذه الأهداف في أسرع وقت ممكن. الوقت بالنسبة لنا ثمين، ويجب أن تنتهي معاناة المواطنين في أسرع وقت ممكن. هذا ما طرحه الأخ القائم بأعمال رئيس الوزراء حين طرح أنه المؤسسة بأمس الحاجة إلى الدعم والعون والمساندة في هذه الفترة، وقال أيضا بشكل واضح لا مكان لإفشال الحلول. الوقت ليس وقت إفشال الحلول، الوقت وقت تعاون وتنسيق وتضافر الجهود لتحقيق هذا الأهداف. هذا كان أمر مشجع، وإحنا طرحنا خطة إسعافية واضحة منذ البداية. كان التجاوب للأمانة بطيء، لكن لقاء أمس مبشر بخير، أن هناك إن شاء الله سيكون هناك تجاوب والتماس واستشعار لمعاناة المواطنين ولأهمية هذا القطاع، واستشعار أنه ما دام العدو وضعه في رأس القائمة من في أهدافه التدميرية العدوانية، فلا بد أن يكون من أولوياتنا في إعادة البناء وإعادة التأهيل لكي نفوت على العدو أهدافه، ولكي أيضا نستعيد الخدمة ونتجنب أي أزمات ناتية عن العجز القائم في امتدادات التيار الكهربائي.
0: نعم، يعني أنا أفهم من حضرتكم بأن أمس كان هذا اللقاء كرسة لمناقشة الوضع في المؤسسة العامة للكهرباء، ما هي صعوبات، ما هي المعوقات وحلحلة مشكلة الكهرباء في محافظة الحديدة خصوصا مع اشتداد الحرارة. كان هناك خطة من قبلكم وضعت على القائم بأعمال رئيس الوزراء، لأن هذه الخطة هي التي ستكون في مثابة الحل لحلحلة مشكلة الكهرباء في محافظة الحديدة. ما هي آلية العمل أو ما هي آلية تنفيذ هذه الخطة من قبلكم ومن قبل الجهات التي سوف تتعاون معكم لإعادة التيار الكهربائي؟
1: صحيح، طبعا اليد الواحدة لا تصفق.
0: نعم.
1: والحجم الدمار الذي خلفه العدوان يستدعي أن لا تترك المؤسسة العامة للكهرباء والوزارة بمفردها، ونحن طرحنا هذا منذ البداية. لا بد من تضافر الجهود، لا بد من مراجعة ما على الجهات الحكومية من مديونية لصالح الكهرباء لكي تستعين بها في تمويل جهود استعادة الجاهزية التوليدية. هذا ما طرحناه. زائدا الخطة التي وضعتها الوزارة تتناسب مع طبيعة المخاطر الراهنة. طبعا كان قطاع التوليد في الفترة السابقة قطاع مدني في فترة سلم، محطات مركزية كبيرة مركزة تتحول إلى أهداف ثمينة وسهلة للعدوان. فبنينا الآن خطة بديلة بحيث تكون محطاتنا صغيرة منتشرة جغرافيا لكي نفوت على العدو هذا الأهداف الثمينة التي يرصدها ليحقق أهداف وخسائر كبيرة على بلادنا وشعبنا. طبعا أيضا الوقود واحدة من إذا إلى جانب استعادة الأصول التوليدية، أيضا خطة تمويلية للوقود تتناسب أيضا مع طبيعة المخاطر. كانت المؤسسة العامة للكهرباء قبل العدوان وفي ظل محطات مركزية يعني تشتري بواخر من الوقود الثقيل وتضع مخزون استرادي لعدة أشهر لتمويل محطات الكهرباء بالوقود اللازم للتشغيل. هذا الإجراء جعله هدفا ثمينا بالنسبة للعدو، وقد استهدف مخازن الوقود التابعة لقطاع الكهرباء بشكل مركز، وحقق من خلالها خسائر علينا وعلى البلاد وعلى الثروة القومية. فنحن الآن نعتمد على خطة تموينية في الوقود تختلف عن تلك الخطة السابقة، بحيث يتم توفير كميات محدودة من الوقود بشكل يومي لفترات قصيرة، بحيث لا يكون هناك أي هدف ثمين يتحقق للعدوان في أي مرحلة من المراحل. إضافة إلى انتشار الوحدات التوليدية، أيضا خطة تمويل الوقود تتناسب مع طبيعة المخاطر. هذا يتطلب تعاون من جهات أخرى ليست من اختصاصات الكهرباء والوزارة، إلى جانب الجهات الحكومية في جانب تمويل شراء الأصول التوليدية، أيضا شركة النفط ووزارة النفط هي شريك رئيسي في وضع يعني خطة تمويلية من الوقود تتناسب مع طبيعة المخاطر وتؤدي إلى استمرار تدفقات كميات الوقود اللازمة للتشغيل اليومي. هذا طرحناه أيضا في اللقاء، وكان هناك تجاوب من الأخ القائم بأعمال الوزراء بأعمال رئيس الوزراء أن يكون هناك تنسيق مع وزارة النفط ومع شركة النفط اليمنية لوضع إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات التوليدية الإسعافية المنتشرة جغرافيا في مختلف مناطق الجمهورية، بما لا يجعل هناك أي انقطاعات للطاقة ناتجة عن عدم توفر إمدادات الوقود اللازم للتشغيل.
0: نعم، يعني أنا أستشف من حضراتكم دكتور مشعل بأن الوضع يعني سيء لديكم ولدى الجهات التي مفروض أن تتعاون معكم، والكل يعني لديه أسبابه ومعوقاته، على رأسها هو العدوان والحصار الذي طال الكثير من المرافق الحكومية مع يعني تكرار هذه الهجمات، كلما رممنا جزء عاد وضربه مجددا. لكن هذه الخطة التي تتحدثون عنها، يعني أنا نبحث عن حلول، يعني هل خرجتم عن على إلى حلول عملية سوف تطبق ما على الورق على أرض الواقع؟
1: هو الحلول هي موجودة على أرض الواقع وليست على الورق. احنا العجز هو ليس كبير، يعني كبير في الحديدة. احنا وصلنا إلى 30 ميجا من احتياج ذروة 45 ميجا، العجز القائم هو 15 ميجا فقط وفي أوقات الذروة. هذا مقارنة لو تنظروا إلى أحوال المواطنين اليمنيين في مدن أخرى لا يصل إليها نشاطنا، مثل مدينة عدن وبقية المدن في المحافظات الجنوبية الشرقية، ستجدون هناك وضعا مأساويا يتمثل في انعدام الخدمة بشكل كلي. نحن رغم الحصار وهذا العدوان وهذا التدمير الممنهج، إلا أن وزارة الكهرباء والحكومة والمؤسسة العامة للكهرباء استطاعت من من من من أصعب الظروف وأقصاها أن تعود عودة يعني كبيرة تتجاوز 50%. هذا والعج هذا يدور من مربع إلى مربع، بحيث لا يشعر المواطن بأعباء العج هذا. فأيضا لكن نحن نسعى إلى الأفضل، نسعى إلى إفشال كامل لآثار العدوان من خلال الاستعادة الكلية للجاهزية وتغطية هذا العج في أسرع وقت ممكن. نحن طرحناها، هناك عملية شراء يجب أن تتم، ويجب أن يكون هناك تمويل واضح، هناك اتفاقية مع وزارة المالية لتسهيل مالي عبر البنك المركزي خصما من المديونية الحكومية التي لصالح الكهرباء.
0: المديونية
1: لا تطلب مساعدة،
0: المديونية لدى جهات حكومية أخرى.
1: نعم. وأيضا هناك اتفاقية أخرى مع صندوق تنمية الحديدة خصما من مديونيته لصالح الكهرباء. هناك مديونية أيضا على صندوق تنمية الحديدة متمثلة في فارق الدعم الذي لا يسدد بشكل منتظم للمؤسسة العامة للكهرباء. هناك أيضا اتفاقية وبرعاية من الأخ القائم بعمل رئيس الوزراء ومن الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى لتنفيذ أيضا عملية شراء لعدد مناسب من المولدات. لكن زي ما تعرفوا عملية الشراء تأخذ وقت، هناك يعني تصنيع وهناك نقل وهناك تركيب. هذا الأمور نحن لكي نتجاوز هذا الوقت نبحث عن مصادر إسعافية مؤقتة تغطي لنا هذا العجز حتى وصول المولدات والمحطات الجديدة التي يتم شراءها ونقلها وتركيبها.
0: طيب دكتور مشعل، ماذا عن الطاقة البديلة؟ يعني مثلا نحن نتحدث عن الكهرباء، عن مولدات وخطوط ووقود وغيرها، الطاقة البديلة أين هي؟ أين ملامح الطاقة
1: البديلة؟ أختي العزيزة متوفرة لكنها بمفردها لا يمكن أن تؤدي الخدمة. أولا الطاقة البديلة لدينا محطة شمسية تم بنائها عبر المؤسسة العامة للكهرباء وعبر صندوق تنمية الحديدة وبشكل كبير، وهي منتشرة جغرافيا في مساحات واسعة وتؤدي دورها في تغذية المنظومة الكهربائية خلال ساعات النهار، ويصل أيضا خيرها مش فقط لمحافظة الحديدة وإنما يتم تصديره إلى محافظات أخرى
0: مثل
1: صنعاء ودمار وإب، وهذه المحافظات أيضا الآن إمدادات الآن وهذه الساعات مثلا جزء كبير منها من الطاقة الشمسية.
0: ألا يتم الاعتماد الكلي؟
1: لا يمكن الاعتماد الكلي زي ما قلت. لماذا؟ أولا ساعات النهار محدودة،
0: التخزين،
1: القدرة على تخزين عبر بطاريات أيضا محدودة للساعات الليلية. أضف إلى ذلك أنه لكي يكون هناك استقرار في إمدادات التيار عبر المنظومة الوطنية يجب أن يكون هناك مزيج كفء من الطاقة عبر الطاقة الشمسية وعبر الطاقة المنتجة من المولدات التي تعمل بالوقود. لابد من مزيج كفء يضمن الاستدامة والاستقرار، هذا ضروري. فهناك برنامج وطني للطاقة الشمسية يجري العمل به ميدانيا، وزي ما تعرفوا حتى العدو استهدف لنا محطة 300 في الجوف، محطة شمسية استهدف هذا الكامل.
0: هو بلا شك يعني سيستهدف أي مصدر من مصادر الطاقة.
1: فهناك نشاط على جميع الاتجاهات، سواء في من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أو من خلال خطة التوليد الإسعافية التي يجب أن تتضافر مع مصادر الطاقة المتجددة لنضمن مزيج مستدام من الطاقة الكهربائية للمواطن.
0: طيب أنا سوف أتكلم في نقطة أخرى، يعني قد تكون هذه النقطة يعني مهم أن نطرقها، وهي مسألة الوعي الكهربائي لدى المواطن، مسألة الاستخدام للطاقة الكهربائية. برأيكم دكتور مشعل، هل هناك استخدام واعي للطاقة الكهربائية أم أن المواطن يتعامل مع الطاقة الكهربائية بطريقة عشوائية غير منظمة ولا يوجد ترشيد في استخدام الطاقة الكهربائية؟
1: أعتقد أنه ثقافة الترشيد في استهلاك التيار الكهربائي قد تمت في بلادنا. المواطنين يعني مروا بسنوات يعني انقطع فيها التيار لمدة طويلة. لو تذكروا بعد 2015 خرج قطاع الكهرباء الحكومي لعدة سنوات، وحل محله قطاع تجاري الذي كان يبيع التيار الكهربائي بأسعار مرتفعة تصل إلى 500 و600 ريال للكيلو. هذا دفع المواطنين لاستشعار أهمية الترشيد، وأصبحت هناك ثقافة للترشيد عند المواطن.
0: يعني أنا لا أقصد بذلك أن يكون الدافع هو الدافع المادي، يعني أن يكون الضغط المادي
1: هو الذي
0: يضغط على المواطن، هذا للأسف الشديد. نعم
1: أيوة، هو الجانب المادي الذي جعل المواطن يستشعر. لو كانت زي ما كان زمان لا تباع بأسس تجارية مثلا كان سيستمر الإسراف في استهلاك التيار الكهربائي. لكن هناك الوعي الذي ينقصنا في التعامل مع مشاريع الطاقة الكهربائية هو أمور أخرى غير الاستهلاك. البناء العشوائي الذي يتم على خطوط الطاقة الكهربائية نعاني منه على مدار اليوم وأسبوعيا وشهريا. هناك كثير من المخالفات التي تتم والاعتداءات الكارثية على الشبكة الكهربائية التي تهدد ليس فقط انقطاع الخدمة عن مربع أو حارة، وإنما انقطاع الخدمة عن مدن بأكملها نتيجة بناء عشوائي لا يخضع للمعايير والقوانين ولا يخضع للإشراف الكافي من الجهات ذات العلاقة في مراقبة هذا البناء والتدمير للشبكة الوطنية. هذه ظاهرة يجب أن تلتفت إليها الحكومة بشكل واضح، وقد صدر قرار لمجلس الوزراء مؤخرا حول يعني أهمية تنظيم البناء بالقرب من إمدادات الطاقة الكهربائية، ونتمنى أن يرى النور على أرض الواقع ولا ألا يظل حذرا على ورق. نتمنى أن على الجهات ذات العلاقة التي تشرف على هذا القطاع، قطاع البناء والتشييد، أن يطبق هذا القرار بشكل صارم مما يحمي حق المواطن في الحصول على خدمة التيار الكهربائي ولا يؤدي إلى أنه شخص مصلحة شخص أو أسرة على مصلحة مدينة بأكملها أو على مصلحة صح. محافظة بأكملها نتيجة بناء عشوائي.
0: صحيح يعني، وهذا البناء العشوائي ليس فقط القطاع الكهرباء، نحن إذا تحدثنا على العديد من القطاعات يكون البناء العشوائي بهذه الطريقة يشكل مشكلة. يعني المرور، المياه، الصرف الصحي، التهوية الجيدة، الصحة المنزلية لهذا البيت، كل هذه المشاكل تتعلق بالبناء العشوائي.
1: هذا قضية يجب أن تعطى الأهمية في بلادنا، وما زالت ثقافة البناء العشوائي منتشرة في مختلف يعني تجمعاتنا السكانية للأسف الشديد، ويجب أن تخضع للتنظيم والإشراف الصارم بما يكفل يعني بناء تجمعات سكانية تأخذ حقها من الخدمات ومن نعم. الشكل الحضاري الحديث. نعم. هذا ضروري.
0: 10 أيام الفترة الزمنية التي وضعت لحل حالة مشكلة الكهرباء في الحديدة،
1: هذا 10 أيام هي لتركيب يعني وحدة توليدية مستأجرة مؤقتة حتى يتم إنجاز عملية الشراء التي تأخرت كما قلت لك للأسف الشديد لسببين. أولا تباطؤ الاستجابة في تمويل جهود قطاع الكهرباء لاستعادة ما دمره العدوان، هذا واحد وقد يعني أقر حتى في الاجتماع لم ينكره أحد. هذا
0: التباطؤ من قبل
1: إلى تأخر الجهود.
0: التباطؤ من قبل من التباطؤ؟
1: التباطؤ من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة. أنا تكلمت، هناك مديونية حكومية كما يجب على وزارة المالية أن تستجيب بشكل سريع رغم التوجيهات التي صدرت بتمويل الجهود وهي مبالغ محدودة لا تحتاج كان إلى هذا المفاوضات الطويلة. يعني لا وهي استثمار، هي استثمار، الحكومة لا تنفقها هدرا وإنما هي تستثمر طالما أن القطاع.
0: لكن قد تتعذر وزارة المالية بأنه لا يوجد، ليس لديها ميزانية كافية أو تسمح.
1: أنا أكون واضح وصريح، المبالغ المطلوبة ليست خارج قدرة الحكومة ووزارة المالية، المبالغ المطلوبة محدودة جدا وهي تكميلية لما بذل من جهود من قبل قطاع الكهرباء بالشراكة مع المواطنين والجهات الحكومية كما قلت لك العامة التي رفضتنا بشكل سريع بمولدات عبر عملية التأجير وعبر عملية الشراء بالتقسيط. كان يجب أيضا على وزارة المالية أن تسرع في الاستجابة ليكتمل الجهد ويغطى العجز بشكل كامل. أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل. نتمنى أنه لقاء أمس يعطي حافز ودفعة لتمويل ما تبقى من جهود، لأن ما تقوم به المؤسسة بالكاد الآن يكفي للإيفاء بمتطلبات التشغيل الرئيسية وعلى رأسها الوقود اللازم للتشغيل، زائدا النفقات التشغيلية الأساسية التي تضمن بقاء الخدمة للمواطنين. وهذا التمويل ليس إضافيا، هو سداد لقيمة التيار المباع للجهات الحكومية التي تستهلك الطاقة الكهربائية، شأنها شأن المواطن، وهذا توجيهات الأخرى في المجلس السياسي كانت واضحة. يجب التعامل من قبل الجهات الحكومية مثل تعامل المواطن في استهلاك التيار الكهربائي، أن يتم السداد بشكل منتظم بما يكفل للمؤسسة أن تؤدي دورها دون عجز ودون أي قصور يظهر بتبعاته على المواطنين بسبب تخلف بعض الجهات عن سداد ما عليها من التزامات. هذا ليس خارج القدرة، وهو مبالغ بسيطة ويعني هي في إطار الممكن والمتاح.
0: نعم.
1: هذا بكل
0: إذن
1: أمانة.
0: يعني نحن نتمنى أن
1: أيضا يا أختي العزيزة، هناك كان من المعوقات أيضا تدخلات من جهات إشرافية من جهات رقابية كانت تؤدي إلى تأخر الإجراءات. إحنا في إجراءات شراء نتفاجأ بتوجيهات بإيقاف عملية الشراء.
0: لماذا؟
1: يعني لأسباب عديدة، أسباب إجرائية، أسباب استشارية فنية، أنه لا نعتمد على هذا، نعتمد على نوع جديد، وهذا أدى إلى تأخرنا. وهذا ذكره الأخ القائم بعمل رئيس الوزراء أنه أحيانا الاستشارات التي لا تراعي طبيعة المرحلة وضرورة الإنجاز السريع هي التي تؤدي أيضا إلى تأخير هذا الإنجاز وتأخير هذه الجهود.
0: نعم.
1: لابد أن نضع خطة سريعة للعودة دون أي تردد، دون أي أفكار تأتي أثناء عملية سير العمل. هذا الأمور هي التي سببت التأخير أيضا. تأخر التمويل والتدخلات أدت إلى توقف عمليات الشراء والاستعادة للجهدية التوليدية، وقد ذكرناه في الاجتماع وأكده القائم بأعمال رئيس الوزراء بقوله لا مجال اليوم لإفشال الحلول.
0: نعم.
1: هذا الموضوع
0: يعني، وهذه العبارة يعني مهمة، عندما يتحدث أنه لا مجال لإفشال الحلول، يعني كأن هناك جهات تسعى لإفشال هذه الحلول وحالة
1: ربما تكون عن غير قصد، ربما ما لا نستطيع أنا. كل جهات تحس أنها تمارس دورها. هذا المشكلة الآن.
0: نعم.
1: إنه أحيانا لا تكون مقصودة، لأن الذي داخل القطاع غير الذي خارجه.
0: طبعا
1: داخل القطاع نستشعر لأهمية الوقت، عنصر الزمن، السرعة، الاحتياج الشديد والملح للمواطنين، أيضا تفويت الفرصة على العدو في تحقيق الآثار. هو لماذا ضرب قطع الكهرباء؟
0: ليخلق سخط مجتمعيا.
1: نعم، لكي تترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية.
0: طبعًا.
1: هو الذي يهدف إليها.
0: طبعا، وهذا يولد سخط مجتمعي داخل الجبهة الداخلية.
1: آثار اقتصادية وتراجع في النشاط الاقتصادي.
0: الكهرباء مهمة.
1: هذا الذي يهدف إليها العدوان.
0: الكهرباء مهمة وتطال مرافق مهمة جدا وحيوية، لا سيما المستشفيات. حرارة الصيف، حرارة الشمس تشتد في هذه الأيام، وخصوصا في محافظة الحديدة. أعان الله أبناء محافظة الحديدة، نحن نعاني ونحن في العاصمة صنعاء. الأسئلة التي ترد إلي كثيرة وكلها تسأل متى سننعم بكهرباء دون انقطاع في أمانة العاصمة، هذا بالنسبة لسكان أمانة العاصمة. وهذا ما سوف أختتم معكم دكتور مشعل الأريفي.
1: كما أن هناك عجز في محافظة مدينة الحديدة، فما زال هناك عجز بسيط وأقل في أمانة العاصمة. نسعى في الفترة القادمة.
0: كم ساعات انطفاء الكهرباء الحكومي في الأمانة؟
1: يعني في وقت الذروة في حدود ساعتين، ونجلس نوزعها من مربع إلى مربع. وربما نظرا لتوفر بدائل للمواطنين داخل أمانة العاصمة، أيضا لاعتدال المناخ، لا تظهر المعاناة الشديدة كما هي عليه في محافظة الحديدة. ولكننا حريصون على العودة الكاملة أيضا في صنعاء، في ذمار، في محافظة إب أيضا. التيار تراجع بشكل كبير، وهناك جهود تبذل الآن في محافظة إب لاستعادة النشاط داخل المدينة.
0: نعم.
1: وفي مديرية المربع الغربي، وفي مديرية الشرقية والشمالية، وكذلك في مدينة عمران تم بناء محطة جديدة بالكامل لمدينة عمران. لأنها كانت مربوطة عبر الشبكة الوطنية، وبالتالي انقطع عنها الخدمة بشكل كامل. أيضا تم بناء محطات جديدة في مدينة حجة. وفي كثير من المديريات التابعة للمحافظة، وأيضا مدينة عبس الساحلية التابعة لمحافظة حجة. هناك جهود تبذل على مدار المحافظات بشكل كامل.
0: نعم. إذن دكتور مشعل الريفي، يعني بإذن الله تعالى سنكون نحن وأنتم على تواصل مستمر لموافاتنا وموافاة المستمع الكريم بكل ما هو جديد يخص قطاع الكهرباء والطاقة والمياه. نحن وأنتم بإذن الله تعالى نصل إلى المبتغى، بأن نصل إلى كهرباء مستدامة ودائمة في كل الجمهورية اليمنية وأيضا المياه. أنا يعني أود أن أصل من خلال هذا اللقاء لوعد من قبل الدكتور مشعل الريفي أن يكون هناك تعاون مستمر للحديث دائما عن هذه الخدمة المهمة.
1: بإذن الله تعالى، وأؤكد لكم أن الصمود الذي أظهره قطاع الكهرباء أثناء العدوى، الذي كان صمودا ملموسا في الإصرار على الإبقاء على نشاط التيار الكهربائي رغم الضربات المتتالية عليه، يؤكد أن هناك إصرار وعزيمة داخل هذا القطاع على استعادة الجاهزية بشكل كامل وتطوير الخدمة للمواطنين بما يعني يحقق لهم احتياجاتهم الكافية من الطاقة الكهربائية، وبما يفشل أهداف العدوان الذي جعل هذا القطاع في رأس قائمة أهدافه إن شاء الله.
0: إذا شكرا جزيلا للدكتور مشعل الريفي، مدير عام المؤسسة الكهرباء. بإذن الله تعالى، شكرا جزيلا لكم وإليكم موجز لأهم الأنباء. التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت عدد من المحافظات الحرة فعاليات قبلية وشعبية واسعة، أكدت خلالها القبائل الجهوزية الكاملة والاستنفار الشامل لإنهاء العدوان والحصار، استجابة لدعوات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وتجديدا للثبات على الموقف الوطني والإيماني في مواجهة قوى الاستكبار العالمي وأدواته. ارتكبت قوات العدو الصهيوني منذ فجر اليوم 6 خروقات جديدة لهدنة غزة، تمثلت في إطلاق النار ونسف منازل ومنشآت مدنية وقصف مدفعي استهدف مناطق جنوب ووسط قطاع غزة. قالت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين أن التشرد الواسع بات واقعا يوميا يعيشه

0: المقاومة سيبقى لحماية لبنان والدفاع عنه. شدد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي على أهمية تعزيز سيادة القانون وترسيخ ثقة المجتمع بالمؤسسات القضائية إلى جانب مواصلة العمل لتحصيل حقوق الشعب الإيراني التي انتهكتها الجرائم الدولية. أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله اليوم أن قوات الأمن نفذت عمليات برية وجوية على الحدود بين باكستان وأفغانستان. بهذا سمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام الموجز، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
5: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
6: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: قمامة الجيران الطيبين.
8: مالها؟
7: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
8: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
7: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
8: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة

0: إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
1: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
0: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
1: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
0: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
1: كلام في محله مع تحيات
0: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: نظرا للإقبال الكبير يعلن المستشفى العربي الدولي عن تمديد فترة استضافة البروفيسور وليد علي شالع استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة لستر بريطانيا من 25 من يونيو إلى 30 من يونيو 2026، وذلك لمعاينة وعلاج الحالات التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة، الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن واحد عبر الرقم 78 44 888 6

0: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ضيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه المساحة الزمنية من عبر فترتنا المفتوحة والتي نتابع من خلالها المستجدات الإقليمية والدولية والأبرز والأهم ما يحصل في الدول العربية من التفاف من قبل العدو الإسرائيلي من أجل تحقيق حلمه الكبير في تحقيق دولة إسرائيل الكبرى على حساب الدول العربية، ومحاولته المستميتة في ذلك من خلال الاستباحة التي يقوم بها للأرض العربية والتي بدأها من دول الطوق المجاورة لفلسطين المحتلة. مستمعينا الأعزاء، هناك حراك في العراق، هناك حراك في لبنان، هناك حراك في سوريا، هناك حراك في فلسطين، هناك حراك أيضا في اليمن. دول محور المقاومة لا تخلو من أي تحركات، والأذرع التابعة للعدو الأمريكي والعدو الصهيوني تشتغل ليل نهار من أجل زرع الفتنة داخل هذه الدول العربية من أجل السيطرة على ثرواتها وعلى مقدراتها، وذلك لمصلحة العدو الإسرائيلي وتثبيتا للمصالح الأمريكية في المنطقة العربية. لذلك أيها الأحبة، نلاحظ بأن العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي بعد هزيمتهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حرب 40 يوم، وعند توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وبين أمريكا، حاولت إسرائيل الالتفاف عليها بشتى الطرق. فنلاحظ بأن هناك اتفاق تفاهم تم التوقيع في واشنطن به أو من خلال المفاوضات التي جرت بين إسرائيل بين لبنان وإسرائيل، والتي انتهت بتوقيع مذكرة من قبل الحكومة اللبنانية تبيع فيها لبنان بحجة الوصول إلى السلام، وتعطي إسرائيل اليد الطولة للتمدد في الأرض اللبنانية دون مقاومة. نلاحظ أيضا محاولة الالتفاف من الجانب الإسرائيلي على بلادنا من خلال تواجده على أرض الصومال بشكل علني وواضح وصريح، وذلك من خلال تبادل الزيارات بين مسؤولين من أرض الصومال وبين الكيان الصهيوني الغربي. إذا اتجهنا إلى العراق وهي إحدى دول محور المقاومة، نلاحظ بأن رئيس الوزراء العراقي الموالي لأمريكا يقوم بحملة ظاهرها أنها ضد الفساد، ولكنها في الحقيقة ضد من يقف في وجه أمريكا ووجه إسرائيل. لو اتجهنا أيضا إلى سوريا، نلاحظ بأن هناك تمدد للكيان الصهيوني داخل الأراضي السورية دون أن يكون هناك مقاومة من قبل الحكام الجدد هناك، والذين يعتبرون في الحقيقة أحد الأذرع التي يستخدمها الكيان الصهيوني ويستخدمها الأمريكان لضرب دول المنطقة وبالذات الدول المجاورة. إذن الأوضاع مأزومة بشكل كبير جدا، وحتى الاتفاق أو مذكرة التفاهم التي جرت بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية يبدو أنها لن تصمد طويلا، خصوصا مع الانتهاكات الأخيرة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الكيان الصهيوني الغاصب.

0: بداية ترحالنا أيها الأحبة ستكون من الجمهورية اللبنانية، هذه الجمهورية التي تعاني الأمرين ويحاول العدو الصهيوني أن يشطبها من الخريطة العالمية لأنه يريد وضع يده عليها لأهمية الموقع الخاص بها وأيضا لثروات الغازية التي تمتلكها لبنان، ولكن بوجود حزب الله فهناك عقبة كبيرة لن يستطيع تجاوزها إلا إذا تخلص من هذا الحزب المقاوم الذي ذاق على يديه مرارة الانهزام أكثر من مرة. لذلك جاء الاتفاق في واشنطن بين الحكومة اللبنانية العميلة وبين الكيان الإسرائيلي الغاصب بشروط الكيان الصهيوني، جاءت من أجل أن تجعل إسرائيل تثبت أقدامها في الجنوب اللبناني، بل ويحق لها أيضا أن تتمدد أكثر. لذلك تناولت الصحافة الغربية هذا الاتفاق وقالت بأنه يثبت أقدام الغزاة ويقوض السيادة اللبنانية.
1: ترى صحف ومواقع غربية أن ما يسمى الاتفاق الإطاري بين السلطة اللبنانية وكيان العدو يحمل شروطا مجحفة تقوض سيادة لبنان ومصالحه العليا، وفي المقابل يفرض الاتفاق معادلة ميدانية جديدة تحقق مكاسب أمنية وسياسية كبرى تخدم الأهداف الاستراتيجية للاحتلال الإسرائيلي. صحيفة لوموند الفرنسية حذرت من تداعية ما يسمى الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن، مؤكدة أنه يحمل شروطا مجحفة تضر بالسيادة اللبنانية ومصالحه العليا، وتضع الدول ومؤسساتها أمام تحديات أمنية وسياسية خطيرة تهدد الاستقرار الداخلي للبنان. تقرير لوموند الفرنسية أضاف أن السلطة اللبنانية لم تنتزع خلال المفاوضات لا وقفا دائما لإطلاق النار ولا جدولا زمنيا واضحا للانسحاب، بينما أعلن نتنياهو صراحة أن جيش العدو سيبقى في المنطقة الأمنية جنوب لبنان حتى نزع سلاح حزب الله مع احتفاظه بحرية عمل عسكرية كاملة. وترى الصحيفة الفرنسية أن مكمن الخلل الأساسي في الاتفاق أنه يربط استعادة الأرض اللبنانية بشرط نزع سلاح المقاومة، أي أنه يحول الاحتلال من انتهاك يجب إنهاؤه فورا إلى ورقة ضغط على الداخل اللبناني، ويضع السلطة اللبنانية في مواجهة مباشرة مع حزب الله، وهو ما اعتبره الحزب خضوعا لإملاءات مهينة ومحاولة لدفع البلاد نحو فتنة داخلية تحت عنوان نزع السلاح بالقوة. صحيفة الغارديان البريطانية أكدت أن خبراء قانونيين حذروا من أن الاتفاق الإطاري الجديد بين السلطة اللبنانية وكيان العدو قد يمنع ضحايا جرائم الحرب الصهيونية في لبنان من السعي إلى العدالة، ويعرقل أي محاولة مستقبلية لمنح المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية في البلاد. ونقلت الغارديان عن مستشارين وحقوقيين أن بنود الاتفاق تهدد بإغلاق مسارات التحقيق والتوثيق والمساءلة، بل قد يعرقل بعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، ما يعني عمليا منح العدو غطاء سياسيا وقانونيا للإفلات من العقاب. في المقابل ترى الصحف والإعلام الغربي أن الاتفاق الموقع بين طهران وواشنطن وضع لبنان في قلب التفاهم، وأن ذلك يضعف قدرة الكيان على التحرك ضد لبنان ويجبره على الانسحاب من الأراضي اللبنانية، كما يعزز من موقف المقاومة وحزب الله. بينما سعت طهران في اتفاقها مع الولايات المتحدة إلى حماية لبنان وطرد المحتل مع تعزيز موقف المقاومة، جاء اتفاق واشنطن الإطاري ليكرس وجود الاحتلال ويقوض السيادة اللبنانية بإملاءات تمنح الإفلات من العقاب وتدفع البلاد نحو الفتنة. فشتان بين اتفاق يصون كرامة لبنان وآخر يثبت أقدام الغازي على حساب أمنه واستقراره. مذكرة التفاق.

مستمعينا الأعزاء، من الملاحظ أن العدو الإسرائيلي مصمم على تنفيذ خطته في الوطن العربي ويمضي قدما نحو تحقيقها، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراءه بكل طاقتها، رغم أن هناك الكثير من العزلة التي قد فرضت على الكيان الصهيوني الغاصب، خاصة بعد 7 أكتوبر 2023 بداية طوفان الأقصى. هذا الطوفان الذي جاء ليعري حقيقة الكيان الصهيوني الغاصب وممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وبحق دول المنطقة، وأيضا الذي عرى حقيقة الأنظمة العالمية وكذلك الأنظمة العربية وكيف تتعامل مع القضايا الإنسانية والأخلاقية.

0: ولأن هناك التفاف من قبل العدو الإسرائيلي، هذا الالتفاف غرضه أن يقوم بتفكيك الساحات في محور المقاومة، هذه الوحدة التي انبرت بشكل واضح وجلي وتثبتت أكثر خلال العدوان الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي أثبت هذا المحور من خلال الأعمال المشتركة التي قام بها، بأن وحدة الساحات جزء أساسي من العمل وأنه لا يمكن أبدا أن يتخلى أو تتخلى دول المحور عن بعضها. لذلك حاولت إسرائيل أن تقوم بأعمال عدائية في كل دولة على حدة من خلال استخدام المرتزقة المتواجدين داخلها والذين يعملون لصالحها بشكل واضح وجلي. لذلك عندما جاءت المذكرة الخاصة، مذكرة التفاهم، وتم التوقيع عليها من قبل إيران، الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قامت القائمة ولم تقعد عند الكيان الصهيوني الغاصب، لأنه رأى في ذلك هزيمة نكراء له وتقويض لمخططاته في المنطقة.
1: مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية تحت نيران متقطعة تختبر صمود الاتفاق الأولي وتنذر بانهياره. هذا احتمال عاد للواجهات مع إدارة واشنطن ظهرها لتطبيق بنود المذكرة والذهاب إلى الإعلان عن ممر ملاحي جديد في مضيق هرمز وتنشيط الاعتداءات على ساحل طهران الجنوبي وسط رهان على تفكيك ضغوطها وفرض مفاوضات بشروط مواتية. بطرق عدة تتعمد السياسة الأمريكية منع انتقال المشهد من مرحلة الهدنة الهشة إلى مرحلة الاستقرار، فبينما أعلنت عبر المنظمة البحرية الدولية عن ممر ملاحي جديد يتجاوز المياه الخاضعة بشكل مباشر لطهران بهدف سحب ورقة مضيق هرمز منها، عملت أيضا على هندسة اتفاق مع السلطة اللبنانية يتيح التملص من إلزامية وقف الحرب على كل الجبهات وانسحاب قوات العدو من جنوب لبنان. ومع أن هرمز يبدو العقدة الأخطر في التجاذبات الراهنة، إلا أن لبنان أيضا تبرز اليوم أكثر من مجرد ساحة معركة. إنها الاختبار الكبير والمحوري لإرادة واشنطن، ونقطة قد تحدد ما إذا كانت ستنجح لتنفيذ مذكرة التفاهم والاستمرار حول طاولة المفاوضات حول الملفات المؤجلة، أم أن ضغوط اللوبي وصوت ملفات إبستين تجرها نحو استئناف العدوان الواسع. وفق كل المؤشرات، لا يعكس التصعيد الحالي رغبة أمريكية في العودة إلى الحرب في المرحلة الراهنة على الأقل، بقدر ما يعكس محاولة مستميتة تحسن الموقع التفاوضي وتفرض رؤية مرجعية مفسرة لبنود مذكرة التفاهم يمكن معها تعديل التسوية في ضوء الاستدارة الأمريكية، وهو ما ترفضه طهران بشدة تماما كما تواجهه في الميدان والدبلوماسية. يرى محللون أن مستقبل الاتفاق سيعتمد خلال الأيام المقبلة على قدرة الوسطاء على احتواء التصعيد ووضع آليات لتفسير البنود المختلف عليها ومنع انتقال المواجهة من مرحلة الرسائل العسكرية المحدودة إلى صدام إقليمي واسع، وهذه تطلعات تظل مرهونة بقدرة الطرفين على إدارة ملفات الخلاف من جهة ومن أخرى لحسابات الربح والخسارة.

0: مستمعينا الأعزاء، إذن مجمل هذه الأحداث التي تحصل بالذات في محور المقاومة سوف نكون متابعين لها بمشيئة الله من خلال ضيفنا عبر الهاتف بعد قليل إن شاء الله، ونلاحظ بأن المنطقة تدخل في إطار صراع جديد، هو جديد قديم، ولكن هناك معادلات ردع واستراتيجيات دفاعية جديدة في المنطقة برزت من خلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة ومحور المقاومة في الدول العربية من جهة أخرى. نلاحظ أن كل دولة تتميز من دول المحور بمقاومة شديدة، بإيمان كبير جدا بأن الحل لأزمات الوطن العربي وكذلك الإسلامي تكمن في أن نتخلص من العدو الأزلي للأمة وهو الكيان الصهيوني الغاصب، هذا الكيان اللقيط الذي تم زرعه في الوطن العربي من أجل أن يكون حامي للمصالح الأمريكية والغربية في المنطقة. للحديث أكثر حول الأحداث يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف الأستاذ عبدالله الحمصي الخبير السياسي. مرحبا بكم أستاذ عبدالله ضيفا عزيزا على فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مرحبا بكم سيدتي والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم.
0: أستاذ عبد الله، التطورات المتسرعة في الأحداث وخلال أسبوع، يعني هناك الكثير من الأحداث، العراق، سوريا، لبنان، اليمن، مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين إيران وبين أمريكا، المحاولة الالتفاف عليها من جانب الكيان الصهيوني الغاصب، ما يحصل داخل دول المحور المقاوم من أعمال عدائية يحاول من خلالها العدو الالتفاف على الاتفاق أو مذكرة التفاهم التي وقعتها إيران مع أمريكا والتي تنص على الإيقاف التام لجميع الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية. كيف تقرؤون الأحداث التي جرت؟ يعني اليمن محاولة حصارها من خلال أرض الصومال وإقامة القواعد الإسرائيلية هناك، سوريا ما يحصل من تقدم لقوات العدو الإسرائيلي داخل المناطق السورية، في لبنان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أو في واشنطن بين الحكومة اللبنانية وبين الكيان الصهيوني الغاصب، العراق العمليات يعني الحملة الأخيرة التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي وهو معروف بأنه عميل أمريكي بشكل كبير جدا وأمريكا هي من جاءت به إلى هذا المنصب، هذه الحملة التي يعني هي تقوم ظاهريا أنها قضى على الفساد ولكنها في الحقيقة تتخلص من أعداء الأمريكيين داخل العراق. يعني كل دولة من دول المحور هناك شيء يخصها، حتى في فلسطين يعني نحن نلاحظ العمل العدائية الأخيرة التي يقوم بها العدو من خلال الاعتقالات، من خلال هدم المباني. يعني كيف تقرؤون هذه الأحداث؟ إسرائيل تسير بوتيرة واحدة، يعني تمضي في أكثر من جبهة في نفس الوقت.
1: نعم، القراءة واضحة سيدتي العزيزة لهذا الجانب. القراءة المنطقية والتي تقودنا إلى نتيجة حتمية وواقعية هي أن العدو الأمريكي والعدو الصهيوني بشكل عام فشلوا في حملتهم العسكرية المباشرة أو في الدخول في حرب مباشرة مع محور الجهات والمقاومة. مع اليمن خسروا في البحر الأحمر كما هو واضح، سواء من عبر العدوان الذي شن على اليمن طيلة 8 سنوات من العدوان على اليمن كحرب مباشرة، أو حتى من خلال معركة البحر الأحمر التي اشتركت فيها الكثير من الدول بما فيها بريطانيا وأمريكا والكيان الصهيوني، وفشلوا فشل ذريع. ثم جاءت معركة حتى طوفان الأقصى وكيف فشل العدو الصهيوني في تحقيق أهدافه المتمثلة بخروج حماس أو عزل حماس وكذلك إقامة سلطة تابعة للكيان الصهيوني كما هو حال السلطة الفلسطينية القائمة في رام الله. إضافة إلى ما حصل في المعركة الأخيرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكيف فشل العدو الأمريكي والعدو الصيني بشكل كبير وبشكل واضح. لذلك النتيجة الواحدة التي تتضح من خلال هذه التحركات الأخيرة بأنهم عادوا أو يعيدون تدوير مخلفاتهم من جديد المتمثلة في أدواتهم في اليمن. كما هو واضح ما يحصل اليوم في أرض الصومال هو تهديد حقيقي وتهديد استراتيجي ليس فقط للمنطقة وإنما على وجه التحديد للجمهورية اليمنية بشكل كبير وبشكل كامل. بعد فشلهم الهجوم العسكري المباشر نجد بأنهم اليوم يستخدمون هذه الأدوات عبر المرتزقة الداخل والخارج. اليوم الأرض الصومال معروفة بأنها يعني من غير معترف بها لا دوليا ولا عالميا ولا حتى إقليميا ولا حتى في الداخل الصومالي. حاول العدو الصهيوني أن يستخدم أو أن يستغل الأوضاع الصعبة الأوضاع المعيشية في الصومال ليقيم هذه أو يؤسس لغدة سرطانية جديدة في منطقتنا. وهذا واضح فيما يحصل حتى في سوريا. لكن على قبل أن ننتقل إلى سوريا، اليمن هي مستعدة لكل الاحتمالات وهي جاهزة لهذه الأشياء وسبق بتأييد الثورة وأن أعطى المؤشر الحقيقي والمؤشر الكامل للقوات المسلحة اليمنية في حال أن هناك استحداث أو إنشاء قواعد فسيتم التعامل معها بشكل مباشر. وهم يدركون تماما مدى أهمية ومدى فعالية ومدى مصداقية التوجيهات التي يطلقها قائد الثورة. لذلك تكون هناك من الصعوبة على الكيان الصهيوني أن يقوم بهذه المحاولة. لكن اليمن كما ذكرت جاهزة بكل الاحتمالات وجاهزة للرد على هذا على هذه الاستحداثات الجديدة. ما يخص سوريا هناك أمر غريب فيها، ليس غريب وإنما هو متوقع بالفعل ولكنه خطير في هذا الإطار. سيدتي العزيزة، يعني هناك إحصائية نشرت قبل عدة أيام بأن التوغلات الصهيونية داخل الأراضي السورية كبيرة جدا، وصلت إلى أنها اقتربت كثيرا حتى من العاصمة السورية دمشق دون أن يكون هناك حراك من قبل الجولاني أو يكون هناك يعني أي خطوات ملموسة أو أي توجه. في الوقت الذي يقوم فيه يسعى فيها اليوم الجولاني إلى أن يقيم معسكرات تدريب للجماعات التكفيرية على الحدود مع لبنان، وهذا مؤشر خطير يؤكد بالفعل كما ذهبنا إلى ما ذكرته لكم إلى إعادة تدوير حتى هذه الجماعات التكفيرية تماما. وقد ينطبق هذا الحال حتى على ما يحصل اليوم في المحافظة الجنوبية المحتلة من إعادة تمركز أو إعادة تموضع وتعيين قيادات عسكرية محسوبة على الجماعات التكفيرية في المحافظة الجنوبية المحتلة تماما. سوريا اليوم نجد بأن هناك تكثيف أو يكون هناك توجه سوري من قبل النظام الجولاني نحو لبنان، بينما يتم غض الطرف على التحركات الصهيونية التي تتوغل بين الحين والآخر والتي وصلت إلى درجة أن يتم يعني قبل يومين كان هناك اقتحام قوات راجلة من القوات الصهيونية اقتحمت مدن في أو اقتحمت قرى في درعا ووصلت إلى أنها تستولي على عدة منازل مواطنين دون أن يكون هناك أي حراك من قبل الجولاني أو حتى بيان أو حتى تنديد بهذه الخطوة. وهذا يؤكد لنا ويكشف حقيقة الارتباط الكبير ما بين الجماعات التكفيرية وعلى وجه التحديد الجولاني وما بين المخطط الصهيوني الجديد. العراق سيدتي العزيزة لا يختلف كثيرا اليوم. الأدوات الجديدة أو الأدوات التي تظهر اليوم سواء في لبنان من ناحية السلطة ومن ناحية السلطة المتمثلة بالحكومة أو من ناحية الرئاسة اللبنانية اليوم اتضح عمالتها واتضح خيانتها الحقيقية ويعني وقبولها إلى أن تكون هناك حرب داخلية على أن يتم تنفيذ أو نستطيع أن نقول الخضوع للكيان الصهيوني والمخططات في المنطقة، مع أنها واضحة جدا اليوم أمام الجميع. لكن هناك في اعتقادي بأن ما يحصل في لبنان هناك حالة يقظة كبيرة جدا وهناك رابط شعبي كبير جدا يتوسع بين الحين والآخر ضد هذه التوجهات. العراق نفس الاتجاه كما ذهبت إليه ما يتمثل في رئيس الحكومة الذي أثبت عمالته برغم أنه يعني هو يعتبر عميل ظاهر حتى من قبل ما تم الكشف عنه خلال الفترة الماضية وجود قواعد عسكرية أو معسكرية معسكرات صهيونية داخل الأراضي العراقية. هذه يفضح حقيقة هذه الحكومة وحقيقة هذه الأذرع الخبيثة التي توجد في مناطقنا في منطقتنا العربية. لذلك العدو اليوم الصهيوني هو يسعى من خلال هذه الأدوات إلى أن يثير الفوضى، إلى أن يثير النعرات، إلى أن يثير يحاول إشعال الحروب الداخلية، وهذا كله يأتي نتيجة لفشله العسكري المباشر. لذلك يسعى إلى استخدام هذه الأدوات في المنطقة لتبقى المنطقة مشتعلة وتبقى نار الفتنة موقدة في جميع الاتجاهات. وهذه هي المأساة الحقيقية التي أعتقد بأن هناك إدراك من قبل المجتمع العربي أو المجتمع الإسلامي في هذا الاتجاه، وبأن هناك اليوم خطوات ملموسة في أن بعد أن اتضحت هذه الأيدي بأن هناك حراك كبير جدا يجب أن تشهده الأمة الإسلامية لقطع الطريق أمام العدو الأمريكي والصهيوني في تنفيذ مخططاته. نعم.
0: نعم. حول هذه النقطة بالذات، يعني قائد الثورة تحدث في البيان الذي جاء بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1448 هجرية، وكذلك تحدث عن هذه النقطة في الخطاب أو الكلمة التي ألقاها في بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. هو يشدد على مواجهة العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي بشكل كبير جدا، ويدعو الأمة العربية والإسلامية للاستنفار حول هذا الموضوع، لأن دول محور المقاومة ليست هي الوحيدة التي ستنكوي بنار العدو الإسرائيلي أو الكيان الصهيوني، ولكن كل دولة عربية ستنكوي بهذه النار. ودائما نلاحظ بأن قائد الثورة يشدد على هذه النقطة بشكل كبير جدا في حديثه. فمن خلال مجريات الأحداث أستاذ عبد الله، هل يمكن أن تكون الرسائل التي وجهها قائد الثورة للوطن العربي والإسلامي، هل ستكون مؤثرة بحيث يكون هناك فعلا حراك ملموس على أرض الواقع؟ لا نريد شجب وبيانات وإدانات ومجرد مسيرات تخرج أنها ترفض الواقع، لكننا بحاجة إلى تحرك عملي على أرض الواقع. يعني مثلما أن المحور المقاوم وقف وواجه واستطاع أن يكسر شوكة أمريكا وأن يكسر شوكة إسرائيل، وهم يحاولون، يعني هي كر وفر الحرب دائما تكون هكذا، ولكن يعني هناك خوف، هناك حساب لكل دول المحور، لذلك هم يقومون بعمل المخططات من أجل تفكيك وحدة الساحات التي أثبتت الأحداث بأنها قوية بشكل لا يتخيله العدو. لذلك هو يلجأ دائما في كل محاولة عندما يكون هناك أي محاولة تفاهم أو مفاوضات أن يشدد على نزع سلاح المقاومة.
1: نعم، هناك نقطة مهمة في هذا الجانب بالفعل، يعني تركيز وتشديد قائد الثورة في خطابه، سواء بمناسبة كما ذكرتم بمناسبة حلول السنة الميلادية الهجرية الجديدة بالفعل، وما ذهب إلى حتى في ذكرى عاشوراء يوم استشهاد الإمام الحسين رضوان الله عليه. يعني هناك نقطة مهمة بالفعل بأن المعركة التي تقودها المحور الجهاد والمقاومة هي ليست فقط معركة اليمن، وليست فقط معركة إيران، وليست فقط معركة العراق أو معركة لبنان، هي معركة الأمة بالكامل، لأننا نقف اليوم أمام مشروع أمريكي، مشروع صهيوني واضح جدا. المجرم نتنياهو أعلن في الأمم المتحدة عن مشروعين ما يسمى بإسرائيل الكبرى، وقال بأن هناك أكثر من 8 دول عربية سيتم استباحتها وسيتم الاستيلاء على مساحات واسعة منها، يعني وصلنا إلى حتى حلفائهم ما يتعلق بالسعودية والإمارات وغيرها من هذه الدول داخل ضمن هذا المشروع، إضافة إلى مشروع ما يسمى الشرق الأوسط الجديد وفق الرؤية الأمريكية. واضح جدا بأنه مشروع يسعى إلى أن تكون هناك، أن تستمر الحروب، أن تستمر المشاكل بين الدول، ليس فقط حتى شاملة ما بين الدول العربية، وإنما يعني لا ننسى الدور الأمريكي الخبيث في محاولة إشعال الحرب ما بين الهند وبين باكستان، اليوم الحصار على كوبا، يعني المشكلة اليوم مشكلة عالمية، المخطط الخبيث الأمريكي يعني نستطيع أن نقول عنها أنها مشكلة عالمية. لذلك عندما يؤكد قائد الثورة بأن المشكلة تتعلق بالأمة بشكل كاملها، آخرها ما ذكرها أحد رؤساء مراكز البحوث والدراسات التابعة للكيان الصهيوني، ذكر بالحرف الواحد بأنه خلال 15 عام القادمة سيتم استهداف مصر وتركيا. يعني تخيلي بأنه رغم خضوعهم ورغم يعني نستطيع أن نقول ما يقولون عنه الجزائر يعني وعدم وقوفهم الجدي مع مثلا مع القضية الفلسطينية أو حتى مع الحرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتخاذلهم في كثير من الأحيان، إلا أنهم لم يعودوا بعيدين عن الأطماع الصهيونية، بل ويتم الإعلان عن هذه الأطماع بشكل علني وبشكل واضح. لذلك هذه عندما يؤكد قائد الثورة بأن الحراك يجب أن يكون حراك إسلامي، يجب أن يتم التوعية في هذا الاتجاه بأن الخطورة فقط لا تمس منطقة بذاتها ولا تتعلق فقط بمحور بذاته، وإنما تتعلق بالمنطقة بشكل عام. هذا من يعني انطلاقا حتى من التهديدات التي يطلقها العدو بين الحين والآخر، والتي أصبحت واضحة جدا بأنه ولا دولة إسلامية بعيدة كل البعد عن المخطط الأمريكي والمخطط الصهيوني. لذلك هذه دعوات قائد الثورة وتركيزه على هذا الاتجاه، أعتقد بأنه خلال الفترة القادمة وبعد انتصار محور المقاومة بشكل كبير وفشل الكيان الصهيوني، أصبحت هناك حالة يقظة في الشعوب العربية. لكن هذه حالة اليقظة لا بد أن يتم تذكيرها، لا بد أن يتم التعامل معها، أو يعني نستطيع أن نقول العمل على نقلها من مرحلة الركود إلى مرحلة التفاعل الإيجابي، ليس فقط على مستوى البيانات كما كان في السابق، لأن البيانات والشجب والندب والتنديد وغيرها لم تجدي ولم تخدم إلا العدو الصهيوني الذي يضرب بهذه التنديدات والتهديدات عرض الحائط ويمارس طغيانه بين الحين والآخر. لذلك الحركة العملية والحركة يعني الذي نستطيع أن نقول أن الإيجابية التي وصلت إلى نتيجة هي استخدام القوة ضد هذا العدو، مواجهة القوة بالقوة، وهذا ما أثبتته محور المقاومة واستطاع أن يحقق نجاح. لذلك نجد هناك اليوم هناك حاضنة عالمية، لن نقول حاضنة عربية وإسلامية فقط، وإنما حتى على مستوى العالم اليوم أصبحت هناك رفض للسياسات الأمريكية، أصبح الكيان الصهيوني اليوم مبدود لدى مختلف الأنظمة، لدى مختلف شعوب العالم بشكل كبير. لذلك العمل من هذا المنطلق ومن هذا الاتجاه وتعزيز حالة نبذ العدو الأمريكي والصهيوني لا بد أن تستمر في هذا الاتجاه، وتوعية المجتمع ليس فقط اليوم، حتى الإعلام الوطني أمام معركة كبيرة اليوم، لم تعد معركته الداخلية. اليمن ربما قد نكون نحن كيمنيين لمسنا وشهدنا وعرفنا وأدركنا حقيقة هذه المخططات، لكن اليوم ما يقع على عاتق وسائل الإعلام أننا نحمل اليوم رسالة عالمية، أصبحنا يجب أن ننتقل إلى بالفعل إلى مخاطبة الشعوب وإلى مخاطبة بما فيهم حتى الشعوب الخليج، التي يجب أن يكون لهم حراك ويجب أن يكون لهم تفاعل مع ما يحصل، وأن يعني أن يعملوا للضغط على شعوبهم من أجل أن يوقفوا تعاونهم أو تواطئهم مع العدو الصهيوني. اليوم توجيهات قائد الثورة سيدتي العزيزة هي تأتي في إطار نستطيع أن نقول قطع الطريق أمام العدو الأمريكي والعدو الصهيوني في تنفيذ أي أجندات أخرى بعد فشله العسكري. هناك الأجندات كما قلنا تحريك الجماعات التكفيرية وتحريك العملاء والخوانة، هذه من الأشياء التي اليوم يراهن عليها العدو، التي أنا اعتقادي أن الدواء الوحيد أمام لوقف هذه المخطط هي في تحريك الشعوب العربية في أن تكف في وجه مثل هذه الأنظمة العميلة، وأن يكون لها موقف جدي، لأنها مساءلة أمام شعوبها ومساءلة يعني مساءلة أمام الله. هذه الشعوب الإسلامية مساءلة أمام الله، ما الذي قدمته سواء للفلسطينيين، ما الذي قدمته لخدمة الدين الإسلامي. يعني نستطيع أن نقول بمنتهى العبارة بأن اليوم الرسالة الكبيرة التي يجب أن تقع على عاتق الإعلاميين وأن تقع على عاتق حتى اليمنيين الذين أصبحوا يدركون حقيقة المخططات الأمريكية والصهيونية، بأن عليهم رسالة أن ينقلوا تجربتهم وأن يحملوا أن يعملوا على نستطيع أن نقول توعية على بقية الشعوب بخطورة هذه المخططات لكي يكون الموقف واحد ويكون الموقف ضد لقطع الطريق أمام العدو الأمريكي والعدو الصهيوني سهل جدا قبل أن تستفح الأمور وقبل أن يتمكن العدو فعلا من تحقيق أي نتائج على أرض الواقع.
0: نعم أستاذ عبد الله، يعني من خلال الحديث حديثكم الآن حول خطورة الوضع ومخططات العدو وما يجب على الأمة فعلا أن تقوم به، وتشديد قائد الثورة على هذه النقطة بشكل كبير جدا في كل خطاباته، وتشديده عليها بشكل كبير أكثر في الخطابات الأخيرة التي ألقاها، اليمن كما قلتم اليمن جاهزة للمواجهة، يعني اليمن تستطيع أن تخوض في أكثر من جبهة سواء داخليا أو خارجيا وأن تواجه العدو وأن تكسر شوكته، فهل نستطيع أن نقول بأن اليمن ستكون هي المفتاح بالنسبة للحراك العربي والإسلامي لمواجهة المخططات الاستعمارية الجديدة للكيان الصهيوني الغاصب ومن خلفها أمريكا والغرب؟
1: بالتأكيد هذا واضح، وهذا من خلال ما يأتي يعني حتى من تصريحات وتحذيرات من قبل سواء قيادات في المخابرات الصهيونية أو غيرها. يعني هناك تقرير على سبيل المثال صدر قبل عدة أشهر أو ربما أكثر من عام، صدر تقرير عن الشباك يؤكد ويحذر فيه من خطورة الدور الذي قد تلعبه اليمن في هذا الاتجاه. لذلك الاهتمام الصهيوني باليمن بشكل كبير جعلهم يحركون الكثير من الأوراق سواء فيما يتعلق بالمحافظات المحتلة ومحاولة إسناد العملاء والخونة لدور في إشغال اليمن عن الساحة الإقليمية، إضافة إلى ما يتم تحريكه اليوم من ورقة ما يسمى بعرض الصومال، هي تأتي كتهديد ليس فقط للأمن القومي العربي وإنما تهديد حتى على وجه التحديد لليمن بشكل كبير وبشكل واضح. لذلك مثل هذه الخطوات تؤكد على خشية العدو من أن يكون الحراك من خطورة يعني من خطورة المقاومة اليمنية ومن خطورة أن يكون لليمن أن يتصاعد الموقف اليمني بشكل كبير ضد المشروع الصهيوني في المنطقة. سيدة العزيزة، اليمن اليوم حتى لو لاحظنا من خلال محاولتهم بين الحين والآخر في إظهار ظواهر منها عادة التقطع على سبيل المثال أو محاولة إسناد زعزعة الأمن، مثلا ما حصل اليوم قبل عدة أيام مع المدعو قدغام ومن قبله سحر الخولاني وغيرها من هذه الشخصيات المصطنعة التي حاول العدو أن يوجدها وأن يوجد خلخلة داخل الكيان الصهيوني. إضافة إلى أن هناك نقطة مهمة، اليوم اللجنة السعودية الخاصة تقوم بدور خبيث جدا في هذا الإطار من أجل إشغال اليمن. هي لن أقول بأنه يعني لن نقول بأنها قد تكون حرب يعني بأنها بمثابة حرب مباشرة، لكنها يعني نستطيع أن نقول بأنها خطوات يدركها العدو بأنها ستشغل اليمن عن قضيته الأساسية في مناصرة المستضعفين وفي مناصرة قضايا الأمة كما حصل في اليمن، وأن ساندت القضية الفلسطينية وطوفان الأقصى من خلال مشاركتها ومساندتها الفعلية لفصائل المقاومة أو من خلال دعمها وإسنادها للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك يعني لولا خطورة هذا، لولا إدراك العدو بخطورة التحرك اليمني وبخطورة اليوم ما تمثله القوات المسلحة اليمنية اليوم من أهمية وقوة استراتيجية، لما لجعوا إلى أن يشغلوا اليمن بهذه الخطوات. إضافة إلى مسألة مهمة، يعني نستطيع أن نقول بأن كانت هناك يعني أستطيع القول بأنها محاولة إغراء حتى لقيادة الثورة وللحكومة اليمنية في أن يتم نستطيع أن نقول دعمها بشكل أو بآخر بكل الأشكال مقابل أن تتخلى عن قضيتها، لكن الموقف الثابت والموقف الأساسي لقيادة الثورة وللقيادة السياسية في اليمن جعل على العدو يشعر بأنه من الصعب أن يخترق هذه أن يخترق اليمن وأن يجعلها كحالها كحال باقي الأنظمة الخليجية. لذلك يسعى بين الحين والآخر إلى أن يوجد البدائل ويخلق الأزمات. لكن التعامل اليوم تعامل اليمن مع هذه القضية تعامل واضح مثلما فشلت وأظهر الله وفضح مثلا ما يتعلق بسحر القولاني على سبيل المثال كيف أن الله فضحها يعني بشكل عرى المرتزقة وعرى حتى أدوات العدوان، وكما هو حال في الأخير حال بدرم كيف أن الله عرى وجعله يعني وجعله فضيحة بمثابة فضيحة وجعل المشايخ القبائل والنكهة القبلي الذي يخرج بين الحين والآخر يعني قطع الطريق أمام العدو السعودي حتى
0: مثل
1: اللجنة الخاصة قطع الطريق. لكن هذه لا تعني بأن العدو سيتوقف عند هذه النقطة،
0: سيكون لهم محاولات أخرى. نعم أستاذ عبدالله، أنا أعتذر عن المقاطعة، ولكن لأن الوقت يدركنا أهمية وجود الحاضنة الشعبية للمقاومة. أستاذ عبدالله، يعني هناك فرق كبير بين مقاومة مكروهة من قبل بين مقاومة تكون مكروهة من قبل الشعب ولا يعمل معها، وبين مقاومة انبعثت من أوساط الشعب تعرف المعاناة التي يعانيها وتعرف ما معنى أن يكون لك دولة ذات سيادة وقرار سياسي مستقل. هنا الفرق بالنسبة لدول محور المقاومة، والتي حاول العدو من خلال العمل الذي يقوم به وزرع الفتنة المناطقية والطائفية إلا أنه لم يستطع. فهنا ما هي أهمية وجود مثل هذه الحاضنة في تقوية الروابط والإبقاء على وحدة الساحات بشكل كبير، يعني تكون أكثر مما هي عليه الآن؟
1: وجودها أهميتها، أنا سأضرب مثل على ذلك فيما حصل بالجمهورية الإسلامية الإيرانية على سبيل المثال. كان المخطط أو كان الأمل الكبير لدى العدو في تحقيق انتصار هو من خلال ماذا؟ ليس فقط من خلال ضربات العسكري، وإنما الضربات العسكرية أتت كجزء لمشروع أكبر وهو ما يتعلق بدعم يعني بدعم أن تكون هناك نستطيع أن نقول بحسب مسمى انتفاضة من الداخل. يعني بمعنى العدو يدرك تماما بأنه سيفشل، بأن مسألة الحرب العسكرية فاشلة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وبأنه لن يستطيع أن يزحزح أو أن يحقق أي هدف من أهدافه ما لم تكن هناك عمالة وما لم يكن هناك تواطؤ من الداخل. لكن ما حصل في الجمهورية الإسلامية كان العكس تماما، حصل أن هناك التفاف شعبي كبير جدا مع سواء قوات الحرس الثورية الإيراني أو حتى مع الجيش الإيراني في حد ذاته ومع القيادة الثورية والقيادة السياسية في إيران. لذلك حققت إيران انتصار كبير ومذهل في مدة زمنية قصيرة جدا لا تتعدى أو لا تتجاوز 39 يوم إلى 40 يوم، وحققت الجمهورية الإسلامية انتصار كبير. العامل الأساسي فيه كان الحاضنة الشعبية التي حظيت بها العمليات العسكرية وحظي بها الحرس الثوري والجمهورية والقيادة الثورية والجيش الإيراني. نفس الحال في اليمن سيدتي العزيزة، اليمن خاضت على مدى 10 سنوات حرب مباشرة وحصار مستمر إلى حد هذه اللحظة. لكن ما الذي أفشل العدو في تحقيق، رغم أن العدو الذي نواجهه أغنى يعني أقوى دولة على وجه العالم الولايات المتحدة الأمريكية، وأغنى دول هي السعودية والإمارات التي تمتلك من الأموال الكثير والكثير، ومع ذلك لم يستطع لم تستطع القوة السلاح ولم تستطع هذه الأموال أن تحقق انتصار بفضل وبفعل الحاضنة الشعبية التي حظيت بها قيادة الثورة والقوات المسلحة اليمنية. لذلك هذه تجربة أثبتت نجاحها بشكل كبير. لذلك يسعى العدو إلى أن يضرب أن يعمل على خلخلة هذا الوضع من الداخل ومحاولة إيجاد شرق ما بين الشعوب العربية وما بين حراك المقاومة، وفشل في هذا الإطار لأن هناك شيء آخر أو معادلة جديدة أوجدها محور المقاومة تحت إطار وحدة الساحات. لذلك الحاضنة سيدة العزيزة هي الحاضنة، هي الداعم الرئيسي والحقيقي للقوات المسلحة اليمنية ولمحور المقاومة بشكل عام.
0: نعم هذا صحيح، والمقاومة باقية والعدو إلى زوال، هذه حقيقة على الجميع أن يدركها وأن يكون واثق منها تماما. في ختام هذا اللقاء أشكركم كثيرا أستاذ عبد الله الحمصي الخبير السياسي مشاركتنا هذه المدة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة. تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. شكرا لكم.
1: شكرا لكم.
0: في أمان الله.

11 صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لحضراتكم ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم، والبداية بالعناوين. العدو الإسرائيلي يرتكب 6 خروقات جديدة لهدنة غزة. تصعيد إسرائيلي في الجنوب السوري، قصف مدفعي على محيط قرية عبدين وغارات جوية بريف درعا. القوات الباكستانية تشن عمليات برية وجوية على الحدود مع أفغانستان. إلى التفاصيل. ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم 6 خروقات جديدة لهدنة غزة، تمثلت في إطلاق النار ونصف منازل ومنشآت مدنية وقصف مدفعي استهدف مناطق جنوب ووسط قطاع غزة. وذكرت وكالة سند الفلسطينية أن دبابات العدو أطلقت نيرانا كثيفة باتجاه المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف تلك المناطق. ونفذت قوات

والإسرائيلي تواصل خروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار. وقالت المقاومة في بيان إن جيش العدو واصل أمس خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار من خلال شن غارات جوية على مبان سكنية في مدينة النبطية وبلدة ميفيدون، وغارة بطائرة مسيرة على أرض مفتوحة في بلدة فرون. وأضاف البيان أن الخروقات شملت تفجير مبان سكنية في بلدة الطيبة وحداثة، وتفجيرا في بلدة مجدل زون، إضافة إلى إلقاء قنابل صوتية قرب المدنيين في بلدتي برج قلوية وبرعشيت، وإلقاء أجسام مشبوهة فوق بلدتي النبطية الفوقة وكفر تبنيت. وأكدت المقاومة اللبنانية أن ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي يمثل انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به حتى الآن، مشيرة أنها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها وتحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها. شهد ريف درعا الغربي جنوب سوريا تصعيدا عسكريا جديدا بعد قصف مدفعي إسرائيلي على قرية عبدين في حوض اليرموك، بالتزامن مع غارات وتحليق للطيران الحربي في أجواء محافظتي درعا والقنيطرة. وقالت مصادر محلية إن قوات العدو الإسرائيلي قصفت قرية عبدين بالقذائف المدفعية، مما أدى إلى سقوط عدد من القذائف داخل القرية. وبالوقت ذاته شنت طائرات حربية إسرائيلية غارتين على محيط المنطقة دون ورود معلومات مؤكدة حول حجم الخسائر البشرية أو المادية. وأشارت المعلومات أيضا إلى أن القصف والغارات تسببا بحالة من النزوح من قرية عبدين نحو المناطق المجاورة وسط حالة من التوتر والذعر بين السكان. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه الرئيس العراقي نزار أميدي مساء أمس في بغداد حرص إيران على تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة. وذكرت قناة عراقجي على منصة تيليجرام اليوم أن عراقجي ناقش مع أميدي الأوضاع الأمنية في المنطقة وتداعيات العدوان العسكري الأمريكي والكيان الإسرائيلي على إيران، بما في ذلك انعكاساته على أمن مضيق هرمز. وقال وزير الخارجية الإيراني إن بعض بنود مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب تعرضت للانتهاك من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، ولا سيما البند الأول منها، معتبرا أن ذلك يشكل عقبة أمام استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبه أكد الرئيس العراقي استمرار موقف بلاده الداعم للشعب الإيراني في مواجهة العدوان الخارجي، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين دول المنطقة لترسيخ السلام والاستقرار في غرب آسيا. أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارر اليوم أن قوات الأمن نفذت عمليات برية وجوية على الحدود بين باكستان وأفغانستان. وقال على منصة أكس إن 4 مقاتلين مرتبطين بجماعة الأحرار قتلوا في الهجمات البرية، وهذه الجماعة فصيل من حركة طالبان الباكستانية وفق وكالة رويترز. وأضاف ترر أن غارات جوية على 3 أهداف في باكتيا وباكتيكا وكونار أسفرت عن مقتل 25 مسلحا وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. في المقابل قال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد في منشور على منصة أكس اليوم إن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح في غارات جوية شنتها باكستان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 209 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. وفي السياق ذاته أفادت الوزارة بأن أطقم وراجمات الصواريخ غراد التابعة لمجموعة فوستوك وأطقم المدفعية الصاروخية التابعة لتشكيل نوفروسيسك المحمول جوا استهدفت معقلا ومواقع انتشار مؤقتة لأفراد وآليات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زابروجيا. الخبر الأخير.

0: ضربت فيضانات بلدية مونسينور خوسيه في سنتي دي أوندا بولاية بورتوجيسيا الفنزويلية بعد ساعات من الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضان الأنهار، مما أدى إلى غمر المنازل والمتاجر بالمياه. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن نهر تشاباس كينيسيتو والعديد من الجداول القريبة فاضت بعد أكثر من 8 ساعات من الأمطار الغزيرة، حيث اجتاحت مياه الفيضانات المناطق السكنية والتجارية حاملة معها الطين والحطام إلى الشوارع. ولا يزال عدد السكان المتضررين غير واضح في وقت تواصل فيه فرق الطوارئ جهودها لتقييم الأضرار وتقديم المساعدات للمتضررين وسط ظروف جوية صعبة. سامعين الكرام، ختاما لنشرتنا الإخبارية الثانية، نعود ونذكركم بعناوينها. العدو الإسرائيلي يرتكب 6 خروقات جديدة لهدنة غزة. تصعيد إسرائيلي في الجنوب السوري، قصف مدفعي على محيط قرية عبدين وغارة جوية بريف درعا. القوات الباكستانية تشن عمليات برية وجوية على الحدود مع أفغانستان. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سمعنا الكرام بنشرتنا الإخبارية الثانية.
1: وقفة أعلانية.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة، ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
5: كما أمركم الله بذلك.
4: الهيئة العامة للزكاة.
6: أخي العامل في القطاع الخاص، المنافع التأمينية حقوق تمنحها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعمال القطاع الخاص المشتركين لديها. وهذه المنافع: أولاً المعاشات التأمينية، وهي كالتالي: شيخوخة أساسي، شيخوخة مبكر، عجز غير مهني كلي مستديم، وفاة طبيعية، السجين، الفقد. ثانياً تعويضات الدفعة الواحدة، وهي كالتالي: استقالة المؤمن عليها، هجرة اليمني المؤمن عليه، مغادرة الأجنبي للبلاد، بلوغ سن التقاعد دون توفر شروط استحقاق المعاش، حدوث العجز أو الوفاة دون توفر شروط استحقاق المعاش، السجن. ثالثا المنح والإعانات، وهي: إعانة مصاريف الدفن، منحة الزواج، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعون الله مستقبلك مضمون.
7: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844 888

نظراً للإقبال الكبير يعلن المستشفى العربي الدولي عن تمديد فترة استضافة البروفيسور وليد علي شالح استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة لستر بريطانيا من 25 يونيو إلى 30 يونيو 2026، وذلك لمعاينة وعلاج الحالات التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة، الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: نجدد أترحب بكم سامعينا الكرام عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وضمن فترة تحيا اليمن. وقفات قبلية حاشدة ومسلحة في مديرية همدان محافظة صنعاء استجابة لدعوة السيد القائد وإعلانا للجهوزية العالية والنفير العام. هذه الوقفات في هذه الرسالة الصوتية التي بعث بها الزميل إبراهيم القرضي.
1: نحييكم مستمعينا الأعزاء أجمل تحية بمثال لينا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء. أنشطة وفعالات مختلفة تشهدها المحافظة حيث لا زالت تتواصل الوقفات القبلية المسلحة، حيث نظم أبناء مديرية همدان بمحافظة صنعاء وذلك بالتنسيق مع التعبية العامة وقفة قبلية مسلحة استجابة لدعوة قائد الثورة سيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله وإعلانا للجهوزية والنفير العام لإنهاء العدوان والحصار وتأييدا لقرارات السيد القائد والتأكيد على ثبات الموقف من أعداء الإسلام والتصدي لطغيانهم وتعزيز وحدة الصف تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن.

0: وسع لقبيلة حمدان الأبية الأصيلة. نحن القرن يقوم بينهم وهم اليوم يبدو لنا أنهم مستعدين أكثر من أي وقت مضى ومستعدين للتضحيات.
1: هذا الإجتماع الكبير الموسع وهذه الحكومة القبلية المسلحة ما هي إلا تعبيرا صادق عن رغبة كل اليمنيين بالدفاع عن بلادهم ودحر الغازي من البلاد وتحرير كل شبرا في وطننا اليمني الكبير.
2: وأننا لم ننسى ما فعلوه من جرائم في خلال العشر السنين التي سبقت، ونقول أننا لا يهمنا إثارة الفتن والجلاجل عبر بعض المتزقة المأجورين الذين استخدموهم لإثارة الفتنة.
3: مستعدون لخوض غمار هذه المعركة وستكون هي الفاصل بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن نتراجع ولن نتكاكر ولن نتبدل حتى يخنع هذا العدو ويرفع يده عن ثروات الشعب اليمني ويمكنه من بحره وجوه وأرضه.
0: اليوم خرجنا أبناء حمداء للنفير العام حسب توجيهات السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإنهاء الحصار والعدوان على بلادنا واستعادة حقوق الشعب اليمني.
4: قبائل مستنفرة ومعيدة لجميع القرارات من السيد القائد.
5: جات قوم الشدائد تلبي دعوة السيد القائد، ما بقي شيء محايد وصرنا صف واحد كم البنيان.
6: بيان الوقفات أكد فيه المشاركون تنفيذ كل الخيارات، ودعا أحرار الشعب اليمني في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف لمواجهة المحتل، كما أكد أبناء مديرة حمدان في استمرارهم في دورهم الوطني واستمرار دورة التعبئة العامة طوفان الأقصى انطلاقا من مسؤولياتهم ومبادئهم وقيمهم، كما أكد المشاركون تفويضهم المطلق السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وأعلنوا الجهوزية العالية لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم الشعب اليمني بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية. لكم في الختام مستمعين الأعزاء أجمل تحياتي، إبراهيم القرضي، إذاعة صنعاء، تحيا اليمن.

0: مستمعينا الكرام، ومن هذه الرسائل الصوتية التي بعث بها مراسل الإذاعة، بعث بها الزميل ماجد زيد من محافظة حجة. هذه الرسالة تتحدث عن فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين والإمام زيد عليهم السلام.
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الأعزاء في فترة تحية اليمن عبر إذاعة صنعاء البرنامج العام. اليوم في محافظة حجة هيئة الأوقاف ومكتب الإرشاد وأيضا وحدة العلماء والمتعلمين بالمحافظة يقيمون فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمامين حسين عليه السلام والإمام زيد عليه السلام رضوان الله عليهم أجمعين. حول هذا الموضوع أيها الأعزاء استضفنا فضيلة الوالد القاضي العلامة إسماعيل الشرفي عضو وحدة العلماء والمتعلمين وعضو رابطة علماء اليمن. حياك الله سيد الفاضل.
2: حياكم الله جميعا
1: سيد الفاضل، ونحن نحيي هذه الفعالية، كيف نقرأ تاريخ أهل البيت عليه السلام؟
2: حقيقة أن تاريخ أهل البيت نقرأه من خلال مواقفهم وأعمالهم التي كانت صفحة بيضاء في التاريخ، تاريخ العالم الإسلامي، منذ يعني دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل البيت هم الترجمان الأصلي لكتاب الله تعالى، لأنهم سطروا بمواقفهم أنصع الصفحات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضحوا من أجل ذلك بدمائهم. فهذا الإمام الحسين عليه السلام وكرم الله وجهه قد أخرج من بيته في المدينة المنورة من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن هلك معاوية وولى بعده يزيد الطاغية الظالم. وحقيقة أن الإمام الحسين عليه السلام وجد نفسه أمام قضية لا بد أن يحسمها، إما أن يوالي أعداء الله والظلمة، وإما أن يقول كلمة الحق أمام سلطان جائر. فخرج هو وأهل بيته من أجل أن يعرف الناس أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى ولو أدى ذلك إلى سفك دمه الشريف.
1: سيد الفاضل، مما لا شك فيه أن لعواقب التفريط عواقب وخيمة على الأمة. مصير الأمة سيد الفاضل التي تفرط في جادتها ورموزها، وعاقبة الساكتين والظالمين، عاقبة ما سكتوا على ظلم ومجزرة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين، وأيضا على لاحقها بعد ذلك الإمام زيد بن علي عليه السلام.
2: أهم شيء في المؤمن أنه يعمل بما علم. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما تركنا وشأننا نعمل به كيفما شئنا، ولكن وضح لنا في الحديث الشريف: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به

0: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونتيجة أيضا كذلك يبين نتيجة التفريط في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمة وعلى المجتمع المسلم بشكل عام. الحقيقة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمان للأمة في كل وقت وفي كل حين، وإذا لم نعمل بهذا المبدأ القرآني، والله عز وجل يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، إذا لم نعمل بهذه الآية وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا في ضلال وسنعيش في تيه، ربما يؤدي ذلك إلى أن يتحكم أعداء الله بالإسلام والمسلمين والعياذ بالله. وهذا ما نشاهده في هذا العصر من أن الشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل ومن وافقهم يتحكمون في مقاليد الأمور ويطبعون مع إسرائيل ويجعلون المسلمين غنيمة لهم.
1: سيدنا الفاضل المجيد بن علي عليه السلام سطر رسالة تكتب ما ذهب لعلماء الأمة ويبين دور علماء السوء في ظلم الأمة، ولا شك ما لا شك فيها أن الوضع الحالي الآن اللي تعيشه الأمة الإسلامية والعربية ودور علماء السوء في التطبيع والدعوة إلى موافقة التطبيع ما عدا

0: ولا بطر، ولكن خرج، وكذلك الإمام الحسين خرج من أجل الإصلاح في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أقام الحجة على العلماء بادئ ذي بدء، وقال لهم بأن عليهم أن يتحركوا بما أمرهم الله عز وجل به، وإلا فسيكون القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة عليهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كتم علما طوقه الله سبحانه وتعالى في نار جهنم والعياذ بالله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا هذا الواقع المرير الذي نشاهده من السعي الحثيث من قبل يعني الأمراء وقادة الدول العربية والإسلامية يسعون من أجل إرضاء أمريكا وإسرائيل، وكذلك يتبعهم العلماء يعني بما يحبوا، فعند ذلك تظل الأمة
1: يفتون بما يراه
0: ولي الأمر، يفتون بما يوافق ولي الأمر وبما يريد ولي الأمر. ولهذا تظل الأمة في حالة تيه لا تعرف الحق من الباطل. ولهذا الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله هم العلماء العاملين، هم من يعني عماد الدين وعماد الأمة الذين ترجع إليهم الأمة إذا ما اشتكل عليهم الأمر. فنسأل الله أن يثبتنا على الحق، وأن يلهمنا مراشد أمورنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: سيد الفاضل، إذن دعوتك ونصيحتك لأبناء المجتمع المسلم بشكل عام وأبناء اليمن خاصة للاقتداء والاهتداء بهؤلاء العلماء الأجلاء المنتجبين.
0: الحقيقة أن رسالتي هي رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشيء. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: العلماء ثلاثة، عالم رباني فخذوا منه، وعالم على سبيل النجاة، وعلماء رعاع أتباع كل ناعب. عند ذلك لا بد لنا من أن نتلمس من هو العالم الرباني الذي يعمل بعلمه والذي لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله. عند ذلك نهتدي ونكتدي بالعلماء العاملين. نسأل الله التوفيق والسداد.
1: إذن أيها الأعزاء، نشكر الوالد فضيلة الوالد القاضي العلامة إسماعيل الشرفي عضو رابط علماء لمن عضو وحدة العلماء والمتعلمين في المحاضرة تحدثنا فيها عن ذكرى استشهاد الإمامين الشهيدين الحسين بن علي عليه السلام والإمام زيد عليه السلام. فهؤلاء الإمامين تحركا بدافع المسؤولية، تحركا تحرك المؤمن الذي يدرك انتماءه لهذا الدين وأن تمسكه بكتاب الله عز وجل واكتفاء لأثر نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بإذن الله سنوافيكم بأي أنشطة جديدة من محافظة حجة. السلام عليكم ورحمة الله.

سمعينا الكرام، ومن هذه الرسائل الصوتية هذه الرسالة التي بعث بها الزميل محمد صالح الكليبي من محافظة دمار عن وقفة قبلية في عنز.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم من ذمار العزة والشموخ، ذمار الإباء، ذمار التضحية والفداء من أجل هذا الوطن الغالي. فتلبية لقرارات السيد القائد وكذلك إعلان الجهودية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار، هم أبناء محافظة ذمار بالتحديد من مديرية عنز. هذه المديرية الكبيرة توافد أبناؤها بما دعاهم الداعي من مشايخ وشخصيات اجتماعية وكذلك أبناء القبائل، معلنين النفيذ العام وكذلك النكف القبلي ضد العدوان والحصار وكذلك ضد كل من يستغل أو يدعي بأنه وصي على هذه البلاد العظيمة. أبناء قبيلة عنس كغيرهم من أبناء قبيلة الحدا وكذلك جهران وظوران وجبل الشرق وغيرها من أبناء القبل اليمنية البطلة التي شعارها هو التضحية والفداء وكذلك عزة هذا الوطن وكرامته. اليوم في هذه الوقفة القبلية المسلحة الكبيرة التي شهدتها مديرية عنس والتي ألقيت فيها العديد من الكلمات المعبرة عن استنكار أبناء المديرية وكذلك جميع أبناء اليمن بالتصرفات العدوانية ضد هذا الشعب العظيم. نحن من خلال تواجدنا في هذه الوقفة المسلحة الكبيرة كان لنا هذا اللقاء بالشيخ عباس العمدي رئيس مجلس التلاحم القبلي بمحافظة ذمار والذي تحدث عبر أثير إذاعة صنعاء حيث قال:
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في إطار سياق الوقفات النفيرة القبلية التي هبت في كل قبل محافظة ذمار، اليوم كان لنا وقفة قبلية اليوم حاشدة ومهيبة لأبناء المشايخ ووجهاء وأبناء مديرية عنس الأبية التي هبت من كل حدب وصوب ومن منطلق المسؤولية الدينية والوطنية والحمية القبلية والواجب الجهادي، تعلن الاستجابة والجهودية الكاملة للدعوة لقرارات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله والاستعداد للتحرك الجاد ورص الصفوف وإعلان الصلح العام تفرغا لطرد المحتل وتطهير البلاد والتصدي للمخاطر والتحديات من أي جهة داخلية أو خارجية لاستهداف اليمن، والاستعداد أيضا لإسناد الجيش لإنهاء العدوان والحصار حتى ينعم شعبنا بالاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة تتحقق لها النهضة الكبرى، وتأكيدا على الموقف الثابت المبدئي تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية الأم، إسنادا في نصرة أخواننا في غزة وأي خيارات لإسناد في محور المقاومة، وهذا انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية والتاريخية وتجسيدا لواجبنا تجاه وطننا وأمتنا. فهاهم مشايخ ووجهاء وقبائل محافظة ذمار قاطبة بإذن الله، واليوم عنس الأبية يباركون ويؤيدون بكل قوة الدعوة التي أطلقها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة العام الهجري الجديد وفي ذكرى استشهاد الإمام الحسين ابن علي عليه السلام، كما هو تأكيد من أبناء قبيلة عنس على إعلان الجاهزية الكاملة ورفع مستوى الاستعداد في مختلف الساحات والميادين. وإن شاء الله ستظل القبيلة كما عهدها السيد القائد، وسيظل أحفاد عمار بن ياسر القبيلة أجدادها والشهداء نصرة الإسلام، وتشبع أبنائها بالنهج الرباني المحمدي الحسني والقبلي الأصيل بأنهم لا يشعرون بثقل الاستجابة تجاه قيمة وأهمية قرارة السيد المولى بتوحيد الصفوف وطرد الاحتلال وإفشال خطط التآمر التي يريد أن يضعنا العدو بين اثنتين، بين السلة والذلة. فهيهات من الذلة، وها هم أبناء عنس الأبية اليوم ملبين النداء بالحشد بالعدة والعتاد للساحات النفير إعلالا للجهوزية، رافعين شعار هيهات من الذلة امتداد النقي وعطاء المطلق لا ينضب بإذن الله، والدفع لدورات التعبئة العامة للجهاد في خط متصاعد لا ينقطع، وهذا كما عهد أبناء قبائل المحافظة من السيد القائد. وإن شاء الله غدا لنا وقفة مع مديرية ميفعة عنز وكذا مع أبناء مدينة ذمر وباقي قبل محافظة ذمر، تؤكد على الجهوزية المستمرة تجاه أي تصعيد ومباركة وتأييد الكامل لما تضمن بيان السيد القائد وتمسك به والإعلان العالي للجهوزية العالية رسميا وشعبيا، وكل ذلك بالاستعانة بالله والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء الاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز. فنحن أبناء محافظتنا الأبية مدركين كل الإدراك ما يحاول العدو أن إثارة الصخب الداخلي أو تمزيق الجبهة الداخلية أو محاولة زرع العداء والانقسام كما بدأت مخططات العداء. نؤكد جميعا على التقاط رسالة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله باعتبارها وصفة لتحسين الجبهة الداخلية وتعزيز
2: الأمة في كل المجالات، بالرغم أنها واجهت تحديات وأخطار كثيرة ولكنها انتصرت، وذلك بفضل القيادة الحكيمة. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله بعد الهجرة بنى دولة إسلامية ابتداء ببناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وتلك المعاهدات التي كانت بينه وبين قبائل يثرب من أجل أن يكون الواقع الداخلي صحيح وآمن بالنسبة للمسلمين. أيضا من ضمن الدروس والعبر هي قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. وهنا نعمل مقارنة، كيف كان خذلان قريش لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله الذي عاش فيهم بينهم والذي هم يعرفونه ويعرفون صدق أخلاقه، كيف أنهم خذلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ولم يتحركوا معه. ونرى اليوم فعلا خذلان العرب، كيف أن اليوم العرب تخاذل.
0: أمس كنا معكم في هذه الرسالة من محافظة دمار.

تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. تعليقات على ما يحصل خاصة في الوطن العربي وتسارع الأحداث الأخيرة فيما يتعلق بلبنان وكذلك فيما يتعلق بإيران. الكثير من التغريدات سنحاول أن نتابع الأهم وما يتوفر لدينا حسب الوقت المتبقي من عمر فترتنا المفتوحة. هناك تغريدة لحسين زين الدين يقول فيها: ضحايا التحالف الأمني بين السلطة اللبنانية وأسيادها الصهاينة، 1 السيادة، 2 السلم الأهلي، 3 الجيش اللبناني، 4 الطائف، 5 القرى المحتلة، 6 حمى السلطة بدوافع طائفية وعصبية جاهلية. أما المقاومة فتعودت التضحية ولن تكون الضحية، فافهم يا ديل السفارة ولا أظنك تفهم.

0: أما سامي المثنى فقد غرد قائلا في مقابلة على القناة 12 الصهيونية، قال الصحفي الإسرائيلي أفراهام أنه لا يستطيع كشف كل شيء بسبب قيود الرقابة العسكرية المفروضة، في إشارة إلى أن ما يعرض للجمهور لا يعكس الصورة الكاملة لما يجري. وفي ذروة المقابلة وعندما سئل بشكل مباشر هل كذبوا علينا كل الوقت، أجاب أفراهام باختصار:
1: وهذه تغريدة لعبد الله بعبود يقول فيها: لم تنتهي الحروب الصليبية بل تغيرت أدواتها وأساليبها، زرعوا كيانا سرطانيا خبيثا في قلب الأمة، ثم لم يكتفوا بذلك بل فككوا محيطها وغذوا الانقسامات والصراعات وأداموا الحروب لتسهل الهيمنة والتدخل، حتى غدا الضعف العربي إحدى أكبر الضمانات لاستمرار المشروع اللاهوتي المسيحي الصهيوني.
0: ومن هذه التغريدات، هذه التغريدة الساخرة والمضحكة لعدنان باوزير تتحدث عن المونديالات الرياضية. أمس الأول قبل مباراة مصر وإيران، مصري يصيح لولده لصلاة الفجر، قال له: قم يا ابني نصلي الفجر وندعي للمنتخب يفوز. رد عليه الولد: ندعي إيه يا بابا، إذا كانت السعودية اللي عندها الكعبة وعندها كل الأراضي المقدسة مغلوبة 4-0، عايز مصر اللي عندها فرعون تفوز؟

وهذه تغريدة للدكتور رفيق عبد السلام يقول فيها: الحكومة اللبنانية لشدة عبقريتها وسخائها تشتري بضاعة معروضة عليها مجانا، لديها اتفاق إطاري يلزم إسرائيل بالانسحاب من كامل التراب اللبناني بلا قيد أو شرط، ولكنها خيرت أن تشتري بضاعة فاسدة وبالغة الكلفة من نتنياهو وثمنها انسحاب محدود ومشروط وفي مناطق اختبار على هوى كيان الاحتلال مع احتفاظها بشريط حدودي ثم المطالبة بنزع سلاح المقاومة. فمن أي طينة صنعت حكومة الحماية اللبنانية؟

ونور الدين أبو لحية غرد قائلا: أهل لبنان، يا أهل لبنان الشرفاء، بدل أن تضيعوا أوقاتكم للاستماع لما يقوله العملاء، اهتموا بما يقوله قادتكم العلماء، فهم الأولياء الحكماء، وسيجهضون كل مؤامرات الأعداء وبسهولة وكشربة ماء.

إذن سمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية، والذي نتمنى أن نكون وفقنا في طرح مواضيعها. لكم أجمل التحية من مشرف هذه الفترة طاهر الحرازي، ومن الإعداد والتقديم إشراق المقري وذكرى جحاف، الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب عبد الرزاق الباشا طه سلامة، نظم ومعلومات هشام العيزري، من الصيانة الهندسية سليم عيسى، وهندسة صوتية يحيى مهدي، ومن الإخراج هدى صبر. إلى اللقاء.

0: استقلال يا واصبح النثار ثارنا والى الاجنبي ثار دين الله وثار الدماء الغالية.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضرتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون اليوم إثر غارة شنتها طائرات العدو الإسرائيلي استهدفت محيط جسر وادي السلقة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما أطلقت دبابات العدو نيرانا كثيفة باتجاه المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف تلك المناطق. ونفذت قوات العدو عملية نسف طالت منازل ومنشآت مدنية شمال شرقي مدينة خان يونس، وأطلقت آلية العدو العسكرية النار بالتزامن مع إلقاء طائرات مسيرة حربية قنابل على المناطق الشرقية من مخيم البريج ومخيم النصيرات وسط القطاع، فيما وصلت الأعيرة النارية إلى منازل المواطنين داخل المخيمين، واستهدف قصف مدفعي المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج. نزحت عائلة من قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درع الغربي باتجاه مناطق أكثر أماناً عقب تعرض القرية لقصف من قبل قوات العدو الإسرائيلي بالأسلحة الثقيلة والرشاشة وسط حالة من الخوف والهلع بين المدنيين. وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم بأن قوات العدو قصفت القرية بقذائف مدفعية بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المروحي وإطلاق نيران رشاشة في أجواء المنطقة، وذلك عقب تصدي الأهالي بالحجارة لقوات إسرائيلية توغلت في القرية احتجاجا على وجودها. أعلن وزير الإعلام الباكستاني عبد الله تارار اليوم أن قوات الأمن نفذت عمليات برية وجوية على الحدود بين باكستان وأفغانستان، وقال على منصة إكس إن 4 مقاتلين مرتبطين بجماعة الأحرار قتلوا في الهجمات البرية، وهذه الجماعات فصيل من حركة طالبان الباكستانية.

0: روسيا في بيان اليوم أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 209 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 7844888

0: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
1: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه بناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس فلا ترموا المخلفات فيها، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.

0: أستغفر الله يا نا
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في ذكرى استشهاد سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، الإمام الحسين بن علي الحسين بن فاطمة بضعة رسول الله وريحانته من الدنيا، نعود إلى هذه الذكرى الأليمة ونأخذ منها العظات والعبر والدروس التي يجب أن نتأملها لنواجه الأحداث في هذا الزمان والمؤامرات في هذا الزمان، ونعرف أن الباطل يسير في نفس مسار يزيد وبنو أمية الطغاة في ذلك الزمن، وأن الحق يسير في نفس مسار الحسين، وأنه كما قيل أن كل طاغية يزيد وكل ثائر حسين. لقد أرادوا من الإمام الحسين أن يبايع ليزيد، رغم أنهم يعلمون من هو يزيد ومن هو الحسين وكم الفارق بينهما، ولذلك كانت كلمات الإمام الحسين تقدم منهجا للأمة كيف يجب أن يتعامل أهل الحق مع الباطل ومع أهل الباطل. عندما علم الإمام الحسين أن يزيد قد أصبح وليا ولي أمر للمسلمين، والأمة تعلم كما قلنا من هو يزيد، فقال مقولته المشهورة: وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. على الأمة هذه التي حملها الله مسؤولية إقامة الدين في الأرض وتقديم الشاهد على كمال الله ومواجهة الظلم وإقامة القسط في الحياة، على الإسلام السلام، وعلى هذه الأمة السلام ما دام أصبح واليها وراعيها يزيد. وعندما طلب منه أن يبايع ليزيد، وأرادوا منه في المدينة المنورة أن يبايع بالقوة، قال مقولته المشهورة التي هي عبارة عن منهج كما قلنا، قال: إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر، قاتل للنفس المحرمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله. حينما نتأمل هذه العبارات، هذه الكلمات التي تضع للناس للمؤمنين منهجا في كيفية التعامل مع الطغاة ومع المجرمين، وحينما نتأمل واقع الأمة في هذا الزمان، علماء السوء الذين دجنوا الأمة للطواغيت لحكام الأمة الجائرين، مثل ما فعل علماء السوء في ذلك الزمن ودجنوا الأمة لطغاة بني أمية، يفعل الفكر الوهابي الذي تلبس بالإسلام على تدجين الأمة لمن يلي أمر الأمة اليوم من زعماء عملاء، فعلوا كل هذه الأشياء. ويزيد رجل فاسق شارب للخمر، تجد أن فيهم كل تلك الأشياء التي عبارة عن فسق وفجور وقاتل للنفس المحرمة. هؤلاء في هذا الزمن لا يقتلون نفس واحدة بل يقتلون بالآلاف، كم قتل زعماء آل سعود في اليمن، وكم تآمروا ودسوا المؤامرات في لبنان، بل كم خانوا فلسطين، كم سفكت من دماء بسبب حكام الإمارات والسعودية والخليج بشكل عام، وبأموال الأمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في تلك الأرض لنصرة الدين وليس لقتل الدين وأبناء الدين، فسخروها لدعم اليهود والنصارى وقتل أبناء الأمة. كم قتلوا من نفوس؟ وإذا بالعلماء الذين كان يفترض بهم أن يعرفوا الأمة أنه لا يجوز طاعة هؤلاء، والله سبحانه وتعالى قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هؤلاء قالوا أطع الأمير وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، ودجنوا الأمة لأولئك الطواغيت حتى أوصلوها إلى حال أنه لو شاهد ذلك الحاكم والوالي يفعل الموبقات والمنكرات على شاشة التلفاز وفي بث مباشر لا يجوز له أن يعترض، بينما يقدم الإمام الحسين الذي تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كيف يجب أن يتم التعامل مع الطواغيت حتى لا يضيع الإسلام، ومثلي لا يبايع مثله. يوم حينما يراد من أبناء الشعب اليمني الذين قال عنهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الإيمان يمان والحكمة يمانية، إذا هاجت الفتن فعليكم باليمن، إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، هل يمكن أن نخضع للطغاة للمجرمين، أن نوالي أمريكا وإسرائيل، أن نوالي زعماء الأمة الذين هم عبارة عن عملاء لأمريكا وإسرائيل؟ أليس الولاء لهم عبارة عن بيعة، عن رضا وتسليم بولاية أمرهم على مقدسات الأمة وعلى أبناء هذه الأمة؟ لا، نقول لهم ومثلي لا يبايع مثله. أولياء الله لا يمكن أن يخضعوا لأعداء الله، ولا يمكن أن يمدوا أيديهم لهم ليكسبوهم الشرعية، ويعرفون أنه وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعرفون أنه لا يجوز أن تكون الولاية إلا لأولياء الله، ولا يجوز أن يكون هناك تشريع للمجرمين أو مد يد إليهم ليكتسبوا شرعية الطغيان والظلم والفساد. الإمام الحسين يقدم منهجا للأمة، يقدم منهجا لزعماء الأمة، أيضا لعلماء الأمة إن أجبروا على التولي للطواغيت والمجرمين. أيضا في كلماته العظيمة المعبرة يخبرنا كيف هم أولئك الطغاة أمثال يزيد الذين رفض أن يمد يده إليهم، ونجد أن تلك الكلمات منطبقة على معظم زعماء الأمة الذين يحكمونها اليوم لصالح عدوها، فيقول ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وأنا أحق من غير. كذلك نجد في هذه الكلمات منهج عظيم جدا، قد لزموا طاعة الشيطان أولئك، واليوم لزموا طاعة من؟ أولئك الحكام في الأمة لزموا طاعة الشيطان الأكبر أمريكا والبيت الأبيض، إذن هم يسيرون في نفس المسار. وتركوا طاعة الرحمن. ألم يأمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالاعتصام بحبله والتوحد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتصدي للطغاة وللظالمين؟ أين هؤلاء من تلك الأوامر، من تلك الآيات القرآنية، من تلك الأحاديث النبوية؟ أين هم من غزة؟ أين هم من نصرة المستضعفين وهم يموتون جوعا وهم يقتلون ليلا ونهارا؟ هل لزموا طاعة الرحمن أم لزموا طاعة الشيطان؟ لزموا طاعة الشيطان بكل ما أوتوا من قوة، بل وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، وهذا ما هو موجود. أظهروا الفساد، يهتمون بالمراقص في الرياض وفي غيرها من ساحات الأمة أكثر من اهتمامهم بالدماء المسفوكة حتى للأطفال في غزة وفي غيرها من جغرافيا هذه الأمة، واستأثروا بالفي. كم من الأموال لعبوا بها ونثروها على رؤوس الراقصات، وهناك من أبناء الأمة من يموت جوعا وقهرا وألما. إذن هل هؤلاء يجوز الطاعة لهم والاستسلام لأمرهم؟ وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير. فأولياء الله عليهم مسؤولية، أعلام الهدى من ورثة الكتاب عليهم مسؤولية إقامة الحق ومواجهة الباطل، وعلى المؤمنين مسؤولية الطاعة للمؤمنين لأولياء الله لأعلام الهدى ليكونوا أنصارا لهم لمواجهة أهل الباطل وأهل الطغيان والإجرام. ونحن في اليمن أحق من يغير، لأن رسول الله بتلك الكلمات التي عبر بها عن الشعب اليمني لم يلبسنا وسام ولم يعطينا نياشين وألقاب، إنما حملنا مسؤولية أنه يجب أن نواجه الفتن والمنكرات والإجرام، وأننا يجب أن نحمل الإسلام والإيمان كمسؤولية، وليس عبارة عن مسمى لا يقدم ولا يؤخر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: أنا يا سيدي إنما أناصر الله ورسوله وآل بيت رسوله، فلا أحتاج إلى شكر يا ابن رسول الله. ودعونا الآن نتحدث عما سنفعله.
3: الرأي ما يراه أخي الإمام يحيى بن زيد.
4: ليس أمامي إلا تنفيذ وصية أبي الشهيد.
2: وصايا الإمام كثيرة، فأي وصية تعني يا سيدي؟
4: سأواصل الجهاد وأسير على نهج أبي وفكره ومبادئه السامية.
2: ماذا تقول يا ابن رسول الله؟
4: ما سمعته يا سلمة.
2: هل هذا يعني أنك لا تقبل من أحد رأيا أو نصحا أو مشورة؟
4: حاشا لله يا سلمة، فلا أجدني في غنى عن رأي أو نصح أو مشورة.
2: وهل من الحكمة أن تواصل القتال بأصحاب لا يتجاوزون 10 من الرجال؟
4: لكم هلك قوم تغلبت عواطفهم على عقولهم. إنما سنعد العدة لجهادنا يا سلمة.
2: هذا ما أعلمه عنك من الحكمة وحسن التدبير وتقليب الرأي على الشجاعة.
4: أعلم أن طغاة بني أمية يترصدوننا في كل مكان، وعيونهم وجواسيسهم يدرعون الأرض طولا وعرضا بحثا عنا.
2: لأن والي العراق يوسف بن عمر ومنافقيه وجواسيسه أرادوا التقرب ونيل الجوائز، فقد أكدوا لهذا الطاقية أنك ومن معك من آل بيت رسول الله قد استشهدتم مع الإمام زيد عليه السلام.
4: هذه هي عادة كل منافق وكل من يطلب الدنيا جانحا مع الطغاة. والآن هيا بنا.
2: إلى أين يا سيدي؟
4: أريد النهرين.
2: إن كنت تريد النهرين فلنقاتل هاهنا بالكوفة حتى نقتل.
4: إنما قصدت نهري كربلاء.
2: إذن فليكن ذلك قبل الصباح، وقبل أن يعلم يوسف بن عمر بأننا لا نزال أحياء.
4: يوسف بن عمر والطاغية هشام منغمسين في الاحتفال على جثث الشهداء ودماء الأبرياء المظلومين من أبناء الأمة.

0: افرحوا وامرحوا وادعوا لملك بني أمية في البقاء.
1: أمر الخليفة هشام بن عبد الملك بتواصل الاحتفالات ما دامت جثة المتمرد زيد مصلوبة في الكناسة.
2: أدام الله لنا الخليفة وأطال في عمره.
1: نعم.
0: تناولوا ما لذ وطبا من الطعام واملأوا كاسات بألوان الشراب.
1: نعم.
0: وارقصوا على جوثة الخونة من بني هاشم. هذه مائدة من الطعام عرضها السماوات والأرض.
2: أعدت لآل أمية.
3: لم يبق لنا من الطعام إلا الشيء القليل يا سلم.
4: اطمئن يا سيدي، فقد أصبحنا على مشارف مدينة نينوى، وهذا صوت المؤذن من مئذنتها.
3: الحمد لله.
4: هل نواصل السير أم نؤدي صلاة الفجر هنا؟
3: إذا شددنا المسير فلن تفوتنا الصلاة، فلنواصل السير. ولكن
4: لا تخشى يا سيدي، فلدي هناك صديق محب كريم شهم سيستقبلنا في بيته، اسمه سايق.
3: حسنا، فلنشد العزم.
5: أي ظلم هذا، وأي جرم، وأي انتهاك لحرمات الله ورسوله. مرت أيام وهم يحتفلون على جثث الأبرياء ودمائهم من آل بيت الرسول وأبناء الأمة الأبرياء.
6: اسكت يا رجل، فعيون الطغاة في كل مكان وآذانهم على جميع الجدران.
5: أي ضعف وخوف وجبن وصلت إليه الأمة، أليس هناك من يمتلك الشجاعة ليقول للطغاة لا؟
6: قلت لك اسكت قبل أن ينتزع من تسميهم الطغاة رأسك من على كتفك. فمن يقتل أولاد الأنبياء لن يتورع عن سفك دماء الأبرياء.
5: لن أسكت، فقد أخبرني رجل ثقة بأن يحيى بن زيد ونفر من أبناء عمه لم يستشهدوا، وهم الآن يتنقلون من بلد إلى بلد لجمع صفوفهم لمواجهة طغاة بني أمية.
6: وماذا تنوي أن تفعل؟
5: سألحق بهم وأجاهد في صفوفهم نصرة للحق ومقارعة للظلم.
6: وسأكون رفيقا لك ولآل بيت رسول الله نصيرا.
7: إذن يحيى بن زيد على قيد الحياة ويحشد ضد بني أمية، خبر سأنال عليه من المال ما لم ينله جاسوس قبلي. بورك فيكما أيها الرجلان.

0: هل تعلم أيها الوزير متى تبلغ السعادة منتهاها في قلب من هو في مركز السلطة ملكا أو خليفة؟
1: أنت يا مولاي أعلم بهذا الشعور.
0: مبلغ السعادة حين يتم الخلاص من عدو ينازعك الملك، خاصة حين يكون عدوك من بني هاشم، لأن قرابتهم لرسول الله تمكنهم من أن يجدوا أنصارا استمالت عواطفهم هذه القرابة.
1: ولكنك يا أمير المؤمنين قد استملت قلوب الناس بعدلك وحكمتك وجودك وكرمك.
0: إلا آل بيت رسول الله وأنصارهم، فهم قوم لا يغريهم بريق الدرهم والدينار، ولم تثنهم إغراءات الجاه والمنصب، وهذه مصيبتنا معهم.
1: هون عليك يا أمير المؤمنين، وتذكر انتصاراتك وانتصارات الخلفاء السابقين على رؤوس بني هاشم في كربلاء وغيرها، وها هو رأس زيد بن علي ما زال يطوف البلاد عبرة لمن اعتبر.
0: نعم،
1: وجثث أنصاره ما زالت متناثرة على كل زاوية في أرض العراق.
0: آخ أيها الوزير، معك حق، ولا أريد أن أفسد احتفالاتنا بالنصر على كلب بني هاشم زيد بن علي، فهيا بنا، هيا بنا إلى مجلس الاحتفال حيث الكأس والطاس والغناء والجوار الحزان.
1: هيا بنا يا أمير المؤمنين.
0: هيا فلا أريد في هذه الليلة ما يفسد حياتي وينغص فرحتي وسعادتي بالنصر. ما وراءك أيها الحاجب؟
2: أحد رجالك يطلب الإذن له بالدخول لأمر مهم.
0: دعه يدخل.
2: سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين، لك أن تدخل أيها الرجل.
3: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام، ماذا تحمل من الأخبار؟
3: إن من أبلغك يا مولاي بقتل يحيى بن زيد مع أبيه لم يكن صادقا.
0: ماذا تقول؟
3: نعم يا أمير المؤمنين، إن يحيى بن زيد لم يقتل مع والده، بل لا يزال يتنقل من بلد إلى بلد جامعنا الرجال لمبايعته والخروج لمواصلة ثورة أبيه.
0: أسمعت أيها الوزير؟ أسمعت؟ كبار قاداتنا يخدعوننا بالأكاذيب.
1: هون عليك يا أمير المؤمنين، ودعنا نتأكد من صحة خبر الرجل.
0: حسنا، والويل لك يا رجل إن لم يصدق الخبر.
3: الناس جميعا يتناقلون الخبر يا مولاي، حتى أن بعض الثقات قد قابله في مدينة نينوى.
0: يبدو أننا لا نقضي إلا على أجساد بني هاشم، أما أرواحهم فتنتقل في أجساد ذرياتهم. اسمع أيها الوزير.
1: السمع والطاعة يا أمير المؤمنين.
0: مر بإلغاء الاحتفالات، واطرد من في مجلس احتفالنا الليلة، واجمع الوزراء وكبار الدولة حتى نرى في أمر هذا الغر المدعو يحيى بن زيد ما نراه سبيلا للقضاء عليه. يحيى بن زيد.

0: ما لي أرى مولاي يحيى بن زيد واجما مستغرقا في التفكير.
1: ها؟ ماذا تريد من رجل يطارده الظلم في كل مكان ويترصده الطغيان في كل زوايا الأرض وقد قل الصديق وتخلى النصير؟
0: جعلت في ذاك يا ابن رسول الله، هذا هو حال الأحرار في كل زمان ومكان، وأنتم يا آل بيت رسول الله قد ألفتم مقارحة الطغاة المستكبرين ونصرة المستضعفين.
1: إلى متى يا يزيد؟ إلى متى ستظل الأمة المستضعفة تعيش تحت ظل هذا الجبروت والطغيان؟ خلفاء بني أمية حولوا الحياة إلى عالم خائن يحاصر كل حي قادر على التنفس.
0: ولهذا نرى فيكم يا رسول الله القدرة على شق الدرب وإضاءة الطريق للسائرين في درب الحرية والخلاص من قوى الاستبداد والطغيان والجبروت.
1: ولكن كيف والمآسي تتوالى وطغاة بني أمية يحاولون سد جميع الأبواب والمنافذ حتى سد الثقوب الصغيرة كي يمنع الأمة المستضعفة من نسمات الهواء؟
0: ثقتنا بالله وإيماننا بالحق والعدل ونصرة المستضعفين هما السبيل لكشف الغمة وإزالة الظلم والطغيان.
1: أشكر مناصرتك لي وحسن صحبتك يا يزيد، وأخشى ما أخشاه أن يصيبك شر الطغاة بسبب هذه الصحبة والمناصرة.
0: ماذا أسمع يا سيدي؟ يزيد بن عمر التيمي وأهله وأولاده وكل ما يملك فداء لك يا ابن رسول الله.
1: حييت يا يزيد، وكتب الله لك الأجر وضاعف لك الحسنات.
0: ثم يا سيدي، نحن جميعا واقفون في قلب حرائق بني أمية نجر أنفاسنا في دخان الظلم والطغيان، فالجهاد واجب على كل رجل حر أبي.
1: أحسنت، ففي حديثك ما أزال عني بعض الهم وكشف جزءا من الغمة.
0: أعلم يا سيدي، أعلم يا سيدي ما تحمله من الغمة والمشاق والهموم. طاردك الطغاة من مدينة نينوى إلى المدائن، وها أنت الآن في مدينة سرخس بإقليم الري، رحلة طويلة تكاد وحدها أن تحملك جبالا من الهم والغم.
1: أشد من هذه الغمة وأثقل من هذه المشاق ما تحمله أمي وزوجتي وإخواني وأطفالي الصغار. أمي زوجة الشهيد المصلوب وأم الشهيد الطريد، ليس لها في المدينة من نصير، وقد شرد الطغاة شباب آل البيت وحاصروا من بقيت في قلبه غيرة وحمية ومحبة لرسول الله وأهل بيته.
0: لكم الله يا آل بيت رسول الله.
1: أتذكر يا يزيد حين جاءتنا الدعوة من أبي، أتذكر لحظاتي وداعي لأمي، ما أراها كانت تراني لكثافة ما تراكم على عينيها من الضباب الأسود الكثيف. كيف ستراني والضباب المتراكم تكاد لا ترى من خلاله أصابع اليد؟ أتذكر ذلك اليوم والدموع قد تجمدت في عينيها وهي تقول:
2: ليتني أستطيع أن أمنعك من تلبية الدعوة واللحاق بأبيك يا يحيى.
1: ماذا أسمع يا أمي؟ أنسيت أن كريطة بنت عبد الله وأن جدك هو المجاهد الكبير والشجاع المغوار محمد بن علي بن أبي طالب الشهير بابن الحنفية؟
2: كلا، لم أنسى، ولم أنسى أنه لا يحق لي أن أمنعك من اللحاق بركب المجاهدين، ولكن...
1: ولكن ماذا يا أمي؟
2: لم أنسى أيضا أنني أم، وقلب الأم سيظل قادرا على تحمل المكاره والمصائب والآلام والأحزان إلا فراق الولد أو فقدانه.
1: أمي، أتنعينني حيا؟
2: لا لا بني، الأم لا تنعي ابنها، لأنها لو فعلت فإنما تنعي نفسها، وقد صارت الحياة من بعده فراغا قاتلا والدنيا سرابا.
1: أما وأنا أودعك، أتمنى أن أرى بسمة رضاك عني، وتذكري أنني سأذهب في مرضاة الله والجهاد في سبيل نصرة المبادئ والقيم التي جاء بها نبي الأمة وسيد المرسلين. أما رضاك عني هو الضوء الساطع الذي سيضيء لي دروب العزة والكرامة والجهاد في سبيل الله ونصرة الأمة المستضعفة.
2: اذهب يا بني، رفقتك السلامة في حلك وترحالك. اذهب، فقد أصبحت الشهادة لنا آل بيت رسول الله عادة.
1: هذه حفيدة الفارس المجاهد محمد بن الحنفية. إلى اللقاء يا أمه، فأبناء عمومتي في انتظاري.
2: إلى اللقاء يا ولدي الحبيب، ولكن من سيرد عني الشمس بظله بعد الزوج والولد؟
1: وهكذا كان الوداع يا يزيد، وداع يشبه طلائع الموت.
0: لكم الله يا آل بيت رسول الله، فلقد تحملتم من المآسي ما تنوء بحمله الشم الرواسي.

0: لست مضطرا أن أخفي عن قائد جندي الحارث بن الجهم الكلبي شعوري بعد مقتل زيد بن علي بسعادة غامرة لم أشعر بها في حياتي أبدا.
1: أطعم الله دول العراق يوسف بن عمر السعادة والرخاء والسكينة والطمأنينة على الدوام.
0: ما يزيدني سكينة وسعادة وطمأنينة ورخاء هو أنني بعد مقتله كسبت رضا الخليفة هشام بن عبد الملك أدام الله عزه.
1: وكسبت طول البقاء على ولاية العراق، هذا إذا لم تضم إليك ولاية أخرى.
0: هذا ما أسعى إليه أيها القائد الحارث، ولا أعتقد أن الخليفة سيبخل علي حتى بمنصب الوزارة، وقد خلصته من ألد أعدائه وأشد تمرد كاد يزعزع أركان خلافته.
1: حقك الله آمالك يا سيدي الوالي. أتمنى ألا تنسى قائدك المخلص.
0: إذا حقق الله آمالي لن أنسى قادة المخلصين، وأنت أولهم.
1: ما عهدناك إلا كريما سخيا مراعيا لنا وللأمة بأسرها.
0: أشكر إطراءك لي، ولأنك أهل للثقة ومكمن للسر فسأفشي إليك أمرا ما زال طي الكتمان.
1: أشكر ثقتك بي، وأعدك أنني سأكون جديرا بها وأهلا لحسن ظنك.
0: ولهذا قبل أن أخبرك بالأمر سأسألك سؤالا.
1: اسأل ما شئت يا سيد الوالي، أرجو من الله أن يلهمني الإجابة الشافية.
0: حسنا، بحسب مراسيم الخلافة الأموية وإن شاء الله بعد عمر طويل، إذا ما توفي الخليفة هشام بن عبد الملك أطال الله في عمره، لمن تؤول الخلافة من بعده؟
1: طبعا طبعا إلى ابن أخيه وولي عهده.
0: وابن أخيه وولي عهده هو الوليد بن يزيد.
1: أجل، فهو أحق بالخلافة بعد عمه هشام، أطال الله في عمره.
0: ولكن للعاطفة الأبوية شأن آخر أيها القائد، أليس كذلك؟
1: ماذا يعني سيدي؟
0: الخليفة هشام بن عبد الملك يطلب البيعة لابنه بدلا عن ابن أخيه الوليد بن يزيد.
1: وما رأيك أنت يا مولاي؟
0: أنا لا أنشد إلى مضاعفة رضا الخليفة عني والجاه والمنصب ورنين الدنانير ولمعان الدراهم، لهذا أسرعت في مبايعة ابنه بدلا عن ابن أخيه الوليد بن يزيد.
1: يا لذكائك وفطنتك يا سيدي، لم يوليك أمير المؤمنين العراق إلا لذكائك وفطنتك.
2: إذا سمح لي سيدي الوالي.
0: ما وراءك أيها الحاجب؟
2: رسول الخليفة يستأذن بالدخول.
0: دعه يدخل.
2: تفضل بالدخول.
3: السلام عليك يا سيدي.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
3: إنما جئتك حاملا رسالة من الخليفة.
0: السمع والطاعة لأمير المؤمنين، هات.
3: تفضل يا سيدي.
0: إذن هكذا هو الأمر، تالله لأجعلن منه عبرة لمن اعتبر.
1: هدي من روعك يا سيدي، هل لي أن أعرف سبب غضبك اليوم؟
0: ماذا أخبرك أيها القائد؟ إنه الأمر يهز أركان الخلافة.
1: أي أمر تعني يا سيدي؟
4: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضرتكم وجزاً أهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون اليوم إثر غارة شنتها طائرات العدو الإسرائيلي استهدفت محيط جسر وادي السلقة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما أطلقت دبابات العدو نيرانا كثيفة باتجاه المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف تلك المناطق. ونفذت قوات العدو عملية نسف طالت منازل ومنشآت مدنية شمال شرقي مدينة خان يونس، وأطلقت آلية العدو العسكرية النار بالتزامن مع إلقاء طائرات مسيرة حربية قنابل على المناطق الشرقية من مخيم البريج ومخيم النصيرات وسط القطاع، فيما وصلت الأعيرة النارية إلى منازل المواطنين داخل المخيمين، واستهدف قصف مدفعي المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج. نزحت عائلة من قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درع الغربي باتجاه مناطق أكثر أماناً عقب تعرض القرية لقصف من قبل قوات العدو الإسرائيلي بالأسلحة الثقيلة والرشاشة وسط حالة من الخوف والهلع بين المدنيين. وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم بأن قوات العدو قصفت القرية بقذائف مدفعية بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المروحي وإطلاق نيران رشاشة في أجواء المنطقة، وذلك عقب تصدي الأهالي بالحجارة لقوات إسرائيلية توغلت في القرية احتجاجا على وجودها. أعلن وزير الإعلام الباكستاني عبد الله تارار اليوم أن قوات الأمن نفذت عمليات برية وجوية على الحدود بين باكستان وأفغانستان، وقال على منصة إكس إن 4 مقاتلين مرتبطين بجماعة الأحرار قتلوا في الهجمات البرية، وهذه الجماعات فصيل من حركة طالبان الباكستانية. وأضاف ترار أن غارات جوية على 3 أهداف في باكتيا وباكتيكا وكونار أسفرت عن مقتل 25 مسلحا وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. في المقابل قال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد في منشور على منصة إكس اليوم إن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح في غارات جوية

0: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء، جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
1: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
2: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
1: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
2: يا عيبتهم والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
1: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: نظرا للإقبال الكبير يعلن المستشفى العربي الدولي عن تمديد فترة استضافة البروفيسور وليد علي شاله استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة لستر بريطانيا من 25 من يونيو إلى 30 من يونيو 2026، وذلك لمعاينة وعلاج الحالات التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
4: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026. العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من

0: تاريخ 20 يونيو 2026، وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية 01-59-8082 أو 776-777-348، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبرنت سوبر شامل وسوبرنت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

يكن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وورلد عبر الرقم 7844888

0: نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان.
2: سلام الله عليكم سامعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
3: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.
4: نظرات أمل وضحكات تملأ الوجود وجودا، ووجوه تبرق إشعاع حياة، أمنيات أطفال تنضح تفاؤلا في زمن العدوان والحصار. سنوات غاشمة سرقت أحلام هؤلاء الأطفال، وعدوان عالمي تكالب على أبسط حقوقهم التي تمنح لأي طفل في أرجاء الدنيا، بل وتسلط الظالمون الجبابرة ومزقوا كل باردة أمل قد تضي دربا لأطفال اليمن. نظرات عتب ترسل أوجاعا وهموم، شاب معها الطفل الصغير دون ما ضمير ولا نداء للإنسانية التي يتغنون بها في مجالس الإثم والعدوان، ولا رقيب أو حسيب، وامتهان الإنسان للإنسان.
5: كما يدرك الجميع أن الطفل، كل طفل، من حقه أن يكون سعيدا، من حقه أن يكون منعما، من حقه أن يكون مترفا، من حقه أن يحظى بالدلال، بالاهتمام، بالتربية الحسنة، وهذا بفضل الله عز وجل ما ينعم به طفلنا على الرغم من كل المعاناة التي نعانيها، على الرغم من كل الحصار، على الرغم من كل الأوجاع، إلا أن مجتمعنا بفضل الله، بثقافته، بالتوجه السليم الذي يتوجه هذا المجتمع، يدرك أنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن هذا الطفل، وأنه مسؤول عن أن يحمي هذا الطفل ويرعاه وأن يجعله سعيدا أيا كانت الظروف التي يعاني منها المجتمع.
4: وهكذا يشد أبناء اليمن آمالهم وأحلامهم، كما يشدون لعبة الحبل بين أيديهم، وهم على يقين بانتزاعهم لحقوقهم مهما تعاظم ظلم الجبابرة وتجار الحروب. فلا بد من أفول الشر يوما وانتصار الحق في نهاية المطاف.
6: طبعا أنا عندما دخلت لهنا وجدت ناس كثر، وما عاد بقي منهم إلا الأقل، يعني حوالي 3% من ما يوم دخلت إلى اليوم. توفوا طبعا كل يوم، وحالة الاستاء، لأنه يشتي زراعة، يشتي يعني غسيل أكثر.
7: محمد الذي يعول بدخل محدود جدا أسرة مكونة من 14 فردا، يزدحم هو و 170 إلى 200 مريض بالفشل الكلوي على ساعات عمل هذا المركز في المستشفى الجمهوري بالعاصمة صنعاء. مركز الغسيل هذا هو أحد 5 مراكز حكومية ومثلها خاصة في طول العاصمة صنعاء وعرض محافظتها، وفيما يقارب 15 محافظة حرة أخرى. لا يوجد سوى 18 مركزا حكوميا لغسيل الكلى.
6: نسمع على يزم أما على الواقع وين هي الأمم المتحدة؟ لا مشتقات نفطية، لا علاجات، لا تغذيات، لا ما فيش أي شيء. والله إذا كان فيهم خير فهم يعجلونا بفك المطار، فتح المطار، ويدعموا الحالة الإنسانية، يدعم إنساني حقيقي، مش إعلان ولا يعني تزييف حقائق ولا شيء.
8: المرضية الذين كانوا يغادروا عبر مطار صنعاء الدولي قبل العدوان كان هناك ثلاث رحلات، رحلة يوميا إلى الأردن ورحلتين إلى مصر، الخطوط الجوية اليمنية والخطوط الجوية المصرية، كانت بمعدل رحلة يوميا للخطوط المصرية والخطوط الجوية. غالبية المسافرين على هذه الرحلات من المرضى، فكان بمعدل من 170 إلى 200 مريض يوميا يغادر عبر مطار صنعاء الدولي.
9: اللعبة السعودية في اليمن، شوف اليمن هو مجتمع قوي ودولة ضعيفة، بعكسنا احنا دولتنا قوية ماديا لكن ما عندها اي شرعية طبعا، لكن قوية ماديا، وكانت منذ 1930 هي تؤثر على اليمن وتتلاعب بالتركيبة اليمنية القبلية والعشائرية والدينية حتى، يعني فكانت يعني مثل تخاف من اليمن. اليمن أكثر عدد سكان من السعودية، فكانت يعني السياسة السعودية في اليمن أنه حالة تبقي اليمن ضعيف مفكك ممزق حتى ومرهون للمال السعودي.
10: بفضل من الله سبحانه وتعالى نفذ سلاح الجو المسير أكبر عملية هجومية منذ بدء العدوان على اليمن.
11: سنتحدث عن عملية توازن الردع الثانية والتي استهدفت منشآت نفطية سعودية.
12: بعون من الله تعالى نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية نوعية مشتركة في العمق السعودي، عملية توازن الردع الثالثة بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة.
13: نفذت القوات المسلحة اليمنية العملية الهجومية الأكبر توازن الردع الرابعة والتي استهدفت عاصمة العدو السعودي الرياض بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة وطائرات سلاح الجو المسير ومواقع عسكرية في جيزان ونجران.
14: نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية بعون الله تعالى عملية هجومية كبيرة ومشتركة باتجاه العمق السعودي، عملية توازن الردع الخامسة. تم تنفيذ العملية بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار وخمسة عشر طائرة مسيرة، منها تسع طائرات مسيرة نوع صمات ثلاثة، استهدفت مواقع حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض.
15: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.
16: ذلك وعظيم سلطانك.
2: مع ذكرى فاجعة كربلاء ويوم التضحية والفداء والثورة، جاء يوم حسم الخيارات دون أدنى تردد واتخاذ القرارات دون أدنى شك في صوابيتها وضرورتها. هذا يوم الحسين ونهضته الممتدة مسارا قائما في واقع الأمة، ونهجا ونورا هاديا للأجيال، وصوتا صادعا بالحق، وراية مرفوعة للإسلام في كل مرحلة وعصر، وإرثا خالدا منع تحول اليأس والاستسلام، وتحول إلى عقيدة آسرة للناس في أقبية الذلة وطاطأة الرؤوس، خوفا من سيوف وسهام الظالمين وصواريخ وقنابل اليهود المجرمين.
17: دعما لإسرائيل. تشن الولايات المتحدة حملة عسكرية مكثفة على اليمن وتدعي تحقيق أهدافها، لكن الوقائع تكشف انتكاسات متتالية وتناقضات أمريكية مقابل إنجازات ميدانية يمنية بارزة. فبعد شهر من الحملة ورغم التكلفة الباهظة للغارات، فشلت الولايات المتحدة في منع الإسناد اليمني لغزة، بل أجبرت حاملة الطائرات هاري ترومان على الانسحاب شمالا بعد هجمات يمنية متكررة. حاول ترامب تبرير فشله بالقول إن الحوثيين يصنعون أسلحتهم محلياً، متناقضاً مع اتهامات مسؤوليه لإيران كمصدر للأسلحة. هذا التناقض يفضح كذب الرواية الأمريكية. رغم ادعاءات واشنطن بتدمير مخازن أسلحة، تكشف الوقائع توسع الضربات الأمريكية لاستهداف أحياء سكنية وبنية تحتية مدنية، فيما أسقط الجيش اليمني 19 طائرة مسيرة أمريكية نوع MQ-9. تعترف تحليلات أمريكية بأن واشنطن تواجه مأزقاً استراتيجياً، فشل في تحقيق الأهداف وتناقض في التصريحات وانتصارات يمنية، وكما تعاني البحرية الأمريكية إرهاقاً شديداً بعد إبقاء حاملة طائرات للمنطقة، فهي أيضاً تسجل الفشل في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية، بينما يثبت اليمنيون قدرتهم على قلب المعادلات.
2: هذه الشهادة الكربلائية باقية في تاريخ لم يغلق بعد، ومستقبل يعمل داخل الحاضر. فهذا سيد الشهداء يشهر نجيعه قاطعا في وجه المستكبرين، وها هم حملة الراية الحسينية العلوية وأنصار الرسالة المحمدية يبرزون مشاعل على طريق ودروب الحسين، يعلمون المسلمين خاصة والبشرية عامة كيف يمكن تحدي وإذلال أعتى قوى في هذا العصر، ويكشفون للجميع شرقا وغربا مكامن القوة الهائلة لأمتنا. وأي إرث تتركه ومتغير تفرضه، وقد تحقق لها باليقين أنها هي الوازنة والفاعلة بقدر ما تغير نفسها وتفجر غضبها بوجه أئمة الكفر وطغاة العصر.
18: طلب لرضيعه الماء فأعطاه حرمل ابن كاهل سهما. بين هاتين الجملتين تختصر كربلاء واحدة من أبشع صور الظلم في التاريخ. في اليوم العاشر من محرم كان العطش قد استبد بأهل بيت الإمام الحسين عليه السلام وأطفاله وأصحابه بعد منع الماء عنهم وحصارهم من قبل جيش يزيد. حمل الحسين طفله الرضيع عبد الله وتوجه به نحو القوم ليطلب له الماء، لكن الجواب كان سهما استقر في عنق الرضيع. لم يكتفي حرملة بقتل الرضيع فقط، ترك وراءه سلالة من القتلة من كربلاء إلى غزة، ومن لبنان إلى مدرسة ميناب في إيران، وإلى كل أرض سقط فيها طفل ضحية حرب أو ظلم. تغيرت الأسلحة، أما سهم حرملة فلا يزال يبحث عن أعناق الأطفال كلما عجز أمام الرجال.
19: إن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ولليهود في حركتهم الصهيونية الظلامية المفسدة والممارسات الإجرامية التي لها شواهدها الرهيبة مما فعلوه ويفعلونه بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب أمتنا الإسلامية وفي أنحاء أخرى من العالم، وما كشفته الوثائق عنهم في وثائق جيفري أبستين ومسؤولة المخابرات الأمريكية وما قبل ذلك وما بعده، كل ذلك يبين بشكل قطعي وواضح في غاية الوضوح أنهم شر مطلق وخطر على أمتنا الإسلامية
3: وعلى كافة المجتمعات البشرية، وأنهم زمرة شيطانية مفسدة مضلة ظلامية وظالمة مجرمة في منتهى الإجرام والشر، ولا نجاة من شرهم وإجرامهم إلا بالتصدي لهم والتحرك الجاد لمواجهة طغيانهم. ولهذا فمسؤولية أمتنا الإسلامية هي الجهاد في سبيل الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسعي لإقامة القسط. هذا يحقق المنعة للأمة والحماية لها، ويؤهلها لتحظى بالنصر من الله تعالى، كما وعدها الله جل شأنه في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما أن ذلك يعزز من دورها العالمي الإيجابي بين أمم الأرض.
2: لقد أدرك العالم بالمعاينة أن من قدموا كنمور في المحيط إلى الخليج لم يثبتوا أمام روح الاستشهاد ورص الصفوف في محور واحد، من إيران إلى العراق، ومن لبنان إلى فلسطين على ضفاف المتوسط، ومنها إلى اليمن، وفيها رجال تشبعوا من مدرسة كربلاء وساروا على خط إمام المجاهدين وسيدهم، ورفعوا شعار هيهات من الذلة، متوكلين على الله، واثقين بنصره، وأسمعوا العالم صوتهم، كل العالم، في حضور مليوني لإحياء ذكرى عاشوراء، ملبين دعوة السيد القائد للتعبئة العامة، معلنين النفير العام لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.

0: بدفع تريليونات الدولارات حضرت أنظمة العمالة قبل الحرب على إيران، وحضرت معها بفتح القواعد للعدوان على الجار المسلم، وهي اليوم بصدد دفع فاتورة الفشل. هكذا تتعامل واشنطن مع أنظمة خليجية لا ترى فيهم حلفاء أو شركاء، بل أدوات في خدمة الصهاينة، العدو الأخطر على المنطقة كلها. توهمهم أمريكا بالحماية مقابل المال، فيدفعون الأموال ويتورطون بالخيانة، ويجدون أنفسهم في موقع الحامي للقواعد الأمريكية وليس في موقع المحمي بها، ثم يصبحون على فشل مضاعف. ولا يكتفي المجرم ترامب بذلك، بل يرسل وزير خارجيته لتوزيع أكلاف الحرب، لجعل أنظمة الخليج شريكة في الحرب وشريكة في الغرم.
1: $300 مليار لتمويل إيران من جيب السعودية ودول الخليج. هذا ليس مشهدا من فيلم خيال سياسي، هذا هو الفخ الجيوسياسي الجديد الذي يطبخه دونالد ترامب اليوم. الرئيس الأمريكي الذي كان يهدد بمحو إيران وإعادتها إلى العصر الحجري يفاجئ العالم بمقترح غريب، صندوق $300 مليار لتمويل طهران. لكن الصدمة الحقيقية ليست في الصندوق، بل في الجهة التي ستدفع الفاتورة. فالأموال لن تخرج من الخزانة الأمريكية، بل من جيوب الحلفاء، وعلى رأسهم السعودية، وتحت شعار براق: شراء الاستقرار. لكن ما يسمى شراء استقرار هو في حقيقته ابتزاز بنكهات السلام. الرياض أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن تدفع المليارات لإيران لضمان هدوء الممرات البحرية ومنشآتها النفطية، وإما أن تواجه شبح الحرب مجددا، لكن هذه المرة بدون غطاء أمريكي مجاني. والأخطر من ذلك كله هو المشهد القادم: السعودية التي كانت تقود محور مواجهة النفوذ الإيراني قد تتحول قريبا إلى الممول الرئيسي للاستقرار الإيراني الداخلي. وهذا يعني عمليا أن رؤية 2030 باتت رهينة بمدى رضا واشنطن من جهة، ومدى رضا طهران من جهة أخرى. حتى رفاهية اختيار الأعداء نزعت من السعودية، وبدل أن تواجههم أصبحت تمولهم.
2: ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل لكي تكون معركة لديهم في إيران وليس في السعودية.
0: فتبينوا. يسعدنا مستمعينا الأكارم أن نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ نبيل المهدي، الناشط الثقافي والسياسي. مرحبا بكم أستاذ نبيل.
3: مرحبا بكم، حياكم الله، وجمعة مباركة، وتحية لكم ولكل المستمعين الكرام.
0: سيد الكريم، في خطاب السيد القائد الذي ألقاه عصر الخميس ضمن مسيرات إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وسنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. سيد الكريم، السيد القائد في هذا الخطاب، والعدو السعودي ما زال يؤجر مرتزقة مثلا، يحاول أن ينخر في الجسد الاجتماعي اليمني الواحد من خلال تأجير مرتزقة في الداخل، من خلال حرب إعلامية، حرب نفسية، حرب على كل المستويات، حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما بيحاول أن يدار في مواقع التواصل الاجتماعي من إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار، تفتيت الجبهة الداخلية، محاولات كثيرة من قبل هذا العدو. إلى متى إلى متى سيستمر هذا العدو السعودي بدعم أمريكي في في في, في معاداة الشعب اليمني، في حصاره، في تجويعه؟ تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تحدث السيد القائد يحفظه الله بالأمس ما تفضل عن هذه النقطة الهامة، وقد تحدث عنها أيضا سابقا في بيان ذكرى الهجرة النبوية.
0: نعم.
3: وهو يدعو إلى التعبئة العامة، يدعو إلى أن يكون هناك الاستعداد النفسي والمادي شعبيا ورسميا، وأن يكون هناك التحرك الجاد والاستنفار الكبير جدا لكي يأخذ الشعب اليمني حقوقه ويفك الحصار عن نفسه، لأنه هو هذا الجار، جار السوء السعودية التي يعبر عن أداه لأمريكا وإسرائيل، تمارس أبشع الإجرام وأفضع الجرائم بالنسبة للأمة الإسلامية كلها. ربما لم يسلم بلد من بلدان الأمة والعالم الإسلامي إلا وتدخلت فيه وأثارت فيه الفتن والحروب، لكن الشعب اليمني هو أكثر شعب تعرض للعدوان، للإجرام، للفساد من قبل هذا النظام الإجرامي الذي بدأ جرائمه منذ أكثر من 100 سنة في مجزرة سنومة، واستمر العدوان واستمر الإجرام، بحيث أنهم حاولوا أن يجعلوا من اليمن زرعا حديقة خلفية لا ينعم بالأمن ولا بالاستقرار ولا يحصل على عزته ولا أيضا يعيش بكرامة ولا يحصل على ثرواته، وسموا ذلك بالعدوان في العام 2015، ذلك العدوان الذي استمر كعدوان عسكري على مدى 8 سنوات، لم يوقفهم لا آيات القرآن ولا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن حق المسلم على المسلم، وعن ما ذكره الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من حق الجار لجاره، ولا ما ذكره الرسول أيضا من حديث عن الشعب اليمني بأنه شعب الإيمان، شعب الحكمة، شعب المدد، وليس الشعب الذي يستحق أن تصب عليه مئات الآلاف من الغارات التي قتل فيها ما أكثر من 60,000 مدني جريح وقتيل على مدى 8 سنوات، وما زال القتل حتى الآن. وحينما جاء ما يسمى بخفض التصعيد استمر العدو في حصاره وخنق الشعب اليمني بكل وسيلة حتى لا يصل إلى عزته ولا إلى كرامته. وعندما دخلنا أيضا في حرب مباشرة ومواجهة مباشرة مع الأمريكي ومع الإسرائيلي، رأينا هذا النظام عبارة عن نظام عميل أداة كبيرة للإسرائيلي للأمريكي، وحافظ على الكيان الصهيوني يتصدى للصواريخ اليمنية وغيرها، ويشدد من الحصار والخنق لأبناء الشعب اليمني. ثروات الشعب اليمني نلاحظ أنها منهوبة من قبل هذا النظام العميل الذي هو حديقة خلفية للأمريكي، ويعطي الفتات منها للمرتزقة الذين يبيعون اليمن واليمنيين والوطن والمواطن، ولا يهمهم إلا ما تأتي لهم من مصالح مادية رخيصة لا تبدي لهم أي كرامة. أيضا أغلق كل المنافذ على الشعب اليمني وحرمه حتى الكثير من حتى من أداء فريضة الحج. رأينا العدوان العسكري الذي امتد على مدى 8 سنوات، متى توقف؟ تساءلنا متى توقف هذا العدوان العسكري؟ لم يتوقف بفضل المناشدات ولا المفاوضات ولا مثلا أن يردعه أو يعود إلى ضميره، إلى إنسانيته، يشاهد الجرائم، يشاهد ما يفعل في الشعب اليمني، فتأخذه الرقة والشفقة والرحمة، أو تعود إليه القيم والمبادئ والأخلاق، أو يتذكر القيم والمبادئ والأخلاق والعادات والأعراف والأتلاف العربية. لا، ما أوقفه عن العدوان هو تلك الضربات التي لا زلنا نتذكرها في دقيق وخريص وعلى أرامكو وغيره، هو الذي أوقف عدوانه العسكري. إذن بنفس الطريقة، ما الذي يمكن أن يرفع الحصار عن أبناء الشعب اليمني؟ لن يرفعه إلا أن يكون هناك تحرك جاد، وما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة، لأن هذا العدو، هذه الأداة الأمريكية الصهيونية القذرة، ليس لديها أي اعتبار لا الإنسانية ولا لدين ولا القيم ولا للمبادئ ولا الأخلاق. لو كان فيهم أي شيء يمكن أن نناشدهم فيرعوي عن عدوانه وعن إجرامه، لكانوا قد رحموا آلاف الأطفال الذين قتلوهم على مدى سنوات، قرابة 10,000 طفل وأكثر من 6,000 امرأة على مدى عدوانهم العسكري. والحصار الآن يقتل أيضا بالمئات من أبناء الشعب اليمني الذين يمنعون من الخروج للعلاج وتوضع عليهم العقبات والعراقيل الكبيرة. وكلما يحدث من تجويع، من قطع للمرتبات، من نقل للبنك، من نهب للنفط والغاز وتوريده إلى البنك الأهلي السعودي، من تدمير للمطارات، إغلاق للمنافذ والموانئ، منع كل ما يستطيع منعه، كل ما يعاني اليوم الشعب اليمني في المناطق الحرة سببه ذلك العدو. وأيضا ما يعاني أبناء الشعب اليمني في المناطق التي سموها محررة واحتلها ذلك العدو، ورأينا ما الذي حدث عندما قال أنه سيجعلها جزء من الخليج تطورا ورقيا، وسيبنيها وسيؤمنها وسيدعمها. رأينا أن الناس يموتون من الحر في عدن، قطع عنهم حتى الكهرباء. وعرف أبناء الشعب اليمني في الشمال والجنوب وفي الشرق والغرب أن هذا عبارة عن محتل غازي، وكيل للأمريكي، وكيل الصهيوني، زرع له مجموعة من العملاء الرخاص الذين باعوا كل شيء بالثمن الرخيص ويمارسون عدوانهم على أبناء الشعب اليمني. أيضا نلاحظ أن هذا العدويات لا يكتفي بما يفعل، بل يريد أن يحركها فتنة داخلية، ويسعى إلى أن يثيرها بين أبناء الشعب اليمني، ويوجه الصخب إلى من يقف أمام عدوانه، أمام إجرامه، إلى من منعه أن يمارس ما كان يمارس على مدى سنوات من أمر ونهي وتحكم في كل شادة واردة في الشعب اليمني. يريد أن يثير الفتن والقلاقل ما بين أبناء القبائل اليمنية الحرة والعزيزة والشريفة من خلال حرب فتنوية، من خلال استقطابه للبعض، من خلال الأموال التي ينهبها من ثروات الشعب اليمني، ثم يسعى إلى أن يثير الفتن من خلالها. من خلال أشياء كثيرة جدا، حرب ناعمة، إفساد أخلاقي، استقطاب خلايا. رأينا عدد كبير من الخلايا كانت تدار من الرياض وسويت لها من الرياض، واستوقف الناس عندما ذهبوا للعمل هناك. إذن ما هو الحل؟ ما الذي يمكن أن يوقف هذا العدو، هذا المجرم، هذا الذي رأينا أنه كما قلنا لا قيم ولا أخلاق ولا إنسانية ولا إسلام ولا شيء يوقف عند حده؟ الله سبحانه وتعالى يوجه هنا في كتابه العزيز فيقول: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذه صفة المؤمنين، لا يصبرون إلى ما لا نهاية، إنما يصبرون حتى تبلغ الحجة لدى الآخر، يكون هناك حالة إنذار. ونحن الآن في حالة إبلاغ الحجة والإنذار في المرحلة النهائية: فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. نحن الآن مثل ما يقال نقول الوجه من الوجه أبيض، وإلا فإنه كما قال الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. نحن ظلمنا على مدى سنوات ولا زال الظلم علينا، ظلم أبناء الشعب الفلسطيني، وكان ذلك العدو الأمريكي والإسرائيلي وأولئك الأعراب هم السبب والأساس في ذلك العدوان. ووقفنا مع أبناء الشعب الفلسطيني، قتلونا وحاصرونا ودمرونا فقط لأن لدينا هذه النظرة أننا أمة واحدة نسعى إلى تحرير هذه الأمة ونأتي بإبتداتها ورفع كلمة الله سبحانه وتعالى وتحريرهم حتى هم أولئك المستعبدون. فنحن سننطلق مما أمرنا الله سبحانه وتعالى ووجهنا الله: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فنحن نتوجه بتوجيهات الله، توجيهات القيادة القرآنية الإيمانية. سيد القائد يتحدث مثل ما تحدث بالأمس، يتحدث في ذكرى الهجرة أنه يجب أن يكون هناك رص للصفوف. لا نقبل باستمرار العدوان، الاحتلال، الحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. سنتحرك في إطار موقفنا الحق، قضيتنا العادلة، مظلوميتنا الواضحة للخلاص من كل ذلك بالوسائل المشروعة التي تصل بشعبنا إلى أن ينعم بحريته الكاملة، باستقلال، أن يعيش بكرامة، أن يستعيد ثرواته. وهذا هو حق كفله الله سبحانه وتعالى للبشر جميعا، ونحن كمسلمين كفل الله لنا أن نعيش بعزة وكرامة، ولا يمكن أن ننتظر إلى ما لا نهاية. نحن نعرف كل المؤامرات وكل الأساليب التي يستخدمها العدو، لذلك سنجد له بالمرصاد، والحركة مستمرة، التعبئة، النفير مستمر في كل أبناء الشعب اليمني الذين وصلوا إلى حد أنهم متشوقون إلى كيف ينتزع هذا الحق من هذا المجرم والطاغية والمستبد الذي لم يسلم منه أي إنسان يمني وأي إنسان عربي مسلم.
0: نعم، وأيضا السيد القائد أشاد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. أيضا سيد الكريم، الصومال وما يعمل العدو الإسرائيلي على السيطرة على هذا البلد. السيد القائد دعا الأمة الإسلامية ودعا الحكومات إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيه والعناية بالشعب الصومال الشقيق ومساندته ضد الاستهداف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا كبيرا لسيادة الصومال وخطر كبير على الأمة العربية والإسلامية. أيضا سيد الكريم، كيف يمكن أن نصف هذا التجاوز الإسرائيلي ومدى خطورته، خطورة هذا التجاوز الإسرائيلي في محاولة السيطرة على أرض الصومال وباب المندب والبحر الأحمر؟ ما مدى الخطورة الكبيرة لهذه السيطرة الإسرائيلية الصهيونية الأمريكية على الصومال وعلى البحر المتواجد في هذه المنطقة؟
3: طبعا الصومال تم خذلانه من قبل الأنظمة العربية مثلما خذلت فلسطين وخذلت الكثير من البلدان، وتم المتاجرة بقضيته ولم ينظر إليه بعين الأخوة، وأنه أيضا حتى لو لم يكن هناك نظرة أخوية يجب أن يكون هناك اعتبار للأمن القومي العربي. منطقة الصومال وأرض الصومال تقف في مكان جغرافي حساس ومهم، لو كانوا يفقهون ويعقلون ويفهمون أن كل الدول المطلة على البحر الأحمر ستكون في حالة خطورة كبيرة جدا كما سيطر العدو الإسرائيلي على أرض الصومال، لأن هناك سيستطيع أن يخنق كل الأراضي المطلة على البحر الأحمر. رأينا عندما كان هناك موقف يمني حر وعزيز وشريف في طوفان الأقصى، وتم إغلاق باب المندب وتم منع السفن التي تدعم العدو الإسرائيلي وتعطيل ميناء الرشراش، فالعدو يرى أنه يريد أن يستبق الأحداث ويسيطر هو على باب المندب، على خليج عدن، على هذه المنطقة الحساسة.
0: هل الدول المشاطئة للبحر الأحمر تدرك مدى هذه الخطورة؟
3: الله سبحانه وتعالى إذا جئنا إلى آيات القرآن فإن الله يخبر أن الذين ينصرفون عن هداه وعن منهجيته يصلون إلى حالة من العمى لا يدركون حتى ما هي الخطورة عليهم،
0: ولو يعني على المدى البعيد مثلا.
3: أيوة، تكون نظرتهم عبارة عن نظرة سطحية. الله سبحانه وتعالى يقول فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. ونحن لا نرى أكثر من الخليجيين يتكبرون بأموالهم ويعيشون حالة الغطرسة والكبر والبطر، ولذلك يصلوا إلى حالة العمى، عمى رهيب جدا لا يدرك ما هي الخطورة، وأن هذا العدو هم أساسا يركنون على المفاوضات، على الاتفاقيات، على المعاهدات، على التطبيع، أنهم إذا دخلوا في حالة تطبيع مع هذا العدو فإنهم سيسلمون من شره ومن فساده ومن إجرامه، ولا يستفيدون حتى من الأحداث، أنه لم يستفيد أحد، وأن هذا العدو كما قال الله لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أنهم ينقضون العهود والمواثيق، وأنهم سينقلبون في ليلة وضحاها على كل أوليائهم، وأنهم لا يحترمون أي شيء. الله تعالى قال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، لا مبادئ، لا قيم، لا أخلاق، لا أعراف، لا دين، لا أي شيء يمكن أن يوقفهم عن إجرامه، هم ينقلبون على أوليائهم قبل أي أحد. فهؤلاء وصلوا إلى حالة من العمى، من التخبط، أصبحوا ينظرون أن القضية لا تمثل عليهم خطر، وإن كان البعض من سياسيهم ينظر أن هناك خطر، لكن القرار أصبح بيد أولئك الذين باعوا أنفسهم، وأصبحوا هناك أوراق مصدر عليهم ربما في جزيرة فلسطين وأشياء أخرى، ملفات ترى أنه يضطرب أن يتحركوا فلا يتحركون. صاب الإنسان بالسهول والدهشة والحيرة، ما الذي أوصل هؤلاء إلى هذه الذلة والإهانة؟ لكن مثل ما يقول الكثير من المحللين أن هناك أوراق لدى نتنياهو باغضة على ترامب، هناك أيضا أوراق باغضة أخلاقية سيئة على حتى هؤلاء. لا تظن أنه من يحكم الأمة هم من الأخيار والأبرار، إنما من هؤلاء الذين دنسوا وتدنسوا وأذلوا وأمينوا، ولذلك أصبحوا أدوات لا تقدم ولا تؤخر بيد الصهيوني يستخدمها كما يريد. فنحن بالنسبة لنا تمركز العدو الصهيوني كما عبر السيد القائد حفظه الله عبارة عن خطر، مثلما قال السيد لن ننتظر المتقاتلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، فليفرطوا، فليتقاتلوا، فليقصروا، نحن نرى أن الخطر علينا ونرى أن من مسؤوليتنا أن نقف أمام هذا العدو بل أن نزيل هذا العدو، لأنه مثلما قال الإمام الحسين عليه السلام: وأنا أحق من غير. سيد القائد ينطلق من هذا المنظر، هو أحق من يغير، أبناء الشعب اليمني شعب الإيمان والحكمة هو أحق من يغير، حتى لو كان هناك مفرطين ومقصرين، لكننا سنبادر وسنستهدف هذا العدو بأي تمركز كما يقول السيد هناك، سنستهدفه بكل الوسائل المتاحة، لأننا إما أن نفرض قرار هذه الأمة وتكون كلمة الله هي العليا من خلال ما جعله الله سبحانه وتعالى من أماكن استراتيجية لأبناء هذه الأمة ومنها باب المندب والبحر الأحمر، وإما أن يسيطر هذا العدو فتدل الأمة كلها وتدنت الأمة كلها وتهان الأمة كلها. نحن حتى لو رضي الآخرون بالذلة والإهانة والسيطرة عليه من قبل العدو لن نرضى أبدا، لأن حريتنا دين ما يقول السيد القائد، حريتنا إيمان، مبادئنا وقيمنا من إيماننا من ديننا ومن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، ولن نرضى بسيطرة هذا العدو ولو تخاذل التخاذلون وفعلوا ما فعلوا. كما قلنا العرب تفرجوا على الصومال على مدى سنوات، أمريكا سعت إلى زرع الفرقة والفاجر والمهاتي هناك وضربت في التسعينات وخرجت مهزومة مجحورة، والآن تجرب من خلال العدو الصهيوني الذي عامل على تفكيك أرض الصومال ويريد أن يكون هناك جزء منفصل عن الصومال، وإلا فأبناء الصومال لديهم العزة والكرامة والحرية لم يقبلوا بالأمريكي فكيف سيقبلون بالإسرائيلي؟ لكنه مثلما يشتري العملاء في أي مكان آخر اشترى مجموعة من العملاء في الصومال وأراد أن يستبق الأحداث وأن يزارع في السيطرة على ذلك المكان الاستراتيجي المهم ليسيطر على أهم ممر مائي وعلى البحر الأحمر ويقنق الأمة من هناك. فنحن نرى أن هناك خطر كبير، نرى أنه خطر يهدد الأمن القومي اليمني، الأمن القومي العربي، الأمن القومي الإسلامي، ولا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي حتى يتحكم هذا العدو بالبحر الأحمر وباب المندب. نحن لا نخشى بالله لومة لائم ولا نبالي بالمفرطين ولا المقصرين. دعوة السيد واضحة إلى الأمة الإسلامية أن يساهموا في إصلاح وضع الصومال، أن يطفئوا نار الفتنة التي يشعلها الأمريكي والإسرائيلي ليستطيع أن يتحكم على قاعدة فر التسد، يعملون على إثارة الفتن هناك ويستفردون بجزء معين يكون هو الجزء المسيطر على باب المندب والخليج عدن والبحر الأحمر، ولكن كما قلنا لا يمكن أن نتفرج على ذلك، هذا منهجنا، هذا مشروعنا، هذه نظرتنا، هذا ديننا وإيماننا، ونحن نتحرك على ذلك. لأننا لا نرضى بإهانة لا للصومال ولا للأمة الإسلامية كلها ولا لليمن، ويجب أن تكون كلمة الله العليا ولهذه الأمة كلمة كما أراد الله سبحانه وتعالى.
0: نعم سيدي الكريم، المفاوضات بين واشنطن وإيران والاضطهاد بالملف اللبناني والانسحاب من الأراضي اللبنانية وإيقاف العدوان على الجنوب اللبناني وعلى لبنان بشكل عام. الشيخ نعيم قاسم في ذكرى عاشوراء تحية للشعب اليمني العزيز والمضحي والقيادة الشريفة والقوات المسلحة اليمنية الذين وقفوا عندما تخلى العالم عن فلسطين ولبنان. هناك خروقات صهيونية لوقف إطلاق النار وحزب الله يحذر من جهته، وهناك يعني من قبل إيران تحذيرات للولايات المتحدة بأن لبنان جزء من الاتفاق، ورد ذكر لبنان 3 مرات في البند الأول من هذه التفاهمات بين واشنطن و إيران. كيف تقرأ هذا الملف، وهل سينفذ الأمريكي ما ورد في الاتفاق فيما يخص لبنان؟
3: من يتأمل كما قلنا نحن أساسا ننطلق حتى في نظرتنا إلى السياسة وإلى تحالفات الأعداء على أساس ما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، لدينا فكرة كاملة أن آيات الله عبارة عن حقائق تتكشف من خلال الأحداث، وأن الله سبحانه وتعالى تحدث عن أولئك في آيات واضحة بينة حتى عندما يدخل المسلمون معهم في مفاوضات واتفاقيات أن ينظروا هذه النظرة، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. المفاوضات مع الأمريكي بالنسبة للإيرانيين يتفاوضون مع الأمريكي، لكن تلاحظ أن الإسرائيلي ينقض هذا الاتفاق، وتلاحظ أن الأمريكي وترامب يقول أنه سيضغط على إسرائيل لإيقاف العدوان في جنوب لبنان. ولكن تلاحظ أن إسرائيل لم تتوقف. إذن ما هي القضية؟ القضية أن هناك مناورة إعلامية فقط من ترامب يكذب على الآخرين وربما من تحت الطاولة يقول لهم واصلوا واستمروا، لأنه أساسا هذا العدو لا يوقفه إلا القوة، والله سبحانه وتعالى تحدث عن ذلك في كتابه العزيز أنه لا بد من الحديث ليقف هؤلاء عند حدهم. فالذي يلاحظه الإنسان أن إسرائيل لا تريد أن توقف العدوان. نتنياهو يرى أن الانسحاب من جنوب لبنان حسب ما تنص الاتفاقية سيمثل ضربة كبيرة له حتى لدى المجتمع الإسرائيلي نفسه، ولن يستطيع أن يفوز في انتخابات قادمة، ولن يستطيع أن يبقى في الحكومة، وسيكون عبارة عن ورقة ضغط عليه من قبل المعارضة الصهيونية. أيضا ترامب كما قلنا في توجهاته وفي تصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني تلاحظ أنهم ينطلقون من توجهات عقائدية صهيونية تلمودية، يتحركون على هذا الأساس، ويرون أنه لا بد أنه في كلما مر عام أن يتوسعوا أكثر وليس أن ينسحبوا. ولذلك حسب ما تبين المؤشرات وما تبين آيات القرآن الكريم أنهم لا يمكن أن يفوا لا بعهد ولا بميثاق. ربما تكون هناك أوراق ضاغطة، إذا كان هناك أوراق ضاغطة مادية فقط، أما معنوية وقيم ومبادئ وأشياء هذه ليس لها أي اعتبار لا لدى الأمريكي ولا لدى الإسرائيلي. فقط إذا أرغم ورأى أنه سيعود إلى المربع الأول من خلال إغلاق مضيق هرمز، من خلال أن هناك ضغوط إيرانية قوية، ونحن نشاهد الإيراني وصل إلى هذه المرحلة أنهم لا يمكن أن يتركوا أي فرصة للأمريكي ولا الإسرائيلي ليتلاعب. لكن في كل مرحلة تجد أن الإسرائيلي يحاول أن يخرب ذلك الاتفاق، والأمريكي يتهاون معه، وإن كان إعلاميا الأمريكي يقول أنه سيمنع وسيفعل ويفعل، عبارة عن مناورات إعلامية فقط، لكن في أرض الواقع العدوان مستمر، القتل مستمر، الحصار مستمر، الاستهداف مستمر، والإسرائيلي لا يتوقف ولا يريد أن يتوقف، لأن مصالح حتى الكيان الصهيوني مقدمة حتى على المصالح الأمريكية. ولذلك ربما في أي لحظة يفشل هذا الاتفاق، وإيران أصبحت في موقف لا يمكن أن تتخلى عن لبنان بفضل الله سبحانه وتعالى. ترسخت معادلة وحدة الساحات، ومن أهم ما تحقق خلال هذه الفترة أن أي طرف يستهدف في محور الجهاد والمقاومة معناه حريق في طرف الثوب الذي سيحرق الجميع، ولا بد أن يكون هناك التكاتف والترابط من قبل جميع أبناء المحور. إيران غير مستعدة أن تتخلى عن جنوب لبنان باعتبار أنها ورقة ضغط كبيرة جدا على الأمريكي نفسه، باعتبار أن الأمريكي يقدم مصالح الإسرائيلي عليه، إذن سيكون ورقة الضغط قوية جدا في جنوب لبنان تؤثر على الإسرائيلي وتؤثر على الأمريكي، وتفرض عليهم أن يربط، عندما يربط جنوب لبنان بمضيق هرمز تكون الورقة الضاغطة وكبيرة على الأمريكي. ولذا كما قلنا إن كان هناك حسابات مادية من قبل الأمريكي وخوف من إغلاق مضيق هرمز مجددا فيمكن أن يرجعوا هذا، أما أنه فعلا هو يضغط على الإسرائيلي ليوقف العدوان فهذا كذب محض افتراء. فالأمريكي يتواطع مع الإسرائيلي ليواصل ويستمر في عدوانه، ويرى أنه يمكن أن يمثل ذلك ضغطا على إيران لتتخلى عن جنوب لبنان، يريد أن تتخلى عن لبنان وأن لا يبقى لبنان ضمن الاتفاق. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى حتى لو نقض الاتفاق فإن الضربات ستكون أكثر تأثيرا على الأمريكي وعلى الإسرائيلي، وسيبؤون بالخيبة والفشل كما وعد الله سبحانه وتعالى.
0: نعم سيد الكريم، أخيرا معنا الاجتماع الخليجي الذي كان اجتماع أمريكي خليجي مشترك في دويلة البحرين، حلفاء واشنطن يبحثون موقعهم في التسوية مع إيران ويحاولون توزيع التكلفة والتغطية، تغطية وتكاليف الحرب التي شنت على إيران، وأنه يحاولوا يتفارقوها دول الخليج في التكلفة الباهظة لهذه الحرب. كيف تقرأ هذا المشهد؟ لا سيما والسعودية هذه يعني كما بيقول الشعب اليمني ضروري ما تدفع تعويضات باهظة للشعب اليمني. السعودية ما عادش داري لمن دتي للحين لأمريكا وتكلفتها في الحرب على إيران، ولا تدي تعويضات لليمن. إذا جينا على باب التعويضات، السعودية والإمارات ودول الخليج باستثناء عمان من اعتدوا على الشعوب المنطقة عليهم تكلفة كبيرة، بالإضافة إلى التكلفة الكبيرة التي سيدفعونها للأمريكي يحاسبوا خسارة الأمريكي في هذه الحرب. كيف تقرأ هذا الاجتماع وكل من بيدور موقع من دول من مملكات الخليج ومشيخاتها؟
3: أولا يجب أن نوصف الأمور بمسمياتها. هؤلاء ليسوا حلفاء، هؤلاء عبارة عن أدوات دول وظيفية استخدمها الأمريكي فيما يريد. هم يسمون أنفسهم حلفاء، لكن الأمريكي ينظر إليهم كأذناب، كأدوات رخيصة ليس لها أي ضرار.
0: نعم، هذا بحسب ما جاء في مواقعهم وبحسب ما جاء في ما يبثوه أنهم حلفاء هم أمريكا.
3: نعم، يقولون عن أنفسهم أنهم حلفاء، لكن الأمريكي نفسه يقول أنه لا يوجد له حليف فيما يسميه الشرق الأوسط إلا إسرائيل، وأن البقية هم عبارة عن أتباع فقط. لو كانوا حلفاء لما أجبرهم الأمريكي على أن يدافعوا عن قواعد العسكري عندما ضربت من قبل الإيرانيين، ويصبحوا هم من يحموا الأمريكي، وكان الاتفاق على أن تأتي تلك القواعد وتحمي تلك الدويلات الوظيفية. لما لو كانوا حلفاء لما أجبروا أن يبنوا ويعيدوا الإعمار في إيران ويدفعوا 300 مليار، والأمريكي ليس عليه إلا أن يدمر فقط ولا يتحمل حتى التكاليف. هذه الواقع يخبر عن أنهم ليسوا حلفاء، إنما عبارة عن أتباع ينفذون الأجندة كما يريد الأمريكي. وبالتالي هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الآن السعودي سيدفع وسيدفع الكثير، لأن ترامب لا ينظر إلا هذه النظرة المادية. يدفعوا لإيران وسيدفعون للأمريكي قيمة السلاح، وسيدفعون حتى إعادة إعمار القواعد العسكرية الأمريكية في دولهم الوظيفية. وهذا أيضا فتح لأبناء الشعب اليمني أنه إذا كان خلال 40 يوم وقد أرغم الأمريكي على أن يدفع هذه المبالغ الطائلة لإيران، فنحن على مدى 11 عاما حتى الآن كم يجب أن يدفع هذا العدو المجرم المتغطرس، وكيف يجب أن يكون موقفنا حتى يعيد الإعمار ويدفع التكاليف ويدفع المرتبات ويدفع كل شيء. هذا العدو أرغم من قبل الأمريكي على أن يدفع كل التكاليف. كذلك لا بد أن يعيد كل حقوق الشعب اليمني المنهوبة والمدمرة والتي يحاول أن يسيطر عليها الآن، وأن تعود لليمن كرامته وعزته. وسيدفع السعودي وسيدفع كل هؤلاء الأعراب إلى ما لا نهاية، ربما حتى تكون نهايتهم هي مربوطة بإسرائيل، سينتهون بنهاية هذا الكيان الذي أوجدوا لحمايته والدفاع عنه.
0: نعم، إذن الأستاذ نبيل المهدي كنت معنا ضيفا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام برنامج فتبينوا. شكرا جزيلا لكم الأستاذ نبيل المهدي الناشط الثقافي والسياسي، شكرا لك.
3: شكرا جزيلا،
0: مع الله.
4: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة،
5: وجهوا رسالة إلى تلك القرى الكافرة من كلية الهندسة بأننا حاضرون وبقوة لتوجيه وتسديد أقوى الضربات النوعية والاستراتيجية رفقة بأبناء القوات المسلحة اليمنية.
6: جاهزين، احنا جاهزين، أنا جاهز بسلاحي وعيالي وكلي، كل ما أملك أنا جاهز السفر بالجهاد في سبيل الله.
7: جاهزون في كل الجبهات، جاهزون بكل الصواريخ، جاهزون بكل الطائرات المسيرة،

0: بإذن الله في أتم الجهودية، ونوجه نداءنا إلى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الله عليه، نحن جاهزون لتجاه عبد الملك ربنا ما تشاء.
1: وصلنا إلى ختام حلقة فتبينوا من هذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرج المتألقة دوما جميل الورافي، إلى اللقاء.
2: فتبينوا.
3: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السياني.
4: وقفة إعلانية.
5: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
6: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف: العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ: مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة: تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026، وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
7: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا أبطال المعركة، إن دماءكم وقود النصر، وإصراركم عنوان العزة، فاصمدوا فالفجر قريب، والعدو بإذن الله إلى زوال.
1: إضاءة ثورية.
2: أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا من وقفتم في وجه مؤامرات وكيد الأعداء حين ظنوا أنهم يملكون الزمان والمكان وتآمروا على ديننا وعقيدتنا ومقدساتنا وسعوا للنيل من سيادتنا، إنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، لكنهم يجهلون أنكم أنتم سيوف الحق التي لا تنحني، وأن محور المقاومة الصامد الذي ارتوى بدماء الأحرار سيبقى عصيا على كل مؤامراتهم. يا رجال العقيدة والوطن، إن معركتكم اليوم ليست معركة حدود، بل هي دفاع عن هوية الأمة ووجودها، عن المسجد الأقصى وعن كل حجر يحمل ذاكرة الأجداد. إن العدو الأمريكي والصهيوني ومن خلفهم عملاء الظلام يحاولون طمس معالمنا وسلب خياراتنا، لكنهم أمام عزائمكم يذوبون كالثلج تحت لهيب الشمس. أما أولئك الممطحون الذين راهنوا على وعد الخارج وتاجروا بقضايانا العادلة، فلن يجنوا من وراء تخاذلهم إلا الخزي والعار، وسيبقى الذل ملازما لهم كلما احتموا وراء العدو، بينما أنتم أيها الأبطال ترفعون رأس الأمة عاليا وتسطرون بدمائكم الزكية أسمى آيات البطولة والفداء. أيها المجاهدون الأحرار، امضوا على بركة الله، يا من جعلتم من أجسادكم حصونا للمقدسات ومن عزائمكم وقودا للمقاومة في وجه الظالمين. إن الأرض تهتز لخطواتكم، وإن التاريخ سيسجل أنكم كنتم السد المنيع في وجه كل غاصب ومتآمر. ثابروا على درب النصر، فإن العاقبة للمتقين، والخزي والعار سيكون حليف كل من تخلى عن الأمة أو باع ضميره للغرباء. دمتم فخرا للوطن وعزا للإسلام والمسلمين.

0: لقاءات ميدانية. أبطال قواتنا المسلحة تواصلا للقاءات الميدانية التي يجريها البرنامج مع المواطنين، نواصل معكم لقاءاتنا الميدانية
1: إلى جانب القوات المسلحة في استرداد حقوق الشعب اليمني وانتزاعها بكافة الطرق والمجالات والخيارات التي وجهنا بها السيد القائد.
2: كلمة واحدة وصفا واحدا مع قيادتنا الثورية والسياسية في أي توجهات يرونها مناسبة لبسط سيادة الدولة على كل أرجاء اليمن ورفع الحصار.
3: موجهة إلى العدوان السعودي، نقول له على العدوان السعودي أن يرفع عصاه ويرحل عن اليمن وعن كل شبر في أراضي اليمن، فقد طفح الكي وقد عانى اليمنيين العناء يعني أشد أنواع العناء من حصار وتجويع وتهميش.
0: معا لدعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية، تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 11261-10262 بالريال اليمني، أو حساب رقم 011-10118-10262 بالدولار، أو على الحساب رقم 1126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية. عين على الأحداث.
4: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الشجعان، لقد قطع شعبنا اليمني بعد كل هذه السنوات الطويلة من العدوان والحصار والتآمر المستمر شوطا كبيرا ومتقدما من النضج السياسي والعسكري والتاريخي، وتراكمت لديه من الخبرات والوعي ما جعله يقرأ تفاصيل المشهد الإقليمي والدولي بعمق وإحكام، مدركا أن مواجهة المحتل السعودي كانت وما زالت ضرورة حتمية فرضتها طبيعة الصراع الوجودي وواقع السياسات السعودية العدوانية التي لا تتقن في قاموسها سوى لغة القوة والهيمنة والاستعلاء. وما شهدناه وعشناه خلال السنوات الماضية منذ انطلاق هذا العدوان الغاشم في مارس من عام 2015 كان كافيا ووافيا ليكشف للجميع وبصورة لا تقبل الشك أن النظام السعودي لم يأتي إلى اليمن حاملا غصن زيتون أو مشاريع بناء، فقد جاء يحمل أسلحة الموت والدمار ويخطط لنهب الثروات السيادية وفرض الوصاية المطلقة وتفتيت النسيج الداخلي والاجتماعي بهدف إخضاع الشعب اليمني الأبي لإرادة خارجية هجينة لا تمثل مصلحته ولا تراعي حقه الطبيعي والإنساني في العيش بحرية وكرامة واستقلال تام. الإخوة البسلاء الأبطال المجاهدون، إن قومية حكام الخليج تتقلب حسب المناخ والمصالح الضيقة، وقد بذلوا لأمريكا الأموال الطائلة لمحاربة المتحركين من فلسطين، ولكن عجزت أمريكا وفشل كيان الاحتلال وأحبطت مكائد ودسائس بريطانيا بقوة الله سبحانه وتعالى وعزم المجاهدين الأحرار. فمن العجيب والمثير للسخرية أن يغيب سخط دول الخليج وعداوتها المعلنة عن أمريكا وحلفائها ويعلنوها على جمهورية إيران الإسلامية، فرغم أنهم سخروا أراضيهم وقواعدهم لمساعدة أمريكا في كل هجوم مباغت، ورغم أن جمهورية إيران الإسلامية هي التي واجهت الغطرسة الأمريكية والصهيونية واستهدفت القواعد العسكرية في المنطقة، فلم تجرؤ دول الخليج على محاربة جمهورية إيران الإسلامية علنا، أو التحرك بريا بجيوشها ودباباتها لمواجهتها وتجفيف ما يزعمون أنه خطر يهدد مصالحهم.

0: صرخة الشعر.
1: شفت الأسد في المعركة يحمي الأسد بين القذايف وسط ميدان الصمود، ينقذ جريح الحرب ويكون له سند. هذا هو الوفاء، هذا الإخاء، هذا الصمود، هذا هو الإيمان بإخلاص وجلد. هذا هو الشبل اليماني في الحدود، على الوفاء يبقى اليماني للأبد. وللعدا يتقافزوا مثل الفهود، قوة عزيمتهم من الفرد الصمد، وبنتقدم في حمانا.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله ثقاب الله الدرس الأول، وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن الله سبحانه وتعالى لا يغفل، لا ينام، لا يسهو، لا ينسى. عندما تثق به فأنت تثق بمن لا يغفل عنك لحظة واحدة، بمن هو عليم بذات الصدور، صدرك أنت وصدر عدوك. فثق بمن يستطيع أن يملأ قلبك إيمانا وقوة ويملأ قلب عدوك رعبا وخوفا. ثانيا أن الله عندما تتولاه هو الشاهد على كل شيء، هو الحاضر على كل شيء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ثالثا أن هذا الإله العظيم هو من له ملك السماوات والأرض، وكونه مالكا من في السماوات والأرض ملكا نافذا، لا أحد يستطيع أن يتمرد على إرادته، لا أحد يستطيع أن يغالبه. فإذا ما كان معك فسيجعل الكون بكله معك، وهو من يستطيع أن يهيئ ويدبر، يستطيع أن يسخر. رابعا أنه في يوم القيامة لا تكون شفاعة إلا لمن ارتضى، ولا شفاعة إلا لمن يأذن له. فمن يشفعون هم أولياؤه، هم أنبياؤه، من هم في طريقه الذي رسمه. بمعنى أن الوجهاء في الدنيا لن يكونوا وجهاء في الآخرة كما كان يعتقد الجاهليون، أن من هو كبير في الدنيا سيكون كبيرا في الآخرة، لا، وأنه سيشفع لهم في الآخرة. الشفاعة لا تكون إلا لمن ارتضى، فمن يشفعون هم أولياؤه، أنبياؤه، من هم في طريقه الذي رسمه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. خامسا أن تكرر عبارة لا إله إلا هو ليتقرر في نفوسنا، في أعماق قلوبنا، ألوهيته، وتترسخ بشكل صحيح أنه وحده إلهنا فنرفض ما سواه. سادسا أن كل ما هدانا إليه في كتابه الكريم حتى لو لم يكن وراءه جنة هو وحده المنهج الصحيح الذي لا تستقيم حياة البشر إلا به، ولا تستقيم الدنيا إلا بالسير عليه، حتى ولو فرضنا بأنه ليس هناك جنة. هذا المنهج الذي أتى به الله لن تستقيم الحياة إلا به، لن تسعد الحياة إلا به، لن تستقر الحياة لا أمنيا ولا اقتصاديا ولا سياسيا ولا في أي جانب من الجوانب إلا به، إلا به. هذا أبرز ما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. كثير تتكرر كلمة لا إله إلا هو من أجلك تقنع أنه لا يوجد لا كذا ولا كذا، لا مفر ولا ملجأ، لا من يلجئ غيره، ولا من تلتجئ إليه غيره. وهو هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. ومن الذي يستطيع أن يتهرب عن الحضور يوم القيامة؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، لا يوجد مفر. تقوم من قبرك: من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لا ريب فيه، لا شك فيه. وهذه حقيقة مهمة، الإنسان إذا ذكر نفسه بها ليقرر نفسه بها أنني لا بد أن أموت، لا بد أن أبعث، لا بد أن أحشر. أنا فلان ابن فلان الذي بيتي في محل كذا، بالتأكيد لا بد أن أحشر يوم القيامة. نسيان يوم القيامة حالة خطيرة على الإنسان، ولهذا كررت في القرآن الكريم بشكل كبير. نسيان يوم القيامة غفلة شديدة تنسيك عن الإعداد لهذا اليوم. تؤمن نفسك في الدنيا فلا تعيش الخوف من القيامة، فتحشر يوم القيامة خائفا، لا ريب فيه، لا شك فيه، لا بد منه لكل شخص، لكل شخص لا بد أن يحشر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. 1 2 3 كل إنسان يعرف كل واحد، يعرف كل واحد، وسيحشر كل واحد، لا ينسى. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فردا فردا، كلهم لا ينسى أحدا، ولا يبقى قبور هناك لا أحد منها يطلع، نسيهم أبدا. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كل من في السماوات ومن في الأرض لا ريب فيه، لا شك فيه. إذن هي تتكرر كلمة لا إله إلا هو من أجلك تقنع أنه لا يوجد لا كذا ولا كذا، لا مفر ولا ملجأ، لا من يلجئ غيره ولا من تلتجئ إليه غيره. لا يوجد مفر من الله إلا إليه. وهو هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. لا بد أن ترحل من هذه الحياة، ولا بد أن تقف بين يدي الله يوم القيامة. وهذا أمر تكرر في القرآن من أجلك أنت، لتقتنع أنت. وهذا اليوم يوم القيامة، هل هو عبارة عن اجتماع عام وحفل عام، أو يوم ماذا؟ يوم الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، جماعات تساقون إلى الحشر. سماه يوم الفصل، يفصل فيما بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون، يفصل فيبين كل القضايا التي كان الناس فيها يفرطون، فيتجلى هناك عظم تقصيرهم، يتجلى هناك سوء آثار أعمالهم، آثارها السيئة البالغة السوء. يتجلى لك تفريطك، فترى كيف كنت غافلا، ترى ما جره تقصيرك، ترى ما جرته جهالتك، حتى تساق إلى جهنم وأنت ترى بأنك أصبحت مستحقا لجهنم. عندما يقول الملائكة، عندما تساق إلى جهنم فيقال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب. حتى الملائكة يبدو أنها تستغرب جدا، والناس مزدحمون على أبواب جهنم. أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى، بلى، كانوا يأتوننا بالبينات. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. هذه ليست من كلمات الكافرين، هي من قبل الله سبحانه وتعالى. بلى والله، كان يأتينا كل شيء ويعطونا كل شيء وأرشدونا إلى كل شيء، لكن كنا ننسى وكنا نتناسى وكنا نهمل وكنا لا نبالي وكنا نقول يمكن ما هو صحيح. إذن يوم القيامة هو يوم الفصل، ليس عبارة عن اجتماع عام، بل هو يوم الفصل، يفصل بين الناس، يبين كل القضايا، يتحول الناس إلى صنفين، صنف يدخل إلى الجنة وصنف إلى النار. ومن أصدق من الله حديثا؟ هل هناك أصدق حديث من الله؟ أليست هذه واحدة من العبارات التي تخاطب أعماق أعماق نفسك لتؤمن، فيكون إيمانك صادقا أنه ليس هناك أصدق من الله حديثا، لتأخذ هذه العبارة، لتأخذ هذه الآية فتكتبها في جدار قلبك. فتجد في الآيات الأخرى عندما تجد وعود الله ووعده ووعيده، تجد فعلا أنه ليس هناك أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله حديثا؟ عندما يقول وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، فكن أنت في نفسك مرسخا ومن أصدق من الله حديثا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أليس هذا وعدا إلهيا مؤكدا؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. أليس هذا وعدا؟ فقط يطلب منك إيمان يجعلك أنت تخاطب نفسك بأنه ومن أصدق من الله حديثا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ماذا أقول أمام هذا؟ فعلا أثق، لأنني أعلم أنه ليس هناك أصدق من الله حديثا. وهكذا تأتي إلى آيات الوعد والوعيد بالنسبة للآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أليس هذا قولا من قول الله؟ أليس حديثا من حديث الله سبحانه وتعالى؟ أليس وعيدا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أصدق من الله حديثا؟ نحن نريد أن نصل إلى هذه الدرجة، إلى درجة أن ننظر إلى كل وعد من وعود الله، إلى كل وعيد من وعيده، بأنه يأتي ممن ليس هناك من هو أصدق منه حديثا. والأصدق حديثا هو من لا يأتي، أنه من لا يأتي الواقع أبدا متخلفا عما أخبر به عنه، الذي لا يتخلف إطلاقا. والمصداقية هي بالنسبة للواقع أن يكون متحققا، لا ريب فيه، لا شك في تحققه. فعندما قال الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة، أليس هو يخبر عن واقع سيحصل؟ يوم اسمه يوم القيامة ويجتمع الناس فيه، أليس هذا إخبارا عن واقع سيحصل؟ طيب، الخبر قد يكون صدقا وقد يكون كذبا باعتبار الواقع. عندما يأتي الواقع متخلفا عنه فيكون غير صادق. الصدق هو أن يكون الواقع موافقا لما أخبر به عنه. فمن أصدق من الله حديثا؟ لأن هذا كلام لا يتخلف وواقع لا يتخلف. لأن من يقول هذا هو من يعلم الغيب والشهادة، ومن يقول هذا هو من يفعل هذه الأشياء هو، وهو العزيز وهو الحكيم وهو الملك وهو القاهر فوق عباده. ليس إخبارا بأن هناك إلها آخر سيعمل يوما يسمى يوم القيامة، ثم يمكن أن هذا الإله الآخر يتكاسل فلا يعمل شيئا. لا، الله يخبر عن أفعاله هو ما سيفعل، وما أخبر عنه من أفعاله فلن يتخلف، لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. إذن هذه العبارة يجب أن نعمل على أن تترسخ في نفوسنا، ومن أصدق من الله حديثا. فإذا ما مررنا بوعد من وعود الله، وعد عندما قال وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أن تكون مرسخا في نفسك ومن أصدق من الله حديثا، لتثق من أجل أن تنطلق. ولا ينصرن الله من ينصره، أن تكون مرسخا في نفسك ومن أصدق من الله حديثا. عندما يقول الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، أن تكون مرسخا في نفسك ومن أصدق من الله حديثا. فالله يتحدث عن أفعاله هو، سيفعل هو، سيجمعكم يوم القيامة، ويقول لك بأنه لا يوجد أصدق منه حديثا. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأنصار دينه ممن يحبهم ويحبونه. نسأل الله أن ينجينا في ذلك اليوم، وأن يجعلنا من أوليائه ممن يوفقهم للأعمال التي ترضيه فيدخلهم بها جنته. نسأل الله أيضا أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عين طف الله، ما نفعلها.
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
2: نسينا،
1: ومن سلامة الخرطوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
2: وهذا ما يقع به؟
1: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص جل من لا يسهو.
1: السلامة تشتي الحرص.
2: وما نفعل؟
1: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخرطوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
4: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026. العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
5: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله،
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888866.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. ما من شيء مقنع وواضح بالمعنى الاستراتيجي العميق في مدلولات الهجمات العدوانية الأمريكية المستمرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رغم توقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد بذريعة قيام إيران بإجراءات عقابية ضد سفن مخالفة لقواعدها المنظمة لعبور مضيق هرمز، وهي قواعد مضمنة في مذكرة التفاهم. ما من شيء مقنع وواضح بذلك المعنى إلا الإفلاس والتخبط وتوجيه رسائل الخوى وتحصيل الحاصل. فهذه الهجمات العدوانية العبثية جاء تجددها بعد اجتماع ماركو روبيو وزير خارجية ترامب مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، التي رأت كما رأى العالم تهشم الصورة الكاريكاتورية لنمر المفرشة الأمريكي الذي تضع تلك الدول والأنظمة التبعية في سلته كل بيضها ورهانها وتعويلها، وتعطيه كل ما يشاء على حساب شعوبها وأمتها وكرامتها منذ نشأتها ككيانات سياسية هشة وجوفاء. منتهى رأس مالها هو النفط ونفخة الكبرياء المعطوبة الزائفة. وعليه فإن السياق الظرفي والموضوعي يومئ إلى أن الغرض من هذه الاستعراضات العدوانية الأمريكية للقوة هو التغطية على هزيمتها التي وصفتها الصحافة الأمريكية بأنها مذلة للولايات المتحدة، وكذلك عرقلة تنفيذ المذكرة الموقعة التي تعد في واقعها الضمني وثيقة استسلام بالنسبة إلى المعتدي الأمريكي في عدوانه الأربعيني الأخير على إيران، أو ما سمي عدوان رمضان، وأرغم ترامب عليها تحت تأثير الهزيمة. هذا فضلا عن كون هذه الاستعراضات العدوانية تجيء كمحاولة من قبل راعي حظيرة الأتباع الأمريكية في المنطقة لطمأنة موجودات هذه الحظيرة أنظمة الخليج بأن أمريكا ما زالت أهلا للثقة والبقاء في حضنها. وللأسف ما زالت هذه الأنظمة تعاني من غشاوتها السياسية المزمنة ودائها الإدراكي العضال الذي يمنعها من إدراك الحقائق والوقائع كما هي، واستخلاص عبر الأحداث والتجارب ودروسها، أو كما قال محمد مخبر مساعد الرئيس الإيراني: ما تزال بوصلة بعض جيراننا تظهر الصديق والعدو بشكل مقلوب. وهذا ما يستثير سؤالا منطقيا في هذا السياق مؤداه: متى يصحو هؤلاء؟ مع كل ذلك ورغم أنف ترامب، فإن واقع هزيمته ثابت ومفاعيله الجذرية تؤتي أكلها، وستبقى تفعل ذلك على شتى المستويات والمدايات. بل إن وجهات معظم التحليلات الاستشرافية الاستراتيجية تصل إلى أن هذه الحرب والمواجهة المفصلية الكبرى بنتائجها وتداعياتها المستمرة، ورغم ما يحاوله العدو المهزوم وأتباعه من التفاف عبثي عدمي على نتائج المواجهة، تضع العالم وليس المنطقة فحسب على عتبات حقبة جديدة مختلفة ونظام عالمي جديد مغاير للنظام الذي ساد منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية وتاليتها الحرب الباردة أو ما عرفت كذلك. هذا النظام الذي هيمنت فيه 5 دول على القرار العالمي عن طريق الأمم المتحدة ومجلس أمنها، واحتكرت حق الفيتو الذي رهن العالم بعشرات دوله وشعوبه لإرادة تلك الدول الخمس المهيمنة، بل آل أمر هذه الهيمنة الأقلوية إلى شبه الذوبان في الطغيان أحادي القطبية للولايات المتحدة الأمريكية، والتي اليوم وبسبب نزعتها العدوانية الإجرامية المفرطة التي ذاق العالم بكل شعوبه ودوله تقريبا مراراتها وآلامها وأوجاعها، تتلاشى في هيمنتها وفي نفوذها وفي مفاعيل خططها ومشاريعها الأنانية، ويرى العالم بسبب الأحداث والتطورات التي نشاهدها اليوم قرب أفول نجم هذا القطب العدواني الإجرامي.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة، نزوح عائلة سورية عقب قصف العدو الإسرائيلي ريف درعا الغربي، القوات الباكستانية تشن عمليات برية وجوية على الحدود مع أفغانستان. التفاصيل: استشهد 3 مواطنين فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون اليوم إثر غارة شنتها طائرات العدو الإسرائيلي استهدفت محيط جسر وادي السلقة في شارع البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات العدو اليوم بلدة صيدا شمال طول كرم وداهمت عدة منازل في منطقة الجبل وفتشتها وعاثت بمحتوياتها خرابا حسبما ذكرت وكالة صفا. وفي السياق تمركزت آليات العدو العسكرية على مفترقات شوارع البلدة واعترضت حركة تنقل المواطنين والمركبات. نزحت عائلة من قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي باتجاه مناطق أكثر أمانا عقب تعرض القرية لقصف من قبل قوات العدو الإسرائيلي بالأسلحة الثقيلة والرشاشات وسط حالة من الخوف والهلع بين المدنيين. وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم بأن قوات العدو قصفت القرية بقذائف مدفعية بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المروحي وإطلاق نيران رشاشاته في أجواء المنطقة، وذلك عقب تصدي الأهالي بالحجارة لقوات إسرائيلية توغلت في القرية احتجاجا على وجودها. وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اتفاق الإطار بأنه إملاءات، وهو أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 من مايو عام 83. وشدد في حديث لصحيفة الأخبار اللبنانية على عدم الانجرار إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تستغل لإدخال البلاد في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي حسبما نقلت موقع قناة المنار اليوم. وأكد أن أخطر ما يرافق الاتفاق ليس مضمونه السياسي فحسب، بل ما يمكن أن يترتب عليه من محاولات لإثارة الانقسامات الداخلية واستدراج اللبنانيين إلى مواجهة فيما بينهم، وهو ما يخدم العدو الإسرائيلي قبل أي طرف آخر. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم أن 6 مليارات دولار من إجمالي 12 من الأصول الإيرانية المجمدة في قطر سيتم تحريرها وإعادتها إلى إيران وفق الخطط الموضوعة. وقال في إطار برنامج زيارته إلى مدينة قم إن الشعب الإيراني والقوات المسلحة والحكومة وقفوا بحزم خلال التطورات

الزيارة، حيث جرى استعراض القضايا الراهنة المرتبطة بالمضيق وتبادل وجهات النظر بشأن إدارته في إطار المادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلام أباد والحقوق السيادية للدول الساحلية. أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار اليوم أن قوات الأمن نفذت عمليات برية وجوية على الحدود بين باكستان وأفغانستان. وقال على منصة إكس إن 4 مقاتلين مرتبطين بجماعة الأحرار قتلوا في الهجمات البرية، وهذه الجماعة فصيل من حركة طالبان الباكستانية. وأضاف أن غارة جوية على 3 أهداف في باكتيا وباكتيكا وكونار أسفرت عن مقتل 25 مسلحا وتدمير كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة. في المقابل قال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد في منشور على منصة إكس اليوم إن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح في غارات جوية شنتها باكستان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 209 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. وفي السياق ذاته أفادت الوزارة بأن أطقم راجمات الصواريخ جراد التابعة لمجموعة فوستوك وأطقم المدفعية الصاروخية التابعة لتشكيل نوفوروسيسك المحمول جوا استهدفت معقلا ومواقع انتشار مؤقتة لأفراد وآليات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زابوروجيا. النبأ الأخير. ضربت فيضانات بلدية مونسينور خوسيه في سنتي دي أوندا بولاية بورتوجيسا الفنزويلية بعد ساعات من الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضان الأنهار، وهذا أدى إلى غمر المنازل والمتاجر بالمياه. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن نهر تشابسكينو سيتو والعديد من الجداول القريبة فاضت بعد أكثر من 8 ساعات من الأمطار الغزيرة، حيث اجتاحت مياه الفيضانات المناطق السكنية والتجارية حاملة معها الطين والحطام إلى الشوارع. ولا يزال عدد سكان المتضررين غير واضح في وقت تواصل فيه فرق الطوارئ جهودها لتقييم الأضرار وتقديم المساعدة للمتضررين وسط ظروف جوية صعبة. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة. نزوح عائلة سورية عقب قصف العدو الإسرائيلي ريف درعا الغربي. القوات الباكستانية تشن عملية برية وجوية على الحدود مع أفغانستان. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبعد قليل نقدم المتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم، وتتابعون فيها قبائل اليمن تعلن النفير العام،

استجابة لقائد الثورة، ولبنان يرفض ما يسمى باتفاق الحكومة اللبنانية مع كيان العدو الصهيوني، ويؤكدون أن المقاومة ستظل باقية.

دائما تقدمهم السعودية كبش فداء وتتعامل معهم كمرتزقة تسوقهم لحتفهم بالمال، وحين تحصل الضريبة إليهم يصيحون وحين تحصل الضربة إليهم يصيحون ويبكون ويدعون المظلومية، وهكذا منذ الحروب الست ومن أيام دماج لليوم، والمفترض أن يكونوا قد عقلوا واستفادوا من الدروس. هذا ما أكده عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح، مبينا أن النظام السعودي دأب على مدى سنوات على التعامل مع المرتزقة كأدوات لتنفيذ أجنداته عبر الزج بهم في المواجهات مقابل المال ثم التخلي عنهم عند وقوع الخسائر، معتبرا أن هذا النهج تكرر في مختلف المحطات منذ الحروب الست الظالمة وحتى الوقت الراهن. كما أوضح في سلسلة تدوينات نشرها موقع المسيرة نت اليوم أن السعودية اعتادت تقديم حلفائها ككبش فداء في الصراعات، مشيرا إلى أنهم يعودون بعد كل مواجهة لإطلاق إدعاءات المظلومية رغم تكرار التجارب التي كان يفترض أن تدفعهم إلى استخلاص الدروس وإعادة النظر في مواقفهم. وفي ظل التحركات المشبوهة التي تقودها المهلكة السعودية عبر بعض المرتزقة الذين يدعون الوطنية والحمية، نجد أن القبائل اليمنية البطلة بكل عنفوان وإيمان ووطنية لواد الفتنة التي يحاول العدو إثارتها، مؤكدة القبائل على ثباتها في موقف الحق مع قضايا الأمة المصيرية، حيث تمثل أنشطة التعبئة العامة والتحرك السريع استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله محطة مفصلية في مسار الصراع مع دول العدوان، ويعكس انتقالا من مرحلة إدارة التحديات والاحتواء إلى مرحلة رفع الجاهزية والاستعداد الشامل لمواجهة مختلف السيناريوهات والتطورات المحتملة. ويأتي هذا التحرك في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة واستمرار حالة الجمود السياسي والعسكري لسنوات من حالة لا سلم ولا حرب، الأمر الذي يدفع نحو إعادة صياغة معادلة الردع والمهاجهة وفق رؤية تعتبر أن استمرار الوضع القائم لم يعد قادرا على معالجة التحديات التي تواجه اليمن وسيادته ووحدته الوطنية. لقاءات قبلية موسعة ووقفات مسلحة تشهدها المحافظات اليمنية الحرة تؤكد من خلالها القبائل مستوى الجهوزية والاستعداد لإسناد القوات المسلحة اليمنية في أي مواجهة مقبلة، إلى جانب تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وترسيخ حالة التعبئة العامة باعتبارها خيارا لمواجهة التحديات الراهنة. وقد أعلنت قبائل اليمن الشماء النفير العام استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الهادفة إلى إنهاء العدوان ورفع الحصار واستكمال تحرير الأراضي اليمنية من الاحتلال السعودي في ظل استمرار الأزمة التي يشهدها بلدنا منذ أكثر من 10 أعوام، مشددة في بياناتها ومواقفها على مواصلة الوقوف إلى جانب القوات المسلحة دفاعا عن السيادة الوطنية والعمل على إنهاء الحصار والاحتلال، معتبرة أن الحشود والفعاليات القبلية تثبت وحدة الموقف الشعبي والالتفاف حول القيادة في هذه المرحلة. ويرى متابعون أن تصاعد اللقاءات القبلية والعروض العسكرية بالتوازي مع اتساع أنشطة التعبئة العامة يعكس مستوى متقدما من الجهوزية لخوض أي معركة محتملة مع العدو وأذنبه في المنطقة، في ظل مؤشرات يعتقدون أنها تنذر باقتراب مرحلة جديدة قد تشهد تطورات ميدانية مرتبطة بملف استكمال تحرير الأراضي اليمنية.

إن السبيل الوحيد لإخراج كيان العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية يتمثل في تنفيذ مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، وإنها الإطار القادر على فرض توازنات تلزم الاحتلال الصهيوني المجرم بتنفيذ تعهداته كاملة. هذا ما أكده رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم، منوها إلى أن مسار المفاوضات بين لبنان وكيان العدو الصهيوني الإسرائيلي أدى إلى قلب ترتيب الأولويات بعدما جرى ربط انسحاب قوات العدو من الأراضي اللبنانية بشروط سياسية وأمنية، وهو ما قد يستغرق تنفيذه سنوات طويلة من دون وجود أي ضمانات حقيقية تلزم كيان العدو الصهيوني بالوفاء بالتزاماته. وفي هذا السياق يرى مدير موقع الخندق الدكتور محمد شمص في مداخلة له على قناة المسيرة أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري يمثل اتفاق فتنة يكرس الانقسام العمودي بين اللبنانيين حول خيار المقاومة، معتبرا أن أخطر ما يتضمنه يتمثل في شرعنة الاحتلال للعدو الإسرائيلي ومنحه حق الدفاع عن نفسه وحرية العمل العسكري في بنود سرية لم يعلن عنها، وفقا لشمص، معتبرا أن الاتفاق لن يحقق النجاح وسيبقى حبرا على ورق لأن غالبية اللبنانيين أبدوا رفضهم له، إلى جانب شخصيات وقوى سياسية متعددة ومختلف في الداخل اللبناني، منوها إلى أن لبنان لم يحصل على أي مكسب مقابل ما قدمته الحكومة اللبنانية العميلة من تنازلات، واصفا الاتفاق بأنه أسوأ من اتفاقات أسلو ووادي عربة وسبع عشر من أيار وكامب ديفيد، لأن الوعود المرتبطة به تبقى معلقة بشرط نزع سلاح المقاومة، وهو أمر مستحيل لأن سلاح المقاومة أمر لا يمكن التنازل عنه أو التفاوض عليه لأنه حق للبنانيين وليس لأحد من السياسيين. ونوه إلى أن كيان العدو أعلن مدعيا انسحابه من منطقتين لا ينتشر فيهما عمليا بهدف إدخال الجيش اللبناني إلى مناطق وجود المقاومة واختبار إمكانية حدوث مواجهة معها، مؤكدا أن الاتفاق يسعى إلى دفع الجيش اللبناني والقوى الأمنية نحو صدام داخلي في وقت يحرص فيه كل من المقاومة وحلفاؤها والجيش اللبناني على تجنب أي مواجهة داخلية. من جانبه أكد الكاتب والمحلل السياسي اللبناني حسن حردان أن كيان العدو الإسرائيلي المجرم يسعى جاهدا لتوظيف ملف نزع سلاح المقاومة كأداة سياسية وعسكرية لتكريس بقائه في جنوب لبنان وفرض إملاءاته وشروطه على الدولة اللبنانية، محذرا من أبعاد الاتفاق الأخير الذي صيغ برعاية أمريكية.

مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه أجمل ورقة تحية منا جميعا، هي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار بسام النجار وطه السلامة، وهي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر من الزميل يحيى مهدي. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالاً زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
2: تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة، معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
7: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 7844888

قد حسدتها سدرة المنتهى لما حوت والفلك الأنور والكعبة الغراء

حزنا ويا حسرة من يخسر من يخسر.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
2: سلام الله عليكم مستمعينا الأكارم على الهواء مباشرة، 60 دقيقة والتي نصحبكم فيها بكل مستجد في فقراتها المتنوعة والمتعددة. معكم فيها من الإعداد عبد الله محمد شرغف، من التقديم أحمد علي السياني، من الإخراج عبد الله حسين الوشالي. البداية استعراض لعناوين حلقة اليوم. موضوع الساعة اليمن وخيار المواجهة الحتمية أبعاد الحشد والتحولات الراهنة. ما وراء الأحداث من طاولة المفاوضات إلى منصات الصواريخ، تآكل الالتزامات الأمريكية وإعادة صياغة مشهد الخليج. وفقرة في المرصد، إلى أي درجة وصل استسلام سلطات لبنان لإسرائيل في الاتفاق الإطاري الثلاثي؟ أما في المشهد، بل في شاهد وشواهد، انكسار الردع وعزلة الكيان، اعترافات عبرية بالفشل الاستراتيجي وتفكك الجبهة الداخلية. وختاما، حول العالم، أوروبا في مواجهة مصيرها الدفاعي، أبعاد الدعوة الفرنسية للانسحاب الأمريكي المنظم. موضوع الساعة. اليمن وخيار المواجهة الحتمية، أبعاد الحشد والتحولات الراهنة. يشهد المشهد اليمني تحولا جذريا يؤسس لمرحلة مغايرة تتصدر واجهتها حالة الاستنفار القصوى والاستعداد الشامل للتصدي للضغوط والتدخلات الخارجية. ويمثل الإعلان الأخير لقوات التعبئة العامة نقطة تحول رئيسية في مسار مواجهة الحرب والقيود المفروضة على البلاد منذ ما يزيد عن عقد من الزمن. وتأتي هذه الخطوة بعد أن وصلت الخيارات السياسية إلى طريق مسدود، ولم يعد التعايش مع حالة الركود الراهنة اللا حرب واللا سلم خيارا مقبولا، بل أضحت المواجهة مسارا حتميا تفرضها المستجدات، لا سيما بعد ربط هذا التوجه بمسار القضية الفلسطينية. هذا الحراك الواسع جاء تلبية لتوجيهات القيادة الثورية والتي دعت إلى تعزيز الصفوف ورفض الجبهات بالتنسيق المباشر مع القوات المسلحة

0: وعلى صعيد التحديات تواجه الساحة اليمنية ضغوطا مزدوجة، فداخليا تبرز أطراف المرتزقة مع الخارج كمهدد للاستقرار والنسيج الاجتماعي، وخارجيا تتركز المخاطر في التحركات والتوجهات السعودية والإماراتية في المحافظات الجنوبية والشرقية. وعلى المستوى الإقليمي يتسع نطاق التهديد ليصل إلى منطقة القرن الأفريقي، حيث ينظر إلى الوجود العسكري الإسرائيلي في أرض الصومال وإنشاء قواعد هناك كمهدد مباشر للأمن القومي لليمن والمنطقة العربية والإسلامية برمتها. حول هذا نستضيف عبر الخط الهاتفي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الفتاح البنوس. مرحبا بك أستاذ عبد الفتاح.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ المستمعين جميعا.
0: سيد الكريم، بناء على المعطيات الأخيرة، ما الذي استجد في المشهد اليمني ليدفع نحو إعلان التعبئة العامة في هذا التوقيت بالذات ونقل البلاد من حالة لا حرب ولا سلم إلى الاستنفار الشامل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. ليس بخاف على أحد الأوضاع المعيشية والأساطير التي وصلت إليها بلادنا. يعني نحن اليوم مضى علينا أكثر من 11 عاما من العدوان والحصار، دخلنا في العام الخامس في إطار الهدنة المضربة مع الكيان العدو السعودي، وحتى هذه اللحظة ما يزال هذا العدو يراوغ ويماطل في الوفاء بالتعهدات والالتزامات التي تضمنها اتفاق الهدنة والمتعلقة بالملفات ذات البعد الإنساني والاقتصادي، وفي مقدمتها ملف المرتبات. العدو السعودي وصل إلى مرحلة من التشويف والمماطلة ولا مسؤولية، لم يعد يفكر في معاناة أبناء الشعب اليمني والذي يحتجز المليارات من عائدات النفط لدى البنك الأهلي السعودي. اليوم أبناء الشعب اليمني وصلوا إلى هذه المرحلة، لم يعد هناك من قدرة على الصبر والتحمل، وخصوصا لأن الجانب الآخر يلعب على ورقة الوقت، يراهن على تحريك خلاياه في الداخل اليمني، وأيضا يعتمد على المرتزقة، يذهب لدعم حكومة المرتزقة احتياطا لدعم المرتبات من أجل استفزاز سلطة صنعاء واستفزاز أبناء الشعب اليمني، ممارسة الضغوطات على سلطة صنعاء واتهامها بالتكسير، على الرغم أن الكل يدرك تماما بأن الجانب السعودي هو من يقف حجر عثرة للحيلولة دون اكتمال الاتفاق أو تحويل هذا الاتفاق وتطبيقه على أرض الواقع. من الطبيعي أن تكون هناك ردة فعل يمنية، جاءت الدعوة من السيد القائد من أجل الخروج في وتدشين مرحلة انتزاع الحقوق المشروعة لأبناء شعبنا، وهذا حق مشروع مقبول لنا قانونا ودستورا، ولا يمكن لأي قوة أن تعارض في ذلك أو تشيطن هذا الفعل. اليوم العدو يستمر ويتلذذ بمعاناتنا، ونحن لن نقبل باستمرارية هذه المرحلة أو هذه الحالة. حالة لا حرب ولا سلم مرفوضة جملة وتفصيلا. اليوم على العدو أن يتعامل بإيجابية ما لم نحن نمتلك الكثير من الأوراق الضغط والكثير من الأدوات التي تمكننا بإذن الله سبحانه وتعالى وعونه وتوفيقه من انتزاع حقوقنا المشروعة والمكفولة بشتى الطرق التي نرى أنها مناسبة، وخصوصا بعد أن استنفذنا كافة الخيارات السلمية وألزمنا الحجة الطرف الآخر، ولكنه ما يزال يتلكى ويماطل ويشوف.
0: نعم، الربط بين التحرك العسكري الداخلي ومسار القضية الفلسطينية، كيف تقرأ هذا الترابط استراتيجيا، وهل يخدم القضية الفلسطينية أم يعقد المشهد اليمني؟
1: ما من شك بأنه اليوم اليمن في إطار دعمها وإسنادها للقضية الفلسطينية تمثل استراتيجية. اليوم عندما نربط ما بين المسارين نحن ندشن استراتيجية هجومية من خلالها نعمل على توسيع وحدة الساحات، وأيضا تماسك الموقف العربي في إطار هذا المحور، محور المقاومة. نحن بالتأكيد الموقف اليمني موقف إيجابي وموقف رائع جدا، يخدم القضية الفلسطينية من كثير من الجوانب، لعل أهمها وأبرزها أنه أسهم في كسر ما يسمى بالقواعد الأمنية الإسرائيلية، وباتت العمليات النوعية اليمنية شكل مصدر قلق وأيضا مصدر ضرر لكيان العدو الإسرائيلي واقتصاده، أيضا منح المقاومة وجبهة المقاومة والإخوة في فلسطين على وجه التحديد أي أوراق ضغط على كيان العدو الإسرائيلي سواء عسكرية أو داخلية فيما يتعلق بالمعارضة من أجل الدفع الخروج من هذا

0: مستنقع الذي أوصلهم إليها نتنياهو وحكومة اليمين المتطرفة، بمعنى أنه المسار اليمني، المسار الجهادي، المسار الخاص بانتزاع الحقوق وجبهة الجبهة المفتوحة مع العدو السعودي في مواجهة العدوان المتغطرس والحصار المفروض على أبناء شعبنا، أيضا تعزز من مسار عملية الفتح الموعود والجهاد المقدس التي يخوضها شعبنا وقيادة السياسية والقوات المسلحة اليمنية دعما وإسنادا لغزة، بمعنى أنه الربط بين التحرك العسكري يخدم هذه القضية لا يعقدها على الإطلاق. والمشهد اليمني صحيح هناك انعكاسات سلبية، ولكن هذا هو واقع المشهد اليمني. المشهد اليمني مليء بالتعقيدات، لأن العدو السعودي حتى هذه اللحظة لم يرعوي ولم يعد إلى جهة الحق والصواب، لم أيضا يفي بالتزاماته. العدو طرف المرتزقة عندما نقل البنك إلى عدن تعهد، والأمم المتحدة كانت حاضرة بسبب المرتبات ولم يتأتى ذلك، وهو الأمر الذي ضعف من معاناة أبناء شعبنا. السعودية مع توقيع الهدنة أيضا التزمت بالصرف ولكنها تلقت تحت ضغوط أمريكية. اليوم هذا هو المشهد اليمني مليء بالتعقيدات، ولكن ما هو حاصل في المحافظات اليمنية الحرة أقل بكثير ضررا مما هو عليه المحافظات اليمنية المحتلة. ونحن عندما ننطلق من هذه الخيارات، خيارات انتزاع الحقوق، لا نطالب بما يتعلق بالمحافظات الحرة، ولكننا نطالب بانتزاع الحقوق اليمنية المشروعة لكافة أبناء شعبنا اليمني على امتداد الوطن الغالي من المهرة حتى صعدة.
1: نعم، الاستهداف الاقتصادي والسيطرة على الثروات، ثروات النفط والغاز، كيف تنعكس هذه السيطرة على حياة المواطن اليمني اليوم؟ وما هي الخيارات المتاحة لاستعادة هذه الموارد في ظل الوضع الحالي؟
0: بالتأكيد اليوم نحن ندرك تماما بأنه إيرادات وعائدات النفط كانت تشكل ما نسبته قرابة 70% من دعم الموازنة العامة للدولة، وخصوصا بند المرتبات. عندما تم قطع هذه الإيرادات وتحويلها إلى البنك الأهلي السعودي قبل أن تتدخل القوات المسلحة اليمنية وتعمل على إيقاف نهب هذه الثروات، شكل أيضا فجوة اقتصادية هائلة ألقى بظلاله السلبية على مستوى الخدمات، على حالة المستوى المعيشي للمواطنين في ظل انقطاع المرتبات، أيضا الأزمات المتلاحقة. اليوم النفط اليمني والغاز اليمني يباع للخارج، وأبناء الشعب اليمني يضطروا إلى الاستيراد. الكلفة ستكون كبيرة جدا، لأنه في ظل ارتفاع تكاليف الملاحة البحرية وغير ذلك من الإجراءات الوجودة التي تفرضها دول العدوان. الانعكاسات السلبية هائلة جدا، ولكن هناك معالجات. المعالجات تأتي من خلال العودة إلى جدة الحق والصواب. اليوم على الأطراف الأخرى، الأطراف المرتنية في أحضان السعودية والإمارات، أن تعي وتدري بأنها الخاسر الأكبر من وراء هذه المعمعة. اليوم السعودي والإمارات يبحثان عن مصالحهما، ليس لديهما أي مشاريع وطنية لبناء الوطن. اليوم لهم أكثر من 11 عاما في عدن وفي المحافظات الجنوبية المحتلة. ما الذي أنجزوه وما الذي حققوا له عدن؟ لم يحققوا أي شيء إلا المزيد من الإذلال والمهانة، المزيد من الأزمات، المزيد من التجويع، المزيد من انهيار الخدمات. عندما تختفي هذه الثروات وتصب في جيوب النافذين، في جيوب قوى العدوان، بالتأكيد سيكون لها انعكاسات سلبية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وعلى مستوى الخدمات العامة للمواطنين، وتشعرنا بأننا نعيش في العصور الحجرية، وهذا هو واقع تلك المحافظات المحتلة. أيضا هناك انعكاسات سلبية فيما يتعلق بالأوضاع داخل المحافظات الحرة، وخصوصا فيما يتعلق بالمرتبات. المرتبات يعتمد الكثير من المواطنين من أبناء الشعب اليمني على هذه المرتبات. أيضا الاقتصاد اليمني يتحرك ويشتغل السوق اليمني من خلال هذه المرتبات التي لم حتى هذه اللحظة تماطل الأطراف الأخرى في الوفاء بتعهدات وملتزمات بشأنها، ولذلك هناك انعكاسات سلبية. ولكن المرحلة أوصلتنا إلى أنه لم يعد بالإمكان أن نستجدي الطرف الآخر، سنأخذ حقوقنا وسننتزع هذه الحقوق بالقوة، لأنه فعلا هذا العدو وصل إلى مرحلة من الغطرس والاستعلاء، يتفرج ويتلذذ بمعاناتك، وهو الأمر غير مقبول جملة وتفصيلا. ولذلك جاءت المرحلة، وبإذن الله سبحانه وتعالى تترجم توجيهات القيادة من خلال الحكومة والقوات المسلحة اليمنية. لدينا الكثير من أوراق الضغط التي نأمل أن تفعل، والشعب اليمني اليوم خرج في مختلف محافظاته الحرة على مستوى المديريات، على مستوى العدل والقرى والمدن والأرياف، ليعبر عن رفضه استمرارية حالة الله حرب الله سلم، وليعبر عن رفضه وإدانته واستنكاره لتحكم الأطراف الأخرى، وهو في مقدمتها السعودية في الملف الاقتصادي وعدم الوفاء بتعهداتها والتزاماتها، لتؤكد بأنه لا بد من جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان ورفع الحصار، وإن تطلب الأمر استخدام القوة، لأنه حتى وإن استخدمنا القوة لن نخسر أكثر مما خسرنا على مدى 11 عاما. وآن للعدو أن يرعوي ما لم عليه أن ينتظر المفاجآت من قبل أبناء الشعب اليمني، لأنه لن نتفرج على أنفسنا حتى نموت جوعا.
1: نعم، المحافظات الجنوبية كما ذكرتم أيضا والمحافظات الشرقية ما زالت تشهد صراع نفوذ واضح، كيف تقيم طبيعة الدورة السعودي والإماراتي هناك، وهل ترى أن تشكيل الفصائل المسلحة يهدف إلى تقسيم اليمن أم لحماية مصالح إقليمية محددة؟
0: الإمارات والسعودية لكل منهما أهداف وأجندة يسعى من خلالها إلى تنفيذها، يسعى من خلال التواجد في تلك المحافظات إلى تحقيق اليمن. السعودية ترى في تواجدها في حضرموت على سبيل المثال بأنه والنهر بأنه الأمس يمهد لها الحصول على الهدف والغاية الكبرى، وهي مد أنبوب النفط عبر النهر وحضرموت وصولا إلى البحر العربي، لتفادي مرور هذا الأنبوب عبر بحر قزوين وعبر مضيج هرمز. وهو الأمر الذي يشكل لهم رغبة شديدة في الوصول إلى هذه الغاية، بالإضافة إلى تعزيز النفوذ. الثروات النفطية الهائلة التي تمتلكها تلك المحافظات تغري الجانب السعودي من أجل الحصول وضم هذه أو هاتين المحافظتين إليهما، وهذا هدف جاء على لسان الكثير من المحللين السياسيين الذين يرون بأن الطبيعة الجغرافية لتلك المحافظة أقرب منها للسعودية إلى السعودية من اليمن كما تدعي. أما بالإمارات أيضا لها أجندة، كلنا يعرف ما الذي يمثله ميناء عدن وأهميته، وإذا ما اشتغل ميناء عدن وكيف ستكون الأمر بالنسبة لموانئ دبي، كل ذلك والجزر اليمنية والمخططات لها بهذه الجزر واحتلالها وفرض الوصاية عليها. الإمارات تنطلق من مصلحة اقتصادية بحتة، وترى أنها تريد أن تتعملق على حساب الجمهورية اليمنية من خلال التواجد الخبيث الذي من خلاله تشرع أيضا التواجد الإسرائيلي. اليوم باتت الإمارات حاضنة ورافعة للمشروع الإسرائيلي، وهي من تعمل في جزيرة ميون، من تعمل في سقطرة على إيجاد موطئ قدم لكيان العدو الإسرائيلي تحت عناوين وأسماء متعددة من أجل خدمة هذه المصالح وتعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين الطرفين، الجانب الإماراتي وكان العدو الإسرائيلي. لكل منهما أهداف ومصالح، السعودية والإمارات، ولكن عند في حالة وجود الوعي والبصيرة لدى أبناء المحافظة الجنوبية سيعملوا على إفشال هذا المخطط. من السعودية عملت منذ الوهلة الأولى على محاربة مشروع الوحدة اليمنية، وكذلك الإمارات، ولكن الله خيب ظنونهم، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى ستظل الوحدة راسخة في أذهان وفي ويدان كل اليمنيين، وستظل هي المنجز التاريخي الهام والأبرز في تاريخ اليمن، وبإذن الله سيظل اليمن موحدا وستفشل كافة المؤامرات والحيل والألاعيب والمخططات الإماراتية السعودية التي تسعى إلى المساس بهذه الوحدة والانقضاض عليها والتحويل اليمن إلى ما كانت ليس شطرين ولكن إذا كنتنا صغيرة متصارعة متناحرة، ليخلو الجو لها لممارسة أنشطتها وتحقيق أهدافها الخبيثة الشيطانية التي تسعى للنيل من اليمن ووحدته وأمنه واستقراره.
1: نعم، هناك مخطط بل مهدد خطير سيدي الكريم يتعلق بالوجود العسكري الإسرائيلي في منطقة القرن الأفريقي وتحديدا أرض الصومال. ما هي دلالات هذا التواجد بالنسبة لأمن البحر الأحمر، مضيق باب المندب، وكيف يمكن لليمن مواجهة هذا التهديد إقليميا؟
0: بالنسبة للتواجد الإسرائيلي في منطقة
1: القرن الأفريقي
0: وما يسمى بإقليم الصومال، هي مؤشر خطير جدا. يعني الإسرائيلي يسعى لتأسيس موطئ قدم له في البوابة الجنوبية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب، يسعى إلى أن يكون قوة فاعلة في ونشطة في المنطقة، يحاول من خلال التواجد فرض واقع جيوسياسي جديد في المنطقة، وأيضا خلق تهديد لدول المنطقة وفي مقدمتها الجمهورية اليمنية. هذا العدو كما قال وزير دفاع إسرائيل كات لديه تحركات وعمليات سرية قام بها في أرض الصومال منذ عدة سنوات، يشتغل لديه بعد نظر، لديه رؤية عميقة من أجل تحقيق أهداف كثيرة. يريد أن يكون له صولة وجولة من حيث سواء ما يتعلق بالمراقبة الاستخباراتية والسيطرة البحرية، أيضا ما يتعلق بتحول أن يكون قوة إقليمية، التمدد إلى القارة الأفريقية لأنه اليوم ما يزال متواجد في قارة آسيا، ويرى بأنه التواجد في منطقة إقليم أرض الصومال سيمنحه حالة من التوسع والنفوذ في المنطقة في قارة أفريقيا، تهديد مباشر للأمن القومي العربي والكل يدرك ما الذي تمثله إسرائيل، توسيع دائرة الصراع إلى الساحة الأفريقية، والأمر الذي سيستخدمه هذا العدو للبحث عن حلفاء جدد وتحالفات جديدة من شأنها أن تعزز نفوذه في المنطقة. ما يهمنا نحن في الجمهورية اليمنية أننا نرى بأن هذا التواجد يمثل تهديدا لليمن، لأن هذا العدو يدرك تماما حجم الكلفة التي يتكبدها من خلال اطلاع الطائرات من المطارات الفلسطينية المحتلة، يريد أن يكون له قواعد في القرن الأفريقي ليسهل عليه ويخف عليه من فاتورة أي أعباء لأي اعتداءات قد يشنها على الجمهورية اليمنية أو أي الدول المشاطئة للقرن الأفريقي. الكل يدرك بأن إسرائيل لا أمان لها، حتى تلك الدول التي تظن بأنها في علاقات ثنائية مع إسرائيل أو أن لديها تضمينات من قبل الجانب الإسرائيلي بأنها بمأمن عن غدره ومكره وخديعته وإجرامه وعدوانه، لا تثق في إسرائيل، فالدور سيأتي عليها. التهديد يطال الجميع، بل يطال دول المنطقة برمتها، والتواجد في منطقة سوماليلاند يدق ناقوس الخطر ويدعو كافة أحرار الأمة إلى أن يكون لهم موقف مناهض لهذا التواجد، موقف يذكرنا بذلك من الموقف النبيل الذي جسده الرئيس الشهيد الراحل إبراهيم محمد الحمدي في العام 74 عندما دعا إلى مؤتمر تعز والذي انعقد لمناقشة خطورة التحركات الإسرائيلية والتنسيق مع الجانب الأثيوبي في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، عندما اجتمعت اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا والجمهورية العربية اليمنية والسودان والصومال لمناقشة خطر هذه التحركات والبحث عن حلول ومعالجات ووضع آلية للتصدي لهذه التحركات المشبوهة. نحن بحاجة إلى ذلك من النفس، إلى تلك من العقلية، إلى ذلك من الشعور القومي العربي الذي يجسد الحرص على أمن واستقرار المنطقة، والذي يفرمل الشطحات الإسرائيلية ويضع حدا لتخرصاتها. اليوم العدو الإسرائيلي عندما يتواجد في إقليم الصومال سيتمدد وسيذهب إلى ابتلاع الصومال برمته. نحن بحاجة إلى وقفة عربية لدعم استقلال ووحدة الصومال، وأيضا للرد على التواطؤ وتطبيع العلاقات بين الإقليم الانفصالي إقليم أرض الصومال مع كيان العدو الإسرائيلي، وهي مهمة منوطة بالجميع، لا أستثني من ذلك أحدا، لأن الخطر يتهدد الجميع.
1: نعم، أخيرا سيدي الكريم الأستاذ عبد الفتاح، وفقا لهذه المعطيات، في ظل هذه التعبئة الشاملة والتعقيدات الدولية والإقليمية، أين يتجه اليمن في الأشهر القادمة؟
0: اليمن بإذن الله سبحانه وتعالى لديه قيادة حكيمة، قيادة مؤمنة لها بصيرة ولها حالة من الوعي والإدراك لخطورة الأحداث والأخطار المحدقة به، ويتجه في ظل المعطيات الراهنة يتجه نحو التصعيد العسكري مع كيان العدو السعودي، هذا العدو اللدود الذي حتى هذه اللحظة ما يزال يعمل على تفعيل وصية مؤسسه الهالك بأنه ذلكم في عز اليمن وعزكم في ذل اليمن، هم يعملوا على إذلال اليمنيين وتركيحهم التنفيذ لتلكم الوصية. نحن ذاهبون إلى انتزاع حقوقنا المشروعة بالطرق التي نراها مناسبة. نحن فوضنا القيادة لاتخاذ الإجراءات والسبل الممكنة والتي تمكننا من الحصول على هذه الحقوق وانتزاع هذه الحقوق. القيادة نحن على أهبة الاستعداد لأي سيناريوهات محتملة ولأي خيارات قد تتخذها القيادة لما من شأنه ممارسة الضغط على العدو السعودي للعودة إلى الالتزام الفعلي والتنفيذ العملي لمضامين الهدنة أو انفجار الأوضاع العسكرية، فلن نخسر أكثر مما خسرنا لأنه استنفذنا كافة الخيارات ولن يعد لدينا ما يبرر الصمت أو التحمل. اليوم دخلنا في العام الخامس والعدو ما يزال يماطل، ما الذي ننتظر؟ الأوضاع المعيشية والاقتصادية وصلت إلى مستويات متدنية، يعني أنت وأنا والكثير من أبناء هذا الشعب اضطررنا إلى بيع ممتلكاتنا أغراضنا الشخصية من أجل تدبير لقمة العيش. ما الذي ينتظره السعودي حتى اللي يأتي ليمنحنا حقوقنا؟ المرتبات ليست منا ولا مكرمة ولا هدية سعودية، هذه مرتباتنا وهذه ثرواتنا محتجزة لدى هذا العدو، والعدو التزم بتسليمها. إذا لم يعمل على تسليمها بالطرق السلمية فلدينا الكثير من الطرق والوسائل والأوراق التي بالإمكان أن نستخدمها لنجبره قسرا على تسليمها بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرت لك للسادة المستمعين، لدينا قيادة والأمر منوط بهذه القيادة لاتخاذ القرار متى وأن وكيف ما شاءت، ونحن إلى جانب هذه القيادة دعما وإسنادا حتى تتحقق مطالبنا وننتزع حقوقنا بإذن الله سبحانه وتعالى وتنتهي معاناتنا التي طال أمدها.
1: إذن الأستاذ والصحفي والمحلل السياسي عبد الفتاح البنوس، كنت معنا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: مع الله.

من طاولة المفاوضات إلى منصات الصواريخ، تآكل الالتزامات الأمريكية وإعادة صياغة مشهد الخليج.

يدخل الصراع المحتدم بين طهران وواشنطن مرحلة تصعيدية بالغة الخطورة عقب الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت جنوب إيران، والتي قابلها الحرس الثوري الإيراني برد عسكري واسع النطاق ومباشر شمل ضرب 8 منشآت حيوية للجيش الأمريكي في المنطقة، تحديدا في قاعدة علي السالم بالكويت ومقر الأسطول. هذا الانفجار العسكري المباشر يحمل دلالات استراتيجية تتجاوز مجرد كونه تبادل تقليدي للضربات، بل يمثل إعادة صياغة قواعد الاشتباك الإقليمية، ويعد أيضا انهيارا واضحا للترتيبات الأمنية الدبلوماسية الهشة التي جرى التوصل إليها مؤخرا تحت مسمى تفاهم إسلام أباد. اللافت في هذا التطور هو الموقف الدبلوماسي الحاد وزارة الخارجية الإيرانية التي سارعت إلى إدانة الغارات الأمريكية بوصفها انتهاكا صارخا للفقرة الأولى من تفاهم إسلام أباد، ويعكس هذا الخطاب إحباطا إيرانيا كبيرا من السلوك الأمريكي، حيث اعتبرت طهران أن واشنطن تفتقر تماما للمصداقية في الوفاء بالتزاماتها، واصفة خرق الوعود بأنه جزء بنيوي من طبيعة السياسة الخارجية الأمريكية. هذه المقاربة السياسية تظهر أن القيادة الإيرانية باتت ترى في القوة العسكرية والرد المباشر الأداة الوحيدة الموثوقة لفرض الردع وتثبيت الاتفاقيات، بعد أن ثبت لديها أن المسار الدبلوماسي مع الإدارة الأمريكية لا يمتلك أي ضمانات فعلية على الأرض.

على الصعيد العسكري والعملياتي، يحمل رد الحرس الثوري الإيراني رسائل قوة بالغة الأهمية، فاستهداف منشآت أمريكية رئيسية في الكويت والبحرين بشكل متزامن يعكس جاهزية استخبارية وعسكرية عالية وقدرة على تخطي منظومات الدفاع الجوي المعقدة التي تحمي القواعد الأمريكية في الخليج. كما أن هذا الرد يتجاوز فكرة الدفاع عن الأراضي الإيرانية ليرسم معادلة أمنية جديدة، مفادها أن أي استهداف للداخل الإيراني سيقابله تهديد مباشر ومباشر للمصالح والقواعد الأمريكية في دول الجوار. ويترافق هذا الحشد العسكري مع تأكيد طهران القاطع بأن ترتيبات الإشراف على حركة العبور والملاحة في مضيق هرمز تظل ضمن مسؤولياتها السيادية المطلقة وفقا لتفاهم إسلام أباد، وهي رسالة تحذيرية للمجتمع الدولي والولايات المتحدة من أن حرية الملاحة والاقتصاد العالمي مرتبطان بشكل وثيق بضمان أمن إيران.

إلى درجة وصل استسلام سلطات لبنان لإسرائيل في الاتفاق الإطاري الثلاثي، وإلى أي درجة وصل هذا الاستسلام؟

يدخل لبنان منعطفا هو الأخطر في تاريخه الحديث بعد توقيع السلطات اللبنانية الحالية على الاتفاق الإطاري الثلاثي في مع كيان العدو الإسرائيلي برعاية أمريكية في واشنطن. هذا الاتفاق الذي تصفه قوى المقاومة والشريحة الأوسع من الشارع اللبناني بأنه كارثي ومهين يتجاوز بمراحل مجرد كونه اتفاق لوقف إطلاق النار، بل يمس مباشرة أسس السيادة اللبنانية والوزن الاستراتيجي للبلاد. تكمن خطورة هذا الاتفاق في بنوده 14 التي تلزم الدولة اللبنانية ولأول مرة منذ عقود بالدخول في مفاوضات مباشرة لإنهاء حالة الحرب مع العدو، متضمنا بندا مجحفا يقضي بوقف كافة الأنشطة أو الإجراءات العدائية أو السلبية في المحافل الدولية والقانونية.

هذا النص الفضفاض يرى فيه خبراء القانون تنازلا رسميا من الحكومة اللبنانية عن ملاحقة الاحتلال وقادته أمام محكمة الجنايات الدولية أو لجان التحقيق الأممية عن مجازر الحرب والجرائم المرتكبة بحق المدنيين. والأخطر من ذلك أن الاتفاق يفرض آلية لنزع سلاح المقاومة وتفكيك بنيتها التحتية بالكامل بواسطة الجيش اللبناني، مما يجعل الدولة اللبنانية في مواجهة مباشرة مع فصيل متجذر يمثل شريحة كبرى من الشعب.

0: أما بخصوص التساؤل حول احتمالية اندلاع حرب أهلية، فإن بنود هذا الاتفاق تحمل بالفعل الوصفة المثالية لتفجير اقتتال داخلي. فإصرار الإدارة الأمريكية والاحتلال على دفع الجيش اللبناني للقيام بمهمة نزع سلاح حزب الله بالقوة كشرط لانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب يضع المؤسسة العسكرية في مأزق وجودي. فإذا انصاعت السلطات الرسمية لهذه الإملاءات فإنها تدفع نحو صدام مسلح مباشر بين الجيش وحاضنة المقاومة. لمزيد من الفهم حول الأبعاد الدبلوماسية والتفاصيل التي رافقت هذا الاتفاق، نستمع إلى الكاتب والمحلل السياسي اللبناني حسن الدر.
1: ساكن قصر بعبدة كان قلقا قبل يوم من صدور البيان، قيل لماذا؟ قال لأنه لا يعلم ماذا سيكتب الأمريكيون والإسرائيليون. هو وقع على ما كتبه من يمين نتنياهو، هذه حقيقة. يكفي للبيان في أمور خطيرة، يعني أكثر من ما قاله نتنياهو، ولكن يكفي أن نقول نتنياهو يقول إيران كانت ستفرض علينا الخروج من لبنان بالقوة. الدولة اللبنانية لم توقف، قالت لإيران هذا ليس من شأنك، وبشر الإسرائيليين بأنه سيبقى في جنوب لبنان. وأكيد أنا كلبناني لن أخجل من هذه السلطة، لأنه لا تعنيني ولا تمثلني أنا وكل الشرفاء في لبنان، وهم أكثرية، ليسوا فقط الشيعة، من كل الطوائف اللبنانية، ونحن أبناء هذا البلد ونعرف ما يحكى في الإعلام شيء وما يحكى في الشوارع شيء آخر. هذه كارثة. حتى إذا تابعنا الإعلاميين اللبنانيين المحسوبين على خطوط العداء للمقاومة يبدأون تصريحاتهم أو تويتاتهم على إكس أنه نعم هذا الاتفاق مخزي وهذا الاتفاق مهين ويجب أن تسأل الدولة، ثم يردفون ولكن إيران لا يمكن أن تحرر لبنان، يعني حتى يقوموا بهذه الموازنة. ولكن لا يوجد أي عاقل، بغض النظر إذا كان شريف أو غير شريف، حتى العاقل غير الشريف لا يمكن إلا أن يقول عن هذا الذي صدر في واشنطن بأنه مهزلة، بأنه فضيحة، وبأنه كارثة، وبأنه خطيئة، وبأنه يسيء لدماء آلاف الشهداء، آلاف الجرحى، عشرات مئات آلاف النازحين الذين تحملوا هذه الحرب، يعني بفترتين من 2024 إلى اليوم، ولكن الحرب عملية من 2023 إلى اليوم. ولكن نقول لهؤلاء، للجمهور العربي العزيز والكريم والمسلم في كل العالم، لا تخافوا على لبنان، لا تخافوا على المقاومة، لا تخافوا على الجنوب. الجنوب ليس ملكا لأحد، هو ملك لأهله، وستطرد إسرائيل ومن جاء بها ومن غطاها ومن جاء معها ومن أعطاها الذريعة للبقاء في أرضنا وقتلنا. إذا نقرأ البيان، أي أصلاً لو نتنياهو اليوم قام بقتل أي لبناني فهو يستند إلى هذا الاتفاق، لأنه بالنسبة إليه من يقتلهم ليسوا هم خارجين عن القانون وهم إرهابيون. وإذا ضمينا إلى هذا الاتفاق تصريح روبيو أيضاً يأتي في هذا الإطار، هي كما قال الرئيس نبيه بري اليوم رئيس مجلس النواب اللبناني، قرأت هذا الاتفاق ورأيت فيه فتنة. ما يريده نتنياهو بعدما عجز عام 23 و24 وعجز عام 26، وهذه تصريحات قادته وهو نفسه قال لا نستطيع نزع سلاح حزب الله، ووزير حربه قال ذلك، وكل الإسرائيليين كانوا يتحدثون عن الوحل اللبناني الذي انزلقت إليه إسرائيل مجددا ولن تستطيع أن تحقق هدفها بنزع سلاح المقاومة. بي عنده محاولة وحيدة وأخيرة، أن يضرب اللبنانيين ببعضهم، أن يجر الداخل اللبناني إلى فتنة داخلية وإلى حرب أهلية. نحن لن نذهب إلى هذا المكان، لن نعطي لإسرائيل هذا، أن نحقق لها هذا الحلم، ولو كان ظلم ذوي القربة أشد مضادة. ولكن هؤلاء الذين وقعوا ووافقوا على هذا الاتفاق بالمعنى السيادي، بمعنى الكرامة، بمعنى الشرف، بمعنى الوفاء، ليسوا لبنانيين وإن كانوا يحملون جوازات سفر لبنانية. الاتفاق فضيحة لا داعي لوصفه، هو يصف نفسه بنفسه. يعني يتحدثون عن السيادة وهم يقرون للعدو بأن يبقى في أرضنا، يتحدثون عن السيادة وهم يطلبون التعاون مع العدو لتفكيك سلاح مقاومة تقاتل هذا العدو، يتحدثون عن السيادة وهم يخرقون القانون اللبناني بمقاطعة إسرائيل في جريمة اسمها قانون تجريم التعامل مع إسرائيل عام 1955 يتحدثون عن السيادة وهم يخرقون الدستور. دستور الطائف يتحدث عن حالة عداء مع إسرائيل والحد الممكن أو العلاقة الناظمة إذا بدك الذي ينظم العلاقة مع هذا الكيان المغتصب هو اتفاقية الهدنة عام 49. بالمناسبة اليوم الوزير السابق الزعيم وليد جنبلاط قال أين اتفاقية الهدنة من هذا الاتفاق؟ بالنسبة في أنه ماذا سيقول رئيس الجمهورية، قال لنا رئيس الجمهورية قبل شهرين أنه انتظروا النتائج، أنا سآتي لكم بانسحاب ووقف إطلاق نار و خمس جلسات تفاوض لم تعطي إسرائيل وقف إطلاق نار، فرضته إيران بالقوة. ثم قال أنه إطار هذا وهذا مسجل بصوته أيضا عندما زاره أحد الوفود بعتقد بالعقوب، يعني من العقوب في قصر بعبدة، قال هذا الاتفاق أنه هذا التفاوض سيؤدي إلى الهدنة، هدنة 49، يعني لم يقل شيئا واستطاع أن يحققه. وهذا يؤكد ما أعلمه وسأعيده وأتحمل مسؤوليته هذه السلطة رئيس الجمهورية. يعني إذا قتلتني إسرائيل الآن هو وافق لها على ذلك، بأي حجة نتنياهو بيطلع بيقول؟ لأنه في بالاتفاقية إذا بتقراها كأنه اتفاقية صداقة وتعاون، يعني مش حل نزاع بين دولتين عدوين، يعني بين كيان ودولة عدو. هذا المسار تم التوقيع عليه قبل أن ينتخب رئيسا للجمهورية، هو وقع بأنه يلتزم بالذهاب بهذا المسار حتى يأتي رئيسا للجمهورية. جاء إلى رئاسة الجمهورية ولا فريق سياسي في لبنان يريده، لا الثنائي حركة أمل وحزب الله ولا التيار الوطني الحر ولا حتى حزب القوات اللبنانية ولا كل الأفرقاء اللبنانيين. كان هناك إصرار وضغط حتى أثناء الحرب 24 بعد اغتيال السيد حسن نصر الله، تواصل كل المفادين الدوليين يريدون فرضه رئيسا وشرط لوقف إطلاق النار أن ينتخب رئيسا. فإذا جاء من خارج إدارة إرادة القوى السياسية كلها وفرض فرضا على اللبنانيين على أنقاض نتائج حرب 2024. فهذا المسار أنا أقول هيك، الإسرائيلي بهذه التصريحات ألا يهينه؟ ألا يقول له أنه كلامك ومواقفك واتفاقاتك لا تعنينا؟ نحن نفعل ما نريد ونقول ما نريد. فأنا بالمعنى بقمة السلبية باتجاهه أقول لا عتب عليه، لأنه يؤدي دورا جاء ليؤديه ولن يغير رأيه ولن يغير موقفه إلا بحالة واحدة، إذا تم الاتفاق الإيراني الأمريكي وكانت أمريكا تريد تحسين علاقاتها مع إيران وتريد الاستقرار في لبنان، ستطلب منه أن يغير خطابه وسيغير خطابه.

انكسار الردع وعزلة الكيان، اعترافات عبرية بالفشل الاستراتيجي وتفكك الجبهة الداخلية.

تعيش الساحة السياسية والعسكرية داخل الكيان الصهيوني أزمة ثقة حادة ومأزقا استراتيجيا غير مسبوق، تغذيه اعترافات الأوساط الإعلامية والسياسية بالإخفاق في إدارة الصراعات الإقليمية. تتجلى هذه الأزمة في الانتقادات الحادة الموجهة لحكومة بنيامين نتنياهو التي لم تقتصر سياساتها على تعميق العزلة الدولية للكيان وتآكل ردعة، بل امتدت لتشعل فتيل الانقسامات الحادة وتفكك الجبهة الداخلية وتماسكها المجتمعي.

القراءات التحليلية الصادرة من داخل الأوساط السياسية والإعلامية في تل أبيب تسلط الضوء على عمق المأزق الاستراتيجي الذي يعيشه الكيان الصهيوني، وهو ما تجلى بوضوح في الاعترافات الصريحة التي نشرتها صحيفة معاريف العبرية. هذا الطرح الذي قاده المحلل العبري البارز بن كسبت يفكك طبيعة الإخفاقات المركبة لحكومة بنيامين نتنياهو، معيدا جذور الأزمة الراهنة إلى سلسلة من القرارات الحسابية الخاطئة التي اتخذت على مدار السنوات الماضية وأدت نهاية المطاف إلى عكس النتائج المرجوة تماما. فبدلا من محاصرة الخصوم، اندفع الكيان نحو عزلة دولية متزايدة وتراجع ملحوظ في مكانته الإقليمية. ويأتي الملف الإيراني كشاهد رئيس على هذا الفشل الاستراتيجي، حيث يعتبر التحليل أن الضغط المكثف الذي مارسه نتنياهو على الإدارة الأمريكية لدفعها نحو الانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018 مثل نقطة التحول الأخطر التي ارتدت سلبا على أمن الكيان. ذلك القرار الذي صور في حينها على أنه انتصار دبلوماسي منح طهران المبرر السياسي والقانوني للتحرر من القيود الصارمة التي كانت مفروضة على برنامجها، مما أتاح لها تسريع وتيرة التطوير وبناء قدرات استراتيجية وعسكرية أوسع في وقت عجزت فيه تل أبيب عن إيجاد بديل فعال أو فرض واقع جديد يمنع ذاك التقدم، لتنتهي معركة إسقاط الاتفاق بنتيجة مغايرة تماما للحسابات الإسرائيلية. ولم تتوقف تداعيات هذه السياسة عند حدود التطور التقني للبرنامج النووي الإيراني، بل امتدت لتشمل البنية السياسية والتحالفات الدولية. فقد أظهرت القراءة العبرية أن النظام في طهران استطاع الحفاظ على استقراره السياسي الداخلي وتماسك جبهته متجاوزا موجات الضغط القصوى، بينما تآكلت في المقابل قدرة الكيان الصهيوني على حشد تأييد دولي مستدام. هذا التراجع في الدعم لم يكن مجرد جفاء دبلوماسي عابر، بل تحول إلى حالة من التردد الواضح لدى الحلفاء التقليديين في الانخراط بأي مواجهات عسكرية أو سياسية مفتوحة، نظرا للمخاوف المتزايدة من كلفة الصراع الإقليمي الشامل وتبعاته غير المضمونة، مما أوقع حكومة الاحتلال في شباك عزلة سياسية معقدة تضعف من أوراق قوتها في أي تفاوض أو تصعيد مستقبلي. بالتوازي مع هذا التآكل الخارجي، تبرز الجبهة الداخلية كخاصرة رخوة أخرى تهدد تماسك الكيان، وهو ما أكدته تحذيرات رئيس حزب يزرائيل بيتنا المعارض أفيغدور ليبرمان، إذ يرى التيار المعارض أن الأزمة لم تعد مقتصرة على الفشل في إدارة الصراع الخارجي، بل إن النهج السياسي الذي تتبعه الحكومة الحالية بات يشكل تهديدا وجوديا للاستقرار الداخلي من خلال تغذية الانقسامات المجتمعية والسياسية الحادة. وحسب هذه الرؤية، فإن إصرار الائتلاف الحاكم على تقديم مصالح سياسية ضيقة وضمان بقائه في السلطة على حساب الاعتبارات الاستراتيجية العليا يؤدي بالضرورة إلى إضعاف الجبهة الداخلية وتعميق الشرخ الاجتماعي، مما يجعل الكيان يواجه واحدة من أعقد فتراته التاريخية، حيث يلتقي التراجع الاستراتيجي في الإقليم مع التفكك والاضطراب في الداخل.

0: تمثل العلاقات الأوروبية الأمريكية في شقها الدفاعي أحد الثوابت الجيوسياسية التي صاغت أمن القارة العجوز منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، غير أن التطورات الأخيرة في بنية النظام الدولي وتغير الأولويات الاستراتيجية لواشنطن فرضت واقعا جديدا دفع بباريس إلى صدارة المشهد الدبلوماسي والأمني. ولم تعد الدعوات الفرنسية للولايات المتحدة بضرورة تنسيق سحب وتقليص قواتها وقدراتها العسكرية من أوروبا مجرد مناورة سياسية عابرة، بل هي انعكاس لنضوج رؤية فرنسية قديمة متجددة تعرف بالاستقلالية الاستراتيجية. تتحرك الدبلوماسية الدفاعية لباريس، والتي عبرت عنها وزارة الجيوش الفرنسية بوضوح تحت مظلة البحث عن الانسحاب المنظم والمنسق، وتنطلق هذه المقاربة من إدراك فرنسي عميق بأن الاعتماد المطلق والمزمن على المظلة الأمنية الأمريكية بات يشكل خطرا على الأمن القومي الأوروبي، لا سيما في ظل التقلبات السياسية الداخلية في واشنطن والتلويح المستمر من قبل بعض الإدارات الأمريكية، خاصة إدارة ترامب، بإعادة النظر في طبيعة التزامات الناتو ومسألة تقاسم الأعباء. لمزيد من الإحاطة بأبعاد وتفاصيل التوجهات الفرنسية الأخيرة نستمع إلى مدير مركز الرؤى الاستراتيجية الدكتور محمد رمضان.
1: هناك توجه الآن لدى القيادة الأمريكية لنقل مساحة الاهتمام من حماية أوروبا وحماية الدفاعات الأساسية التي كانت سابقا ضمن استراتيجية الناتو إلى الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس ترامب العام الماضي، والتي تعتمد أولويات مختلفة عما كان سابقا فيما يتعلق بأمن الطاقة وأمن المعابر وأيضا أمن سلاسل التوريد، والتي تقتضي فعليا نقل الاهتمام الأمريكي إلى آسيا الوسطى تحديدا في حدود الصين ومحيط الصين كذلك، والمعابر التي تعتبر ساخنة وتواجه فيها الآن الولايات المتحدة جزءا من المشكلة، لأن السيطرة على هذه المعابر خارج الدائرة الأمريكية سينعكس سلبا، وبالتالي تعتبر الولايات المتحدة أن القوة الأمريكية الموجودة في أوروبا شبه مجمدة من الناحية الفعلية، ويقتضي ذلك نقلها حسب احتياجات الظروف والاستراتيجية الأمريكية. أوروبا الآن ليست جزءا من هذا التصور الأمريكي الواسع، وليست أيضا جزءا من النقاش الخاص بأوروبا. أعتقد أن الأوروبيين ليسوا جاهزين بعد لتحمل الأعباء الاستراتيجية في حال الانسحاب الكامل، لذلك هم يطلبون التدرج. ربما تحتاج أوروبا إلى 30 يعني 20-30 أو حتى إلى 35 يعني بعد بضع سنوات حتى تتمكن من توفير الحماية الاستراتيجية للقارة الأوروبية. الفرق بين الجانب الأمريكي والأوروبي أن الجانب الأمريكي يخوض معارك باستمرار، الجيش الأمريكي لديه جاهزية وليس فقط إرادة، لديه جاهزية في خوض المواجهات وهو يتنقل من منطقة إلى أخرى، ولديه قدرة على إدارة المعارك خارج حدوده الطبيعية. الاتحاد الأوروبي ودول المركزية أيضا، يعني ألمانيا لم تكن يعني في وارد التسلح قبل بضع سنوات، كذلك فرنسا تشكل نوعا من التسلح لكن أخفقت في أفريقيا في تجاربها الأفريقية، بريطانيا الآن خارج منظومة الاتحاد الأوروبي لكنها موجودة في الناتو، ولذلك ليس هناك جسم منسجم بمعنى آخر أوروبي إلا تحت مظلة الناتو، ومظلة الناتو موجودة لدى الولايات المتحدة. النقطة الثانية، مشاركة الدول الأوروبية في القدرات العسكرية متفاوتة، ليس فقط من ناحية الميزانية بل من ناحية أيضا المساهمات العسكرية بمعنى الصناعات العسكرية، قدرات تشكيل القوات العسكرية أيضا هي متباينة. ثالثا، ليس هناك رغبة لدى العديد من الدول الأوروبية في المساهمة في أي معارك الآن تجري في نطاق العالم حتى ولو اقتضى الأمر الدفاع عن أمن القارة الأوروبية، لذلك هناك حالة من الملل الأمريكي وتحديدا لدى الرئيس ترامب فيما يتعلق بقدرة الأوروبيين على التجاوب مع التطورات المتسارعة والتحديات التي تواجهها الولايات المتحدة، بما في ذلك التحدي الذي يواجه أوروبا الآن أمام روسيا. ويعتقد الأوروبيون أن على الولايات المتحدة أن تكون هي في صدارة من يواجه الخطر الروسي وليس الجانب الأوروبي، ولذلك الرئيس ترامب أعتقد أنه يسابق الزمن في الانتقال إلى الأولويات الأمريكية بعيدا عن الأولويات الأوروبية. هناك استفادة كبيرة لدى روسيا الآن، فرصة تاريخية. أولا هناك مشكلة في القيادة الأوروبية على مستوى الزعامة، من هي الدولة التي ستقود القاطرة الأوروبية؟ هل هي ألمانيا؟ هل هي ألمانيا وفرنسا؟ هل تقبل الدول الأوروبية بقيادة ألمانية أو قيادة ألمانية فرنسية مشتركة؟ هل تقبل إيطاليا أو إسبانيا بذلك؟ يعني هناك كثير من الأسئلة، ولذلك هذا الفراغ الذي يمكن وصفه الآن بأنه فراغ استراتيجي تستفيد منه الآن روسيا، أولا في حربها في أوكرانيا، ولكن هناك خشية حقيقية من أن روسيا قد توسع الآن دائرة التحركات العسكرية التي تقوم بها باتجاه بحر البلطيق، وليس هناك قدرة أوروبية الآن على صد أي تغور روسي ما لم يكن هناك مساهمة أمريكية، وأمريكا أعتقد أنها لن تفعل ذلك مجانا، وهذا طلب الرئيس ترامب.
0: وصلنا إلى ختام فترة 60 دقيقة، فترة سياسية ساعة كاملة قضيناها بصحبتكم. هذه تحياتنا عبد الله محمد شرغة، أحمد علي السياني، وعبد الله حسين البوشلي. إلى اللقاء.
2: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة في عالم كبير
2: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
2: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
2: والقصة،
3: نقرأها
2: ونحللها
3: في
2: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة.

0: الخامسة في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله. موجز بأهم الأنباء بسم الله الرحمن الرحيم. حمل عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن أي قطع للطريق أو نهب للمسافرين أو احتجاز للبضائع لبضائعهم أو قتل لأي منهم كون التقطع يتم في المناطق التي يسيطر عليها العدو السعودي ومرتزقته. وقال يجب أن يكون واضحا للعدو السعودي أنه المسؤول عن أي من هذه الأعمال وهو من يتحمل مسؤولية منعها. وأضاف أما فدغم فليس إلا مرتزقا وأداة من أدوات السعودي ويتحرك تحت عناوين وهمية لا أساس لها ولا يصدقه أو يتحرك معه إلا إنسان ساذج أو مغرر به أو خائن وعميل. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون إثر غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي استهدف محيط جسر وادي السلقة في شارع البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات العدو بلدة صيدا شمال طولكرم وداهمت عدة منازل في منطقة الجبل بالبلدة وفتشتها وعاثت بمحتوياتها خرابا. نزحت عائلات من قرية عبدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي باتجاه مناطق أكثر أمانا عقب تعرض القرية لقصف من قبل قوات العدو الإسرائيلي بالأسلحة الثقيلة والرشاشات. وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات العدو قصفت القرية بقذائف مدفعية بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المروحي وإطلاق نيران رشاشاتها في أجواء المنطقة، وذلك عقب تصدي الأهالي بالحجارة لقوات إسرائيلية توغلت في القرية احتجاجا على وجودها. وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اتفاق الإطار بأنه إملاءات وهو أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 من مايو 1983، وشدد على عدم الانجرار إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تستغل لإدخال البلاد في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي. وأكد أن أخطر ما يرافق الاتفاق ليس مضمونه السياسي فحسب، بل ما يمكن أن يترتب عليه من محاولات لإثارة الانقسامات الداخلية واستدراج اللبنانيين إلى مواجهة فيما بينهم، وهو ما يخدم العدو الإسرائيلي. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان اليوم أن 6 مليارات دولار من إجمالي 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في قطر سيتم تحريرها وإعادتها إلى إيران وفق الخطط الموضوعة. النبوء الأخير، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أطقم راجمات الصواريخ غراد وأطقم المدفعية الصاروخية المحمول جوا استهدفت معقلا ومواقع انتشار مؤقتة لأفراد وآليات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زابورجيا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة

0: مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق. نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
1: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

يكون شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888.

0: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء. مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي.

0: طقوس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
1: إذن هكذا هو الأمر، تالله لأجعلن منه عبرة لمن اعتبر.
2: هات من روعك يا سيدي، هل لي أن أعرف سبب غضبك اليوم؟
1: ماذا أخبرك أيها القائد، إنه الأمر يهز أركان الخلافة.
2: أي أمر تعني يا سيدي؟
1: أمر تصميم بني هاشم على مواصلة تمردهم وتأليبهم الناس على خلافة بني أمية.
2: أما تم قتل زيد بن علي وابنه يحيى والقضاء على تمرده ومن معه؟
1: هذا ما اعتقدناه وأكدته لنا أكاذيب بعض قاداتنا.
2: وماذا تبين يا سيدي؟
1: أن يحيى بن زيد لم يقتل مع أبيه، وهو الآن في مدن العراق يطلب الدعوة لمبايعته والسير على نهج أبيه في محاربة بني أمية والخليفة هشام بن عبد الملك.
2: يا الله، كيف لم تردعهم الحروب السابقة ولم يأخذوا العبرة من المآسي المتكررة التي واجهوها؟ لو لم تكن إلا مأساة كربلاء لكفتم عبرة وراك.
1: لن يردعهم شيء سوى حد السيف ووقع الرمح وأمطار النبال.
2: نحن هنا طوع أملك يا أمير العراق.
1: إليك أيها الحارث بن الجهم الكلبي.
2: أمر مولاي.
1: اجمع رجالا ممن تثق بهم وتتبع خطى يحيى بن زيد في جميع مدن العراق، وأتي بي حيا أو ميتاً.

0: ماذا يحمل صديقي المجاهد يزيد بن عمر التيمي من أخبار؟
1: الأخبار مطمئنة يا ابن رسول الله، فكثير من الناس يتوافدون سرا لمبايعتك والخروج معك.
0: لقد التقيت بعض الوجهاء منهم، وقد استشعرت منهم الصدق في الوفاء لنا.
1: وماذا كان ردك عليهم يا سيدي؟
0: لقد أحسنت في الرد عليهم وقدمت لهم شكري، ولكنني أخبرتهم بأن الوقت لم يحن بعد للخروج ضد الطغاة.
1: نعم الرأي ما رأيته يا مولاي.
0: اعتقدت أنك ستخالفني الرأي.
1: حتى لو علمت أن في خروجك هذا الوقت خدمة للأمة لخالفتك الرأي.
0: بموافقتك لرأيي كدت يا يزيد تقطع الشك باليقين.
1: أي شك وأي يقين يا سيدي؟
0: أحسست أن في ملامح وجهك ونبرات صوتك وطريقة حديثك خبرا تخفيه عني.
1: يا لذكائك وفطنتك وصدق فراستك يا سيدي.
0: لا تبالغ يا يزيد في إطرائي، فليس من الصعب على الصديقين المتآلفين اكتشاف ما يبطنه أي منهما من ملامح وجهه ونبرات صوته.
1: لكنني لا أمتلك هذه الصفة يا سيدي.
0: دع عنك التواضع وأخبرني ما تبطنه من أمر.
1: أخشى ما أخشاه يا سيدي أن مقامك هنا في سرخس بالمدائن يشكل خطرا على حياتك، خاصة وقد أبلغ الطاغية هشام جميع ولاته في العراق بالبحث عنك والقبض عليك حيا أو ميتا.
0: لقد أحسست بهذه الخطورة يا يزيد، ولهذا نويت مفارقة هذه البلاد إلى بلاد أخرى.
1: نفسي لك الفداء يا ابن رسول الله، فاختر أي بلد شئت فإني راحل معك.
0: لا يا يزيد، لا أحب أن أكلفك المزيد من المشاق والمتاعب.
1: مولاي يحيى بن زيد، إن كنت لا تعلم فاعلم أنني على استعداد لمواجهة الموت، بل ما هو أشد من الموت وأعظم، في سبيل مناصرة الحق ومقارعة الظلم ونصرة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووالله لو شك جسدي بالرماح أو النبال لكان أهون علي من إصابة قدمك بشوكة عابرة في طريق.
0: وفاء نادر وفداء وتضحية قل ما نجدها في زمن البغي والطغيان. لقد كنت على يقين من وفائك وإخلاصك، إنما أشفقت عليك وعلى أهلك وولدك من مفارقتهم.
1: أهلي وولدي ليسوا خيرا من أهلك وولدك. والآن يا مولاي، ما رأيك أن تخرج من بلاد الري إلى نيسابور؟
0: نيسابور بلاد ربما لا نجد فيها لنا نصيرا أو مرحبا، فأكثرهم أموي الهوى يذوبون حبا للدنيا جاها ومالا ومنصبا.
1: فماذا ترى؟ إلى أين تكون وجهتنا يا مولاي؟
0: إلى مدينة بلخ من بلاد خراسان، ففيها من أنصار الحق ما هو مؤكد، إضافة إلى من معنا من الأنصار، وسننزل لدى الرجل الصالح الحريش بن عبد الرحمن.
1: نعم الرأي رأيك يا سيدي، أستأذنك الآن لأرتب شؤون السفر.
0: تفضل يا أوفى الأوفياء. ما أشد الغربة، خاصة حين تتقاذفك أمواج الطغاة من بلد إلى بلد، والأشد منها الغربة التي تعانيها أمي وزوجتي وإخواني وأخواتي وأولادي في مدينة رسول الله. ترى ما حالتهم الآن؟
2: من يطرق الباب؟
3: أنا عمتك فاطمة، افتحي يا ريطة.
2: عمتي، مرحبا مرحبا بالبقية الباقية من أنفاس جدي الحسين.
3: حكيتي عليك يا ابنتي، ولا تنسي يا ريطة أنك حفيدة عم الفارس محمد بن الحنفية.
2: لم أنس يا عم، ولم أنس أيضا أنني زوجة الشهيد زيد وأم الشريد يحيى بن زيد.
3: لا تقولي أم الشريد يا ريطة، بل أم من حمل سيف الحق مواصلا ثورات آبائه وأجداده ضد الظلم والطغيان الأموي الجائر.
2: أنا معك يا عم فاطمة، ولكن لقد أصبحت مآسينا فوق المحتمل، وبلغ جور بني أمية وظلمهم وطغيانهم خطه الأسود، فسيوفهم فوق أعناقنا وقيودهم على أقدامنا ومعاصمنا، وأصبح آل بيت رسول الله وأنصارهم بين شهيد وطريد ومسجون.
3: معك حق يا ريطة، ولكن عليك أن تعلمي أننا قد حملنا الأمانة لمجابهة الظلم والطغيان ورفع سيف الحق في وجه الطغاة في كل زمان ومكان.
2: ولكننا يا عم أكثر الناس معاناة وأشدهم تحملاً لمآسي الظلم والطغيان.
3: أعلم هذا يا ابنتي، فلو لم نذق مرارة الظلم ومعاناة الطغيان لما خرجنا للجهاد ضد الظالمين المستكبرين المستبدين بالمستضعفين من أبناء الأمة.
2: في حديثك يا عم ما يبعث على الطمأنينة في القلب والسكينة في النفس،
3: وهذا سبب زيارتي لك يا ابنتي.
2: أشكر لك هذه الزيارة المباركة.
3: تدرعي بالصبر والصمود والثبات، ووطني نفسك على تقبل أشد الخطوبة ما دمنا نواجه الباطل والظلم.
2: نصائحك يا عم منحتني القوة والصبر والثبات، وأعدك أنها ستكون من نواميس حياتي ما حييت. وكفانا الله شر الطاغية هشام بن عبد الملك والمنافقين معه.

0: لا أريد تضمينات كاذبة ولا أخبار ملفقة زائفة أيها الوزير.
1: معاذ الله يا أمير المؤمنين أن ننقل إلى مولاي أخبارا ملفقة زائفة.
0: فلما تمر الأيام والشهور وربما السنوات ولا خبر يوحي بإخماد الفتنة التي يشعلها كلب بني هاشم يحيى بن زيد؟
1: كل ولاة الخلافة من العراق إلى خراسان حتى بلخ يجندون جواسيسهم للبحث عن يحيى بن زيد، فاطمئن يا مولاي.
0: لا شيء يطمئنني إلا أمر واحد، وهو أن أرى رأس يحيى بن زيد هنا بين يدي. ما لم فوالله لن أكتفي بعزل هؤلاء الولاة، بل بقتلهم وصلبهم.
1: ما هي إلا أيام يا مولاي وترى رأسه كما رأيت رأس أبيه من قبله.
0: متى؟ متى يا وزير؟ والأخبار تصلنا بتكاثر أتباعه وأنصاره ومبايعيه، تبا لهؤلاء الوشاة الفاشلين.
1: هون عليك يا أمير المؤمنين، فأمر يحيى بن زيد لا يستحق منك هذا الإجهاد لنفسك وصحتك. أدام الله عليك الصحة والعافية.
0: حسنا أيها الوزير حسنا، عليك أن تنقل ما دار بيننا إلى الولاة، وقسمي لن يذهب هدر.
1: أمرك يا مولاي.
0: لا أريد أن تنسينا فتنة يحيى بن زيد وتمرده عن مواصلة طلب البيعة لابني بدلا عن ولي عهدي ابن أخي الوليد بن يزيد.
1: عليك يا مولاي في مسألة المبايعة لابنك أن تشعر بالسكينة والاطمئنان، فجميع الولاة والقادة في شتى أمصار الخلافة قد أعلنوا المبايعة لابنك الأمير المفدى.
0: لا تحدثني عمن لا يعرفون لون السماء من فرض من حنت رقابهم خضوعا ومذلة أمام الخلفاء المتعاقبين. هؤلاء العاشقون لبريق الدينار والدرهم وعظمة الجاه والمنصب وبهرج الحياة سينقضون البيعة لمصلحة من سيعطي أكثر ويمنح منصبا أكبر.
1: أطال الله في عمر أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك، ما أشد ذكاءه وأعظم فطنته وأبلغ رؤيته لشؤون الحياة وطبائع البشر.
0: لهذا لا نعتمد كثيرا على مبايعة عبيد المال والمنصب، أريد مبايعة العلماء والوجهاء وإقناع الناس بأفضلية ابني على ابن أخي.
1: لقد بدأ الخواص من رجالنا العمل في هذا الاتجاه، فهل لمولاي رؤية لتحقيق هذا الهدف؟
0: أنت تعلم أيها الوزير أن ولي عهد الوليد بن يزيد شخص فاسد الأخلاق ضعيف الإيمان، يعاقر الخمر ويلهو بالجوار والقيان وحتى الحرائر من النساء.
1: أعرف أكثر من هذا يا أمير المؤمنين، أكثر من هذا. إنه يعبث في مال بيت المسلمين وينفقه في لهوه وملذاته.
0: أحسنت أيها الوزير، ناهيك عن نواياه في زيادة الجباية على الأمة، ويستحدث جبايات أخرى ويقلص الحقوق المستحقة للناس.
1: فك يا أمير المؤمنين أنني والخيرة من رجالنا سنعمل جاهدين ليل نهار لتثبت الخلافة لابنك الجدير بها والمستحق لها، فما توفرت شروط الخلافة إلا فيه بعد عمرك الطويل.
0: أريد فقط أن يطيل الله في عمري حتى أرى المتمرد يحيى بن زيد وجميع كلاب بني هاشم وأنصارهم الخونة بين قتيل أو مصلوب على كل مآذن أمصار الخلافة، وأرى نساءهم سبايا وجوار في قصور بني أمية.
1: سيحقق الله هدفك يا أمير المؤمنين.
0: أظن ذلك يا وزير، ما دامت الأخبار الواصلة إلينا من العراق لا تحمل ما يبعث على الأمل والتفاؤل، فأنصار يحيى بن زيد ومبايعوه يزدادون يوما بعد يوم، وولاتنا الفاشلون أعجز من أن يكتشفوا مكان تواجده.

0: شرف وأي رفعة وأي سمو حل ببلاد خراسان عامة ومنزلي خاصة، وقد نزل في جنباتها ابن رسول الله الإمام يحيى بن زيد.
1: بارك الله فيك يا حريش بن عبد الرحمن أيها الرجل الصادق المجاهد.
0: لقد أحسنت صنعا يا سيدي، اتوجهت إلى خراسان ففيها من أنصار الحق على الباطل ومحبي آل بيت رسول الله الكثير من الرجال الصادقين.
1: بارك الله في كل من وقف مع الحق والعدل وجاهد في سبيله.
0: لقد ضاق الناس بظلم بني أمية وطغيانهم وفسادهم، لهذا أجد المستضعفين يتوقون لمبايعتك والخروج تحت رايتك مجاهدين في سبيل الله للقضاء على حكم الطغاة المستكبرين.
1: لذا أراني مضطرا لقبول البيعة، لا طمعا في الحكم ولا طلبا للمال والجاه والمنصب، بل نصرة للحق ومقارعة للظلم والطغيان.
0: بأبي أنتم وأمي يا آل بيت رسول الله، كم تحملتم من الجور وعانيتم من المآسي.
1: لسنا وحدنا يا حريش، فجميع المستضعفين من أبناء الأمة يتحملون الجور وأقسى المآسي والمعاناة، وأخشى أن ينالك قسط منها بسبب وجودي في ذلك.
0: ما هذا الذي أسمع يا ابن رسول الله؟ أنا وأهلي وأولادي وكل ما أملك فداء لك يا مولاي.
1: ضاعف الله لك الأجر ودمت نصيرا للحق.
0: ثم أريد أن أطمئنك يا سيدي، إذ يوجد بداري مخبأ حصين لا يهتدي إليه عدو ولا تكشفه عين رقيب أو أذن جاسوس.
1: تالله يا حريش، إنني لا أخاف الموت، وإن الشهادة في سبيل الله أحب إلي من ملك الدنيا وزخرف الحياة، ولكنني أتمنى أن يبقيني الله حتى أواصل الجهاد والثورة ضد الطغاة المستكبرين.
0: هكذا أنتم يا آل بيت رسول الله، خط مستقيم من الإباء والقوة والثورة المتلوة بثورة أخرى. والآن سأتركك تأخذ قسطا من الراحة يا سيدي، وسأذهب لتنسم الأخبار.
1: بورك فيك يا حريش وحمد مسعاك. ما أقسى من مطاردة الظلمة الطغاة وجبروتهم وسطوتهم وتسلطهم على الأمة، وأنكى من ذلك كله فراقك يا أمي في هذه الظروف القاسية التي نعيشها في ظل شر طغاة الأرض. ما أحوجك إلي وما أحوجني إليك في هذا الزمن، ولكن حاجة الأمة المستضعفة ودعوة الله لنصرتهم وخلاصهم أدعى لتلبيتها. لك الله يا أمي، لك الله.

0: ليس هناك ما هو أشد وأبكى وأنكى على الأمة من حياة في ظل حكم ظالم مستبد طاغ فاسد مستكبر. حينها كان لابد للأمة من ثائر أبي شجاع يقف مع المستضعفين في قلب الحريق مقارعا للظلم منتصرا للحق. وقد كنت أنت يا بني، أنت يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب، وهذا ما يعزيني على فراقك ويواسيني في خيبتك ويؤانس وحدتي. فحتم علينا الخوف والفزع كلما طرق طارق منازلنا. من يطرق الباب؟
1: أنا يا عمتي ريثة، أنا محمد، محمد بن عبد الله بن الحسن.
0: مرحبا بك يا بني، وما أظنك تخاطر بنفسك رغم عيون الجواسيس ومراقبة رجال الشرطة، إلا لأمر جلل أو خبر مهم أرجو ألا يكون مفزعا.
2: كلا كلا يا عمتي ريطة، بل جئتك أحمل إليك من الأخبار ما يطمئن قلبك على ولدك الإمام يحيى بن زيد.
0: ماذا؟ بورك فيك وحمد مسعاك، فما أحوجني إلى خبر يخفف عني الآلام المتراكمة والأحزان الكثيفة.
2: اطمئني يا عمتي ريطة، الإمام يحيى بن زيد في مأمن، في مأمن ببلاد خراسان، وبالذات في مدينة بلخ.
0: الحمد لله، إذ كشفت عني غم التوهم بإصابتي بمكروه.
2: جميعنا يا عمة طلاب شهادة وعشاق لقاء الله ومن سبقنا من الشهداء.
0: كتب الله لنا ما يحب ويرضى.
2: الحمد لله، الحمد لله يا عمتي ريطة، لقد استطاع الإمام يحيى بن زيد أن يجمع العديد من أنصار الحق ومحب العدل المستعدين لتقديم حياتهم في سبيل الله.
0: أرجو ألا يكون بينهم منافق أو مندس أو غدار أو خائن.
2: أتفهم مبعث تخوفك يا عمتي، فقد كانت خيانة الناس لأجدادنا والغدر والخذلان أسباب مأساتي كربلاء والكوفة وغيرهما، ولكن إن شاء الله سنتدارك كل ذلك ونحترس من أي خائن وغدار.
0: أعانكم الله ونصركم على أعدائه.
2: والآن أستأذنك يا عمتي ريطة، سألحق بالإمام يحيى في بلخ ببلاد خراسان طالبا منك شد أزرنا بالدعاء والتسبيح.
0: لا توصي حريصة يا محمد، ماذا لو بقيت لدينا الليلة؟
2: كلا كلا يا عمة، فالليل أستر لي من عيون الجواسيس والحراس. إلى اللقاء، إلى اللقاء يا عمة.
0: اذهب اذهب يا بني، رافقتك رعاية الله في حلك وترحالك.
3: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضارا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر، كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
1: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حافظه، وسينجيكم من شر الأعداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تنتشوا ولا تطول ما ينقص من قدركم. أستودعكم.
0: ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة الثامنة من سلسلة حلقات ذكرى ثورة عاشوراء. نعالج في هذه الحلقة الثامنة البدايات الأولى لثورة الإمام الحسين. الإمام الحسين عليه السلام من أول وهلة اتخذ موقفا مبدئيا لم يتغير عنه ولم يختلف عليه، رفض البيعة ليزيد من أول يوم. عندما جاء الأمر له والتوجيه له بأن يبايع ليزيد الخليفة الجديد رفض، وقال إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد فاسق فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله. حسم خياره من أول يوم، لم يتردد، واستمر على هذا الخيار حتى استشهد، واتخذ موقفا مبدئيا. وهذا يبين لنا أهمية المبدئية الأخلاقية، أي أهمية أن لا يكون الناس وصوليين ولا انتهازيين ولا يعتمدوا السياسة المكافلية التي تقول أو تأخذ بالغاية تبرر الوسيلة. الإمام الحسين قال على الأمة السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. فبيعة يزيد هي القادحة الشرار الأولى للثورة الحسينية. هناك أسباب، هناك ظروف، هناك احتقان، هناك تهيئة، هناك تخطيط للثورة، ولكن ما هي الشرارة الأولى؟ أمر الإمام الحسين بالبيعة ليزيد. كان هذا أمرا حسم الخيار. الإمام الحسين إذا بايع معناه أنه يعطي ويضفي الشرعية على يزيد، وأن يزيد أصبح الحاكم الشرعي، وأنه بالتالي سيكون الإمام الحسين مشاركا ليزيد في كل جرائمه وفي كل انحرافه وفي كل فساده. الإمام الحسين لا يمكن أن يقبل مثل هذا الدور، من موقع مسؤوليته، من موقع فضله، من موقع قيادته للأمة. وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. الذي قال فيه رسول الله: ولأخي أنا سلم لمن سالمكما، حرب لمن حاربكما. الذي قال فيه: وأخي أيضا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هما ريحانتاي من الدنيا. هو الذي قال فيه رسول الله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. لماذا استحق أن يكون سيدي شباب أهل الجنة، لأنه ما جاهد في الله عز وجل. الإمام الحسين أخذ دوره من هذا الموقع، من موقع قيادته للأمة، كونه وريث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كونه الامتداد الحقيقي، أخذ على نفسه بأن يواجه هذا الانحراف الخطير، وأنه لم يعد الأمر والوضع يحتمل مزيدا من الصبر على هذا الانحراف وعلى هذا الفساد الذي حصل، ولا يمكن أن يبايع. مات معاوية في رجب من سنة 60 هجرية، وكان أول إجراء ليزيد هو أخذ البيعة له بالخلافة من أولئك النفر الذين رفضوا له البيعة في عهد أبيه وأبوا الاستجابة إلى بيعته، فأصدر أوامره على والي المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان القاضية بأخذ المتخاذلين عن البيعة أخذا شديدا، ليست فيه رخصة حتى يبايعوا. وصل أمر يزيد فاستشار الوليد بن عتبة مروان بن الحكم، أشار عليه مروان بالإرساء إلى الحسين وابن الزبير ساعته تلك لدعوتهم إلى البيعة، فإن أبوا ضرب أعناقهم. وقد فطن كل من الإمام الحسين عليه السلام وابن الزبير لسبب إرساء الوليد إليهما في تلك الساعة من الليل. قال الحسين عليه السلام: أرى طاغيتهم قد هلك، فبعث إلينا ليأخذنا بالبيعة قبل أن يفشو الخبر في الناس. لذلك لم يذهب الإمام الحسين إلى دار الإمارة إلا في جمع من غلمانه، وقد رتب لهم إجراءات أمنية احتياطية خشية من القبض عليه أو إجباره على أمر مكروه. لكن الوليد بن عتبة أظهر لطفا في الحوار مع الإمام الحسين، بما يشير إلى أنه كان يحب العافية وكان يؤثر السلامة، ولا يحب أن يتورط في دم الإمام الحسين أو في مواجهة مع الإمام الحسين. لذلك قبل عرض الإمام الحسين نيته عليه بأن مثله لا يبايع سرا، بخلاف مروان الذي كان متشددا، وتفرس في الإمام الحسين نيته المبيتة لرفض البيعة. الإمام الحسين خرج في تلك الليلة وقال: أصبحوا حتى نرى وترون. ثم خرج الإمام الحسين تحت جنح الليل مع أهله وأولاده ونسائه وأبنائه وأبناء أخيه وأهله جميعا ما عدا أخاه محمدا، ذهب إلى مكة. خرج في رجب، في آخر رجب، ووصل إلى مكة في 5 شعبان. ابن الزبير دعي في تلك الليلة فذهب إلى داره، لما رآهم يلحون عليه بكثرة الرسل والرجال تحرز منهم واتخذها ذريعة ليدعي أنه مرتاب من كثرة الرسل، وطلب رفع أولئك الرسل حتى لا يثيروا شكه. فرفعهم الوليد وخرج ابن الزبير في الليل متجها صوب مكة بعد أن هدأت العيون. هنا أصبحت مكة دار مقر الثورة، انتقل الإمام الحسين وكذلك عبد الله بن الزبير إلى مكة، وأهل المدينة أولئك الذين تركوا الإمام الحسين ولم يخرج معه إلا قلة قليلة جدا، ولا سيما من أهل الإمام الحسين وأولاده وأولاد أخيه، والبقية نظروا إليه يتفرجون. للأسف الشديد حصل منهم التفريط. كانت عاقبة هذا التفريط عندما فرطوا في الإمام الحسين أن وجدوا أنفسهم بعد 2 فقط أمام جيش يزيد يستبيح مدينتهم، يقتل رجالهم ويسبي نساءهم ويغتصبهن، وترتكب المآثم والفواحش الخطيرة والبشعة والمجززة في حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا درس عظيم يجب أن نفهمه، إنه درس عواقب التفريط. التفريط حينما لا ليس فقط أمام الحدث، بل التفريط منبعه عندما تسمع التوجيهات من العلم، من القيادة، من الإمام علي عليه السلام، من الإمام الحسن، ثم لا تعطيها أهميتها، ثم لا تعطيها حقها في الاستجابة لله عز وجل. هذا الأمر سينتج حالة خطيرة. المدنيون للأسف تنصلوا، تكاسلوا عن القيام بالواجب مع الإمام الحسين، ثم وجدوا أنفسهم تحت ضرورة الخروج بعد 2 فقط، لكن خرجوا بعد 2 بدون إمام، بدون علم، بدون قيادة واضحة، وبدون برنامج واضح. كانت هبة اندفاعية وجدانية، صحيح أنها انطلقت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنها بدون قيادة، ولذلك تم القضاء عليها بشكل بشع وفظيع وسريع. لكن ما الذي فعلوا عند خروج الإمام الحسين أهل المدينة؟ ماذا فعلوا عند خروج الإمام الحسين بعد مغادرة الإمام الحسين وابن الزبير المدينة إلى مكة؟ يبدو أن البيعة كانت قد أخذت من قبل كل أهل المدينة، كانوا قد بايعوا تحت ظلال تهديد روح بن زنباع الجذامي أحد أعيان أهل الشام وعلماء البلاط الأموي. دعاهم إلى البيعة وقال: بايعوا لمن اختصه الله بهذا الأمر ومن جعله الله له. لاحظوا هذه النغمة، اختصه الله بهذا الأمر. من الذي اختصه الله بهذا الأمر؟ يزيد. ومن جعله الله له؟ يزيد. هكذا كان علماء البلاط الأموي يشيعون هذه الثقافات الضلالية والتضليلية بين الناس، أن ولاية بني أمية ولاية اختصها الله عز وجل، وأنها ولاية جبرية، الله هو الذي حتمها، الله هو الذي قضاها وقدرها على الأمة. ثم ذكر هذا العالم السلطوي روح بن زنباع الجذامي ذكر أهل المدينة بأن أهل الشام هم أبناء الطعن والطاعون وفضلات الموت، ثم مناهم إن بايعوا المعونة والعائدة ما شاءوا. كانت هذه الكلمات كافية لتنبيه المدينة وتحذيرهم من مغبة الاستمرار في العناد والمبادرة إلى البيعة. في شهر رمضان في ذلك العام في عام 60 هجرية جاء الرد من دار الخلافة سريعا وحاسما. عزل الوليد وولي عمرو بن سعيد بن العاص الأموي الملقب بالأشدق، لكن الإمام الحسين كان قد وصل إلى مكة، في مكة التي اتخذها دار الثورة. في مكة كان يخطط للثورة ويهيئ لها ويراسل المسلمين، وكان يلتقي بالحجاج والمعتمرين من الآفاق الذين يأتون لزيارة مكة وللحج إليها والاعتمار إليها، كان يستقبل أهلها أيضا في هذه المدة. وقد وصل في 3 شعبان طبعا في عام 60 هجرية، استمر بضعة أشهر، 4 أشهر، شعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وشيء من ذي الحجة، لم يخرج من مكة إلا يوم 8 يوم التروية متوجها إلى العراق. في مكة وصلت وفود وكتب أهل الكوفة حتى بلغت رسائلهم إليه أكثر من 72 صحيفة، كل صحيفة كانت من 2 أو 3 أو 4 أو مجموعة. كتب إليه شيعته من أهل الكوفة رسائل يعدونه فيها بالنصر. الرسالة المشهورة التي افتتح بها المؤرخ الطبري وغيره من المؤرخين أحداث كربلاء هي تلك الرسالة التي أرسلت إليه من سليمان بن سرد الخزاعي والمسيب بن نجب الفزاري وهما صحابيان، ورفاع بن شداد وحبيب بن مظاهر الأسدي وشيعتهم من المؤمنين والمسلمين. قالوا في هذه الرسالة، وهي رسالة رسمية يعني هي تكتسب الطابع الوثائقي لأنها من الوثائق الرسمية التي تكشف طبيعة التفكير الذي كان عليه هذا النفر، هؤلاء الشيعة. ماذا قالوا؟ قالوا للإمام الحسين: أما بعد فالحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيد الذي انتزع على هذه الأمة فابتزها أمرها وغصبها فيئها وتأمر عليها بغير رضا منها، ثم قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وغنيائها، فبعدا له كما بعد الثمود، إنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق. والنعمان بن بشير الذي كان واليا على الكوفة في ذلك الحين يقولون: والنعمان بن بشير في قصر الإمارة، لسنا نجتمع معه في جمعة ولا نخرج معه إلى عيد، ولو قد بلغنا أنك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله. والسلام عليكم والسلام ورحمة الله عليك. تكاثرت عليه هذه الكتب، فأجابهم بكتاب قال فيه: من حسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين، أما بعد فإن هانئا وسعيدا قدم علي بكتبكم، وكان آخر من قدم علي من رسلكم، وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم ومقالة جلكم، إنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى والحق. وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، وأمرته أن يكتب إلي بحالكم وأمركم ورأيكم، فإن كتب إلي أنه قد أجمع رأي ملائكم وذوي الفضل والحجة منكم على مثل ما قدمت علي به رسلكم، وقرأت في كتبكم، أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله. فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله والسلام. هنا يتبين لنا من خلال هذه المراسلة أن أهل الكوفة عابوا سلطة معاوية في رسالته من الحسين عليه السلام من وجهة نظرهم، وأيدهم فيها الإمام الحسين عليه السلام بكون معاوية وسلطته عدوا للحسين وجبارا عنيدا، أي أن هناك عداوة. طبعا والعداوة هنا ليست عداوة شخصية، هي عداوة أهل الحق لأهل الباطل، هذا سبب ديني. أيضا 2 انتزع على هذه الأمة فابتزها أمرها، هذا سبب ديني وسياسي. 3 غصب الأمة فيئها، سبب اقتصادي واجتماعي. 4 قتل خيار الأمة واستبقى شرارها، هذا سبب اجتماعي وجنائي. 5 جعل مال الله دولة بين الأغنياء والجبابرة، سبب اقتصادي واجتماعي. كان تركيز المراسلين والثوار الكوفيين على قضية تأمر معاوية على الأمة بغير رضا منها، بما يشير إلى الأسباب الدينية والسياسية العائدة إلى طريق استيلاء معاوية نفسه على الحكم، فضلا عن ابنه يزيد والأسباب الاقتصادية والاجتماعية والدينية. عندما تحدثوا عن قتل خيار المسلمين واستبقاء شرارهم، هم يذكرون في هذا الإطار أولئك الذين غضبوا لله ولرسوله والإمام علي عليه السلام أن يلعن في المساجد، ومنهم حجر ابن عدي الكندي وأصحابه. وقد ورد على لسان عبيد الله بن زياد وهو يوبخ هانئ بن عروة المرادي أحد زعماء ثورة الإمام الحسين قوله له: أما تعلم أن أبي قدم هذا البلد فلم يترك أحدا من الشيعة إلا قتله غير أبيك وغير حجر، وكان من حجر ما قد علمت. وهو نص خطير بقدر ما يشير إلى علاقة زياد بهانة، يبين عظيم الاضطهاد الذي تعرض له شيعة الإمام علي عليه السلام والمؤمنون بالإسلام نظرية وتطبيقا. الإمام الحسين عليه السلام استجاب لهذه الرسالة وأوضح فلسفته السياسية الدينية لأوصاف الإمام الشرعي الذي له حق سياسة الأمة، بأنه العامل بالقرآن، الآخذ بالقسط، الدائم بالحق، الحابس نفسه على ذات الله. وكأنه هنا يشير إلى أنها لا تنطبق هذه الأوصاف على الحكام الأمويين ويزيد مثلا لهم. وصف الإمام الحسين معاوية بالطغيان. ثم أرسل الإمام الحسين رسالة تحريضية إلى أشراف البصرة للقيام بنصرته ومؤازرته في الثورة على بني أمية، وأرسل سفيرا له إلى البصرة وكتب لهم يقول: أما بعد، فإن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خلقه، وأكرمه بنبوته، واختاره لرسالته، ثم قبضه الله إليه وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته، وأحق الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية، ونحن نعلم أن أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه. بين لهم حقيته وأهل بيته بمقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم دعاهم بقوله: وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحيت، وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله. نكتفي أيها الإخوة المستمعون بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 46 إلى 49 من سورة الكهف، وهي سورة مكية، والآيات تأتي بعد أن ضرب الله لنا مثلا رجلين جعل لأحدهما جنتين كما هو معروف في السورة. ولقد اغتر هذا الرجل صاحب الجنة صاحب الجنتين بثمره واعتز بنفره وكفر بمن خلقه وصوره ونسي الآخرة ظنا منه أن ما يملكه لا يزول وأن زينة الدنيا هي المأمول، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. هكذا غرته الدنيا وفتنته الثروة والجاه عن الله، فعبد الدنيا واعتمد عليها من دون الله. ولهذا قال له صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ بل إنه هو نفسه في نهاية الحكاية يعترف بأنه قد أشرك بالله وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لقد اعترف بشركه، وما ذلك إلا لأنه توجه إلى الدنيا وظنها هي الملك الذي لا يبلى، واعتز بالمال والعشيرة وحسبهما العروة الوثقى. لقد تمسك بخيط العنكبوت ونسي الذي بيده الملكوت، فكان كمن تهوي به الريح في مكان سحيق لا ناصر له ولا صديق، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العظيم. إنه هو الحقيقة التي يجب ألا تنسى، وهو الذي يجب أن يتمسك به وإليه يؤوى، وهو الذي يدعى ويرجى. وعلى هذا الأساس ومن منطلق هذه الحقيقة جاءت الآيات التي نحن بصددها: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فبعد أن ساق الله لنا ذلك المثل فإنه يحذرنا من الوقوع فيما وقع فيه ذلك الرجل، وهو الشرك في حب الدنيا، ويدعونا إلى الاهتمام بما يبقى والانصراف عما يفنى. فما في الدنيا من مال وزخرف إنما يهبه الله للابتلاء، وإنما هو زينة تنطفي وحال يزول وينتهي، فيجب ألا يفتننا عن الهدف الأسمى والمصير الأعلى، ويجب ألا يصرفنا عن ربنا الكريم الذي خلقنا وصورنا ورزقنا وأعطى. وها هو الله يؤكد ذلك ويقول: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فنحن في الدنيا لم نخلق لنبقى، وإنما جئنا لنبتلى، وليعلم الله من منا يغتر بها فيعكف على حبها مشغولا بها، ومن منا ينصرف عنها إلى ربه الأبقى، وعلى موقف الفريقين يكون الجزاء، فإما مغفرة وجنة ونعيم، وإما عذاب وجحيم. ولهذا تختم الآية بقوله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا هو المفيد وهذا هو النافع اليوم وغدا، وهذا هو الباقي الذي لا يزول. لماذا هي باقيات؟ لأن من ابتغى وجه الله بأعماله والذي توجه إليه بآماله فإنه قد قصد الباقي الذي لا يزول واستمسك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. إذن فأعماله باقية، يجدها غدا في جنة عالية قطوفها دانية. ولكن من قصد الدنيا فقد ركن إلى ما يفنى واستمسك بالأوهى وقصد السراب الذي يزيده من الظمأ. وكيف لا، والله يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. إذن فكيف يصح لعاقل أن يتمسك بالفاني الهالك ويترك الباقي؟

كنزوا فيها كنوزهم الثمينة، ونقبوا فيها وحولها عن زخرف الدنيا والزينة، وشيدوا عليها القصور المكينة، ها هي هذه الجبال تسير فتكون كثيبا مهيلا. ها هي الأرض التي أخذت زخرفها وزينت، فأخذتهم ببريقها إلى تعاطي الحرام واحتراف الإجرام، ودفعتهم إلى الصراع والطغيان، وأزاغت قلوبهم عن الحق والإيمان. ها هي الأرض أصبحت بارزة عارية، وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، فلا بتاع فيها ولا زينة، وكل ما عليها من زينة أصبح صعيدا جرزا، ولم يبق إلا الله الذي خلقها وزينها ليبلونا أينا أحسن عملا. فيا حسرة من انصرف عن ربه، ويا ويل من فروا عن المالك إلى الهالك، وعن الباقي إلى الفاني، لقد خسروا خسرانا مبينا. لقد ظنوا الدنيا ومتاعها عزا ومجدا وسكينة وخلدا، فاستكثروا من متاعها وعكفوا على حبها وتصارعوا على جمعها، واقترفوا الجريمة لكنزها، فلم يجدوا ذلك يجدي شيئا، بل وجدوا الله فوفاهم حسابهم، والله سريع الحساب. فكل كثير سوى الله قليل، وكل كنز وعز له أفول، وكل حب لسواه غفول، فالله هو الباقي الذي لا يزول. ومع ذلك فإنهم قد اغتروا بالدنيا وزعموا أنهم لن يعودوا إلى الله، ولم يكن لهم موعد إليه، ولكنهم يحشرون إليه. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، نعم لقد هلك عنهم الملك والسلطان وانكشف، ولقد ذهب عنهم المال وانصرف، وها هم أمام الله صفا واحدا في أسى، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لقد تجردوا مما استكثروا، وجاءوا إليه كما خلقوا، عرايا من الزينة والمتاع، فرادى بلا أعوان، أذلا في إذعان. لقد كذبوا بلقاء الله وبالأخرى، واغتروا باللهو واللعب في الدنيا، واستبعدوا لقاء الله، وزعموا أنهم لن يعودوا إليه، وإلى الأرض أخلدوا، ففسدوا وأفسدوا، واتبعوا الطغاة وعبدوا، وطغوا وبغوا، وللحق ألغوا، وللباطل ابتغوا، يحسبون ذلك هو العز، ولكن الله الغني الحميد أمهل وأملى، وعد أعمالهم وأحصى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، إلى يوم يعودون إليه صفا، وها هم يجدون ما وعدهم الله حقا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. فيا أيها المسلمون، إن حب الدنيا يبعدكم عن الله، وإنها تجعلكم أذلاء وأتباع من طغى، فاتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا بد أن نكون مؤمنين بالله متجهين إليه، وأن ننصرف عن الدنيا إليه لنفوز بالجنة لديه. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا ممن تزكى وممن ذكر اسم ربه فصلى ولم يؤثر الحياة الدنيا، والسلام عليكم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن ذكرى عاشوراء، ذكرى استشهاد سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ونقارن تلك الأحداث بما يحدث اليوم، ونأخذ الدروس والعظات والعبر حتى نفهم واقعنا ونواجه الأحداث في زماننا، ونعرف مسار الطغيان والإجرام، مسار يزيد الذي لم يكن شخصا فقط، بل مسار يستمر فيه المجرمون والطغاة إلى يوم القيامة، ونعرف أيضا مسار الحسين عليه السلام، مسار الإيمان والإسلام وأهل الحق الذي يستمر إلى يوم القيامة. نأتي إلى عبارة من عبارات الإمام الحسين وهو يشرح الوضعية في زمانه، وكيف أن الناس تخاذلوا عن نصرته، عن نصرة الحق، عن نصرة الدين الذي جاء به رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. بعد 60 سنة من هجرة النبي من مكة إلى المدينة، أصبحت المدينة مكان غير آمن للحسين حفيد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أصبحت مكان يسيطر فيها الباطل ولا يستطيع الحق أن ينطق. فهاجر الحسين من المدينة إلى مكة عسى أن يجد الناصر، أن يجد من يتحرك معه لمواجهة الطغاة ونصرة الحق، كما تحرك رسول الله لمواجهة قريش وكفار قريش، لأن أحفاد أبي جهل وعتبة وشيبة ابني ربيعة الذين قتلوا في غزوة بدر أصبحوا هم من يحكمون الأمة بنظرة الجاهلية وباسم الإسلام، بفكر الجاهلية وبستار الإسلام، وأصبح الواقع واقع سيء للغاية. باسم الإسلام يقتل الإسلام ويحارب الإسلام. فتحدث الإمام الحسين عن حال الناس، لماذا خذلوا الحق، لماذا خذلوا الحسين، لماذا وقفوا في صف الباطل. فيعبر لنا بهذه الكلمات عن الواقع، فيقول: الناس عبيد الدنيا، والدين لعكم في ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. نلاحظ هذه العبارة المهمة: الناس عبيد الدنيا، بمعنى أن هذا هو الواقع الغالب على الناس، يتحركون من أجل الدنيا وينسون الحياة الآخرة، يتحركون من أجل سنوات قليلة سيعيشونها في هذه الدنيا، فلا يبالون بالحلال ولا بالحرام، المهم لديهم أن يحصلوا على المال، وينسون أن كل ما يتحركون به ويقولونه ويفعلونه ويمارسونه في هذه الحياة الدنيا سيؤسس لحياتهم الآخرة، إما في نار جهنم وإما في جنة الله. فينسى الناس الحياة الأبدية، الحياة الطويلة، الحياة المستمرة، ويحرصون على هذه الحياة القصيرة، ويركزون عليها ويهتمون بها، ويحرصون على أن يحصلوا على المال فيها بأي طريقة. الناس عبيد الدنيا، والدين لعكم في ألسنتهم، حتى يصل الحال بالبعض إلى أن يجعل من الدين مصدر للحصول على المال فقط، ولا يبالي، أن يلبس الدين فقط ليحصل على المال. لعكم في ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، معنى أنهم يظهرون هذا الستار وهذا الأمر ويظهرون التدين والالتزام والاستقامة، إذا كانت هذه الاستقامة وهذا الالتزام وهذه الشعائر العبادية الظاهرة ستدر عليهم أموال فهم يلتزمون بها ويظهرونها، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. عندما تأتي اختبارات وابتلاءات يقل الدين ويقل التدين ويطير ويضيع التدين ذلك عندما يأتي الاختبار، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أن يبتلي أن يختبر الناس. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فعندما يأتي الاختبار من الله، والاختبار عادة ما يأتي بمواقف عملية يأمر بها الله سبحانه وتعالى، كثير من الناس يقولوا آمنا لكن في الحقيقة عندما يقول لهم إذن افعلوا يرفضون. وأكبر ابتلاء واختبار للناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله في مواجهة الظل والطغاة، هذا يكون عبارة عن اختبار مهم عبر التاريخ ويفشل فيه الكثير. اختبر وابتلي الناس في زمن بني إسرائيل في زمن طالوت بمواجهة جالوت، وابتلي الناس في زمن الأنبياء بمواجهة الطواغيت، وابتلينا في هذا الزمن بمواجهة أمريكا وإسرائيل. مواجهة أمريكا وإسرائيل يعبر عن الإيمان الحقيقي، عن الإسلام الحقيقي، لأن الأعراب حين أسلموا مع رسول الله قالوا آمنا، وكان الجواب من الله أنهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن فجاء الابتلاء الاختبار الإلهي بالجهاد، وقال الله بعدها إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فالإمام الحسين يشخص هذا الوضع، كثير من الناس متدينون ما دام أنه لا يوجد جهاد، ما دام أنه لا يوجد أمر بمعروف ونهي عن منكر ومواجهة للطواغيت هم مؤمنون. إذا كان هناك هذا الابتلاء قل الديانون وتغربلوا وذابوا وأصبحوا قلة. يمحص الله سبحانه وتعالى ويميز الله سبحانه وتعالى ويفرز الله سبحانه وتعالى. وهذا ما نلاحظ في هذا الزمن، كم هم الذين نجحوا في الاختبار الإلهي في مواجهة أمريكا وإسرائيل حتى محور الجهاد والمقاومة، حتى لو كانت من عدة دول لكن لا زالوا قلة بين ملياري مسلم. الملياري مسلم هؤلاء معظمهم يصلون، معظمهم يصومون رمضان، معظمهم يزكون، معظمهم يحجون، إلا إذا قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال قل الديانون. عندما يأمر الله بالنفير في مواجهة الطواغيت انفروا خفافا وثقالا قل الديانون، جاهدوا قل الديانون، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. وأصبح الناس ينظرون إلى أن الإسلام يكفي فيه صلاة وصيام وشعائر عبادية، وليس من الضروري أن نواجه الطواغيت والمجرمين. وكأن الدين وخاصة لدى كثير من العلماء من يسمون أنفسهم علماء في الأمة، كأن الدين مصدر دخل فقط، وظيفة معينة يكسبون بها المال بهذه الطريقة، تلبس بالدين تلبس بالعلم فقط من أجل المال. بينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يحمل هؤلاء الدين ليبلغوه وليجاهدوا من أجله وليواجهوا كل من يتصدى له ويعارض ويحارب الدين والهدى والإسلام. ووصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هكذا هم الديانون الحقيقيون، المتدينون الحقيقيون، لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى، لا يخافون حتى على أنفسهم، لأنهم يعرفون أن كل الماديات رخيصة أمام الدين، والجسد من تلك الماديات، والتضحية بالحياة من أجل الله ومن أجل دينه رخيصة، لأن الإنسان سيحصل على رضا الله سبحانه وتعالى وسيفوز في حياة أبدية دائمة في جنة عرضها السماوات والأرض، ليكون ممن قال الله عنهم خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. كم من أبناء الأمة نقول فشلوا، رسبوا في الامتحان الإلهي في مواجهة إسرائيل الذي هو عدو واضح في القرآن وفي التاريخ وفي الأحداث الجارية اليوم، عدو واضح لكل مسلم لا يفرق بين مسلم ومسلم. كم من العلماء سقطوا حينما جاءت معركة طوفان الأقصى وبانوا على حقيقتهم أنهم علماء سلطة وليسوا علماء دين، أنهم علماء من هؤلاء يحوطونه ما درت معايشهم. كم من الكتاب، كم من الإعلاميين، كم من الزعماء، كم من المثقفين سقطوا في ذلك الامتحان، وتبين أن المتدينون قلة في غزة، في لبنان، في إيران، في اليمن. من حملوا المسؤولية الحقيقية وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، عندما جاء لهم الأمر الإلهي بالنفير نفروا، بالجهاد جاهدوا، بالقتال قاتلوا. فهنا تميز الإيمان وتبين المتدينون، وفي كل زمان وفي كل مكان وعد الله بأن تكون هذه الغربلة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

هذا الذي روى والشم.

حصبة براحتي والضب كلما جرى مع الجملين والضب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.
1: الله أكبر، الله

حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الشمس والقمر بحسبان.

يخرج منهم

الأنباء المحلية تستمعون إليها عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام نستهلها. بسم الله الرحمن الرحيم. ناقش وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم مع نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري أنس سفيان اليوم سير العمل في إدارتي خدمة الجمهور والشكاوى بوزارة النقل والأشغال. وتطرق اللقاء الذي حضره وكيل قطاع الأشغال العامة المهندس علي راجح إلى الجوانب المتصلة بتفعيل وتعزيز الأداء في خدمة الجمهور وتطوير دليل الخدمات بما يواكب إجراءات الدمج. وفي اللقاء أكد الوزير قحيم حرص الوزارة على تطوير إدارة خدمة الجمهور وتفعيل دليل الخدمات بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع الإنجازات والمعاملات. وأوضح أن الجهود تنصب حاليا في تحسين جودة الأداء المؤسسي والتي من ضمنها تسهيل إجراءات معاملات المواطنين وفق أنظمة آلية تضمن إنجازها بوضوح وشفافية تامة. أحيت وزارة الصحة والبيئة اليوم ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بفعالية مركزية للقطاع الصحي. وفي الفعالية التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان أهمية إحياء ذكرى عاشوراء واستلهام الدروس والعبر من سيرة الإمام الحسين عليه السلام وما جسده من قيم الشجاعة والتضحية في مواجهة الظلم والاستكبار. واعتبر الذكرى محطة إيمانية ثقافية وتربوية لاستلهام قيم العزة والكرامة والثبات وتجديد الارتباط بمبادئ ثورة كربلاء التي جسدت أسمى معاني التضحية والإصلاح ومواجهة الظلم والطغيان. نفذ خريجو الدفعة الرابعة من موظفي وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها الملتحقين بالدورة العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى اليوم مسيرا ومناورة عسكرية في إطار أنشطة الحشد والتعبئة للجانب الرسمي. وعكس المسير والمناورة العسكرية ل 141 خريج التطبيق العملية لما تلقوه من تدريبات نظرية مستخدمين خلال المناورة أسلحة متوسطة وخفيفة في عمليات قنص افتراضية للعدو. شملت المناورة التي حضرها وزير النفط والمعادن دكتور عبد الله الأمير استهداف مواقع افتراضية للعدو بأسلحة الكلاشينكوف والمعدلات وغيرها من المهارات القتالية في ميدان المعركة وفنون قتالية ذات الصلة بالدفاع عن الدين والوطن. وقدم الخريجون في المناورة تطبيقات ميدانية وعسكرية عكست مهاراتهم التي تلقوها خلال فترة التدريب مجسدين جهوزيتهم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة والتأكيد على استعدادهم إسناد القوات المسلحة لمساندة الشعب الفلسطيني ومواجهة المؤامرات المتربصة بالوطن. ناقش نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس علي المكني خلال لقائه اليوم رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على تيسير أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة. وأكد نائب وزير الاتصالات أهمية استشعار الجميع للمسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية في الارتقاء بمستوى وعي المواطن انطلاقا من مواجهة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ومصفوفة برنامج حكومة التغيير والبناء. بدوري أشد رئيس هيئة حقوق الإنسان بدور وزارة الاتصالات في دعم جهود الهيئة لحماية الأطفال في البيئة الرقمية والذي كانت أهم مخرجات ورشة العمل الخاصة بسلامة الطفل في البيئة الرقمية التي أقيمت مؤخرا. شهدت مديرية أرحب بمحافظة صنعاء اليوم وقفة قبلية مسلحة حاشدة لأبناء القبيلة أعلنوا خلالها النكف القبلي ردا على التخرصات ومحاولات إثارة الفتنة وشق الصف التي يقودها المدعو حمد بن فدغم أداة النظام السعودي ومن خلفه أبواق كل عضو في قضية ابنة القبيلة سمية أحمد الزبيري. شارك في الوقفة مشايخ ووجهة وابناء أرحب وعائلة الفتاة ممثلة بوالدها أحمد الزبيري وشقيقها وابنها وزوجها لتقطع أرحب بذلك دابر الشائعات والتلفيقات التي حاولت قوى العدوان تسويقها للتكسب السياسي وإثارة نعرة القبلية. وأكد المشاركون في الاحتشاد المهيب الذي عكس عمق التلاحم والوعي المجتمعي أن أعراض قبيلة أرحب مصونة وسهام الفتنة سترتد إلى نحور المرتزقة. وفي الوقفة أكد الشيخ فارس الحباري أن قبيلة أرحب كانت ولا تزال صامدة وثابتة على مواقفها ولن تنال منها مطابخ العدوان الإعلامية
وقال مخاطبا دول العدوان مرتزقتها وأبواقها: بنت أحمد الزبيري كيفما كانت ومهما كانت فهي في الأول والأخير بنت أهلها، وهذا أبوها بجانبنا، ونحن لكم بالمرصاد مهما فتحتم من جبهات وتحت أي مسميات. كما وجه تحية لقبائل الجوف الحرة، لافتا إلى ما يجمع القبائل اليمنية من أواصر الأخوة والأسلاف والأعراف. ما تزال هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. نظم أبناء مديرية معين في أمانة العاصمة اليوم وقفة قبلية مسلحة حاشدة إعلانا للنفير العام والجهوزية والاستنفار استجابة لدعوة قائد الثورة لإنهاء العدوان والحصار. وأكد المشاركون في الوقفة بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمحامي العام الأول بمكتب النائب العام القاضي عبد الكريم الشامي ومدير مديرية معين عبد الملك الرضي الاستعداد والجاهزية لإسناد القوات المسلحة حتى إنهاء العدوان والحصار بما يحقق للشعب اليمني الاستقلال والحرية ويمكنه من الاستفادة من الثروات ليهنأ بحياة كريمة.

0: قيادة ثورة لرفع الاستعداد والجاهزية لانتزاع حقوق الشعب اليمني وطرد المحتل. وفي الوقفة التي تقدم وكيل المحافظة لشؤون مربع مدينة الحديدة علي كباري ومدير المديرية مؤيد المؤيدة، كان المشاركون أن أبناء مديرية الحالي مستمرون في تعزيز الجهوزية لتنفيذ توجيهات قائد الثورة. وأكدت قبائل الحالي استعدادها للانخراط في أي معركة يفرضها الموقف الجهادي والإيماني، والتمسك بحق اليمن في الدفاع عن نفسه وعن القضايا المصيرية للأمة، معلنين الجهوزية الكاملة للمشاركة في معركة تحرير المحافظات المحتلة من الغزاة والمحتلين. فيما شهدت مديرية باجل محافظة الحديدة بمحافظة الحديدة اليوم نكفا قبليا حاشدا لإعلان النفير والاستعداد لخوض المعركة المصيرية مع قوى العدوان، واستجابة لدعوة قائد ثورة تحت شعار جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار. هدف المشاركون في اللقاء الذي تقدمه وكيل أول المحافظة أحمد البشري ومدير المديرية عبد المنعم الرفاعي وحشد من المشايخ ووجهاء المديرية بشعارات التعبئة والنفير والاصطفاف والجهوزية للتوجه للجبهات استعدادا للمعركة الفاصلة لكسر الحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني. ووجهت قبائل باجل رسائل لقوى العدوان بأن الجميع على هبة الاستعداد والجهوزية التامة لإسناد القوات المسلحة بالمال والمقاتلين، تلبية لدعوة السيد القائد في تعزيز التعبئة والتحشيد للمشاركة في ردع العدو. وفي ذات السياق، نظم أبناء مديرية دمت بمحافظة الضالع اليوم وقتا قبلية استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وإعلان للجهوزية الكاملة للمشاركة في إنهاء العدوان والحصار. وأعلن المشاركون في الوقفة المسلحة التي تقدمها القائم بعمل محافظ الضالع عبد اللطيف الشغدري ومسؤول التعبئة أحمد المراني وقيادات محلية ومشايخ وشخصيات اجتماعية تفويضهم لقائد الثورة وتأييدهم لما جاء في بيانه بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية. وأكد بيان صادر عن الوقف الجهوزية الكاملة ومواصلة النفير العام لرفض الجبهات بالمال والرجال والاستعداد التام لردع قوى العدوان السعودي الأمريكي والدفاع عن مقدرات الوطن واستعادة ثرواته السيادية. نظم مكتب الهيئة العامة للأوقاف والأرشاد ووحدة العلماء والمتعلمين في محافظة حج اليوم فعالية خطابية بذكرى استشهاد الإمامين الحسين وزيد عليهما السلام. وفي الفعالية أشار مدير مكتب الهيئة بحج العلامة محمد عيشان إلى أهمية استلهام دروس التضحية والفداء من سيرة الإمامين الحسين وزيد عليهما السلام في مواجهة الطغاة والمستكبرين، وأكد أن الإمام الحسين عليه السلام أعاد للأمة دينها ومكانتها واعتبارها في وقت حاول فيه طغاة ذلك العصر فصل الأمة عن دينها والسير في خط غير الذي رسمه الله، وكانت تعيش تحت وطأة الظلمة والمستكبرين. نبأنا الأخير. شيع اليوم بصنعاء جثمان فقيد الوطن الشيخ ناجي صالح القحطاني الجهمي الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والجهاد في سبيل الله وخدمة الوطن. وقد أقيم للفقيد مراسم تشييع رسمية شارك فيها وزير النفط والمعادن دكتور عبد الله الأمير ومحافظ مأرب علي طعيمان ومساعد قائد المنطقة العسكرية الثالثة العميد عبد الجراف ومدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن عبد العزيز صلاح وعدد من الشخصيات الاجتماعية وزملاء وأقارب الفقيد. جرت مراسم التشييع لجثمان الفقيد بعد الصلاة عليه في جامع الشعب أمانة العاصمة ليتم مواراته الثرى في مسقط رأسه بمديرية سرواح محافظة مأرب. بهذا وصلنا بحضراتكم إلى ختام أنبائنا المحلية، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء. إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: نظرا

0: للإقبال الكبير.
1: نظرا للإقبال الكبير
0: يعلن المستشفى العربي الدولي عن تمديد فترة استضافة البروفيسور وليد علي شالع استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة لستر بريطانيا من 25 يونيو إلى 30 يونيو 2026، وذلك لمعاينة وعلاج الحالات التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة، الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: كلام في محله.
4: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
5: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
4: للمها كذا؟
5: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
4: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
5: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
4: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
5: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
4: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
5: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
4: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
3: كلام في محله،
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888

0: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا أبطال المعركة، إن دماءكم وقود النصر وإصراركم عنوان العزة، فاصمدوا فالفجر قريب والعدو بإذن الله إلى زوال.
1: إضاءة ثورية.
2: أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا من وقفتم في وجه مؤامرات وكيد الأعداء حين ظنوا أنهم يملكون الزمان والمكان وتآمروا على ديننا وعقيدتنا ومقدساتنا وسعوا للنيل من سيادتنا، إنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، لكنهم يجهلون أنكم أنتم سيوف الحق التي لا تنحني، وأن محور المقاومة الصامد الذي ارتوى بدماء الأحرار سيبقى عصيا على كل مؤامراتهم. يا رجال العقيدة والوطن، إن معركتكم اليوم ليست معركة حدود، بل هي دفاع عن هوية الأمة ووجودها، عن المسجد الأقصى وعن كل حجر يحمل ذاكرة الأجداد. إن العدو الأمريكي والصهيوني ومن خلفهم عملاء الظلام يحاولون طمس معالمنا وسلب خياراتنا، لكنهم أمام عزائمكم يذوبون كالثلج تحت لهيب الشمس. أما أولئك الممطحون الذين راهنوا على وعد الخارج وتاجروا بقضايانا العادلة، فلن يجنوا من وراء تخاذلهم إلا الخزي والعار، وسيبقى الذل ملازما لهم كلما احتموا وراء العدو، بينما أنتم أيها الأبطال ترفعون رأس الأمة عاليا وتسطرون بدمائكم الزكية أسماء آيات البطولة والفداء. أيها المجاهدون الأحرار، امضوا على بركة الله، يا من جعلتم من أجسادكم حصونا للمقدسات ومن عزائمكم وقودا للمقاومة في وجه الظالمين. إن الأرض تهتز لخطواتكم، وإن التاريخ سيسجل أنكم كنتم السد المنيع في وجه كل غاصب ومتآمر. ثابروا على درب النصر، فإن العاقبة للمتقين، والخزي والعار سيكون حليف كل من تخلى عن الأمة أو باع ضميره للغرباء. دمتم فخرا للوطن وعزا للإسلام والمسلمين.

0: لقاءات ميدانية
1: أبطال قواتنا المسلحة تواصلا للقاءات الميدانية التي يجريها البرنامج مع المواطنين نواصل معكم لقاءاتنا الميدانية
2: إلى جانب القوات المسلحة في استرداد حقوق الشعب اليمني وانتزاعها بكافة الطرق والمجالات والخيارات التي وجهنا بها السيد القائد.
3: كلمة واحدة وصفا واحدة مع قيادتنا الثورية والسياسية في أي توجهات يرونها مناسبة لبسط سيادة الدولة على كل أرجاء اليمن ورفع الحصار.
4: موجهة إلى العدوان السعودي، نقول له على العدوان السعودي أن يرفع عصاه ويرحل عن اليمن وعن كل شبر في أراضي اليمن، فقد طفح الكيل وقد عانى اليمنيين العناء يعني أشد أنواع العناء من حصار وتجويع وتهميش.
0: معا في دعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية، تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 11261102 بالريال اليمني، أو حساب رقم 011108102 بالدولار، أو على الحساب رقم 1126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية.
5: عين على الأحداث. رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الشجعان، لقد قطع شعبنا اليمني بعد كل هذه السنوات الطويلة من العدوان والحصار والتآمر المستمر شوطا كبيرا ومتقدما من النضج السياسي والعسكري والتاريخي، وتراكمت لديه من الخبرات والوعي ما جعله يقرأ تفاصيل المشهد الإقليمي والدولي بعمق وإحكام، مدركا أن مواجهة المحتل السعودي كانت وما زالت ضرورة حتمية فرضتها طبيعة الصراع الوجودي وواقع السياسات السعودية العدوانية التي لا تتقن في قاموسها سوى لغة القوة والهيمنة والاستعلاء. وما شهدناه وعشناه خلال السنوات الماضية منذ انطلاق هذا العدوان الغاشم في مارس من عام 2015 كان كافيا ووافيا ليكشف للجميع وبصورة لا تقبل الشك أن النظام السعودي لم يأتي إلى اليمن حاملا غصن زيتون أو مشاريع بناء، فقد جاء يحمل أسلحة الموت والدمار ويخطط لنهب الثروات السيادية وفرض الوصاية المطلقة وتفتيت النسيج الداخلي والاجتماعي بهدف إخضاع الشعب اليمني الأبي لإرادة خارجية هجينة لا تمثل مصلحته ولا تراعي حقه الطبيعي والإنساني في العيش بحرية وكرامة واستقلال تام. الإخوة البسلاء الأبطال المجاهدون، إن قومية حكام الخليج تتقلب حسب المناخ والمصالح الضيقة، وقد بذلوا لأمريكا الأموال الطائلة لمحاربة المتحركين من فلسطين، ولكن عجزت أمريكا وفشل كيان الاحتلال وأحبطت مكائد ودسائس بريطانيا بقوة الله سبحانه وتعالى وعزم المجاهدين الأحرار. فمن العجيب والمثير للسخرية أن يغيب سخط دول الخليج وعداوتها المعلنة عن أمريكا وحلفائها ويعلنوها على جمهورية إيران الإسلامية، فرغم أنهم سخروا أراضيهم وقواعدهم لمساعدة أمريكا في كل هجوم مباغت، ورغم أن جمهورية إيران الإسلامية هي التي واجهت الغطرسة الأمريكية والصهيونية واستهدفت القواعد العسكرية في المنطقة، فلم تجرؤ دول الخليج على محاربة جمهورية إيران الإسلامية علنا أو التحرك بريا بجيوشها ودباباتها لمواجهتها وتجفيف ما يزعمون أنه خطر يهدد مصالحهم.

0: صرخة الشعب.
1: شفت الأسد في المعركة يحمل أسد بين القذايف وسط ميدان الصمود، ينقذ جريح الحرب ويكون له سند. هذا هو الوفاء، هذا الإخاء، هذا الصمود، هذا هو الإيمان بإخلاص وجلد. هذا هو الشبل اليماني في الحدود، على الوفاء يبقى اليماني للأبد، وللعدا يتقافزوا مثل الفهود. قوة عزيمتهم من الفرد الصمد، وبنتقدم في حمانا.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: هي
3: وهو
2: هم
3: وأنتم
2: نواة المجتمع وأساسه،
3: بناة الجيل ورعاته،
2: وكل شؤون الأسرة
3: في دائرة اهتمامنا.
2: فعونكم في محط عنايتنا
3: عبر مساحة أسبوعية
2: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
3: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم.
3: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.
4: السلام الله عليكم سامعين الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم. الإنسان يعمل جاهدا لإيجاد بيت سعيد دون هموم ومشاكل. نعم، سيحصل على ذلك بشرط أن يكون مستبصراً ولديه علم بإدارة أمور هذا البيت، وأيضاً ما يطرأ فيه من خلافات ومشاكل بمبادئ الاحترام والمحبة والرحمة والإحسان. يقول سبحانه وتعالى: واحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم، هذه هي الأساسيات واللبنات لإيجاد بيت سعيد وأسرة مستقرة. ولهذه الأساسيات فروع تطبيقية، منها الحفاظ على الهدوء بعيدا عن الانتقاد الجارح وبأصوات عالية مستفزة، الاهتمام من قبل الزوجة بزوجها والعكس بالكلمة الطيبة وبإشعاره بقيمته وأهميته في حياة الأسرة، الحنان والاهتمام بالأبناء هو أيضا إكسير وأهم الأساسيات لنفسية الأبناء ولحياتهم قبل توفير الأشياء المادية للمعيشة ليشعروا بالأمان داخل هذا المنزل. ومن الفروع أيضا يفضل الاهتمام بها عدم ترك المشاكل تتراكم كالخلافات أو سوء الفهم، تركها صغيرة اليوم ستكبر غدا، لذلك من المهم إيجاد الحل المناسب لها أولا بأول حتى تنتهي. أيضا سامعين الأحبة، التعاون والمشاركة بين الزوجين من المساندة والعمل بالتخفيف عن الآخر، فهذا يوثق أواصر المحبة والمودة بينهما، إلى جانب التيقظ والانتباه للمقارنة بما يشاهد على السوشيال ميديا، فهذا العالم عبارة عن عالم افتراضي ومخادع يعتمد على التمثيل، فلا ينبغي إسقاطه على واقع الأسرة. إذن عزيزنا الزوج وعزيزتنا الزوجة، بما أن الإنسان غير معصوم من الخطأ والكمال كما هو معروف لله سبحانه وتعالى وحده، قد تحدث بعض الأخطاء والهفوات الصغيرة، وهنا يفضل التغفل عنها للحفاظ على البيوت. إدارة شؤون الأسرة والبيت تحتاج للتفكير قبل اتخاذ أي موقف أو قرار، وبإعمال الحكمة في كل طارئ وشان. دوما أيها الأحبة، بيوتكم مكللة بالسعادة.

0: في القلب أنتم. سمعين الأحباء، البعض منا نحن البشر يعتقد أنه على حق وأنه هو الأصح مهما وضحت الأمور وأيضا ظهرت وتثبتت وسعى المحيطون به لإقناعه، فهو يتمسك بمعتقدات راسخة خاطئة لا تمت للواقع بأي صلة. هذا طبعا هو التوهم لدى هذا الشخص. نتائج ذلك يطال المحيطين بهذا الشخص خاصة الأقرب منه وهي الأسرة. نتوجه إلى الرسائل حرصا على الوقت والاستفادة أيضا من ضيفنا الكريم. يقول أبو علي: أخوه يتوهم أشياء لا وجود لها أنه مسحور. رسالة أخرى من أمجد يقول: والده يتوهم وأيضا يطعن في أخلاق ابنه وهذا غير صحيح. بلقيس في رسالتها: والدتها أيضا تتوهم أنهم يخططون لعملية قتلها. على كل نستوضح كل ذلك من خلال الدكتور حسن العابد المعالج النفسي والمرشد الأسري. مرحبا بكم معنا دكتور حسن.
1: دكتور أهلا وسهلا فيك يا أستاذة وجميع المتابعين،
0: حياكم الله. طبعا دكتور، من الرسائل الواصلة إلينا هناك حالات توهم لا أساس لها من الصحة، يا ترى ما هي العوامل الخاصة بهذا الاضطراب المعروف بالتوهم؟
1: طبعا ما شاء الله عليهم المتابعين واعين جدا، ولذلك فاهمين أن هذه مشكلة نفسية بالفعل وليست مجرد شيء يمكن أن تغيب الصرف عنه. فمبدئيا هذه عبارة عن مجموعة من الاضطرابات تندرج في علم النفس تحت مفهوم الشيزوفرينيا أو أعراض ذهانية. وهذه ضلالة بشكل عام أو أوهام نقدر نقول عليها من الشك أو من الأوهام بشكل عام، يكون فيها الشخص مش مستبصر أنه هذه الأشياء اللي هو بيفكر فيها هي غير واقعية. أوكي؟ لكن هي بالنسبة للشخص هي عبارة عن حقائق مطلقة لا تقبل النقاش، رغم عدم وجود أي أدلة ملموسة عليها. أي تصرف مهما كان بسيط يعتبروا أنه دليل قاطع. أمثلة مثلا على هذا الموضوع أنه مثلا شخص قام إلى الحمام ويرجع يقول وضعوا لي شيء بين الماء، أو جابوا لي عصير أكيد فيه حاجة. أوكي؟ أو يقدر يقول مثلا أنه أخوه راح عند صاحبتي أكيد منهم بيفكروا في شيء، وهي أشياء حصلت بس هو قاعد يوظفها توظيف خاطئ تماما ويصدقها وما يتنعش بأي شيء آخر. إحنا بنشوف إن هذا الشخص عمل شيء مبالغ فيه، لكن إحنا لما نقول للشخص هل ينفع إنك أنت تكذب عينك وتصدقنا، يقول لا أنا بصدق عيوني. فهذا الإحساس بالنسبة له هو زي البصر بالضبط، فهو مصدق له رغم لو يجوا كل أهل القرية يقول راح بيتآمروا عليه، ما يصدق شيء أحد إنه في عنده أي خطأ،
0: لأنه معتقد في ذاته.
1: ما هو راح نكمل على هذا الموضوع كيف انبنى عنده هذا المعتقد أصلاً. لو ساءت حالته أكثر فأكثر كذلك، يبدأ يشوف إنه أفراد أسرته مثلاً بيخططوا عليه أو إنهم قاعدين يتجسسوا عليه، من هذه الأشياء يبدأ يشوفها. كذلك يلاحظ على هذا الشخص إنه ذكي جداً جداً جداً في المنطق، بس بيبني الأشياء المنطقية اللي قاعد يحكي عنها على أساس خاطئ تماماً. أو على مقدمات خاطئة. في معانا مثال من الأمثلة اللي حصل، حتى في أشخاص يبدأوا يشوفوا مثلاً تهيؤات، يبدأ يشوف اللي يبدأوا يوظفوها الناس ويقولوا مثلا زي الجن أو غيرها. نزل من فوق السيارة وشاف إنه شخص خلق باب السيارة وهرب، فبدأ يريد يعرف من هو هذا الشخص. هو كان بجانب المكان العمل تبعه، فطلع لعند الأمن وقال يريد يشوف من اللي سكر باب السيارة وهرب. فاجأ من خلال مراجعة كاميرات المراقبة إنه ما فيش أحد وإنه هو اللي سكر باب السيارة بيده. فالحمد لله هذا الشخص كان مستبصر نسبيا، فلجأ مباشرة إلى متخصص. فأحيانا هو لو كانوا كل الناس شهدوا إنه ما أحد سكر باب السيارة ما كان راح يصدق، لين شاف الفيديو بنفسه تأكد إنه في عنده هذه المشكلة النفسية ومحتاج لها إلى حل.
0: إذن هو يتمتع بالسلوك المعرفي يا دكتور، يتمتع بالاستبصار في السلوك المعرفي؟
1: لا، في أغلب الحالات لما يوصل لهذه الحالة الشديدة هو غير مستبصر للأمانة. فبجيب لك مثال، متى يبدأ الجسم مثلا يصرخ؟ مثلا أجيب لك هذا المثال ووظفه لك. الأشخاص اللي مثلا بيعضهم كلب يقولوا حصلوا السعار فيبدأ ينفر من الماء تماما، حقيقة هذا هو عرض الجسم من شدة الألم من الفيروس يبدأ يكرهك في أهم حاجة لبقائك على الحياة اللي هو الماء، عشان يريدك تلجأ للعلاج. نفس الشيء عندما الشخص يبدأ يدخل في هذه التوهمات، هو في الحقيقة كان في مقدمات سابقة جدا، هذه نقدر نقول المرحلة الخامسة للمرض في الحالات الشديدة، فيبدأ يشك في أقرب الناس له، هذا دليل على أنه محتاج للمساعدة.
0: إذن نفهم من حديثكم دكتور أن عنده قلق مستمر، انفعال سريع، تكذيب الآخرين والاعتقاد بأفكاره هو فقط. إذن تحدثنا عن ذلك، ما هي العوامل أو الأسباب التي تؤدي إلى عملية التوهم لدى الشخص؟
1: برافو عليكم، سؤال جميل جدا ومهم أن المتابعين يعرفوه. مبدئيا في استعداد بيولوجي في الجسم، زي ما في أي أسرة في استعداد في الأسرة هذه لمرض السكري، هذه لمرض الضغط، فكذلك في استعداد بيولوجي في بعض الأسر، تمام، في جينات معينة إنه لو نحطه تحت ضغط معين تطلع تبدأ هذه الأمراض. تمام، وهذا كذلك نبدأ نراجع، مثلا في عنده عمة، في عندها أخ، في عندهم خالة مثلا أصيبت بالفصام أو البارونيا، هذا كذلك بيعلي انه بالفعل انه يكون في استعداد الإصابة زيادة على غيره. مثلا دخل في صدمة هو صديق له، هو طلع بهذا الاضطراب وهذه التوهمات وصديقه، لا ليش؟ كان في استعداد بيولوجي. كذلك في خلل في النواقل العصبية نسبيا زي الدوبامين والسيروتونين المسؤولة عن تنظيم المشاعر او الافكار، ونقدر نقول هذا الخلل ناتج عن الضغوط في الحياة بشكل عام. يعني ليش هذه الأسئلة مثلا زادت هذه الفترة؟ إنه في ضغوط معينة في الحياة الإنسان مش قادر يتعامل معها بشكل طبيعي، وبيحدث حدث معين يكون زي القشة التي قسمت ظهر البعير، فيبدأ الشخص تظهر عنده هذه الأعراض اللي تبدو إن الشخص هذا عاقل تماما، بس ليش بدأ يجيب زي هذه التوهمات اللي حوله يكونوا مصدومين؟ ليش بدأ يفكر بهذه الطريقة؟ مش عارف إنه كان في مقدمات من الضغوط خلانه وصل إلى هذه الدرجة. لذلك من الأسباب نبدأ نقول إليه الحديثة اللي مرتبطة بالتوهم تجاه الجنس الآخر مثلا فقط، تمام، بالذات نبدأ نقول في مجتمعنا اللي هي من الذكور اتجاه الإناث، تمام، متعلقة بمتابعة المحتوى الإباحي، لأنه هذا أكثر حاجة بيتضرر منه الجنس الإناث. أول شيء إنه بيثبت لك مستجدلات دوبامين بشكل مفرط جدا جدا، فبيؤدي إنه الشخص ما فيش عنده حكم صائب على الأمور، هذا أول شيء. الشيء الثاني إسقاط الشعور بالذنب، إني أنا قاعد أفعل شيء غلط، فيبدأ يفكر تجاه الجنس الآخر إنه الغلط في الجنس الآخر، وهو اللي قاعد يغري، وهو اللي فيه أشياء هي اللي بتخليني أنا أوقع في الغلط. من أهم الأشياء كذلك اللي هي شوهت مفاهيم شديدة عن الشباب وفي مستوى الطلبة، لكن إحنا بنوظفها هنا على هذا السياق، إنه بينعرض في هذا المحتوى العلاقات الإنسانية بشكل مشوه جدا جدا، فيبدأ الشخص ينظر لأخته، لأمه، لزوجته بشكل خاطئ.
0: عملية إسقاط ما شاهده على الأقرب منه.
1: إيه، فيبدأ يشوف إنه بالفعل ما يعرفش إنه هذا عبارة عن تمثيل وإنه عبارة عن أشياء مخلة بالفطرة تماماً، لا، يبدأ يسقطها على إنه هذا الشيء بالفعل هو موجود كاستعداد عند الطرف الآخر، فيبدأ يشوفهم بهذه الطريقة. طبعاً هذا بس مهم جدا ان يكون في استعداد بيولوجي، اذا مش موجود فهذا اضطراب.
0: دكتور للاسف ادركنا الوقت، ولكن في دقيقه، كيف تتعامل الاسره ان كان لديها احد الافراد مصاب من حيث تقديم الدعم النفسي؟
1: اوكي، مبدئيا يعرفوا انه هذا علاجه بسيط، اذا انت مستبصر وتريد العلاج. السكري انت تستمر على الدواء طول الحياه، لكن هذا أحيانا تستمر العلاج سنتين إلى 3 سنوات أو أكثر أو أقل. فالآن يشوف أن هذا الشخص محتاج إلى تدخل دوائي، محتاج إلى طبيب نفسي. بعد الطبيب النفسي يأخذ الأدوية، تمام، وضروري أنه يأخذها، يتم عزل الأطفال أو الزوجة أو أي شخص قد يتعرض للأذى من قبل هذا الشخص وهو مش مستبصر. كذلك يحرصوا أنه مش أول ما يبدأ يتحسن يقطعوا الأدوية، لا، ضروري يستمر عليها على الأقل سنتين. القاف يحاول انه يقطع او يخفف منه، لانه بيؤدي الى تخفيف العلاج او فاعليه العلاج. ضروري ان هذا الشخص يبدا يخالط الناس حتى وان لم يكن راغب بهذا الشيء. ضروري ان هذه الضلالات اللي يبدا يناقشها معاهم او يطرحها عليهم ما يعارضوش او يقولوا انت كذاب او لا، يقولوا هذا الشيء ما رايك نناقشه احنا وانت والدكتور. وبعد ما يبدا يتحسن يتحول من طبيب نفسي الى معالج نفسي عشان يبدا يساعده بالعلاج بالجلسات النفسيه. واقدر اقول انه هذه الاشياء لميت فيها كثير من المواضيع، بس من البدايه انه يعرفوا ان هذا الشخص يحتاج الى المساعده في اسرع وقت.
0: صحيح. والتعامل ايضا بشكل خاص، ليس المواجهه مثلا وجرحه.
1: لا اكيد اكيد، هو انسان عنده عواطف زي ما عندك عواطف، بالعكس يمكن اكثر منك، لذلك هذه الظروف اثرت.
0: تحسس. صحيح. إذا بهذا الطرح الجميل وصلنا إياكم دكتور حسن العابد المعالج النفسي والمرشد الأسري إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم.
1: شكرا شكرا، بالتوفيق.

أيها الأحبة، معدن الحديد من الأساسيات التي لا يستغني عنها جسم الإنسان، وهو أحد تركيبات ومكونات خلايا الدم الحمراء. يساعد في نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، ينتج الطاقة ويدعم الجهاز المناعي، ويقي من فقر الدم المعروف بالأنيميا. يقي أيضاً من الإرهاق المستمر، يساعد الجسم في مكافحة العدوى المرضية. يعد الحديد من الضروريات لعمليات النمو الطبيعي وللتطور العصبي، وفي إيجاد بعض الهرمونات أيضاً. أعراض نقصه في الجسم تظهر على هيئة ضيق التنفس، فقر الدم، التعرق، الشعور بالدوخة، الضعف في التركيز وأيضاً في الذاكرة. يمكن الحصول عليه من مصدرين: حيواني وهو سهل وسريع الامتصاص، ونباتي امتصاصه أقل في الجسم. ومن المصدر الحيواني اللحوم الحمراء، الأسماك والدواجن خاصة الكبد، إلى جانب البيض. والمصدر النباتي يتوفر في البقوليات كالعدس والفاصوليا، الحمص والخضروات الورقية كالسبانخ، البروكلي، الحبوب الكاملة، بذور السمسم، الشوفان واليقطين. ولتحسين الامتصاص ينصح بتناولها مع الحمضيات كالبرتقال والليمون والفراولة. والأهم أيها الأحبة، عدم شرب المنبهات كالشاي والقهوة بعد تناول الطعام مباشرة، حتى لا يكون هناك إعاقة لامتصاص الحديد.

0: أيها الأحبة، أمراض الدم متعددة، منها الوراثية. من هذه الأمراض الأنيمية المنجلية، المعروف بفقر الدم المنجلي. سميت منجلية لشكلها المتشبه بالمنجل أو بالهلال، فهي تعيق تدفق الدم في الجسم وتصيب المريض بآلام شديدة. كما تعودنا أيها الكرام، نستعرض بعض الرسائل التي وصلتنا حول ذات الموضوع. أم أحمد تقول ولدها يعاني آلاما حادة، يبكي عند الآلام وبشدة، يشعر بالخمول أيضا. بعد الفحص لدى الطبيب شخص حالته بفقر الدم المنجلي، حاليا يستخدم العلاج. تتساءل كيف يمكنها التخفيف عنه، وهل سيتلاشى هذا المرض ويزول منه نهائيا أم سيستمر معه. رسائل أخرى تتحدث عن فقر الدم، تورم في الأطراف لدى الصغار. على كل نستعرض ونناقش هذا الموضوع بمعية دكتورة هيفاء الخياط، مديرة إدارة المعاهد الصحية في وزارة الصحة. مرحبا بكم معنا دكتورة هيفاء.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا.
0: دكتورة، أولا نتعرف منكم ماذا يقصد بالأنيميا المنجلية؟ كثير ما نسمع فقر الدم، فهل هي واحد؟
1: لا طبعا، الخلايا المنجلية مثل ما أنت شرحتيها من خلال مقدمة، إني خلايا تشبه الهلال أو المنجل. هذا ناتج عن أمراض وراثية، طبعا ناتج عن الأب والأم، ضروري أنهم يكونوا الاثنين حاملين للمرض فيصاب طفلهما أو أطفالهم بالمرض المنجلي. أما الأنيميا الشائعة أو فقر الدم الشائع، فهذا ممكن علاجه بتغذية جيدة بالحديد، يعني يكون نقص، عبارة عن نقص الحديد في الجسم أو بعض الفيتامينات والمغذيات. كل ما عوضنا الطفل أو عوضنا الشخص بالمواد الغذائية رجع لحالته الطبيعية. لكن المرض المنجلي أو فقر الدم المنجلي هذا متلازمة، يعني لأنه مرض وراثي مزمن، يعني يسمى مرض مزمن يرافق الشخص إلى الممات.
0: طب دكتورة هيفاء، ما هي الأعراض أيضا العوامل الإصابة بها؟ هل تقتصر على عامل الوراثة فقط؟
1: بسبب العامل الوراثي هذا، الخلايا هي مشوهة، يعني منجلية، تسبب بالتكسرات المستمرة. يعني خلايا الدم الطبيعية تكون عمرها تقريبا 120 يوم، الخلايا المنجلية من 10 إلى 20 يوم، يعني الشخص في تكسرات مستمرة. الأعراض مستمرة، الآلام مستمرة، فعندنا نحن نجنب الشخص هذا المخاطر نحن، يعني بالعلاجات والوقاية والنظافة المستمرة، شرب السوائل، تجنبها المخاطر مثل الحرارة الشديدة، البرودة الشديدة، العدوى. يعني الشخص يكون محاط بالرعاية المستمرة.
0: طب هنا كيف نتعرف على الإصابة، وأيضا كيف يمكن التحاشي لهذا المرض أو الوقاية؟
1: التحاشي هو بالفحص المبكر، فحص قبل الزواج.
0: قبل الزواج، نعم.
1: يكون الأشخاص يعني غير حاملين للمرض، يعني إذا كان الشخص حامل للمرض والآخر سليم، يعني يجوي من أولادهم من هم حاملين للمرض لكن ليسوا مصابين. أما يعني بعد الزواج، هذا فحوصات تحصل قبل الحمل للأشخاص الذي ممكن أنهم يتجنبوا إصابة الجنين أو المولود الجديد. بعدها، بعد الرعاية، بعد خروج المولود أو بعد وجود المولود وهو مصاب، ما بش معنا إلا أن احنا نقوم بالرعاية والوقاية المستمرة للطفل. وفي منهم اللي هم مستمرين ويعني عاشوا حياتهم وتعلموا وتزوجوا، يعني بس يكون لهم وقاية ورعاية خاصة.
0: وأدوية، يعني يستمروا على الأدوية مثلا؟
1: يستمروا على الأدوية المهدئات، لأنه مثل ما ذكرتي في بداية البرنامج أنه آلام مستمرة
0: شديدة. صحيح.
1: تورمات للأطفال في أقدامهم أطرافهم، وآلام هذا شديدة، يعني لم يسبب انسدادات للأوعية الدموية.
0: أيضا ذكرتي دكتورة هيفاء أنه يجب أن يتم شرب السوائل بكثرة لتجنب الجفاف.
1: أيوة نعم، على أساس أن ما تحصلش للخلايا تكسرة. ضروري المهدئات، الباراسيتامول والمهدئات والوقاية، يعني البعد عن الأمراض المعدية أو الأشخاص الذين هم مصابين بأمراض معدية، الوقاية من العدوى.
0: نعم.
1: النوم يعني كيف. أنه يأخذ كسر من الراحة أو النوم، فهذه العوامل هي كلها اللي تساعد على أنه تخفيف المعاناة أو تخفيف الآلام، ويعني أنه الشخص يستمر بأقل معاناة.
0: طب دكتورة، هل لها مضاعفات وما هي هذه المضاعفات؟ في حال تم الإهمال مثلا،
1: ممكن الشخص آلام شديدة في الصدر، جلطات، يعني آلام مستمرة، هزال، فقر دم، يعني مثل ما ذكرنا أن هي الخلايا عمرها قصير جدا.
0: نعم.
1: حالات تحتاج إلى نقل دم، يعني معاناتهم
0: مستمرة.
1: نعم.
0: طب حسب رسالة أم محمد تتسأل، هل هناك علاج شافي أم أنه يستمر هذا المرض، وكيف يتعامل ويتعايش المصاب بهذا المرض؟
1: ذكرنا أنه المرض هو مزمن مستمر، لكن فيه يعني طريقة أنه يزرع في نخاع العظم، وهذه لها أيضا لها خصوصيتها، لها مشاكلها، ولها يعني مش هي بسهولة يعني العمل هذا، هو على سبيل أنه تخف المعاناة مثل ما ذكرنا.
0: نعم.
1: أنه يأخذ الوسائل الوقائية وشرب السوائل، الابتعاد عن الأجواء الحارة الشديدة، البرودة الشديدة، المناطق الموضوعة، أخذ النوم يعني
0: كيفي.
1: يعني أنه الشخص يرتاح وينام، يعني
0: نعم.
1: من هذه الأسباب هي تساعد الشخص أنه كلنا يتخف معاناته ويستمر. أما أنه علاج قاطع ما بش، لأنه علاج يعني مرض مزمن، مرض متلازم مع الشخص.
0: نعم.
1: إلا إذا في تقنيات اللي هي حديثة كلنا به، ممكن زراعة في نخاع العظم، هذا لا يعني
0: لا عواملها الخاصة أيضا له عوامل خاصة به. طب دكتورة، هناك خلط ما بين الأنيميا المنجلية والثلاسيميا، يا ترى كيف يمكن التفريق فيما بينهما؟
1: لا طبعا احنا لها عامل، ان احنا اولا عند الفحص، عندما يفحص الشخص ويتبين انه عنده مثلا خلل في الهيموغلوبين، وكيف شكل الهيموغلوبين، الثلاسيميا او تكسرات الدم تحصل لخلل في طبعا الهيموغلوبين، يعني مكون من الحديد والبروتين. هذا خلل في البروتين اللي هي ثلاسيميا او تكسرات الدم. فهذا مرض وهذا مرض، يعني هي من امراض الدم الثلاسيميا، الخلايا المنجليه اللي هي الجي 6 دي دي اللي هي تكسرات اللي يسموها اللي يأكلوا الفول، يعني يسبب تكسرات في الدم، هذا كلها من أمراض الدم. هذا يختلف وهذا يختلف، هذا خلل في الهيموغلوبين نفسه.
0: نعم.
1: وهذا خلل في الجلوبين اللي هو البروتين، وهذا كلها ناتج عن الزواج الأقارب، زواج الأشخاص اللي هم حاملين للجينة، سواء حتى ولو كانوا من أسر متباعدة.
0: طب دكتورة، قبل أن نختم، النصيحة للجميع خاصة للمقبلين على الزواج،
1: ضروري أنه فحص ما قبل الزواج. إحنا طبعا في بعضهم يفضل أنه تزوج والتباعد الأسري، لكن قد يصادف أنه يعني الشخص الذي أو الأسرة الأخرى أيضا حاملين لأمراض وراثية، ضروري فحص ما قبل الزواج ويخففوا المعاناة عن الأطفال، المستشفيات، المراكز، الكذا، يعني مصابين بأمراض كثيرة وراثية، وإحنا طبعا ما نأخذ لهاش أي بال قبل الزواج أو قبل يعني حصول الحمل وال يعني وجود أطفال، إلا بعد ما نشوف الأطفال موجودين ويعانوا أسرهم من معاناتهم.
0: أكيد. إذا نختم بأنه يجب عملية الفحص قبل الزواج لتجنب كل هذه الآلام والمشاكل المستقبلية.
1: نعم.
0: التحية والتقدير لك دكتورة هيفاء الخياط مديرة إدارة المعاهد الصحية في وزارة الصحة، يعطيك ألف عافية
1: وأشكركم كلكم.
0: تحية. شكرا.

الثامنة مساء في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الرابعة نستهلها بأبرز عناوينها. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الفرح يحمل النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن أي قطع للطريق أو نهب للمسافرين. وقفات ولقاءات قبلية مسلحة في عدد من المحافظات تؤكد الجهوزية لخوض معركة التحرر وكسر الحصار. تصعيد متواصل لكيان العدو الصهيوني والشهداء في قطاع غزة، وحملة اقتحامات في الضفة الغربية المحتلة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، ناقشت لجنة الدفاع والأمن في مجلس الشورى في اجتماعها برئاسة رئيس المجلس محمد العيدروس خطة عملها للعام 1448 هجرية، والوقوف أمام مستجدات الأحداث والتطورات على الساحتين المحلية والإقليمية. واستعرض الاجتماع التعاميم الواردة من هيئة رئاسة المجلس والسبل الكفيلة بترجمتها ومتابعتها بما يخدم تعزيز الأداء ومواكبة متطلبات المرحلة الراهنة. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الشورى أهمية العمل على تعزيز ثبات وصمود الجبهة الداخلية باعتبارها الصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات الأعداء والركيزة الأساسية لحفظ الأمن والاستقرار الاجتماعي والوطني. وشدد على ضرورة الالتزام بموجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وبترجمتها في كافة مسارات عمل اللجنة، وبضرورة تكثيف النشاط المجتمعي والنزر الميداني بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة لتعزيز الوعي والقرب من المجتمع. حمل عضو المكتب السياسي لأنصار الله الفرح النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن أي قطع للطريق أو نهب للمسافرين أو احتجاز بضائعهم أو قتل أي منهم، كون التقطع يتم في المناطق التي يسيطر عليها العدو السعودي ومرتزقته. قال: يجب أن يكون واضحا للعدو السعودي أنه المسؤول عن أي من هذه الأعمال، وهو من يتحمل مسؤولية منعها. وقال: فضغم ليس إلا مرتزق وأداة من أدوات السعودي ويتحرك تحت عنوان وهمي لا أساس له، لا يصدقه أو يتحرك معه إلا إنسان ساذج أو مغرر به أو خائن أو عميل. ونصح كل من يتم استغفالهم وخداعهم أو إغراءهم بالمال وبمحاولة الزج بهم في معارك تخدم أهدافه ومخططاته أن يكف عن هذا المسار الارتزاقي والمعادي للوطن وللشعب اليمني. بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راسة مع الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان فرانشيسكو غاليتري والممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية جعفر حسين ومستشار المنسق المقيم للأمم المتحدة عبد الناصر عوالي استكمال مناقشة مستقبل العلاقة والتعاون مع الأمم المتحدة. في اللقاء جدد نائب وزير الخارجية تأكيد حرص صنعاء على مواصلة الحوار مع الأمم المتحدة للوصول إلى حلول للإشكاليات القائمة بما يخدم مصالح الشعب اليمني ويسهم في التخفيف من معاناته الإنسانية ويعيد الثقة بالمنظمة الدولية. وقد أكد أن الحوار هو السبيل الأمثل لتجاوز التحديات ولتعزيز التعاون، وأشار إلى أنه لولا العدوان والحصار المفروض على اليمن لما كان هناك حاجر المساعدات الإنسانية. استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، نظمت قبائل مديرية أرحب في محافظة صنعاء وفي مديرية باجل والحالي والمنصورية في محافظة الحديدة وفي مديرية دمت في محافظة الضالع وفي مديرية ناطع والشرية والملاجم في محافظة البيضاء وفي مديرية ميفعة عنس في دمار. نظموا سلسلة من الوقفات واللقاءات القبلية المسلحة أكدت خلالها النفير العام والجهوزية القصوى لخوض المعركة. أكد المشاركون في هذه الوقفات
المضي في كافة الخيارات العسكرية لاستعادة كل شبر محتل من أرض الوطن اليمني واسترجاع الثروات الوطنية المنهوبة. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهد 3 من المواطنين الفلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون إثر غارة شنتها طائرات كيان العدو الصهيوني استهدفت محيط جسر وادي السلقة في شارع البركة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات كيان العدو الصهيوني بلدة صيدا شمال طول كرمة ودهمت عدة منازل في منطقة الجبل في البلدة، عملت على تفتيشها عاثت بمحتوياتها خرابا. وفي سياق تمركزات آليات كيان العدو الصهيوني على مفترقة شوارع البلدة واعترضت حركة تنقل المواطنين والمركبات. نزحت عائلات من قرية عبدين في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي باتجاه مناطق أكثر أمانا عقب تعرض القرية لقصف من قبل قوات كيان العدو الصهيوني بالأسلحة الثقيلة والرشاشات وسط حالة من الخوف والهلع بين المدنيين. وقد أفاد

أي تحركات في الشارع أو أي رد فعل قد يتم استغلاله لإدخال البلاد في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي. وأكد أن أخطر ما يرافق الاتفاق ليس بمضمونه السياسي فحسب، بل ما يمكن أن يترتب عليه من محاولات لإثارة الانقسامات الداخلية واستدراج اللبنانيين إلى مواجهة فيما بينهم البين، وهو ما يخدم كيان العدو الصهيوني. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم أن 6 مليارات دولار من إجمالي 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في قطر سيتم تحريرها وأيضا إعادتها إلى إيران وفقا للخطط الموضوعية. وقال إن الشعب الإيراني والقوات المسلحة والحكومة وقفوا بحزم خلال التطورات الأخيرة، تمكنوا من مواجهة الضغوط والتهديدات. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الفرح يحمل النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن أي قطع للطريق أو نهب للمسافرين. وقفات ولقاءات قمرية مسلحة في عدد من المحافظات تؤكد الجهوزية لخوض معركة التحرر وكسر الحصار. تصعيد متواصل لكيان العدو الصهيوني وشهداء في قطاع غزة، وأيضا هناك حملات اقتحامات في الضفة الغربية المحتلة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الرابعة لحظات، وتستمعون للمتابعات الإخبارية.

أهلاً ومرحباً بكم إلى متابعتنا الإخبارية التي نتناول فيها اليمن يثور ضد الكيان العدو المجرم وعملائه، ولبنان يرفض ما يسمى باتفاق الحكومة اللبنانية مع كيان العدو الصهيوني ويؤكد أن المقاومة ستظل باقية. أهلاً بكم.

كلما زادت خيبة العاجز كلما بحث عمن يحمل خيبته. هكذا هو العدو الصهيوني الأمريكي اليهودي الإرهابي الذي تفاقمت خيبته أكثر وأكثر وتضاعمت هزائمه المخزية في غزة ولبنان وإيران واليمن جراء الثبات الأسطوري الذي أبدته شعوب المحور وقادته وقواته المسلحة والأمن. ففي الوقت الذي كان يظن فيه الشيطان الأمريكي وربيبته إسرائيل أنه سيتمكن من فرض سيطرته وبسط نفوذه وقوته على دول محور الجهاد والمقاومة، تفاجأ بضربات قاسمة وصفعات موجعة أسقطت هيبته وكسرت شوكته وكشفت هشاشة قواته وضعفه الذي كان يخفيه خلف كواليس هوليوود وتحت مسمى الدولة العظمى التي تدعي الحرية والديمقراطية وحماية الحقوق، وهي في حقيقتها دولة استبدادية يحكمها عصابة من المجرمين والفاسدين والأبستيين والشواذ. تلقى العدو الأمريكي وقواته وحاملات طائراته ومن خلفه اليهود والصهاينة والمنافقون هزائما أقرى في اليمن ودروسا في البأس والصمود والإيمان والحق، ونكل رجال الرجال من القوات المسلحة اليمنية المجاهدين فخر الصناعات الأمريكية والبريطانية في عرض البحر، جعلوها تفر كحمل وديع يفر أمام قسورة عظيم. وبعد هذه الهزائم تلقى العدو هزائم شنيعة ومتوالية في إيران وغزة ولبنان جعلته يعود إلى ذله الذي ضرب عليه من رب السماوات والأرض منذ عهد الأنباء، كما أن قوة يمن الإيمان والحكمة

بأسهم الشديد وثباتهم على مواقف المساندة لقضايا الأمة الإسلامية جعلهم يفكرون ألف مرة في استخدام سلاح الخداع والحروب الدعائية المبنية على الإشاعات والمؤامرات التخريبية وإثارة الفتن الطائفية والقبلية ومحاولة استمالة عواطف القبائل اليمنية ونخوتها وحميتها على الدين والأرض والعرض علّه يحقق شيئا من أهدافه الشيطانية. وهذا ما رأيناه اليوم في محاولة الشيطان الأمريكي الصهيوني التحرك في اليمن تحت غطاء نظامين العميلين السعودية والإمارات لتحرك هي الأخرى عملاءها من المنافقين والعملاء الخونة الذين يدعون الحمية والغيرة والنخوة، رغم أن هذه الصفات اليمنية الأصيلة هي براء منهم براءة الذئب من دم يوسف. وهذا ما كشفته الأحداث الأخيرة التي حاولوا أن يتحركوا في إطارها لمحاولة شق الصف الداخلي وزعزعة اللحمة الوطنية المساندة للمستضعفين في غزة ولبنان، ولكن سرعان ما فشلوا كغيرهم من الخونة السابقين وسارعوا للارتماء إلى أحضان العدو، أو بالأصح عادوا إلى مشغلهم الرئيسي الذي يعملون لصالحه والمتمثل بنظام مملكة السلول ونظام أولاد بني ناقص الذين ينفذون سياسة العدو الصهيوني الأمريكي ومؤامراتهم الخبيثة في المنطقة. هذه هي حقيقة الخونة الذين سرعوا حاولوا استغلال أحداث أو قضايا عادية وتهويلها من جهة واختلاق أحداث أكاذيب أخرى بهدف محاولة زعزعة النظام في صنعاء. وفت عضد المقاومة وقوتها المسلحة وتجزئة وحدة الساحات التي نالت من الغطرسة الصهيونية وأوقفت مشروعهم الاستكبار التلمودي في دول المحور والمنطقة. اليوم مهما فعل العدو ويفعل من مؤامرات أو يحيك من مكائد للشعب اليمني فلن يفيده ذلك، لأن الشعب اليمني وقبائله الأبية الحرة المؤمنة قد أدركت الحق وأيقنت أن السعودية والإمارات والمرتزقة والعملاء ما هم إلا أذناب تافهين بيد العدو الأمريكي والصهيوني اليهودي الإسرائيلي المجرم. كما أدرك أهل الإيمان والحكمة والبأس الشديد أن أي تحرك اليوم من أي جهة أو قوة أو شخص يسعى إلى شق الصف الوطني أو تمزيق النسيج الاجتماعي أو المساس بحقوق الشعب وثروته السيادية ونهبها أو بث النعرات الطائفية والقبلية والمذهبية بين أبناء اليمن والواحد هو تحرك يخدم كيان العدو الصهيوني الأمريكي الإسرائيلي الملعون ويحقق مصالحه ومؤامرات الشيطانية في بلدنا أولا وفي المنطقة ثانيا. هذه هي الحقيقة الجلية والواضحة وضوح الشمس التي لا مجال للريب فيها، لذا لن يسمح اليمنيون اليوم أبدا أن تتمادى تلك القوى أو الأشخاص في الوطن وشعبه وأرضه وثرواته، وسيستعيدونها من العدو السعودي الإماراتي ومن خلفه الصهيوني الباغي. طال الزمن أم قصر، أما القبيلة اليمنية الأبية الشامخة شموخ الجبال برجالها وجهائها وأطفالها ونسائها وشيوخها، فهم مسلمون ومسلمون لرب العالمين ولرسوله والذي نهى المسلمين عن موالاة اليهود والنصارى مدافعين عن دينهم وأرضهم وعرضهم وكرامتهم وحقوقهم السيادية ضد أنجاس العالم وأذنابه والأنظمة العميلة.

يواصل كيان العدو الصهيوني الإسرائيلي الإرهابي سياسة الإجرامية وتوسعات الإجرامية للسيطاني في الضفة الغربية المحتلة في ظل صمت عربي وأمم ودولي مخزي ودعم أمريكي مفضوح ضمن مخططات الصهيونية والتهجيرية وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو بحق أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم، حيث شددت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على أن حكومة مجرمي الحرب في كيان العدو الصهيوني تواصل فرض جرائم ضم الضفة المحتلة عبر طرق سياسية ممنهجة تقوم على تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتهديد المقدسات في مشروع تهجير لم يعد خفيا على أحد. وأوضحت الحركة في بيان لها اليوم أنه في الأيام القليلة الماضية اتخذ كيان العدو سلسلة إجراءات إجرامية هدفت إلى تخريب سبل عيش الشعب الفلسطيني، شملت اقتلاع الأشجار ومصادرة الأراضي وإقرار مخططات استيطانية جديدة، لافتة إلى أن ذلك يتزامن مع إطلاق يد عصابة المستوطنين المغتصبين بحماية كاملة من القوات الأمنية الإرهابية التابعة لكيان العدو المدعوم من حكومة نتنياهو، مبينة أن هذه السياسات الإجرامية تأتي استكمالا لحرب الإبادة التي تشنها حكومة مجرمي الحرب ضد الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، خدمة لأهداف توسعية واستيطانية تشكل خطرا على الشعب الفلسطيني وعلى كل شعوب المنطقة. وإزاء هذه الممارسات أدانت حركة الجهاد الإسلامي الصمت الدولي والعربي الذي يمنح كيان الاحتلال المجرم المزيد من الوقت لفرض وقائع جديدة في إطار مخطط توسعي احتلالي يستهدف المنطقة بأسرها داعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى التصدي بكل الوسائل والسبل دفاعا عن فلسطين ومقدساتنا الإسلامية وإفشال هذه الهجمة الاستيطانية التي تهدف إلى توسيع الاستيطان وتأييد الاحتلال. أما على الصعيد اللبناني، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم منوها إلى أن مسار المفاوضات بين لبنان وكيان العدو أدى إلى قلب ترتيب الأولويات بعدما جرى ربط انسحاب قوات العدو من الأراضي اللبنانية بشروط سياسية وأمنية، وهو ما قد يستغرق تنفيذ سنوات طويلة من دون وجود أي ضمانات حقيقية تلزم كيان العدو بالوفاء بالتزاماته. وفي هذا السياق يرى مدير موقع الخنادق الدكتور محمد شمس في مداخلة له على قناة المسيرة أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري يمثل اتفاق فتنة يكرس الانقسام العمودي بين اللبنانيين حول خيار المقاومة، معتبرا أن أخطر ما يتضمن ويتمثل في شرعنة الاحتلال للعدو الإسرائيلي ومنح حق الدفاع عن نفسه وحرية العمل العسكري في بنود سرية لم يعلن عنها وفقا لشمس، معتبرا أن الاتفاق لن يحقق النجاح وسيبقى حبرا على ورق لأن غالبية اللبنانيين أبدوا رفضهم له إلى جانب شخصيات وقوى سياسية متعددة ومختلفون في الداخل اللبناني، منوها إلى أن لبنان لم يحصل على أي مكاسب مقابل ما قدمته الحكومة اللبنانية العميلة من تنازلات، وصفا الاتفاق بأنه أسوأ من اتفاقات أوسلو ووادي عربة و17 أيار وكامب ديفيد لأن الوعود المرتبطة به تبقى معلقة بشرط نزع سلاح المقاومة، وهو أمر مستحيل لأن سلاح المقاومة أمر لا يمكن التنازل عنه أو التفاوض عليه لأنه حق للبنانيين وليس لأحد من السياسيين. منوها إلى أن كيان العدو أعلن مدعيا انسحابه من منطقتين لا ينتشر فيهما عمليا بهدف إدخال الجيش اللبناني إلى مناطق وجود المقاومة واختبار إمكانية حدوث مواجهة معها، مؤكدا أن الاتفاق يسعى إلى دفع الجيش اللبناني والقوى الأمنية نحو صدام داخلي في وقت يحرص فيه كل من المقاومة وحلفائها والجيش اللبناني على تجنب أي مواجهة داخلية. من جانبه أكد الكاتب والمحلل السياسي اللبناني حسن حردان أن كيان العدو الإسرائيلي المجرم يسعى جاهدا لتوظيف ملف نزع سلاح المقاومة كأداة سياسية وعسكرية لتكريس بقائه في جنوب لبنان وفرض إملاءاته وشروطه على الدولة اللبنانية، محذرا من أبعاد الاتفاق الأخير الذي صيغ برعاية أمريكية.

هكذا وصلنا بحضراتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية المسائية، قدمناها لكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

يكن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888

0: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
1: نظرا للإقبال الكبير يعلن المستشفى العربي الدولي عن تمديد فترة استضافة البروفيسور وليد علي شالح استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة لستر بريطانيا من 25 يونيو إلى 30 يونيو 2026، وذلك لمعاينة وعلاج الحالات التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

ولكن إذا لم أقول الآن الموت لأمريكا وهو الشيء الذي أستطيعه وأنا تستطيعه وأنا أؤكد لك أنه شيء أثر حكومة هذا في الضرب بالنصاص عليه.

0: نحن الأمة التي عنوان دينها وعنوان هويتها وعنوان دينها وشرعها لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. ما من شيء مقنع وواضح بالمعنى الاستراتيجي العميق في مدلولات الهجمات العدوانية الأمريكية المستمرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رغم توقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد بذريعة قيام إيران بإجراءات عقابية ضد سفن مخالفة لقواعدها المنظمة لعبور مضيق هرمز، وهي قواعد مضمنة في مذكرة التفاهم. ما من شيء مقنع وواضح بذلك المعنى إلا الإفلاس والتخبط وتوجيه رسائل الخوى وتحصيل الحاصل. فهذه الهجمات العدوانية العبثية جاء تجددها بعد اجتماع ماركو روبيو وزير خارجية ترامب مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، التي رأت كما رأى العالم تهشم الصورة الكاريكاتورية لنمر المفرشة الأمريكي الذي تضع تلك الدول والأنظمة التبعية في سلته كل بيضها ورهانها وتعويلها، وتعطيه كل ما يشاء على حساب شعوبها وأمتها وكرامتها منذ نشأتها ككيانات سياسية هشة وجوفاء. منتهى رأس مالها هو النفط ونفخة الكبرياء المعطوبة الزائفة. وعليه فإن السياق الظرفي والموضوعي يومئ إلى أن الغرض من هذه الاستعراضات العدوانية الأمريكية للقوة هو التغطية على هزيمتها التي وصفتها الصحافة الأمريكية بأنها مذلة للولايات المتحدة، وكذلك عرقلة تنفيذ المذكرة الموقعة التي تعد في واقعها الضمني وثيقة استسلام بالنسبة إلى المعتدي الأمريكي في عدوانه الأربعيني الأخير على إيران، أو ما سمي عدوان رمضان، وأرغم ترامب عليها تحت تأثير الهزيمة. هذا فضلا عن كون هذه الاستعراضات العدوانية تجيء كمحاولة من قبل راعي حظيرة الأتباع الأمريكية في المنطقة لطمأنة موجودات هذه الحظيرة أنظمة الخليج بأن أمريكا ما زالت أهلا للثقة والبقاء في حضنها. وللأسف ما زالت هذه الأنظمة تعاني من غشاوتها السياسية المزمنة ودائها الإدراكي العضال الذي يمنعها من إدراك الحقائق والوقائع كما هي، واستخلاص عبر الأحداث والتجارب ودروسها، أو كما قال محمد مخبر مساعد الرئيس الإيراني: ما تزال بوصلة بعض جيراننا تظهر الصديق والعدو بشكل مقلوب. وهذا ما يستثير سؤالا منطقيا في هذا السياق مؤداه: متى يصحو هؤلاء؟ مع كل ذلك ورغم أنف ترامب، فإن واقع هزيمته ثابت ومفاعيله الجذرية تؤتي أكلها، وستبقى تفعل ذلك على شتى المستويات والمدايات. بل إن وجهات معظم التحليلات الاستشرافية الاستراتيجية تصل إلى أن هذه الحرب والمواجهة المفصلية الكبرى بنتائجها وتداعياتها المستمرة، ورغم ما يحاوله العدو المهزوم وأتباعه من التفاف عبثي عدمي على نتائج المواجهة، تضع العالم وليس المنطقة فحسب على عتبات حقبة جديدة مختلفة ونظام عالمي جديد مغاير للنظام الذي ساد منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية وتاليتها الحرب الباردة أو ما عرفت كذلك. هذا النظام الذي هيمنت فيه 5 دول على القرار العالمي عن طريق الأمم المتحدة ومجلس أمنها، واحتكرت حق الفيتو الذي رهن العالم بعشرات دوله وشعوبه لإرادة تلك الدول الخمس المهيمنة، بل آل أمر هذه الهيمنة الأقلوية إلى شبه الذوبان في الطغيان أحادي القطبية للولايات المتحدة الأمريكية، والتي اليوم وبسبب نزعتها العدوانية الإجرامية المفرطة التي ذاق العالم بكل شعوبه ودوله تقريبا مراراتها وآلامها وأوجاعها، تتلاشى في هيمنتها وفي نفوذها وفي مفاعيل خططها ومشاريعها الأنانية، ويرى العالم بسبب الأحداث والتطورات التي نشاهدها اليوم قرب أفول نجم هذا القطب العدواني الإجرامي.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
4: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 7844888

0: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية. مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي مواقف أدبية.
4: حماماك تقول يا فاكر

0: جميل الكامل قد كتب قصيدة بالفصحى، كنا قد بدأنا جزءا منها في الحلقة الماضية، اليوم نواصل استعراض بقية أبيات هذه الحلقة، وبالتأكيد هذا الاستعراض هو بصحبة الأديب والشاعر والناقد هائل عزيزي الذي هو معنا الآن عبر الهاتف من مدينة الحديدة. مرحبا بكم أخي هائل.
1: أهلا وسهلا
0: أخي الكريم. كنا قد توقفنا عند كأني أرى نجدا تلي أشقياءهم توجههم أن قتلوهم وكتموا، هنا يعني بدأ بالشوق هؤلاء الحجيج وحبهم لرسول الله وحبهم لله وحبهم للحج، بالمقابل يصور طبيعة أعدائهم الذين جاءوا إلى هنا، ربط المؤمنين ربط الحجاج بمكة وبالمدينة وبمحمد صلوات الله عليه وعلى آله، وربط القتلة بنجد، يعني وكأنه يستحضر حديث الرسول عليه صلوات الله عليه وعلى آله من هنا يطلع قرن الشيطان.
1: نعم
0: تفضل. كأني أرى نجدا
1: هنا يشخص من طبعا هذا التشخيص هو تشخيص من واقع ثقافة قرآنية.
0: نعم.
1: يعني حينما يقول هو يقصد هنا قرن الشيطان.
0: صحيح.
1: تمام.
0: نعم.
1: هنا وكأنه يتحدث عن قتل الملائكة. تمام. كأني أرى نجدا لأشقياءها توجهوا أن قتلوهم وكتموا. يعني بعد تصوير هؤلاء الحجاج الذين هم الحجاج لله سبحانه لله بيت الله سبحانه وتعالى، ينتقل إلى تصوير هؤلاء الشياطين. يعني تقول نجد، هو نجد هي قرن الشيطان، وهي تقول لأشقيائها قتلوهم. يتخيل منطقة نجد وكأنها يعني هي هناك مصدر كل هذا الشر، أوامرها على تلقي على أوامرها على أبنائها الأشقياء، التوجيه مزدوج، التوجيه هنا مزدوج، نجد توجه أشقياءها توجيها مزدوجا وهو قتلهم ثم كتموا، أي أمح الأثر بالمرة، يعني ما عاد خلوا لهم ولا حاجة.
0: أيوة الله. نعم. الله، كأني أرى أشقى الوراء حين أقدموا على قتلهم والله أعلى وأعلم، وقد كفروهم واستحلوا دماءهم وحولهم الشيطان يلوي عليهم. الله، كفروهم بينما أنتوا الشيطان يعني ملوي عليكم لي زي ما يقولوا.
1: نعم.
0: وقد بيتوا سوء النوايا ليمتطوا إلى الشر مكرا محكما ليس يثلم. تفضل
1: أستاذ مطيع. هنا حور هؤلاء الشياطين أنهم يمتطون المكر. تمام. ولكن حينما تحدث في أحد أبيات هذه القصيدة الذي تحدثنا عنه سابقا، قال 3000 مساكين كلهم إلى الله شدوا العزم.
0: أيوة.
1: لبوا وأحرموا. نعم.
0: نعم. هناك لله سبحانه وتعالى، وهنا للمكر.
1: هؤلاء شدوا العزم إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء انبطوا المكر. وهذا هذه أدوات رائعة استطاع الشاعر أن يخاطب بها المشاعر. نعم.
0: نعم. يقول بعد ذلك لهم كمنوا في أضيق الطرق مسلكا. طبعا الآن يصور كأنه بيرسم فيلم سينمائي.
1: نعم. نحن قلنا نعم، انتقل من السردية إلى المشهد.
0: لهم كمنوا في أضيق الطرق مسلكا وحين دنا الحجاج منهم تجهموا. هنا الصورة السينمائية، الوصف المشهدي كما ذكرت أخي هايل. تفضل.
1: نعم. قبل هذا البيت أستاذ مطيع، يعني ما قال وقد بيتوا سوء النوايا ليمتطوا إلى الشر مكرا محكما ليس يثلموا، هنا يعني أن النية كانت مبيتة، أن التخطيط كان دقيق. تمام. الموضوع ما أتاش من فراغ، يعني
0: صحيح.
1: يعني الناس كانوا مخططين لهؤلاء الحجاج ليقتلوهم ليبيدوهم. كان تحدي الشاعر يريد أن يقول لنا هكذا أن النية كانت مبيتة، وهو نعم. بالفعل كانت النية مبيتة. ثم هذا البيت في هذه الصورة التي يجعلنا الشاعر كما قلت لك يريد من الشاعر أن نكون شهود عيان على هذه الجريمة، مع
0: صحيح.
1: لأنه نقلنا من حالة تجديد للذكرى إلى المشهد الحي. لهم كمنوا في أضيق الطرق مسلكا، وحين تنى الحجاج منهم تجهموا هنا الكمين. هذا الصورة الشعرية الدرامية وصف الكمين، اختاروا أضيق طريق لا مفر منه
0: علشان يعني مبيتين النية انه ما ينجو احد.
1: ايوه، واختاروا طريق هنا في هذا الكمين ان يكون هذا الطريق ضيق. عندما اقترب الحجاج تجهموا، اي ظهرت على وجوههم علامات الشر، علامات القسوة، علامات الوحشية.
0: صحيح.

0: وحتى ربما زعلان، حتى الزعلان ما يقولش تجهم وجهه للزعلان،
1: نعم.
0: وإنما يأتي دائما للجانب السلبي دائما، وهي نقطة مهمة تطرقت إليها.
1: نعم.
0: يواصل أيضا: وصبت عليهم كل موت بنادق، على حامليها لعنة الله تقسم.
1: لعنة الله عليهم، نعم.
0: صحيح. تكاد بأن تلوي البنادق خشية، ولولا نوايا السوء ما طاوعتهم. الله، والصورة الرائعة.
1: قصيدة رائعة، قصيدة رائعة أستاذ مطيع، أنا عجبتني كثيرا.
0: صحيح صحيح.
1: والشاعر عاش الحدث، جعلنا موجودين داخل هذا الحدث.
0: بس شوف شوف الصورة الرائعة، تكاد بأن تلوى البنادق خشية، البنادق تستحي أن تقتل هؤلاء الحجاج، تشتي تلتوي وتقتل القاتل. شوف.
1: نعم.
0: الله
1: نعم.
0: الله، والصورة. تفضل أخي.
1: البنادق هنا تكاد أنها تنتن تتراجع من هول هذه الفعلة، يعني أنت داري شفت، لو تذكر الحلقة الأولى أو الأخوة المستمعين لو نعد بالذاكرة للحلقة الأولى، كان هو على فعل جرم ليس يرضاه مجرمه،
0: ليس يرضاه مجرمه. صحيح.
1: يعني كان هذا وصلوا إلى قمة الشيطنة.
0: صحيح.
1: يعني ما عاد مجرم فقط، هو أصبح يعني في مرتبة الشياطين. نعم
0: صحيح. تكاد بأن تلوى البنادق خشية، ولولا نوايا السوء ما طاوعتهم. تكاد الدنا تنشق من جرمهم، إذا أعاد لنا ذكراه شهر محرم. شهر محرم،
1: نعم.
0: نعم، شهر ذي الحجة طبعا من الأشهر الحرم، أو
1: نعم.
0: في 19 ذي القعدة، أيضا ذي القعدة من الأشهر الحرم.
1: أيضا يا أستاذ مطيع، هنا تكاد الدنا تنشق من جرمهم، إذا يعني تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض. تمام.
0: صحيح صحيح.
1: من جرمهم إذا أعاد لنا ذكراه شهر محرم،
0: يعني هو يعارض
1: يربط ذلك بعودة ذكرى الجريمة. كلما جاء شهر ذو الحجة وكأن الزمن في دورته يعيد فيه تمزيق الكون، يعيد فيه تمزيق هذه المشاعر الذكر التي تحل علينا بحزن وألم وأسى. هذا الاقتباس القرآني أيضا مع هذا يلائم هذا السياق، ربط الشهر هذا الشهر يعني، وأعطاه هذه الاستمرارية، هذه الاستمرارية أن الذكرى لن تنتهي، وأن وهو بداية حتى في بداية القصيدة وهو يتحدث أننا يعني نواجه آل سعود من أول بيت. وبدأ قصيدته الأستاذ جميل الكامل بمقدمة مختلفة تماما عما تبدأ به القصائد التقليدية.
0: صحيح.
1: وهنا الشاعر يحول الذكرى الزمنية إلى قوة مادية، تكاد يعني قوة مادية يجب أن نتزود منها بالوقود، أن نستحضر، أن نستعد، أن نعد، أن نأخذ بالثأر فيما بعد.
0: نعم. أيضا ونحن في الأبيات الأخيرة هنا،
1: الأخيرة يتبقى بيت واحد فقط هنا.
0: لا باقي 4 أبيات، مهم أن نتوقف عندها إن شاء الله بشكل سريع. هنا يقول: تكاد الدنا تنشق من جرمهم، إذا أعاد لنا ذكراه شهر محرم، فما سمعت جرما كهذا ولا رأت له، زفرت غيظا عليهم جهنم. هنا يجعل الدنا كأنها شاهد أيضا، وأنت تتحدث عن أن الشاعر يريدنا أن نكون شهود وشهداء على هذا الجرم، أيضا الدنيا وهي شاهدة، الدنا وهي تشهد على هذا المشهد، ليست راضية. يقول: فما سمعت جرما كهذا ولا رأت له، زفرت غيظا عليهم جهنم.
1: نعم.
0: تفضل.
1: لا عين رأت ولا أذن سمعت بمثل هذا الجرم.
0: نعم.
1: يعني هنا أنه حتى جهنم من الغيظ تزفر. تمام.
0: نعم.
1: على يعني هنا يريد الشاعر أن يقول، يظهر لنا جهنم هناك كائن حي، يعني تزفر تتنفس بقوة من الغيظ على المجرمين، متشوكة لالتهامهم. تمام.
0: الله.
1: فما سمعت جرما كهذا ولا رأت له، زفرت غيظا عليهم جهنم. وهذه
0: يعني وكأنها تريد أن تكون أكثر من السعير، أكثر من اللظى، أكثر.
1: نعم.
0: من أي عذاب تعذبهم به.
1: نعم. هذا بشوف قوة القصيدة. نعم. قوة.
0: صحيح.
1: التعبير، قوة المعنى.
0: نعم. هنا يعود إلى الحجاج في الأبيات الأخيرة.

0: إلى الحجاج: لربهم الرحمن غذ السرى دجا ليلقاهم في الدرب من ليس يرحم. الانتقال من الظالم إلى المظلوم هنا في الانتقال الدرامي، ماذا يريد الشاعر؟ وكأنه يعود يختتم القصيدة ليعود بنا إلى أصل الموضوع. تفضل.
1: طبعا هذا الانتقال الذي انتقل إليه الشاعر في نهاية القصيدة حينما انتقل من الفعل الذي كان يتعجب له ويستغرب له، فعل هؤلاء الوهابيين المجرمين الذين بيتوا النية كما تحدث في الأبيات السابقة، والذين كانوا مخططين بدقة لهذا الأمر، لذبح الحجاج وهم ملبين محرمين يحملون القليل من الزاد والكثير من الإيمان. هنا انتقل إلى دور المظلومين الحجاج، وقد تحدث عنهم أيضا في أبيات في وسط القصيدة: إن لربهم الرحمن غد السرى دجا أو جد السرى دجا ليلقاهم في الدرب من ليس يرحمه. يعني حينما تصور أيضا هم أنهم تعرضوا لكمين، وهذا الكمين وقف لهم في طريق ضيق جدا. هنا الشاعر ذكر أشياء في الأبيات، في أبيات في وسط القصيدة يا أستاذ مطيع، قد لا تخطر على يعني على بال بعض القراء أو المتلقين أو المستمعين. وأنا أريد أن أتحدث عن بيتين، يعني أعود بهذا البيت ربط لهؤلاء المظلومين الحجاج، لهذا البيت الذي يتحدث عن المظلومين الحجاج الذين ذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى حينما قال لربهم الرحمن جدت السرى دجان يلقاهم في الأرض من ليس يرحمه. هنا أبيات تحاكي هذا الواقع الذي هو: إلى الله يحدوهم من الشوك ما حدا الحجيج، وكم شوقا تغنوا ترنموا إذا هجروا أرخوا من الشوك غيمة. هذا البيت بالذات: إذا هجروا أرخوا من الشوك غيمة، وإن ضمئوا أسقاهم الشوك زمزموا، وإن طال درب السير أدناهم هوى محمد كم صلوا عليه وسلم. هؤلاء ثلاث الأبيات الذين ربطتهم أنا بالبيت الأخير. الشاعر هنا وضعنا خارج الاحتياجات الفيزيائية.
0: الله.
1: يعني وضعنا خارج الاحتياجات الفيزيائية، لأن الذي يرتبط بالله سبحانه وتعالى هو يحظى بعناية ورعاية من الله سبحانه وتعالى، يعني صحيح. غير يختلف عن الآخرين، تمام؟
0: نعم.
1: ثم ينتقل في البيتين الأخيرين: وقد قتلوهم مرة يوم قتلهم، وقد قتلوهم حين غطوا وعتموا، كأن دجى الفكر الوهابي
0: ظلمة دجى فكر صهيون وأجى وأظلموا.
1: الله.
0: صورة.
1: هذا الختام الجميل لهذا النص الرائع للأستاذ جميل الكامل. طبعا هذه القصيدة بكل ما تحوي من تفاصيل هي من أجمل القصائد التي قيلت في هذه الفترة الزمنية، في هذا العهد المبارك، عهد المسيرة القرآنية، عهد الذي أعاد إلينا وعينا، أعاد إلينا صوابنا.
0: نعم.
1: وجعل الشاعر الشعراء حينما كانوا يا أستاذ مطيع والأخوة المستمعين، هل تسمحوا لي بهذا الكلمتين؟ يعني قبل أن ينضموا إلى المسيرة القرآنية، جميعنا يعني كشعراء كأدباء لم نكن نعرف ما هو الهدف.
0: الله.
1: يعني لا نكتب شعرا ولا نعرف ماذا نقول. يعني
0: الله.
1: صحيح. قد تكون فيها التركيبات، التراكيب اللغوية، أصوار الشعرية،
0: نريد أن نكتب شعرا لنعجب القراء فقط.
1: الشعراء اتجهوا إلى البوصلة الحقيقية، يعني كتبوا عن القضية، كتبوا عن تنومة، كتبوا عن فلسطين، تحدثوا عن قضايا الأمة. ولعلمك ولعلم الأخوة المستمعين، أنا أرى أنه لا توجد أي نظرية أدبية يعني في الشعر الحديث، خاصة حينما دخل شعر التفعيلة والقصيدة النثرية وما إلى ذلك. نعم هناك شعراء كبار، ولكن ليس هناك نظرية أدبية لهذا الشعر، ما عدا باستثناء شعراء المسيرة القرآنية الذين هم أسسوا لهذه النظرية والنظرة القرآنية في قصائدهم، في كتاباتهم. نعم،
0: كتابة شعرية لهدف جمعي، لهدف ديني، لهدف كبير، هدف سامي، وليس لأهداف شخصية وفردية، أن نعجب القراء أو نعجب المحبوبة ربما، وتلك الأهداف التي كانت في السابق قبل أن يتثقف الناس بالثقافة القرآنية.
1: نعم،
0: طبعا القصيدة رائعة، وكل بيت فيها يريد أن نتوقف
1: كل
0: عندها.
1: كل بيت فيها بقصيدة.
0: نعم.
1: خاصة الأستاذ جميل الكامل، تكاد بأن تلوى البنادق خشية ولولا نوايا السوء ما طاوعتهم.
0: الله الله.
1: يعني قصيدة رائعة جدا للأمانة.
0: صحيح. أنا أشكرك كثيرا الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي، وقد استعرضت معنا خلال هذه الحلقات هذه القصيدة الرائعة مجزرة تنومة للشاعر جميل الكامل. شكرا جزيلا لك أخي هائل.
1: شكرا جزيلا.
0: كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. عيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.

0: وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة، ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: لأجلهم إلى الفقراء إلى المساكين إلى الغارمين إلى ابن السبيل إلى كل المستحقين نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
3: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888

0: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888 6

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: الخطو يا شيبور.
5: حذيفة بن بدر فارس بني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء، إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن يعجبك الفشر قوي قوي.
8: الله يا سيلاه.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: ألديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
2: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. سلام الله على كل المستمعين والمتابعين، وتحية لصناع الإعلام الراحلين والحاليين والقادمين في مسيرة العطاء والتألق والإبداع.
7: أيها الطيبون المتطيبون الفرحون المستبشرون،
8: أيها المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: تحية مباركة وطيبة نزفها إلى مسامعكم سامعين الأعزاء عبر الأثير، يحملها نسيم عاطر، وما أجملها من تحية، إنها
10: سلام من الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
11: سيداتي أنساتي سادتي، نحييكم ونستأنف إرسالنا معكم على نفس الموجة العاملة، فأهلا ومرحبا مع بداية بث مواد برامجنا والتي نرجو لكم معها أسعد الأوقات وأطيبها.
6: ومن الإرشيف اخترنا لكم
12: رحلة
13: على كف الحروف.
8: أصدقاء أن المستمعين، هذه رحلة جديدة ممتعة على كف الحروف، بكل الحب نرحب بكم. حماسنا متقد للقاء حروف أبجديتنا التي لا نمل منها ولا تمل هي أيضا منا.
13: أنا حرف السين، هل أدلكم على السعادة؟
8: أهلا بك، فعلا الكل بدون استثناء على هذه الأرض يبحث عن السعادة.
13: ما الهدف واحد بلا شك، والاختلاف كل الاختلاف في أساليب البحث من ناحية، ومن ناحية أخرى في تحديد هوية مصدر هذه السعادة.
8: صح،
13: البعض منكم يراها في المال
8: فيسعى إليه أحيانا مما يدخله في دائرة الشقاء بدل السعادة،
13: والبعض الآخر يراها في الشهرة
8: ولها ضريبتها التي تنقص وتنغص السعادة،
13: وهناك من يراها في الجاه والسلطة،
8: هذه لها أيضا ضريبة أحيانا تكون غالية الثمن،
13: وآخرون لا تكتمل سعادتهم إلا بهذه الأشياء مجتمعة.
8: أن لهم ذلك؟
13: ليس ذلك فحسب، فهناك مئات المصادر الأخرى، بل الآلاف بحسب تقديرات البشر، مما يصعب معه حصرها. وكمسلمين ذوي موروث ديني وأخلاقي وحضاري، لدينا من التعريفات التي تنير الدرب، مما يساعدنا إلى أبعد الحدود على تقصير الطريق المؤدي إلى الهدف المنشود.

0: واضح يا حرف السين، فهذا كلام بالفعل مهم.
1: الكنز في الطاعة، والغنى في القناعة، والسعيد السعيد من التزم طريق الرشاد، وأمن من شره العباد، وأسهم في بناء البلاد.
0: تلكم بداية الطريق واضحة في مفهوم عام، ومن أهم التفاصيل إنصاف الناس للناس.
1: إن الله يحب المنصفين والبارين،
0: والبر الذي يدعى المسلمون إلى أن يعاملوا به الآخرين ما لم يقاتلوهم أو يظلموهم، له معنى شامل وواضح في إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل:
1: يا رسول الله، أمرتنا بالبر ببعضنا، فما هو البر يا رسول الله عليك الصلاة والسلام؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق.

0: وتتواصل الرحلة في تناسق بديع بين الحروف المتناثرة ولكن بانتظام، ويمد لنا حرف الحاء كفه لنقرأ معا بعض الحكم من الغرب والشرق. بمن ستبدأ يا حرف الحاء؟
1: بالفيلسوف نيتشا، إنه يتقدم مسرعا ليفيد الجميع بحكمته.
0: كلنا آذان صاغية،
1: لكنك ستشاركينني في قراءة ما كتب على كفي من الحكم.
0: إذن لنبدأ.
1: إذا أردتم بلوغ الذرة فتسلقوها بأرجلكم ولا تطلبوا أن تحملوا إليها حملا على ظهور الغير ورؤوسهم.
0: ليحذر الرجل المرأة عندما يستولي عليها الحب، فهي تضحي بكل شيء في سبيل حبها.
1: إن من يملك القليل من حطام الدنيا لا يناله إلا اليسير من تحكم المتسلطين.
0: نكتفي بهذا القدر القليل في العدد، الثمين في المعنى. ماذا لديك من عالمنا العربي؟
1: حكمة لأحمد شوقي من حكمه المنثورة، والتي يكاد يعادل بها الكنز الثمين الذي خلفه من شعره الخالد.
0: إذن هات لنقرأ.
1: دود الحرير جاهل، لقد صنع للناس خير ما لبسوه ثم هلك، فما تركوا له مما صنع كفنا.
0: والنحل حكيم، طعم من كل الثمر والزهر ثم أطعم الناس بعض ما في جوفه.
1: التأمين على الحياة هو رهان بين المؤمن وشركة التأمين على أنه سيموت قبل الميعاد الذي تحدده الشركة لوفاته.
0: الدكتاتور هو الحاكم الذي يبدو أنه حائز على ثقة الأمة وتأييد الرأي العام حتى قبل سقوطه بدقائق. حكم نجد فيها عمق الفكرة وبراعة التعبير. شكرا للجميع، ولك حرف الحاء على اختيارك، ونحاول أن نعاود الكرة معك ثانية في محطة قادمة من رحلاتنا المستمرة.
1: هل أدلك على أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى؟
0: من أنت؟
1: أنا حرف الألف.
0: أهلا بك، ودلني على من هو أحب الناس إلى الله، وأنا بدوري سأدلك على من هو أحب الناس إلى الناس.
1: متفقون.
0: إذن ابدأ أنت.
1: أحب الناس إلى الله عز وجل من سأله واستغنى به عن غيره.
0: وأبغضهم؟
1: من استغنى عنه تعالى وسأل غيره.
0: أما أحب الناس إلى الناس من استغنى عن الناس.
1: وأبغضهم؟
0: أبغض الناس إلى الناس من احتاج إلى الناس وسألهم.
1: أنا الألف. تزين بي في البداية كلمات تحمل معان عظيمة.
0: مثل ماذا؟
1: العلم، الأدب، الأخلاق.
0: هل لك أن تعطينا شيئا مما دار من نقاش حول هذه القيم العظيمة؟
1: العلم مصباح النفس، ينفي عنها ظلمة الجهل، فإذا أمكنك أن تضيف إلى مصباحك مصباح غيرك فافعل.
0: أفلاطون قائل هذه العبارة.
1: نعم،
0: اسمع ماذا يقول فورستر عن العلم أو التعليم.
1: نعم،
0: التعليم لا يمكن أن يجعل من كل واحد من أبنائنا زعيما، لكننا نعرف بفضله أي زعيم هذا الذي يجب أن نلتف حوله.
1: واسمعي أيضا عبد الله ابن المقفع الذي يقول: إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبنك ذلك، فإن زوال الكرامة بزوالهما، ولكن ليعجبك إن أكرموك لدين أو أدب.
0: ذكرني هذا بسؤال وجهه رجل لبرنارد شو، فقال له:
1: إن لي 7 أولاد، 6 منهم يريدون أن يكونوا أدباء، والسابع يريد أن يكون صانعا.
0: فقال شو ضاحكا:
1: ولكن هل من العدل أن يصبح واحد من أولادك مكلفا بإعالة إخوته الستة؟ ولكن رغم كل ما قيل عن فضل المال، إذا استخدم في وجوه الخير فإن العلم يبقى هو المصباح الحقيقي لرقي الإنسان وثرائه.
0: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا.
1: تلكم عبارة لا تبحث عن الطباق والجناس.
0: فعلا، إنما عن حكم المال في رأي بعض الناس.
1: إذا كان ذلكم رأي عنوانه المال والميول إلى صاحبه، إذن خذي مني هذه الزهرة قبل الذبول. خليلي، إن المال ليس بنافع إذا لم ينل منه أخ وصديق، وكنت إذا ضاقت علي محلة تيممت أخرى ما علي مضيق، وما خاب بين الله والناس عاجل له في التقى أو في المحامد سوق، وما ضاق فضل الله عن متعفف ولكن أخلاق الرجال تضيق.
0: معك حق، فالمال وسيلة وليست غاية، وفضل الله على الجميع يكفيهم كثيرا، لكن الأخلاق والأدب والعلم هم الثروة الحقيقية للإنسان العاقل. شكرا حرف الألف على هذه الجولة الممتعة، ولنا معك وقفة أخرى في محطات قادمة. إلى اللقاء.
1: أنا حرف الراء، هل تأتين معي في رحلة؟
0: نحن من نقوم بالرحلة ونفتش بين الأكوف.
1: لا ضير إن كانت رحلة داخل رحلة.
0: ماذا تقصد يا حرف الراء؟
1: أقصد أن أصحبكم في رحلة في عقول الرجال.
0: الله، جميل هذا التعبير.
1: والأجمل ما سنجده في هذه الرحلة، هيا بنا.
0: هيا.
1: بلوت رعيتي بالكرم وبالسيف، فكان الكرم فيها أنجع.
0: ذلكم هو المأمون.
1: إن السعادة في الحكمة، ولا سعيد في الدنيا إلا العاقل الحكيم.
0: وهذا أرسطو، وما هي الحكمة من وجهة نظر شكسبير؟
1: الصدق أن تتكلم بما تعتقد، وليكن كلامك مطابقا لما في نفسك.
0: وما دخل ذلك بالسعادة؟
1: لأن الكذابين آثمون، وأولئك الذين يعشعش الإثم في نفوسهم يتخيلون أن كل عين ترى ما بداخلهم.
0: ننتقل إلى عقل مفكر آخر، من هو؟
1: إنه تينيسون.
0: لنسأله عن الكذبة والربع كذبة والنصف كذبة.
1: الكذبة هي نصف الحقيقة، وهي أشد أنواع الكذب سوادا.
0: والربع كذبة؟
1: اسألي مدام جيردران.
0: سألناها فيما طالعناه من نتاجها، فقالت ذلكم هو الادعاء، وهو أخطر أنواع الكذب، إذ نفقد به مناعتنا ونصبح هدفا للسخرية.
1: الكذب يؤدي إلى الفجور، والفجور يؤدي إلى النار، لكن الصدق يؤدي إلى البر، والبر يؤدي إلى الجنة.
0: وللأسف الشديد، لو فحصنا حال المجتمعات الإسلامية في عصرنا لوجدنا أنها تعاني من مرض عضال أحبط كثيرا من أعمالها وأهدر جهودها، منشأه فيروس الكذب.
1: يقول رسول صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
0: ما أيسر أن نكون من الصديقين بتحرين قول الصدق، وما أعظم أن نكون كذلك. اللهم اجعلنا من الصديقين، وجنبنا الكذب وأهله يا كريم.

0: أنا حرف الكاف، لقد استمعت إلى ذلك الحوار عن الكذب، ولي إضافة بسيطة. إن علاج الكذب تبدأ مع تربيتنا وتنشئتنا لأطفالنا، لأن طفل اليوم هو رجل الغد، ولا بد أن نراجع أساليبنا العامة في معاملة الطفل، ولا بد من التعرف على دوافع كذبه إن اتجه إلى ذلك وتحديدها حتى يمكن إزالتها.
1: أيضا على الوالدين مسؤولية في العمل على الفصل بين الطفل وبين الكذب، إذ يجب أن يكونا المثل والقدوة في قول الصدق. وخلال مشوار حالم وباحث عن القديم الممتع والجديد المبهر، ارتمت نواظرنا على حرف العين مجسما في عين، ولكن في حاسة العين. أهلا حرف العين، ماذا لديك عن هذه الحاسة التي تنطق وتغني أحيانا عن لغة الكلام؟
0: أولى الأدب العربي حاسة العين اهتماما كبيرا، فالعين وهي عضو الإبصار للإنسان وغيره من الحيوان، ورد ذكرها في جميع فنون الأدب العربي وآثاره،
1: كما ورد ذكرها في القرآن الكريم، وارتبطت بالحكمة والتصوف والفقه والشريعة والعلوم علاوة على القصص. ففي الحديث الشريف:
0: عينان لا تمسهما النار، عين بكت في جوف الليل من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي القرآن الكريم: فكلي واشربي وقري عينا.
1: وفي الأدب يشير ابن حزم في كتابه طوق الحمامة إلى العين بقوله:
0: والعين باب النفس، وهي المنقبة عن سرائرها، والمعبرة لضمائرها، والمعربة عن بواطنها.
1: وهذا شاعر يقول:
0: سأبعد عن دواعي الحب، إني رأيت الحزم من صفة الرشيد، رأيت الحب أوله التصدي بعينيك من أزاهير الخدود.
1: وتحط بنا الرحلة في معية حرف الخاء وهذا الخبر العلمي: الزنك مهم لصحة الإنسان. تقدر الكمية التي يحتاجها جسم الإنسان من الزنك 15 ميلي جرام في اليوم، ويمكن الحصول على هذه الكمية في الخضروات والجذور واللحم الأحمر الطازج، كذلك الأكباد والكلى تمد الجسم بمزيد من الزنك الذي يسهل امتصاصه. فعلى ضآلة المقدار الذي يتطلبه الجسم من الزنك، فإن حاجته لهذا المادة بد من استيفائها. عرف ذلك كثير من الشعوب القديمة، وعرفه بخاصة المصريون، وقد اعتمدوا على الزنك في إعداد الكثير من محاليل التطهير والتعقيم التي استعملوها في حياتهم اليومية وطقوسهم الدينية. ومهما يكن من أمر، فإن الحفاظ على مستوى الزنك في الدم يعني الحفاظ على الصحة السوية، فلو نقص مقدار ما يحتويه الجسم من الزنك لترتب على ذلك النقص الإصابة بعلل كثيرة تتناسب خطورتها وكمية الزنك الناقصة. وقد يؤدي نقصان الزنك في حالات خاصة أو نادرة إلى العنف في السلوك، وقد ينتهي بصاحبه إلى الإجرام. مع تمنيتنا دوما لكم بالصحة والسلامة. ختام، يصر حرف الطاء أن يهديكم هذه الطرفة كي تترككم الحروف والابتسامة مرسومة على الشفاء. قال رجل لزوجة صديقه المتوفى: كان زوجك من أعز أصدقائي، فأرجو أن تعطيني شيئا من تركته أحتفظ به كتذكار صداقة عندي. فقالت الزوجة: للأسف المرحوم مات مفلسا ولم يترك من ميراثه شيئا غيري. رحلة
0: على كف الحروف.
1: يرسم خط الرحلة
0: عايدة سليمان الشرجبي،
1: يصحبكم خلالها عقيل السريمي.
0: وتبدأ الرحلة على كف الحروف،
1: والدليل عصام أحمد النوبي.
2: من الأرشيف إذاعة صنعاء منارة للوعي، والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
3: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.

0: تبكين أينما شئت بلا حدود.
1: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: تمشي.
1: لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
2: ضرب يعني بلا هوادة، ضرب بلا هوادة بلا عساكر، ما فيش حتى مظاهر مسلحة.
3: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الافراح، في الاطفال، في النساء؟
4: ورب الكعبة ما راحت له سلمان، هو سيادة.
5: والله إن قد شكلنا عدة مجامع ومطلقين الآن من هنا لأخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الأمريكي.
6: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك، بالعتاد، بسلاحنا، بكل ما نملك إلى الجبهة.
3: ما أظن بأنفسنا وأموالنا وأولادنا وسنبذل الغالي رخيص، وإننا لن نتراجع ولن نرجع إلا لله الواحد القهار، وهي هذا من الله.
7: العدوان وحدنا.
8: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
9: أهلا يا ولي الله، حي الله من جاء وهلا وسهلا. ولي الله الحمد لله الذي شرف لك بالشهادة. الحمد لله الذي شرف لك بالشهادة. الحمد لله الذي شهدنا. الحمد لله الذي أخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
10: أمد رأيت العدو السعودي. أعمل أمريكا إسرائيل.
11: أعمل محرك ولا عقل.
12: طلعت العدو السعودي نحرقها بالقنابل. ما عاد تستطيع فوادي. تس وخسارة فيها قنابل. القنابل فيها خسارة.
13: اتصل لي الداعشي.
14: نعم.
13: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. إذا جت هتي بالهاملي قلت ما نفعل بها، ما ذحني يا ولدي كلها إحنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 أخوة شيء إن شاء الله يستنقول لهم لبن كل جبهة. ما ذرح من لنت هذه بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس. إحنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. النور رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.
15: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
7: بالدم يا لبن، بالروح، بالدم، بالدم يا لبن. العدوان وحدنا.
16: وين أقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي. سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر.
17: أسلم نفسك الله وأنصار الله واللجان الشعبية. حمدك العدو إلى وكره وفي أراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي نقلع العين الثانية.

قبائل اليمن الأبية وشعب الماجد، الشعب اليمني العظيم، صوت العزة والكرامة والإباء والشموخ والمجد، القبائل التي خرجت من كل حدب وصوب، الشعب الذي هب من كل جهة وفي كل ميدان، شعب صرخ بكل عزة وكرامة وبكل عنفوان وشموخ، لا للعدوان ولا للحصار ولا لاستمرار الاحتلال ولا لنهب الثروات والمقدرات الوطنية، عازمون على تحرير أرضنا وعلى إنهاء الحصار عليها وعلى طرد المحتلين منها وعلى استعادة ثرواتها وخيراتها ومقدراتها. نعم، شعب اليمن ليس من الشعوب التي يمكن أن تخضع للمحتلين، ولا يرهبها عدو ولا غاصب، وبلدنا مقبرة الغزاة، وأعداؤنا خائبون خاسرون فاشلون مهما جمعوا وتجمعوا، واليمن حر أبي شامخ قوي مهما واجه من ظروف وأحداث ومتغيرات. في شهر يحيي فيه أحرار أمتنا والعالم ذكرى استشهاد إمام الثائرين الإمام الحسين عليه السلام، يحيي اليمن الميمون هذه الذكرى وهو ثابت على مبدئه وفي قيمته وأرضه، يحييها وهو في ميدان الكرامة مساندا ومؤازرا لأحبته وأهله في فلسطين ولبنان وإيران وفي كل شبر من أمتنا، وهو يجهز لامة حربه لاستعادة ثرواته ومقدراته ولإنهاء العدوان والحصار وطرد الاحتلال. يمن مضى على درب الحسين عليه السلام الذي قال: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة.

0: حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وعلى أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الجبهة الإذاعية الأولى والموحدة، حياكم الله وتحية كبيرة لكل القبائل اليمنية الحرة، قبائل اليمن الميامين التي تحتشد في كل قبيلة. اليوم نشاهد أبطالنا ورجال القبائل الأحرار يحتشدون في كل ميدان من ميادين العزة، يتأهبون لمعركة الخلاص، يتأهبون لمرحلة الثبات ثم التخلص من الأعداء. لا يمكن لليمن الكبير أن يبقى محتلا إلى أبد الدهر، ولا يمكن لليمن العظيم أن يصبر على جوع، ولا يمكن أيضا لليمن الكبير أن يبقى تحت وطأة العدوان القذر، ولا يمكن لبلد غارق أو لبلد ضارب في جذور التاريخ أن تبقى ثرواته وخيراته ومقدراته بيد العدو. شعبنا اليوم وجيشنا اليوم وقيادتنا اليوم أكثر حماسة وحضورا وقدرة بفضل الله تعالى من أي وقت مضى على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي ثبتتها قيادتنا وتبنتها مؤسساتنا ووقف وتبناها شعبنا أيضا وسيترجمها في الميدان جيشنا. من القوات المسلحة اليمنية الجيش اليمني الرسمي إلى قوات التعبئة العامة إلى جيش الشعب وكلهم جيش الشعب إلى القوات الشعبية الكبرى وبيانها التاريخي، نستمع إلى البيان الذي استند بالطبع في مضامينه إلى توجيهات وتوجهات السيد القائد يوم الهجرة النبوية، ثم نعود إليكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. وقوفا أمام البيان المهم واستجابة لدعوة

عقائد الثورة. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 للهجرة في مرحلة حساسة ومفصلية في تاريخ جهاد ونضال شعبنا اليمني العزيز في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا وسيادة واستقلالا، وما تضمنته من تأكيد على توحيد جهود أبناء الأمة ورص الصفوف وتعزيز الجهوزية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال التي تواصل مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ 11 عاما، وانطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية وتجسيدا للواجب الإيماني، فإن التعبئة العامة ومعها كافة أبناء الشعب اليمني وقبائله الأبية ومكوناتها الرسمية والشعبية تعلن الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة يحفظه الله والسعي الجاد لتنفيذها وتجديد العهد للسيد القائد بالمضي في طريق العزة والكرامة والثبات حتى تحقيق كامل أهداف ثورة الشعب اليمني في التحرر والاستقلال وإنهاء العدوان والاحتلال والحصار واستعادة الحقوق والثروات الوطنية. وتؤكد التعبئة العامة على ما يلي: أولاً، جهوزيتنا الكاملة والفورية لترجمة توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان توجه به القيادة لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني العظيم وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا العزيز. ثانياً، إن القوة المدربة والمسلحة والمشكلة في قوات التعبئة بقيادتها بلغت مئات الآلاف ومئات الألوية العسكرية التعبوية الشعبية من أبناء شعبنا العظيم، ولا يزال التدريب والتشكيل سارياً، وسيكون في الفترة المقبلة أكثر نشاطاً وأعلى جاهزية وبكل المستويات التدريبية والقتالية بإذن الله، مع التنسيق والربط بين قيادة قوات التعبئة والقوات المسلحة اليمنية على كل المستويات العسكرية. ثالثاً، ندعو أبناء شعبنا اليمني العظيم للحفاظ على وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية والنفير العام والجهوزية الكاملة والالتحاق الواسع بدورات التعبئة العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى باعتبارها واجباً دينياً ووطنياً ومساراً لبناء القوة وتعزيز القدرة الدفاعية وترسيخ ثقافة الإعداد في مواجهة الأعداء لجميع أبناء الشعب اليمني رسمياً وشعبياً، وندعوهم للاستمرار في أنشطة التعبئة العامة بزخم كبير في المظاهرات والوقفات المجتمعية والقبلية. رابعاً، تجديد الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني، وإن القضية الفلسطينية تظل البوصلة لجميع القوى الحرة وفي مقدمتها محور الجهاد والمقاومة، وعلى كيان العدو الإسرائيلي أن يعي ويفهم أننا لن نقبل بتجزئة المعركة. خامساً، نشيد بالانتصارات العظيمة التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران وما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل، ونؤكد على معادلة وحدة الساحات وأن شعبنا العزيز وقوات التعبئة خلف قائدنا العظيم جزء من هذه المعادلة وجاهزون للإسناد بتوجيهاته المباركة. إن التعبئة العامة وهي تعلن هذه المواقف تؤكد أن أبناء الشعب اليمني ومنتسبي التعبئة العامة كانوا وسيظلون في طليعة المجاهدين والمقاتلين والمدافعين عن الوطن وسيادته واستقلاله، حاضرون في ميادين الإعداد والبناء والجهاد، وأننا رهن إشارة قائد الثورة أيده الله ونصره للتحرك في أي لحظة، أوفياء لدماء الشهداء ثابتون على نهج الحرية والكرامة حتى يتحقق لشعبنا اليمني العظيم النصر الكامل وتتحرر الأرض وتستعاد الثروات ويعيش الوطن آمنا حرا عزيزا مستقلا. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صادر عن قوات التعبئة العامة. 7 محرم 1448 للهجرة، الموافق 22 يونيو 2026 للميلاد.

0: البن.
1: طبعا تحية لكل الزملاء الأعزاء في كل الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدنا بكل تردداتها الإذاعية العاملة في مختلف محافظات الجمهورية. الكل نوجه لهم كل التحية والتقدير. كل التحية طبعا للجميع. هناك أيضا فعالية عاشوراء التي أقيمت الخميس الماضي إحياء لهذه الذكرى الأليمة، وفيها ألقى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله كلمة ثانوية كما تعودنا، وهي تاريخية ومهمة جدا. ألقاها يحفظه الله وأكد فيها على الكثير من القضايا المهمة، أولها التأكيد على التضامن المبدئي والمستمر مع القضايا الأمة المركزية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية انتصاراتها، وأكد جهوزيتنا للجولة القادمة في أي قطر من أقطار الأمة في وخصوصا محور الجهاد والمقاومة ولا سيما في غزة. حذر من التواجد الصهيوني في الصومال فيما يعرف بأرض الصومال، وأكد بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تمركز عسكري للعدو الصهيوني، ولن ننتظر الأنظمة والشعوب العربية لن ننتظر الأنظمة والحكومات العربية المتخاذلة. ودعا الحكومات العربية إلى إصلاح وضع الصومال وإلى الاهتمام بالشعب الصومالي وحل المشكلات القائمة في الصومال. أكد بأن اليمن لن يظل مكتوف الأيدي ولن يبقى صابرا على العدوان والحصار، وأن الشعب ماض في نفيره العام وفي التعبئة العامة واستنفاره لاستعادة الثروات وتحرير الأرض من الاحتلال وكذلك إنهاء العدوان وإنهاء الحصار. أكد على أهمية وحدة الجبهة الداخلية، دعا الناس للاستمرار في النشاطات الشعبية والجماهيرية المستمرة، وأكد أيضا على أهمية المشاركات الفاعلة في الدورات التعبئة العسكرية طوفان الأقصى. إذن هكذا كانت كلمة سيد عبد الملك يحفظه الله، ثم جاءت تداعيات الاستمرار النكف القبلي لكل القبائل اليمنية من بعد طبعا الخميس الجمعة والسبت وما بعده. معنا للتعليق على هذا الموضوع الأستاذ العزيز الأستاذ سفيان العماري المحلل السياسي، حياكم الله أستاذ سفيان.
2: حياكم الله، سعد الله مساكم.
1: سعد الله مساكم وأوقاتكم بكل خير سيد الكريم،
2: حياكم الله.
1: نعم، نريد أن نتحدث عن آخر ما تقرأه من مؤشرات كمحلل سياسي، نتاج التعبئة العامة وتداعيات هذا الإعلان وحديث السيد القائد وبيان قوات التعبئة العامة وما يترافق معها من مستجدات وشغل أيضا من قبل العدو.
2: طبعا لكي ننظر إلى الموضوع بشكل موضوعي وعميق، يجب أن نشخص الحالة التي طبعا تمخض عنها هذا الخطاب وهذه التعبئة العامة. طبعا مارست صنعاء خلال الفترة الماضية طبعا الكثير من ضبط النفس تجاه العملية، أولا تجاه العملية السياسية طبعا التي تخللتها الكثير من الإشكالات والكثير من التعنت ومحاولة التهرب، ولكن في الأخير تم التوقيع على خارطة الطريق، وكان المفروض أنها تنفذ فورا بشكل فوري. وطبعا هذه هذا الاتفاق أو خارطة الطريق كانت تخدم أولا اليمن وتخدم مصالح الشعب اليمني، وتخدم أيضا كذلك مصالح الشعب السعودي وشعوب الدول المنطقة التي كانت كانت تذهب نحو حالة من الاستقرار وانتهاء هذه الحرب وتبعاتها. إلا أنه الفيتو الأمريكي للأسف والخضوع السعودي دائما للأجندة الأمريكية حتى خارج نطاق ما يعرف بالأمن الاستراتيجي السعودي نفسه وأمن المنطقة للأسف، تحرك لندن كينغ 15 ساعة بالطائرة بشكل مباشر من نيويورك إلى الرياض من أجل إيقاف هذا الاتفاق ومحاولة عرقلته. وطبعا العنوان الواضح هو أنه يعني هذا الاتفاق لا يخدم المصالح الأمريكية ولا يخدم كذلك مصالح الكيان الصهيوني الذي ضغط لاتجاه يعني إيقاف هذا الاتفاق إلى أن يعني تقدم صنعاء ضمانات بأن لا يتم يعني ضرب الكيان الصهيوني. طبعا هذا يعني هذا التوجه من المملكة العربية السعودية حقيقة يعني ممارسة اليمن كثير من ضغط النفس تجاه هذا الموقف، محاولة التفاهم، محاولة أيضا كذلك يعني تحت عنوان أيضا ضغط النفس تحت عنوان عدم إراقة الدماء اليمنية، أيضا عدم التأثير على الموارد البلاد وكذلك يعني ثروتها السيادية. لكن للأسف يعني مارسة ضغط النفس هذه قوبلت يعني أيضا بكذلك مزيد من الانغماس ضمن الأجندة الأمريكية من قبل السعودية، ولم تراعي حتى مصالحها الوطنية التي كانت طبعا معنية بهذا الاتفاق ومعنية بخارطة الطريق في اليمن. اليوم يعني ما حدث حقيقة هي جاءت عملية التعبئة العامة في هذا الإطار، في إطار أنه يعني حسم الموقف وعدم الانتظار لما سيترتب عليه طبعا اتفاقات يعني إسلام عباد واتفاقات أيضا اللجان الفنية. طبعا لا يمكن لليمن أن تستمر بحالة ضبط النفس في هذا الإطار لأنه مصالح شعبها يعني على المحك. أيضا حالة الحصار المستمرة هذه بدأت يعني تترتب عليها إشكالات كبيرة، وقد يمكن أيضا يعني أن نتجه نحو طبعا الصراع الداخلي، وهذا ما لا تقبل صنعاء. صنعاء لن تقبل أن يعني أن تدخل أو في إطار يعني صراع داخلي يمني يريق دم اليمنيين فقط.
1: طيب بالتزامن بالتزامن مع التعبئة العامة هناك حشود قبلية كبيرة، ولكن العدو يسعى في اتجاه آخر لإثارة النعرات أو مواضيع تحت العنوان القبلي. نحن لا نريد أن نخوض في تفاصيل هذه المواضيع لأنه أعتقد الكل بيتابع ولا حاجة أصلا لإعادة الحديث عنها، لكن ما قيمة مثل هذه الخطوات بالنسبة للعدو في مسألة إنشاء مطارح قبلية تحت مسميات أخرى؟ هل هذا يعني أن ما يسمى باستعادة الشرعية ذريعة انتهت وفشلت، ومحاربة المجوس والروافض والمشروع العربي والحكم العربي؟ نعم،
2: هذه أصبحت مواضيع خلف ظهورنا، حتى لو طرحها يعني ضمن الإعلام ما أحد بيتقبلها ولا أحد يعني لا أحد بيتقبلها لا في الداخل ولا بالخارج ولا على مستوى المنطقة، لأنه المنطقة يا سيد العزيز تمضي نحو مخطط كبير قد يمكن أن يسبب كارثة عالمية، يعني ممكن يسبب جوع عالمي. وبالتالي يعني طرح هذه العناوين من قبل المطارح، وأيضا كذلك إعلان التعبئة العامة من قبل ما يسمى بالجيش الجنوبي، الجيش الجنوبي الذي لم يعد له، قضت عليه السعودية في يوم يعني عندما قضت على عيدروس وقضت على يعني المجلس الانتقالي سياسيا، هي قضت يعني بشكل مباشر يعني على الجيش الجنوبي، لكن الآن تستحضر مثل هذا العناوين يعني تهديدا لصنعاء انه اذا فجرتم حرب معنا سوف نحجر فرح يعني حرب داخليه، وايضا ما قام به يعني المدعو فدغم وغيره. هذه كلها تحركات يعني تديرها اللجنه الخاصه، واعتقد انه البيان الاخير كان واضح جدا من يعني من المكتب السياسي الانصار وكذا، انه يرصدوا هذه التحركات، وكل هذه التحركات تديرها اللجنه الخاصه السعوديه، وهي لجنه استخباراتيه معروفه، يعني لا مجال الان يعني لطرح يعني انجازاتها خلال الفتره الماضيه. كل انجازاتها طبعا تصب في ضد مصلحه اليمن وضد مصلحه المنطقه كلها. لكن اليوم ما يعني هناك استيعاب من قبل صنعاء القرار العسكري والامني وكذلك السياسي في صنعاء لهذا المسائل، ولذلك تتجاهلها وتحيط بها استخباراتيا بشكل ممتاز وشكل جيد، لانه هدف صنعاء المباشر هو من يفرض الحصار، من يفرض الحصار على اليمن هي السعودية أمريكا وإسرائيل، هذا الثلاثي هذا المثلث هو الذي يفرض الحصار علينا، هو الذي يرفض أي تسوية سياسية في اليمن، ولذلك يجب الاستهداف بهذا الاتجاه وليس باتجاه الداخل. ولذلك تعمل صنعاء بشكل استخباراتي وأمني بشكل ممتاز جدا لاحتواء كل هذه التحركات وهذه العناوين المزورة والعناوين التي بس يراد منها فقط يعني لفت الانتباه وتتجه بشكل واضح جدا واضح من خطاب التعبير وأيضا من الخطاب السيد القائد حفظه الله، يعني أنه الاتجاه نحو من يحاصرنا ومن يحاول تجويع الشعب اليمني ويحاول النيل من إرادته وكسر إرادته، هو معروف الثلاثي ثلاثي العداء بالنسبة لنا، ونحن موجهين يعني كل اتجاهنا إعلاميا وسياسيا وأيضا حتى عسكريا يعني بهذا الاتجاه. أيضا اليمن اكتشفت يعني مدى أهمية سلاح الجغرافيا، وهي تدرك بأن لديها القدرة اليوم على يعني فرض هذا السلاح كأحد يعني الأسلحة المستخدمة في هذه المعركة، وكما تم استخدام يعني سلاح هرمز، يعني بالإمكان استخدام سلاح باب المندب إذا كان هرمز يعني استطاع تعطيل ما أزيد من 20% من إنتاج العالم من النفط يعني عن الأسواق العالمية، باب المندب في يعني يستطيع يعني إيقاف كل يعني أنواع المنتجات العالمية وليس فقط الطاقة ولكن الغذاء وغير الغذاء وبعض المنتجات الأخرى التي يتم تصديرها من شرق آسيا إلى غرب أوروبا ممكن تعطيلها بشكل تام، وهذه الفاتورة لم يستطع العالم دفعها، خاصة أنه لا يعني خرج من أزمة والآن متجحنا أزمة، وأيضا لم تسوى بقية الملفات.
1: نعم
2: في في في الاتفاق.
1: طيب.
2: فيما يسمى بالاتفاق
1: بعد إذنك، يعني يعني هناك من يقول، وهذه رواية أو سردية فيها كثير من المنطقية، انتصرت الجمهورية اليمنية عندما قطعت البحر الأحمر وباب المندب والبحر العربي أمام السفن الأمريكية والإسرائيلية، وأفشلت رواية الأمريكيين في أننا نهدد الملاحة الدولية والعالم. اليوم في المعركة مع السعودية، وبما أن البحر الأحمر وباب المندب شريان حياة للسعودية، ألا ترى بأن صنعاء يمكن أن تكتفي بقطع باب المندب والبحر الأحمر أمام السفن الذاهبة من وإلى السعودية لتحقق غايتها الاستراتيجية من هذه المعركة؟
2: هو شوف يعني أكون واضح في هذا الموضوع، لأن احنا الآن في مرحلة يعني حساسة. هو ممكن الاكتفاء بهذا السلاح، لكن خاصة أنه مع أنه السعودية تصدر الآن ما قيمته حوالي 5.5 مليون يعني 500,000 يعني 5.5 مليون من إنتاجها الآن عبر البحر الأحمر.
1: 7 مليون.
2: ولا تستطيع نعم ولا تستطيع عادة تصديره من من من قناة السويس، لأنه سيمر عبر الرجاء الصالح وأسواقها كلها في شرق آسيا. للعلم يعني 80% من إنتاج السعودية هو يذهب إلى شرق آسيا والصين والهند، وبالتالي لا مجال لخروج هذه المنتجات إلا عبر باب المندب، ولذلك يصيب الإنتاج الذي ما يسمى يعني جلطة نفطية، وبالتالي يعني بالإمكان اليمن استخدام هذا. لكن يجب أن ننبه أيضا الأمريكي وكذلك الأوروبيين وكل أعضاء مجلس الأمن بأن إحنا نستطيع إيقاف إنتاج المنابع من أساسها من من من من, من مراكز الإنتاج، وهذا ممكن الإشارة إليه بطريقة ما، والقوات المسلحة سبق وأن قامت بعمليات مثل هذه، عمليات توعية اختيارية يعني يتم اختيارها اختيار بعناية من أجل إيصال هذه الرسائل. ولذلك أنا أرى أنه واضح جدا من خلال خطاب السيد القائد ومن خلال يعني بيان التعبئة العامة أنه ركز على هذه الحيثيات بشكل إما إلماحا وإما مباشرة من أجل إيصال هذه الرسائل بأنه إحنا بإمكاننا أن نغلي. أما المراهنة على فتح حروب أهلية، أعتقد أنه أغلب الفصائل اليمنية اليوم تدرك بأنه السعودية تبحث عن حرب أهلية من أجل الهروب من استحقاقات التي يعني مرست عليها خاصة في المناطق الجنوبية.
1: وهذه نقطة خطيرة، وأنا حبيت أنك ترجع لها، يعني لأنه فعلا
2: حاضر
1: الآن هناك
2: يعني أنا ممكن أوضح.
1: نعم، هناك اليوم صوت كبير جدا في المحافظات الجنوبية من من اختلفنا معهم ولا زلنا يعني نختلف معهم في كثير من المسائل، لكن صوتهم عالي في وجه الاحتلال السعودي، وصوتهم عالي في رفض القتال في إلى جانب السعودية أو في صفوف السعودية. كيف يمكن البناء على مثل هذا الطرح، وما هي الرسالة التي يمكن أن توجه إلى أهلنا في المحافظات الجنوبية وهل يمكن القول فعلا بأنه صنعاء لا تستهدف أحد من أبناء البلد طالما لم يعني يقدم نفسه أو لم يقاتل هو في صف العدو السعودي؟
2: هذا بالضبط، يعني هذا ما ذهبنا عليه، يعني سواء إعلاميا ومن خلال طبعا وسائل الإعلام، وطبعا هذا دوركم أنتم ما تقوم به أنتم كإعلاميين عندما تستضيفوا يعني أصحاب القرار، وتستضيفوا أيضا يعني من يمثل القرار اليمني في صنعاء أو القرار الوطني في صنعاء. طبعا هذا ما يعني هذا واجبكم، وهو طبعا يعني يعتبر 50% من المعركة عندما نوضح هذه المسألة. لكن في يعني مسألة، يعني هناك حالة من الانقسام، هناك أجندة إماراتية سعودية عبثت في الجنوب بشكل كبير، ونتج عن هذا العبث الآن إراقة دماء بشكل كبير جدا، وهذا لا يمكن أن تسكت عنه صنعاء، يعني لا يمكن أن نرى ونتفرج على هذا الوضع، يعني ونتفرج على هذا الأجندة وهي يعني تأكل هذا المحافظة أو هذه الجغرافيا ويتم إلهاءها يعني بهذا الحروب الجانبية. ولذلك علينا القيام بأدوار سياسية وأمنية تخدم يعني معركتنا أولا، وكذلك لإيقاف هذا السيل من الدماء وتعطيل الخطط السعودية التي تخدم فقط الأمريكي. يا سيد العزيز، وهذه طبعا أنا أنقلها عبر إذاعتكم، هناك معلومات يعني مؤكدة بأنه يتم استخدام الآن الجغرافيا اليمنية المحتلة، الجغرافيا اليمنية هذا طرح تحتها 20 خط، هناك استخدام لها خلال الفترة الماضية، فترة الاشتباك ما بين الجمهورية الإسلامية في إيران مع أمريكا وحلفاء بالمنطقة، عندما تم استهداف 17 قاعدة استهداف شامل، وجرى تهريب الجنود الأمريكيين يعني الذي كان يبلغ تعدادهم من 40 إلى 50 ألف جندي أو عسكري، نسميه عسكري لأنه ما بين ضابط وجندي، يعني وأخصائيين وخبراء صواريخ وخبراء رادارات، تم تهريبهم إلى بعض الفنادق، وبعضهم للأسف تم استخدام الأراضي اليمنية المحتلة من أجل أن تكون محطات ترانزيت عبر بعض القواعد، قواعد المرتزقة وقواعد الاحتلال السعودي الإماراتي، تم تهريبهم عبر البحار يعني ورست سفن أمريكية وبريطانية ليتم تهريب هؤلاء الناس. هذا مؤشر خطير، عندما يتم استخدام هذه الأراضي المحتلة بهذا الشكل السافر، وهذا قد يعني ممكن أن يعني كان يؤدي إلى مزيد من سفك الدماء اليمنيين الموجودين وخاصة أهلنا في الجنوب. عندما يتم تهريب هؤلاء الناس عبر المواقع، وهذا طبعا ما رصدته صنعاء، ولذلك يعني كان موقفه صارم وحازم في هذا الجانب، لأنه هذه تحمل مؤشرات قد يمكن يعني أن خاصة أنه هناك يعني دراسات حول هذا الموضوع، أنه قد يمكن يعني هذا يتمخض عنه في المستقبل استخدام الجغرافيا اليمنية كبديل للجغرافيا الخليجية التي أصبحت اليوم العودة هذه القواعد يعني أصبحت شبه مستحيلة. طبعا ولذلك تحركت صنعاء الآن في الوقت المناسب وحزمت أمرها واتخذت موقف حازم من هذا الموضوع، أنه لا يمكن أن تقبل باستمرار الاحتلال وعبث الاحتلال بأمن يعني هذا المناطق وأمن شعبنا في المناطق الجنوبية، لأنه هذا قد يمكن أن يعني يدخل المنطقة والجغرافيا هذا في حرب يعني كبيرة جدا. أيضا كذلك اليوم استجلاب يعني الجنود الباكستانيين تحت مسميات شركات أمنية، واحنا ندرك انه هذه لا يوجد شركات امنيه في باكستان، هناك حكومه تؤجر جيشها، خلينا نكون واضحين، ولو انهم اليوم احنا تربطنا فيهم علاقات جيده، لكن حقيقه منذ الخمسينات ومن بعد استقلال باكستان، يعني باكستان للاسف لديها سلوكيات عسكريه سيئه جدا جدا في المنطقه، وهي تؤجر جيشها، وسبق ان اجرتها للمملكه العربيه السعوديه على الحدود اليمنيه السعوديه ولفترات طويله جدا. وهذا الكلام الكل يعرفه، واليوم وصلت الوقاحة إلى يعني تأجير جيشها على أساس أنه يكون يعني بديل لبعض الفصائل المرتزقة التي خرجت عن طوع السعودية. اليوم طردت السعودية من داخل هذه المناطق الحيوية، المناطق النفطية والغازية، ومحطات يعني محطات الغاز للتصدير، محطات تصدير الغاز يعني تم طردهم من هذه الأماكن، وأشلال بدلهم طبعا جنود باكستانيين. أيضا ما يحدث اليوم من حالة الفوضى والانفلات الأمني ما يعرف بين قوسين الأحباش، وأنا صراحة لا يعجبني استخدام هذا المصطلح، إنما هم أفارقة مسلحون لأنه مش كلهم أساسا من منطقة واحدة. هذا الفوضى كلها من يديرها؟ تديرها السعودية والإمارات للأسف، وبالذات السعودية، خلنا نكون واضحين، هذا لا يمكن أن تسكت عنه صنعاء. هذا
1: كان سؤالي يا أستاذ سفيان، إنه الإمارات كانت شريكا فاعلا للسعودية عندما كانت موجودة على الأرض اليمنية، لكن اليوم ليس من نافلة القول أن نقول بأن خصمنا الرئيسي والوحيد والحصري اليوم هي السعودية، وألا يضاعف هذا فرص صنعاء في القدرة على الضرب وإيلام السعودية أكثر بدلا من تشتيت الجهود باتجاه الإمارات أو غيرها، خصوصا وأن الإمارات خرجت من المشهد على الأقل عسكريا وأمنيا وسياسيا إلى حد ما.
2: كنت أود أن أقول لك نعم، لكن للأسف لا زالت الإمارات تساهم في داخل جغرافيا الجنوب وأيضا في المخاء. على فكرة يعني اليوم كلنا ندرك يعني أنه انتقل مركز القيادة، لأنه أصبح وجود يعني الشهراني وغيره من القيادة السعودية أصبح وجودها في عدن وفي المناطق الجنوبية خطر كبير جدا، ولذلك اليوم انتقلت إلى يعني منطقة المخاء. هذا تحت إشراف من وبتسهيل من الإمارات أيضا مساهمة. لا ننسى أبدا أنه الحلف، حلف الإمارات وإسرائيل وحلف السعودية وبعض الدول الأخرى التي يعني يظهر ظاهريا أنه يتنافسوا أو يتصادموا، هم لا يتصادموا يا سيدي، هم يتخاد أو يخدموا يعني أجندة واحدة، أجندة الأمريكية، هم يتنافسوا على خدمة المحتل الأمريكي. اليوم الأمريكي موجود في الجزر اليمنية المحتلة، موجود بعض القواعد في الريان، موجود في العنت، والكل يخدم هذا التواجد، وبالتالي الكل يعني يستهدفنا. صحيح اليوم 80% من الأداء كله اللي هو ضد صنعاء يعني تقوم به يعني للأسف الرياض، ونحن نأسف لذلك. يعني نحن لسنا طلابين حروب، وليس يعني ولا نعتبر أن السعودية يعني أنها عدو يعني استراتيجي بعيد المدى. نحن نتعاطى مع هذا الموضوع على سنه عداء مؤقت يعني، لكن ليس بيننا عداء إحنا والشعب السعودي، لكن ما تقوم به حكومة السعودية هو ما يجبرنا اليوم على المواجهة. لكن العدو الاستراتيجي لنا هو الولايات المتحدة وإسرائيل، ومن يخدمهم هو يعتبر عدو لنا إلى أن يعني يترجل من هذا الموقع، موقع يعني خدمة الاحتلال الأمريكي والصهيوني. لذلك اليوم حقيقة أتمنى يعني أن تكون يعني هناك موقف للإمارات على الأقل أن ترتعد عن المشهد، لكن تأبى الإمارات إلا أنه لا زالت تحاول تمارس حتى ولو أدوار استخباراتية وتسليحية لبعض فصائلها الموجودة على الحدود مع صنعاء، مع في منطقة يافع والضالع. هناك أسلحة تصل من الإمارات وتغض النظر عنها السعودية من أجل وصولها إلى هذه الجبهات، من أجل مشاغلة صنعاء عن يعني يعني يعني في مرحلة اللي هو يعني الإسناد للغزة ولبنان.
1: نعم أستاذ سفيان، لكن نحن نعرف طبعا بأنه بعد ما يسمى بإخراج الإمارات من المشهد أنها أخرجت حتى من المخاء، يعني وأن السعوديين استلموا إدارة المشهد هناك، وهذا ليس فقط دفاع عن الإمارات عفوا، بل يعني لأننا نريد أن يعني يكون هناك تركيز يعني أكبر على الاحتلال السعودي. هل ترى أن هذه وجهة النظر هذه صحيحة؟
2: لا أكيد هي يعني أنا قلت لك أنه 80% يعني من التحركات في المناطق المحتلة أصبحت الآن سعودية بحتة، و10% أو 15% للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. تقوم الإمارات بتقديم خدمات استخباراتية يعني ونقل معلومات، هذا هو الدور الإماراتي وبعض الأدوار التسليحية هنا وهنا.
1: طيب إذن ما هي قراءتك للمستقبل القادم مع كل المؤشرات التي نتحدث عنها؟
2: قراءتي للمستقبل واضحة، إنه حقيقة يجب أن يعني تتخذ صنعاء، وصراحة نشد على أيدي يعني قيادتنا الثورية وقيادتنا السياسية في موقفها، وكذلك يعني صانع القرار العسكري أيضا الذي يظهر فعلا أنه يرصد كل التحركات. على فكرة يعني التحركات في ميناء بربرة لا تقل يعني أهمية وخطورة عن التحركات الموجودة على الجغرافيا اليمنية، ولذلك نجد اليوم أنه حتى السيد القائد في خطابه الأخير وجه الاهتمام والأنظار نحو هذا الملف، لأنه هم يدركوا بأنه بقدرة صنعاء على أن تجعل باب المندب هرمز جديد، ولذلك يحرصوا على التواجد في ميناء بربرة لكي يعني تقوم بنفس الأدوار اللي قامت فيها ميناء الفجيرة وبعض الموانئ الخارجية في دعم اللوجستي للحصار على الموانئ الإيرانية عند في بداية المعركة. اليوم ما تقوم بربرة وممكن أن تمد يعني خط يعني من يعني موانئ المرتزقة في عدن إلى بربرة يعني من أجل تنفيذ يعني حصار على موانئها، لذلك ترى أنه يعني وهذا ما يثلج الصدر أنه استخباراتنا العسكرية وأيضا كذلك أجهزتنا الاستخبارية الأخرى ترصد يعني كل تحرك، ولذلك سيتم استئصال هذا التواجد أيا كان شكله يعني يعني في ميناء بربرة أو أي أماكن أخرى في هذا الجزر المحيطة، لأن إحنا ندرك مدى أهمية هذا الموضوع. أما فيما يخص يعني نظرة المستقبل، نحن ندرك ما أهمية الأسلحة التي بيدنا للعلم، يعني هذا ليس كلامي أنا، إنما هذا كلام مراكز ومعاهد يعني أوروبية وأمريكية معتبرة، يعني هي التي تحدثت عن قدرة اليمن على شل العالم تماما من خلال طبعا سلاحين، وهو السلاح الأول سلاح العسكري برغم يعني ضآلته، إلا أنه يعني هذا في بعد عملية سبايدس طبعا كان هناك دراسة يعني طرحت أنه لماذا فشلت الدول الأوروبية في معركة سبايدس وقدرتها على حماية البحر الأحمر، كان هناك سببان وحيدة، وهذا حسب كلام جنرال يعني ألماني ويعني وصادر عن دراسة يعني اعتمدتها هذه المعاهد الأوروبية وهي بعضها تابع للناتو، عندما قال بأن قدرة اليمنيين تكمن في مسارين، المسار الأول قدرة اليمنيين على الوصول إلى أي نقطة يعني تحتاجها قوات المسلحة وتحتاج قوات السياسية أن تصل إليها، بإمكانها أن تصل في محيط يتجاوز 2000 يعني كيلو، وهذا طبعا ده القدرة يعني خطيرة جدا يعني أخلت التوازن اللي كان دائم لصالح القوات الأمريكية والقوات الأخرى يعني قوات التحالف ما تسمى تحالف سبايدس. اثنين هو يعني قدرة اليمنيين على الاستمرار في المعركة، وهذا ما أنهك القوات التي كانت موجودة ومنتشرة في البحر الأحمر، إنه هؤلاء الناس لا يتوقفوا أبدا في أي فرصة تكون سامحة لهم ليلا نهارا خلال 24 ساعة على 24 ساعة بقدرتهم على الوصول إلينا وضربنا في وقت ما تكون الفرصة متاحة، وهذا ما أنهك هذه القوة ودعا كثير من هذا القطع العسكرية للانسحاب والهروب من أرض المعركة. الآن هناك يعني سلاح آخر وهو أيضا سلاح الجغرافيا، والذي اليوم نرصد ونستكشف عن كثب يعني قدرة هذا السلاح على يعني إركاع العالم وجلب الناس إلى الطاولة، هو سلاح البحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي يعني إذا اضطرينا، ونحن على فكرة يعني مارسنا الكثير من ضرب النفس والمسؤولية تجاه يعني مسارة التجارة العالمية وتجاه أيضا باب المندب وتجاه أيضا هذه المسارات من بوابة إنسانية. قلنا يعني ما اليمن لم تكن تريد أن تضاعف يعني مشاكل العالم، لكن عندما يصل الموضوع إلى أمننا الاستراتيجي ووجودنا لا سنستخدم هذا السلاح، وهو كثير خلال أسبوعين بالكثير أن يجلب الجميع إلى طاولة المفاوضات وأن يقدموا التنازلات المطلوبة لرفع الحصار عن شعبنا، وأيضا يعني الولوج إلى حل سياسي منصف يعني للجميع.
1: طيب أستاذ سفيان، يعني بالذهاب إلى أرض الصومال، البعض يقول يعني أنتوا عندكم استحقاقات كبيرة جدا بالنسبة للمعركة، يعني تصيروا يعني تبحثوا عن معركة في أرض الصومال ليش؟
2: لا لا لا لا، هي جزء من المعركة، هي جزء من المعركة. نحن ندرك كما قلت لك هم يريدوا من هذا المكان حصار الموانئ اليمنية، حصار الشعب اليمني، في حال أنه لو استخدمت اليمن باب المندب ويعني الممرات المائية في يعني كسلاح في المعركة، سيتم يعني فرض حصار من ميناء بربرة. لو ركز على الخريطة بشكل جيد تجد أنها نفس موقعها كموقع ميناء الفجيرة الذي كان يدعم دعم لوجستي للقطع الأمريكية، خاصة يا سيدي أنه وجود الأصول الأمريكية البحرية بشكل مكثف في المنطقة الآن، حتى ما تم سحبه من من من من يعني بوابة مضيق هرمز، تم يتم سحبه إلى منطقتنا. وبالتالي ميناء بربرة يعتبر يعني مركز نموذجي للتواجد الأمريكي والإسرائيلي في هذه المنطقة لفرض حصار علينا، ولذلك لن تنتظر صنعاء حتى يتم حصارها ويتم استخدام هذا الميناء ضدها، وهو جزء لا يتجزأ من المعركة.
1: نعم. طيب ألا تعتقد بأن الاتفاق الأخير وهو الذي لا يزال يعني بين التنفيذ وبين عدم التنفيذ وكلنا بنتابع الوضع في المنطقة،
2: نعم،
1: سيكون له تأثيره؟ وهل تعتقد بأن السعودية يعني أي كانت واقع الاتفاق، يعني حصل الاتفاق ومضى أم لم يمضي، بأن السعودية ستتعقل ولا تمضي في طريق في الطريق الأمريكية، أم أننا سنجد أنفسنا مجبرين على الذهاب نحو الحرب في كل الأحوال؟ يعني مشي الاتفاق ستماطلنا السعودية، ما مشيش الاتفاق ستستغل السعودية الظرف الإقليمي وتمضي لتنفيذ مخططاتها، كيف ترى أنت؟
2: سؤال ممتاز وذكي وعميق على فكرة. هو طبعا على فكرة أنتوا لو لاحظتوا أنه صدر البيان أو صدر طبعا الخطاب السيد القائد في ما يخص هذا الموضوع بعد توقيع الاتفاق، من أجل أن لا يظن أحد أنه صنعاء ستنتظر لمدة 60 يوم، وستين يوم هذه ممكن أن تمدد، خاصة أن إحنا أمام اتفاق هش. هذا الاتفاق يعني أنا أستطيع أقول أنه لا نستطيع أن نعطيه أزيد من 50% من الفرص وفرص الاستمرار، لأنه الـ هو كبيرة. وأيضا لا تنسى ضغط اللوبة الصهيوني، ضغط يعني إسرائيل وحلفات المنطقة، ظهرت يعني أيادي الغدر بشكل واضح جدا يعني بعد الاتفاق. يعني بأسبوع تجتمع الدول الخليجية مع يعني روبيو وزير شوف انظر إلى الاستهزاء، يعني تخيل أنه يعني يرسلوا لهم وزير خارجية وأجبر يعني أجبرهم أن يتكلموا بما لم تتحدث عنه الاتفاقية، وهو سلاح الصواريخ الإيراني وأيضا يعني دور إيران في المنطقة. يعني واضح جدا أنه هناك المقربين كثير يعني هذا الموضوع، ولذلك لا يمكن أربط مصير شعب زي الشعب اليمني 50 مليون يمني أربط أنا بمصير اتفاق هش، ولا ماذا الفرق بيتكون بيننا إحنا ويعني بقية الدول هذا المتخاذلة. ولذلك كان حريص يعني قايد الثورة في خطابه من توضيح هذا الموضوع، نحن نحترم تحالفاتنا ونحترم أيضا يعني أمن المنطقة، لكن قضايانا الوطنية لن تخضع يعني لا اليوم ولا أمس ولا غدا إنه يعني تخضع لهذه الاتفاقات التي يعني لا ندري هل ممكن أن يسقط هذا الاتفاق، هل هذا الاتفاق ممكن أن يسوف ويطول، لأنه حقيقة هناك مصالح أيضا لترامب وغيره أنه هذا الاتفاق يطول ويعني حتى يصل إلى وقت الانتخابات الأمريكية التكميلية. يعني هناك الكثير من الظواهر التي يعني توضح بأنه هذا الاتفاق قد يمكن أن يسوف، قد يمكن أن يماطل فيه، ولذلك لا يمكن أن نربط يعني مصالحنا ومصالح شعبنا باتفاق مثل هذا. ولا يعني أعطيك مثال بسيط، ما حدث في لبنان، تخيل أنه يعني إيران تغامر بأمن شعبها وتغامر بنفطها وتغامر يعني بأمنها الاستراتيجي، وتغامر أيضا بأنها تدخل حرب قد يمكن أن لا يعني لا تبقي ولا تذر في المنطقة من أجل لبنان، ثم تأتي النظام الرسمي العربي والتآمر مع الحكومة اللبنانية ويلتفوا على الاتفاق والبند اللبناني بمحاولة تشريع يعني من خلال اتفاق في واشنطن يشرع ببقاء الاحتلال الصيني والالتفاف على الاتفاق وإعطاء يعني فرصة للمناطق تجريبية وكذا، وكانوا يشرعا لبقاء الاحتلال واستخدامها القوة في أي لحظة يحتاجها. إذا هذه الاتفاقات لا يمكن الربط عليها، وبالتالي كان القائد حتى في التوقيت اختار توقيت ممتاز جدا بأنه يكون المسألة واضحة أنه ما يحدث في إسلام أباد أو ما يحدث في يعني مباشرة في اتفاقات يعني في سويسرا أو عمل لجان فنية هذا لا يعنينا في شيء، نحن معنيون بالمعركة، وإذا سقطت يعني هذه الاتفاقات نحن جزء من هذه المعركة، ولكن بالنسبة لمصالحنا الوطنية ومصالح شعبنا لا يمكن أن نربطها بهذه الاتفاقات.
1: نعم. إذن أستاذ سفيان، يعني نحن اليوم نتحدث عن واقع إقليمي جديد يعاد رسمه. اليمن تريد أن تضع أو تحرص على أن تكون في موضع مشرف. الرسالة الأخيرة للقبائل اليمنية، للشعب اليمني، للجيش، للإعلام، للقوى السياسية اليمنية، لمن تريد أن توجهها أو لهم مجتمعين؟ تفضل يا أستاذ سفيان.
2: لهؤلاء كلهم حقيقة اليوم نحن نخاطب شعبنا ونخاطب قوانا السياسية وقوانا الاجتماعية، ومنها طبعا من ضمن القوى المجتمعية القوى القبلية، أنه يجب أن نكون بمستوى الحدث. اليوم ما يحدث في المنطقة إعادة ترتيب للمنطقة كاملة، ولن يكون يعني ما سيتمخض عنها اليوم في المنطقة يعني لن يكون بعد يعني عام أو عامين، لن تستمر هذه التحالفات، ستتغير الخارطة السياسية والأمنية، وستجدون دول يعني تفقد استقلالها وتلغى من الخارطة، وبالتالي على الجميع أن يكون على هذا المستوى من الحدث، وأيضا كذلك تفويت الفرصة على يعني ما يدور محاولة السعودية واللجان الخاصة بالسعودية والاستخبارات السعودية محاولة إيجاد حروب أهلية، حروب يمنية بينية فيما بيننا البين، من أجل أن تهرب من الاستحقاقات عليها في المناطق المحتلة. اليوم السعودية تختنق في المحافظات الجنوبية، تختنق في عدن، تختنق في في في في قدرتها حتى على تقديم مشروع سياسي حتى للجنوب، وبالتالي تحول الهروب من هذه الاستحقاقات على حرب أهلية. عندما عجزت برضو في عدن عن إيجاد وحدة كاملة يعني خلفها في في في تفجير الموقف على الحدود الجنوبية، وكان أداءها هزيل جدا، واتضحت أنها مسرحية طبعا على فكرة عن نزلة لجان، لأنك وجدت أنه هناك يعني لا يوجد معارك حقيقية، إنما مناوشات في منطقة الفاخر وقعطبة وغيرها، يعني مناوشات يومية، لكن جرى تضخيمها من أجل استجلاب طبعا الأموال وحلب السعودية يعني مرة أخرى. وعندما لم تنجح لجأت إلى يعني ما المطارح وغيرها ومسميات، وهي طبعا فاشلة، لكن شوشرة فقط يعني من أجل إرباك صنع القرار في صنعاء لكي لا يستطيع أن يوجه الموارد البشرية والموارد العينية باتجاه يعني مواردنا يعني من العسكرية، وهذه باتجاه طبعا المعركة الحقيقية التي تخدم مصلحتنا وفيها الخلاص للشعب اليمني من يعني حالة الحصار وحالة يعني التجويع يعني لشعبنا، وأيضا الاستقرار، نحن بحاجة برضو إلى الاستقرار يعني نحو أمد بعيد. ولذلك على الجميع أن يكون حريص جدا وتكون أعيننا مفتحة ونوحد صفوفنا في اتجاه المعركة. الحمد لله لدينا قيادة موحدة، إحنا أفضل بكثير من جميع من هو موجود الآن على الخارطة اليمنية وعلى خارطة المنطقة، لأن إحنا موحدين خلف قيادة، والقيادة هذه لديها نهج واضح وتخاطب شعبها تقريبا أسبوعيا يعني بكل ما يحدث، وتوضح للناس كل ما يجري يعني على الساحة السياسية والعسكرية. ولذلك لا يوجد اليوم أي عذر لأي أحد يعني لكي يعني ينخرط في المخططات الأمريكية، سيكون أمام إرادة شعبنا، وإرادة شعبنا إحنا هم قد خبروها في أكثر من منعطف. على الجميع اليوم أن يوجه كل موارده وقدراته باتجاه المعركة النهائية، وهي التي ستكون الفاصلة، وسترون أنه ما بعد هذه المعركة ليس لكم قبلها.
1: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ العزيز المحلل السياسي الأستاذ سفيان العماري، يديلكم العافية أستاذ، شكرا لك.
2: شكرا على الاستضافة.
1: في أمان الله. إذا مستمعينا متابعينا، شكرا جزيلا للأستاذ العزيز سفيان العماري المحلل السياسي، ومستمرين معكم محصاد الهدهد مباشرة بعد فاصل قصير.

أهلا بكم، وهذا حصاد الهدهد. البداية بالعناوين. استجابة لدعوة قائد الثورة، قبائل اليمن تؤكد الجهوزية لخوض معركة التحرر وكسر الحصار. الخارجية تجدد تأكيد وقوف اليمن إلى جانب الفصائل الفلسطينية. شهداء وجرحى جراء التصعيد المتواصل للعدو الإسرائيلي في فلسطين ولبنان وسوريا. أبو عبيدة يعتبر العدوان الصهيوني على سوريا امتدادا للعدوان على فلسطين ولبنان وشعوب الأمة. إيران تؤكد أن لا مفاوضات مع واشنطن حاليا، ووفد إلى الدوحة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، ولجنة عمانية إيرانية تبحث مستقبل إدارة مضيق هرمز. التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم. ناقشت لجنة الدفاع والأمن بمجلس الشورى في اجتماعها برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس خطة عملها للعام 1448 هجرية، والوقوف أمام مستجدات الأحداث والتطورات على الساحتين المحلية والإقليمية. واستعرض الاجتماع التعاميم الواردة من هيئة رئاسة المجلس والسبل الكفيلة بترجمتها ومتابعتها بما يخدم تعزيز الأداء ومواكبة متطلبات المرحلة الراهنة. استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، نظمت بمحافظات صنعاء، حجة، صعداء، الحديدة، ريمة، إب، الضالع، البيضاء وذمار سلسلة من الوقفات واللقاءات القبلية المسلحة. أكدت خلالها الحشود النفير العام والجهوزية القصوى لخوض المعركة. وأكد المشاركون في تلك الوقفات المضي في كافة الخيارات العسكرية لاستعادة كل شبر محتل من أرض اليمن واسترجاع الثروات الوطنية المنهوبة. شددوا على مواصلة دعم الأنشطة التعبوية وبرامج التأهيل والتدريب لرفد الجبهات بالمقاتلين، مؤكدين أن ذلك يعد جزءا لا يتجزأ من معادلة وحدة الساحات. جددت وزارة الخارجية والمغتربين تأكيد وقوف اليمن إلى جانب الفصائل الفلسطينية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة على طاولة المفاوضات بعد أن دافعت عنها ببسالة في الميدان. الخارجية أوضحت في بيان صادر عنها أنها تتابع عن كثب سير المفاوضات الجارية في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واستنكرت استمرار كيان العدو الغاصب في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار يوميا وسعيه جاهدا لإفشاله ولفرض واقع جديد على الأرض، مؤكدة أن استمرار الضغط على الجانب الفلسطيني يصب في خدمة العدو الإسرائيلي ويسهم في تحقيق أهدافه الخبيثة في قطاع غزة. وطالبت الخارجية الوسطاء والمجتمع الدولي بالضغط على كيان العدو الإسرائيلي للالتزام بالاتفاق وتنفيذ المرحلة الأولى منه بجميع الاستحقاقات قبل المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية. استشهد 8 مواطنين فلسطينيين وأصيب أكثر من 40 آخرين بنيران العدو الإسرائيلي بمناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. وفي الضفة الغربية استشهد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص قوات العدو الإسرائيلي في الرأس خلال اقتحام منطقة أم شرايط بمدينة البيرة، كما اقتحمت قرية جيوس شرق مدينة قلقيلية وبلدة صيدة شمال طولكرم وبلدتي بتونيا وسلواد وقرية المغير في رام الله. أكد مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي أن قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي حتى الآن، في وقت يتواصل فيه قتل الأطفال الفلسطينيين بشكل يومي وذلك بفعل آلة الحرب الصهيونية. المندوب الصيني طالب اليوم الكيان الصهيوني بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والالتزام غير المشروط بالقانون الدولي الإنساني، مشددا في الوقت ذاته على وجوب التجميد الكامل للأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق أي حل أو استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. في الشأن اللبناني، واصل جيش العدو الإسرائيلي الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، ما أسفر عن تضرر عدد من المنازل في بلدات مركبة ومجدل زون والمنصوري جراء التفجيرات التي نفذها العدو الصهيوني، حيث استهدف الطيران الحربي دير سريان. هذا وقد أعلنت الصحة اللبنانية أن ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني بلغ 4257 شهيدا و 12196 جريحا. سياسيا، وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اتفاق الإطار بالإملاءات، وهو أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 من مايو عام 1983، وشدد على عدم الانجرار إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تستغل لإدخال البلاد في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي. وسط صمت السلطات السورية الحالية، أفاد مركز السجل السوري اليوم بأن قوات العدو الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه منازل المدنيين أثناء التوغل في سرية الهاون بقرية معرية بريف درع الغربي جنوب سوريا. وفي وقت سابق نزحت عائلات من قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درع الغربي باتجاه مناطق أكثر أمانا عقب تعرض القرية لقصف من قبل القوات الإسرائيلية بالأسلحة الثقيلة وبالرشاشات، وسط حالة من الخوف والهلع في أوساط المدنيين. في السياق ذاته، اعتبر أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس العدوان الصهيوني على سوريا، اعتبر ذلك امتدادا للعدوان على فلسطين ولبنان وعلى شعوب الأمة برمتها. وحيى أبو عبيدة أبطال الشعب السوري الذين هبوا للتصدي لقوات العدو في قرية عابدين جنوب سوريا بأدواتهم البسيطة، رافضين الخنوع أو القبول بالعدوان واحتلال الصهاينة لأراضيهم. إلى مسقط، حيث أعلنت وزارة الخارجية العمانية عقد الاجتماع الأول للجنة العمانية الإيرانية المشتركة لتبادل الآراء بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق حول القضايا المرتبطة بالمضيق وأطر التعاون في مجالات الملاحة باعتبارهما الدولتين المشاطئتين للمضيق. أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها لن تعقد

0: التفاوض على اتفاق نهائي، وأن بدء هذه المفاوضات سوف يبقى مرهونا بالشروع في تنفيذ المواد الأولى والرابعة والخامسة والعاشرة والحادية عشرة من المذكرة مع استمرار تنفيذها. انتهى حصاد الهدهد، قدمته لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، وأنتقل بكم إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.
1: في خدمة الشعب. سياج منيع يذود عن المجتمع كل تهديد وخطر، هي جهود رجال الأمن التي وهبت الوطن الأمن الذي أراد العدو زعزعته وسلبه. وفي خدمة الشعب نستعرض سوية هذه الإنجازات التي تحققت خلال أسبوع مضى، والتي كانت على النحو التالي: أتلفت النيابة العامة بمحافظة صعدة وإدارة الأمن ومكافحة المخدرات كميات كبيرة من المواد المخدرة التي سبق ضبطها في عمليات أمنية نوعية أثناء محاولة تهريبها إلى الأراضي السعودية، وكانت قادمة عبر المناطق الخاضعة لسيطرة مرتزقة العدوان. تمكن مركز شرطة الثورة بمديرية صعدة من استعادة سيارة مسروقة وضبط المتهم بسرقتها، فيما تمكن مركز شرطة المقام في المديرية ذاتها من ضبط متهم بسرقة دراجة نارية. وفي مديرية سحار تمكن مركز شرطة العنت بالتنسيق مع إدارة أمن مديرية مجز من استعادة سيارة أجرة مسروقة، كما استعاد المركز بالتعاون مع مركز شرطة الثورة بمركز المحافظة دراجة نارية مسروقة. وبدوره استعاد مركز شرطة العنت سيارة مسروقة بالتنسيق مع إدارة أمن مديرية مجز مع ضبط المتهم بارتكاب الجريمة. فيما تمكن مركز شرطة المهاذر بمديرية سحار بالتعاون مع مركز شرطة النصر بمركز المحافظة من استعادة سيارة مسروقة وضبط المتهم بسرقتها. وفي السياق ذاته ضبط مركز شرطة الطلح في مديرية سحار متهما بسرقة بندقية ومبلغ مالي من أحد المواطنين. وفي أمانة العاصمة وتحديدا بمديرية الثورة ضبط مركز شرطة الجراف متهما متلبسا بالسرقة والشروع فيها من داخل سيارة المواطنين وبحوزته مبالغ ومسروقات. وفي محافظة صنعاء تمكنت شرطة مديرية سنحان من ضبط متهمين اثنين بسرقة مجوهرات ذهبية ومسدس نوع روسي من داخل أحد المنازل، وتمت استعادة كافة المسروقات بالكامل. وفي محافظة ذمار ضبط فرع المباحث الجنائية بمديرية مغرب عنس متهمين اثنين بجرائم سرقة، فيما استعاد مركز شرطة المنهالي بمدينة ذمار دراجة نارية بعد ضبط المتهم بسرقتها. وفي محافظة الحديدة ألقى مركز شرطة الداعري بمديرية الحالي القبض على متهم بسرقة قطع غيار شاحنات وكابلات نحاسية وكاميرات مراقبة وأجهزة هواتف ومستلزمات منزلية. وفي محافظة حجة ضبطت شرطة مديرية عبس متهما وبحوزته دراجة نارية مسروقة أثناء محاولته بيعها في الشارع العام، كما ألقت شرطة مديرية كعيدن القبض على متهمين اثنين بسرقة مجوهرات ومبالغ مالية من منزل مواطنة. في محافظة إب تمكن فرع المباحث الجنائية من ضبط متهم بسرقة دراجة نارية وتجري المتابعة والتحريات لضبط المتهم الآخر. وفي محافظة الضالع نجحت تحريات أمن مديرية دمت بالتنسيق مع شرطة مديرية جبن في ضبط متهمين اثنين وبحوزتهما دراجة نارية مسروقة. في محافظة الجوف تمكن رجال الأمن في مديرية الحزم من استعادة سيارة مسروقة وإحالة الملف للإجراءات القانونية.

تمكنت قوات النجدة بأمانة العاصمة عبر دورياتها الميدانية من ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المهربة والممنوعة. كما تمكنت قوات النجدة من ضبط عدد من المطلوبين للأجهزة الأمنية والعدالة على ذمة قضايا جنائية مختلفة، واحتجزت عددا من المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. نجحت قوات النجدة في ضبط سيارة مطلوبة أمنيا واستعادة دراجة نارية مسروقة. وفي الجانب الإنساني، نفذت قوات النجدة بأمانة العاصمة عددا من مهام الإسعاف وقدمت المساندة اللازمة للمواطنين في عدد من الحالات الطارئة. تمكنت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة مارب من ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الأدوية والأجهزة الإلكترونية وكذلك المواد الكيميائية والسلع المهربة كانت مخفية بأحكام على متن عدد من وسائل النقل القادمة من المناطق الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان ومرتزقتها في محاولة لإدخالها إلى الأسواق بطرق غير مشروعة. بدورها تمكنت قوة النجدة بمحافظة الحديدة من ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وإحباط محاولات ترويج مواد غير صالحة للاستخدام، إلى جانب ضبط عدد من المطلوبين أمنيا. أما في محافظة تعز، فقد ضبطت وحدة مكافحة التهريب في عمليات منفصلة كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة والسجائر، بالإضافة إلى كميات من مادة شمة الحوت والعصائر المجففة الممنوعة. بدورها ضبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة الضالع كميات كبيرة من الأدوية والسجائر والمبيدات الحشرية ومستلزمات الشيشة المهربة. تمكنت شرطة مرور أمانة العاصمة من ضبط سائق مركبة بعد ساعات من فراره إثر ارتكابه حادث دهس لمواطن مسن في شارع الزبيري بأمانة العاصمة، وذلك عقب عملية تحر وتتبع مكثفة. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته. دمتم والوطن في أمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومتابعينا على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام على أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان. وحدنا حيا بكم في الجزء التالي من الحلقة، طبعا تحية للزميل العزيز أسعد الشعبي وكذلك الزميل العزيز عبد العزيز الحبيشي وكل الزملاء في إذاعة صنعاء البرنامج العام وكذلك إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية. لبنان وقفت في الواجهة، أو هي اليوم في الواجهة بعد الاتفاق الإطاري الموقع من قبل السلطة اللبنانية وكيان العدو الصهيوني بوساطة أمريكية، ولا أدري هل يمكن القول أن نقدر نسميه اتفاق، في مقابل أيضا المعادلة اللبنانية الواضحة أو معادلة محور المقاومة الواضحة التي وضعتها إيران هرمز مقابل لبنان والمكاسب الاستراتيجية التي وضعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية للبنان، الشعب والمقاومة والدولة في هذه المعركة والتي جانبتها السلطة اللبنانية. هناك تداعيات كثيرة لهذا الموقف ولهذا الاتفاق ولهذا الإعلان الاتفاق الإطاري إلى آخره. واليوم رأينا أن يكون لنا ضيف من أشقاء الأرواح، يعني أحباءنا معشوقينا دائما، يعني وأحباءنا الأعزاء على قلوبنا دائما، إخوتنا الأحباء في لبنان، المقاومة والثبات والصمود والشموخ، حبيبنا وأستاذنا العزيز الأستاذ محمد يعقوب الإعلامي والمحلل السياسي. أستاذ محمد يعقوب حياكم الله.
1: سلام الله عليك إليك وللشعب اليمني العريق الحبيب المقاوم الذي يدافع عن أرضه والذي يعلم ويسطر في الملاحم، وهذه ليست مجاملة بل هي واقع من تاريخ هذا الشعب الذي يقاوم لكي يحافظ على أرضه. فالمقاومة تتعلم من هذا الشعب ومن هذه ومن أنصار الله ومن اليمنيين كيف يدافعون عن أرضهم، ونحن على هذا الخطى نمشي.
0: السلام عليك أستاذ محمد وكل المحبة، طبعا مرحبا بك على إذاعة صنعاء البرنامج العام وعلى أكثر من 36 إذاعة يمنية تشارك في بث برنامج العدوان. وحدنا اليوم نريد أن نرى بعينيك العزيزتين والجميلتين أيضا الواقع في لبنان، المقاومة، ما الذي يجري في لبنان، ما هي آخر يعني مستجدات المواقف، ثم نتساءل في إطار الحديث. أستاذ محمد تفضل.
1: أولا هذا الاتفاق الذي تفضلت عنه في البداية هو أتى في يوم 26/6/2026 وهو رقم الشيطان، هذا اتفاق شيطاني، وكان في العاشر من محرم. نعم. حين وقف الإمام الحسين سلام الله عليه وقال: ألا أن الدعي ابن الدعي قد ركز بين سنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، نحن قدمنا على مذبحة هذا الوطن الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفي الدين وكل شهدائنا لكي يبقى لبنان حرا ولن نكون عبيدا عند أحد، لقد خلقنا الله أحرار. سيدي هذا اتفاق لا علاقة لنا به، كما تفضل سماحة الأمين العام الأمين على الدماء الشيخ نعيم قاسم منذ أشهر وهو يقول بالفم الملآن: لا يعني لنا اتفاقاتكم ولا يعني لنا شيء، نحن مقاومة تدافع عن أرضها، ولا يقاتل على أرض لبنان إلا لبنانيون، وتحالفنا سواء كان مع إيران أم مع اليمن الحبيب أو إيران الروح كما وصفت لبنان حين وصفها الجمهورية الإسلامية في إيران بلبنان بالمقاومة، هي روح إيران واليمن هي عينين، وإذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فاغمض عينيك، فاليمن هي العينان وإيران هي الروح ولبنان هو روح إيران. وسنبقى نقول للجميع: اكتبوا ما شئتم، اكتبوا ما شئتم وخططوا ما شئتم، يخططون ويخططون والقدر يهزأ. هذه المقاومة باقية سيدي العزيز، هذه المقاومة وجدت لتدافع عن لبنان وعن اليمن، واليمن يدافع عنا والعراق وإيران. وأقول لك ها هو ترامب في الشرق الأوسط يخفق، ليس فقط يخفق، لا يعلم من هم هؤلاء، لا يعلم من هم هؤلاء أبناء ذاك الإمام الذي في تلك المعركة هو القائل أيضا، هو القائل: خيرنا بين السلة والذلة، ولا نعرف طريق الذلة، هيهات من الذلة. وأكثر من هذا كله، إن كان دين جدي لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. نحن اليوم نتكلم بهذه اللهجة، أقول لك لماذا؟ لأن لدينا شهداء في أرض الميدان تقاتل وتدافع عن أرضها. بوقت ما يكون سفيرة لبنان موجودة في الخارج ويضع يده على كتفها السفير الإسرائيلي ويبتسم، لن يمر هذا مرور الكرام، لن يمر مرور الكرام. ولا تعتقدوننا أننا من نخضع. جربتمونا بالأمس وأخذتم خيرة قادتنا وبقيت هذه المقاومة، وأردتم أيضا وبقي وحدة الساحات. سيدي هي كانت الأساس، وحدة الساحات. وعندما قال اليمنيون سنغلق باب المندب، نعم يغلقون باب المندب لأجل المقاومة الإسلامية في لبنان. وهذه ليست شعارات، هذه أفعال. وعندما أطلقوا الصواريخ الباليستية إلى مطار بن غوريون يطلقونها من جديد. لدى هذه المقاومة خيارات عدة لم تستعملها بعد. المقاومة في لبنان في الميدان سيدي نكبد العدو الإسرائيلي خسائر لا تعد ولا تحصى. وهنا نحن نتكلم بصدق، لأننا على نهج ذاك النبي الصادق الأمين. لا نعرف طريق القزب يوما صلوات الله عليه. نحن صادقون. الميدان الحربي في حزب الله يوثق، والعدو الإسرائيلي يعترف ب1228 بين قتيل وجريح. نحن في معركة. لو لم نكبد هذا العدو هذه الخسائر لكان اليوم موجودا في بنت جبيل، لا ليس في بنت جبيل، بل كان موجودا في ضواحي بيروت وفي الضاحية الجنوبية، الضاحية السيد حسن نصر الله والشيخ نعيم قاسم، الضاحية الأبية. نقول لهذا العدو بالفم الملآن، نقول له لن نتركك في مأمن. ونقول أيضا كما أعلن الإعلام الحربي في حزب الله، وهنا يجب على الجميع أن يسمع وكل القنوات التي تسمعنا وخاصة أهلنا في اليمن الحبيب، الإعلام الحربي يقول هناك عمليات استشهادية. فلنعود إلى عملية الشهيد القائد صلاح غندور حين من طوابق على الأرض من العدو الإسرائيلي، و78 قتيل و128 جريح. لدينا خطط عديدة لن نستعملها إلا في الوقت المناسب. نقول لدينا، نعم لدينا، لأننا كلنا مقاومون. هذه المقاومة تجري في عروقنا، تجري في عروقنا، لأن الدفاع عن الأرض هو حق مكتسب. سيدي اليمن دفع ما دفعه من شهداء وشهداء لكي يبقى اليمن سيدا حرا مستقلا.
0: نعم.
1: ونحن سنبقى نقدم الشهيد تلو الشهيد. تفعل السلطة ما تفعله. طب. يقول رئيس جمهورية لبنان سيدي، بس للمفارقة هنا، أن سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم لا يمثل شيء. الشيخ نعيم قاسم لديه في الحكومة ولديه في المجلس النيابي 400,000 هم من انتخبوا النواب في حزب الله، كيف لا يمثل؟ أنت لا تمثل. عندما تذهب إلى اتفاق العار وتعطي لبنان وتعطي قرى الجنوب على طبق من فضة
0: العدو، الشيء الذي يطرح، يعني السؤال الذي يطرح نفسه أستاذ محمد، يعني ما هي أوراق القوة التي يملكها عندنا يقولوا المدبر، ما أدري تفهموها أنتم عندكم أو لا، يعني النحس يعني آدمي منحوس، ما هي أوراق القوة التي يملكها ميشيل عون،
1: جوزيف عون عفوا،
0: وأيضا نواف سلام، حتى يقدموا هذا التنازل، وحتى يحولوا حزب الله والمقاومة من وسلاح المقاومة من ورقة قوة يفاوضوا منها أو بها إلى يعني إلى ورقة ضعف أو إلى عدو، تحولوا إلى خصم للمقاومة.
1: يعني هذا السلطة سيدي، هم يعتقدون أنهم يحتمون بالأمريكاني، وأنهم يحتمون بالأمريكي يدعمه حين يقول صديقي ويجري مروحة اتصالات ترامب ولا يتصل برئيس جمهورية لبنان، ولديه ورقة أقوى ورقة في التاريخ. يعني يدفعون أثمان أطنان من الذهب ومن الألماس وغيرها لكي يكون لديهم مقاومة. هو لديه هذه الورقة يقول إنه استغنى عنها. نحن من نستغني، لست أنت. استغني عن من شئت تقل نظيره، نحن نستغني عن الجميع لأننا ندافع عن أرضنا وهذا حق مشروع بالبلد 51 من قانون الأمم المتحدة. اليوم يا حب السلطة سيدي في فرق شاسع، نحن لا تعني لنا السلطة، وأقول نحن نعم، لماذا لا تعني لنا السلطة؟ من استشهد مننا؟ قادتنا استشهدت في الميدان، سواء إذا بدك تحكي عن سماحة السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين والإعلامي الكبير الحاج محمد عفيف وأبو علي الطبطبائي وغيرها وغيرها وغيرها، كل هؤلاء الشهداء الذين يستشهدون في المعركة. لماذا؟ لأننا نحن مؤمنون بالقضية. اليوم رئيس جمهورية حين كان يريد أن يأتي رئيسا للجمهورية كان الحمل الوديع، كان دائما يقول سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله رحمة الله عليه، دائما كان يقول نريد رئيسا يحمي ظهر المقاومة. اليوم من هو الشيخ نعيم قاسم؟ هو يكمل درب سماحة السيد حسن نصر الله، وهذا الخط تقول لا يمثل لولا هذه الأصوات الذي أخذتها كيف أتيت إلى الرئاسة؟ ولكن نسيت أن من يأتي بك يستطيع أن يطلب الطاولة عليك.
0: يقول هذا عشان تفضل.
1: لا، يجب على الجميع أن يعلم أن المقاومة لا تفتري على أحد، وأنها مقاومة لبنانية تدافع عن أرضها. لن نسمح للعدو الإسرائيلي ولا لترامب أن يأخذ 15 قرية مجمع اقتصادي. سيدي هنا نتكلم سياسة الآن. أتعلم ماذا أتت فعلت أورتيغوس في لبنان؟ ألغت مهام قوات اليونيفيل في لبنان لتجعل ليكون هناك قواعد عسكرية أمريكية في جنوب لبنان، واليوم يقول سأأتي بالمارينز إلى لبنان. أهلا وسهلا، من يأتي أفقيا يخرج عموديا.
0: الله الله، سلام على السيد حسن نصر الله، وسلام على شهداء المقاومة جميعا، وسلام ومحبة عليكم أنتم وعلى الشيخ نعيم قاسم، هذا الأمل الكبير الذي ما زال يحدون دائما.
1: هذا الروح الذي بين جنبينا.
0: سلام عليك. سلام عليك.
1: سلام عليه. نعم. دائما وأبدا.
0: نعم. أستاذ محمد، يعني يقول الشيخ نعيم قاسم حفظه الله، يقول حقق لنا اتفاق إسلام أباد من المكاسب الوطنية الاستراتيجية ما لم نكن نحلم بها.
1: نعم.
0: يعني حالة استغراب عجيبة، كيف يحقق للبنان اتفاق من هذا النوع، مكاسب استراتيجية لم يكن ليحلم بها، وتأتي الدولة اللبنانية كما تسمي نفسها أو الحكومة والرئاسة ومعهم قطع من القوى اللبنانية لتفرط في هذا المكسب الذي لم يكن يحلم به المقاومون ناهيك عن غيرهم. تفضل. يعني هرمز في مقابل لبنان، والخبراء يقولون أن هرمز هي أخطر من القنبلة النووية لو امتلكتها إيران، ومع ذلك تضعه إيران في مقابل لبنان. تفضل.
1: لطالما أراد ترامب وسياسة ترامب والإسرائيليين أن يبعدوا إيران عن الملف اللبناني، وبقيت إيران مصممة البند الأول لبنان. أما يأتي رئيس يقول للعدو الإسرائيلي أهلا وسهلا بك، وبعض المنجمين، وكذب المنجمون، لن نقول المنجم كالساحر والساحر كالكافر والكافر إلى النار، يقول بعض المنجمين سيأتي ويضع العلم الإسرائيلي في بيروت. قلت لك في البداية الإعلان الحرب سيد العزيز لمح بالعمليات الاستشهادية، وأقول لك أكثر من هذا، الشيخ نعيم قاسم يقول حفظه الله وأخذ الله من أعمارنا وأعطاه، يقول بالحرف الواحد لن يبقى الإسرائيلي يستطيع أن يتمشى في جنوب لبنان كما يريد، سنأسر منهم. وعند ذلك لكل شيء لكل فجر له أذان. لكل فجر له أذان. أقول لك سيدي هذه السلطة بدل ما تيجي تشكر المقاومة وتشكر إيران، لا، تريد أن تلغي شريحة من اللبنانيين وهي على لوائح الشطب ليسمع كل العالم، 1,250,000 نسمة، لا أحد إلا مع هذه المقاومة. يحاولون أيضا أن يدخلوا في البيئة سيد العزيز.
0: نعم.
1: ويريدون أيضا أن حزب الله دمركم، حزب الله الشهيد تلو الشهيد، فابن الشهيد، فأب الشهيد لديه ابن يستشهد، وابن الشهيد يستشهد. يعني نحن حركة مستمرة، وحزب الله أمة والأمم لا تموت. ونقول من يريد الدخول إلى خط حزب الله يبدأ بالشهادة وينتهي بالحياة، هذا هو خط حزب الله. اليوم رئيس الجمهورية لم يقتنع، أو السلطة في لبنان لم تقتنع بعد أن إيران لن تتخلى يوم عن لبنان، وأن اليمن وحدة الساحات واليمن والعراق لن يتخلى عن لبنان، لأن هذه المقاومة لديها الحق بالدفاع، لديها الحق. يعني نحن ندافع عن أرضنا سليم.
0: أستاذ محمد، يعني بعد إذنك، يعني من أين امتلكت القوى اللبنانية، ومنهم رئيس لبنان ورئيس الحكومة وآخرين، من أين امتلكوا هذه الثقة العمياء بأن أمريكا أو إسرائيل ستخرج بالمفاوضات، بل وحولوا سلاح المقاومة من نعمة دافعت عن لبنان وحررته في 2000 إلى مصيبة جلبت عليه الدمار والحرب؟ يعني أنا ما زلت كيف يفكر هؤلاء يا أستاذ محمد؟
1: أقول لك، حين يأتي رئيس يكون جالسا في الولايات المتحدة الأمريكية ويأتي برئيس حكومة، ويأتيه أبو عمر السنجري، لا أحد يعرف كيف يأتي به رئيسا للحكومة في لبنان، ورئيس جمهورية حين يتعهد ويخذل كالخوارج في معركة الإمام علي سلام الله عليه، نحن اليوم نقول إن استطاعوا هم ونحن. وهذه الأيام نداولها بين الناس، حين أخذ الثقة وكان رئيسا، وكان رئيسا، اليوم نحن لا نعترف به رئيسا، والجميع لا يعترف به رئيسا، هو رئيس لنفسه، رئيس عن نفسه، ويسكن في قصر عبدة فقط. وهذا الكلام أنا مسؤول عنه، أنا لا أجرح في الشخصي، ولكن من يريد أن يدخل في هذه المقاومة، أن يتلاعب على هذه المقاومة وعلى شهدائها وعلى أبناء شهدائها وعلى جرح البيجر وهذه القوة التي يستمدها من العدو الأمريكي والإسرائيلي، العدو الإسرائيلي يأخذ الضوء الأخضر من الأمريكي لكي يقصف الضاحية وبيروت ولبنان والجنوب والبقاع، نقول له أنت تراهن على رجل خاسر، رجل ليس قائد، إنه بزنسمان، رجل أعمال، راهن على شعبك وعلى من يحبك ستكسب، وإلا من خان وطنه وباع بلده كمن يسرق من بيت أبيه ليطعم اللصوص، فلا اللصوص يكافئونه ولا أبيه يسامحه. لدينا خطط عديدة نستطيع أن نعزله يبقى رئيسا، ولكن ليس لديه حتى الإمضاء، والأيام القادمة آتية لا محالة. وهناك إطلالة قريبة لسماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، ستكون هي المفصل. واليوم سمعنا ماذا قال بالأمس الرئيس نبيه بري، الأخ الأكبر الذي كما وصفه الأمين العام، كن في الفتة كابن اللبون، لظهر فيركب ولضرع فيحلب. أنتم اليوم تأخذون الوطن إلى مكان لا أحد يحمد عقباه. انتبه
0: من ما قاله
1: أنت، من تريد أن تشمل يا رئيس جمهورية نار الفتنة في لبنان، لن نسمح نار الفتنة أن تعود. الحرب الأهلية كلفتنا 200,000 شهيد.
0: من ما قاله رئيس البرلمان الشيخ نبيه بري حفظه الله أيضا، قال
1: طبعاً
0: أنه لن نسمح بأن تعود لبنان، أو أن هذا الاتفاق يشبه ما حدث في عام 1983. ما الذي حدث في 1983 يعني، هل لك أن تذكر المستمعين؟
1: نعم، بال 1983 كانت هناك انتفاضة 6 شباط وألغاء اتفاقية 17 أيار، اتفاقية العار، أي أكثر من العار. كانت هناك توحد، وكان هناك الجيش الذي لطالما جمع الرئيس بري آنذاك، قسم الجيش كما نقول، واليوم لا نريد هذا الشيء، ولكن كانت هناك اتفاقية العار التي أسقطت، واستغنينا عن كل شيء من أجل أن يبقى لبنان ولا يكون رهينا للعدو الإسرائيلي، ولم نطبع ولم نستسلم. ونعيد الكرة، ما زال الذي قاد هذه الحملة سنة 1983 ما زال على قيد الحياة، وكلنا نعلم أيضا بسماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، إذا رأيت نيوب الشيخ بارزة فلا تظنن بأن الليث يبتسم.
0: حفظه الله.
1: طبعا يحفظه الله. وأنا بقول لك إن الشيخ نعيم قاسم هو حامل حمى، وهو نحن
0: طيب
1: خط،
0: البعض،
1: وهذا الخط،
0: نعم حفظه الله،
1: وهذا الخط يقدم، وهو استلم هذا الخط في أصعب الظروف، وكانت وصية السيد حسن نصر الله حفظ المقاومة بأشفار عيوننا، فها هو يحميها بأشفار عيونه ويحمي شبابه. وقال الميدان، ورأيت ماذا فعلوا في الميدان.
0: صحيح،
1: رأيت رجال الله في الميدان كيف يقاتلون. يقولون البعض في لبنان 56 قرية، والله أقسم بالله، هنا في الله الجبار الواحد الأحد القهار، أن في جنوب لبنان ووقائع لن يستطيع دخول قرية سيد العزيز، لا بنت جبيل ولا الخيان ولا زوطر ولا قلعة شقيف ولا جبل علي الطاهر الحبيب، لن يستطيع، كله إعلام كاذب. وسيخرج إلى العلن قريبا جدا في هذه الأيام، في هذه الأيام سيخرج من الإعلام الحربي لحزب الله فيديوهات توصف كيف العدو الإسرائيلي وجنوده يهربون من شبابنا في الميدان.
0: حفظكم الله جميعا.
1: وعويلهم ستسمعونه في أذنك
0: إن شاء الله بإذن الله. سيدي الكريم، يعني البعض يقول إذا انجر حزب الله وحركة أمل والقوى المقاومة بشكل عام إلى مواجهة مع السلطة اللبنانية، فهذا يحقق الهدف الصهيوني في إثارة النعرات وعودة المشاكل الداخلية. كيف يمكن يعني التفريق بين هذا الطرح وبين
1: الواقع؟ أشكرك على هذا السؤال.
0: نعم،
1: العدو الإسرائيلي كان يريد من سنة 2024 تشجيج نار الفتنة، وحين قصف في عين سعادي أيضا، وأنت شفت شو صار، يريد إعادة الفتنة، لأن الفتنة تريح العدو الإسرائيلي. ولكن نحن نتنبه لهذه الفتنة، ولن ندخل أتون هذه الفتنة، ولن نسمح لأحد بدخول أتون هذه الفتنة. البعض يريدها لكي يعني أنا قلت لك بسنة 97 كان يريد إنهاء حزب الله، الهدف هو إنهاء حزب الله، ونسيوا أن حزب الله وحزب الله هم الغالبون، ونسوا أن حزب الله لا ينتهي إلا يوم القيامة. نحن لبنانيون لا نريد الفتنة، عدونا العدو الإسرائيلي اليوم لا يملكون شيء، يعني رئيس الحكومة لا يمثل شيء سيد العزيز، ورئيس الجمهورية لا يمثل، لا يملك شيء في الشارع. يعني اليوم من يملك هم بعض الأحزاب وعلى رأسهم سمير جعجع. فكانت رسالة واضحة، نحن لا نريد الدخول في أتون الفتنة، ولن نسمح لأحد، عدونا إسرائيل، تعالوا معنا لنتضامن ويدنا في يد بعض، لنقول للجميع أن عدونا إسرائيل. نختلف في السياسة لا شيء، يعني السياسة اليوم تختلف، تريد وزيرا من هنا نائبا من هناك، هذا شيء لا نتفق عليه، ولكن اتفقوا معنا أن إسرائيل عدوة وتأخذ منا. واليوم 4282 شهيد في لبنان سيد العزيز. فلا نريد دخول في الفتنة، ولن نسمح لأحد. حتى قائد الجيش أوقد نار الفتنة، وحاول أيضا حاول إقالة قائد الجيش، وكان الرد من رئيس بري حفظه الله أن هذا الموضوع لن لآخر عنصر في الجيش، لن ندخل بهذا الموضوع.
0: إذن الرهان،
1: الجمهورية يريد إقالة قائد الجيش لسبب وحيد، لأنه ينفذ الأجندة الأمريكية في لبنان، ويقولون لنا أنتم تنفذون أجندة إيرانية. أي أجندة إيرانية؟ نحن أسياد عند ولاية الفقيه، نحن السيد القائد علي الخامنئي في نهار جمعة في خطبة جمعة يقول إن السيد حسن نصر الله هو مبعث افتخاري، نحن أسياد عند اليمنيين.
0: نعم،
1: يضخمون بأنفسهم من أجلنا.
0: نعم،
1: فكيف أنتم عبيد حين يأتي رجل ويصفكم بالحيوانات من قصر بعبدة ولا أحد يستطيع أن يجاوبه؟ من قصر بعبدة أنا أعطيك وثائق سيدي بمحاضر مكتوبة، بمحاضر مكتوبة، أما السيد القائد على الخامنئي يقول إن السيد حسن مبعث افتخاري، السيد الحبيب عبد الملك الحوسي يقول المقاومة في لبنان هي نحن ونحن المقاومة.
0: أكيد
1: هكذا نحن عند الإخوة، هكذا نحن عند الحلفاء. أما
0: طيب
1: أي حليف يتكلم عنه الذي يقصف أيها الرئيس، أي حليف تتكلم عنه
0: طيب
1: يعطي الضوء الأكبر
0: أستاذ
1: يقصف
0: محمد،
1: شعبا.
0: نعم أستاذ محمد، يعني إحنا كنا قد شفنا تغير للأمانة في مواقف بعض القوى الأخرى غير الثنائي، يعني من حلفاء المقاومة ومن من كانوا يعني لهم مواقف متوازنة نسبيا، شفنا أنه في ترجيح للأسف وفي ذهاب نحو الاتجاه الآخر. هل هذا الاتفاق عاد رص الصفوف؟ يعني كيف نقدر نوصف مواقف القوى اللبنانية الأخرى من هذا الاتفاق؟ أصلاً شفت كثير من القيادات اللبنانية اللي كانوا أيضا يتفقوا مثلا مع جوزيف عون وأيضا مع سلام في بعض التوجهات، لكنهم أعلنوا مواقفهم الواضحة من هذا الاتفاق.
1: كان
0: تفضل.
1: وليد بيك جبلاط اليوم كلام واضح له، كلامه كان واضح انه انتم ارجعوا لاتفاق الطائف. كان شو هذا الاتفاق الذي تتكلمون عنه؟ الحق لاسرائيل، يعني انت عم تشرع للاسرائيلي. فكان هذا الاتفاق يعني تكلم عنه الوليد بيك جنبلاط والمشكور على مواقفه. نعم اليوم اقول لك سيدي، لا يصح الا الصحيح بالنهايه. ما بيصح الا الصحيح. البلد اليوم نحن في مأزق، عدو يقاتلنا ويقتلنا وأنت تشرع له. الآخرون وقفوا وقفة عز، يعني نزل الإيمان كله للشرك كله. نحن نشكر كل من تحالف وتضامن لأن نحن على حق، ومن صارع الحق صرعه. بعض الآخرين بقوا، قلت لك لا، يعني نواف سلام لا يمثل شيء في الشارع السني، هكذا أتكلم ولا أحب، ولكن هذا بلد الطوائف، لا أنا ولا أنت. يعني نحن في لبنان اليوم 19 طائفي في لبنان، تخيل إلى أين سيد العزيز. فنحن نقول رئيس جمهورية ليس لديه كتلة نيابية، وأقول أيضا حتى جبران باسيل بدل موقفه. فاليوم نحن نملك قواعد القوة. قواعد القوة لسببين، نحن لا نعتدي على أحد، هم نعتدوا علينا ونحن ندافع عن أرضنا. الآخر وجد نفسه أنه يريد السلطة، ونحن نعلم الكرسي يغر. هارون الرشيد يعني بالزمان قال لأولاده إذا أحد منكم ما فكر أن يزيحني عن هذا العرش لأقطعن لي بما فيه عينيه. يعني تخيل لوين. فالرئيس يريد أن يحفظ نفسه، ولكن حكومات تذهب والمقاومة تبقى، وإن شاء الله هذه الحكومة لن تكون طويلة إذا لم يعدل عن هذا القرار. ستكون هناك أشياء عديدة ستفرح قلوبكم جميعا
0: بإذن الله
1: أيها الأحرار، ستفرح قلوب أمهات الشهداء وأباه الشهداء. سنسلش قلوبهم، لأننا نملك ونملك ونملك، وهذه المقاومة تملك. ومن راهن على سقوط هذه المقاومة نقول له بالفم الملآن راح تراهنوا كتير، ولكن نحن سيمانا سيما الصديقين، وكلامنا كلام الأبرار. نحن من عمار الليل ومنار النهار. نحن سيدنا يقدم ابنه ونفسه فلن نخذله. وكما قال له جان للإمام الحسين، أو في ساعة الرخاء أأكل من طعامك وأشرب من شرابك، وفي ساعة الشدة أخذلك. لا والله لن أتركك حتى يلتمس دمي الأسود بدمك الطاهر يا أبا عبد الله. نحن من مدرسة أبا عبد الله الحسين، لن نعطيكم بيدنا عطاء الذليل، ولا نقر لكم إقرار العبيد.
0: لك التحية والسلام أستاذ محمد. رسالة أخيرة،
1: وآخرا أقول لك
0: رسالة أخيرة تفضل.
1: شرف الله كلمة،
0: الله
1: الحق والنار، الجنة والنار على كلمة. الحق كلمة، الصدق كلمة، الله كلمة، شرف الله كلمة، ونحن في هذه المقاومة كلمتنا كلمة،
0: ونحن معكم وإلى جانبكم، وسنظل دائما معكم إلى آخر يوم بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى نحتفي جميعا بالنصر ونسرج سماء. نعم،
1: ليس لدينا قيد أنملة، وقلوبنا مطمئنة، ونحن معكم وأنتم معنا. واشكر لي الشعب اليمني فردا فردا،
0: جميعهم يسمعون،
1: وقبلهم في أعينهم هؤلاء الأبطال الذين ترفع لهم القبعة. ونشكر الحبيب القائد عبد الملك الحوسي الذي يستطيع أن يبدي نفسه من أجل وطنه ومن أجل هذه المقاومة.
0: شكرا جزيلا لك وسلام عليك أستاذنا الحبيب والغالي الرائع الأستاذ العزيز أستاذ محمد من لبنان. أستاذنا العزيز الأستاذ محمد يعقوب الإعلامي والمحلل السياسي من لبنان المقاومة، شرفنا بمداخلتك معنا لهذا اليوم، إن شاء الله هي بداية لتواصل مستمر إن شاء الله وتعاون ونضال في معركة التبيين. نحن أيضا في ميدان التبيين لا تقل معركتنا أهمية اليوم عن معركة الأبطال الذين يقاتلون بقبضاتهم وبنادقهم ويصنعون الملاحم البطولية، ونحن بإذن الله جميعا في معركة الوعي والتبيين سنبقى كذلك بإذن الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ الحبيب والعزيز الأستاذ محمد يعقوب الإعلامي والمحلل السياسي اللبناني، شكرا لك حبيبنا.
2: هذه التضحيات التي تقدم لنصنع المستقبل، لأننا نريد أن نكون أحراراً أعزاء لا عبيداً أشقياء. لن تذهب هذه التضحيات هدراً.

جرينا، البد يجي وراها حيقعد حتى هون. لن تبقى لكم دبابات. جرب بيت بحر عنكم. هنكملها عن سمحت السيد. ستعودون الى الديار مرفوعين الرأس.

0: إذن وصلنا لختام حلقة هذه الليلة من العدوان. وحدنا باقي معانا قارح بشلي، وما أحوجنا لهذا القارح في هذه الأيام يسمعها العدو، لو ما يعني ما يقولوا لو ما ينبع طلع أكثر من نزل. قارح بشلي لزملاء الأعزاء في إذاعة سام اف ام.
1: قارح بشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على النبي وآله. يا قيادة السعودية بتبشروا الشعب اليمني بوقفاتها الاحتجاجية، بسلاح بعد هذا، بمال بحلال، بيقول مش مراعين لكم ولا احنا في فضلكم، حقنا عن انتزعه بالقوة اللي ما جريتوش مننا بقوة السلاح بالقوة. حرم عليكم ان انتوا عجروا بالمفاوضات ولا المراوغة ولا المماطلة، حرم عليكم. اليوم الشعب بيقول حقي اشتي حقي، ما عدتش منك فضل ولا عدتي منك مروة ولا حد في فضلك ولا حد مراعي لك. الشعب موجع، الشعب بيطلب حقه، ثرواته، ما فعلت فيه من خراب من دماء. ليحن عاد يجلس المفاوضة هذه، قد الناس تاريين باللعب، قد الناس تاريين بالضحكة. إلا عليك اليوم 11 سنة وانت بتضربوا محاصر لشعب لما عاد انت مراعي. إن الشعب عايز تسلم بعيد بعيد يا رجال اليمن. قال والبادي من بديته والصيب من نبتته، هيبتك تحمي غيبتك. معانا ذي هالموقف احنا والسعودية، وما يخطوى الطريق إلا بقتله وبيننا، لأن هذا ولا لا فيهم رحمة ولا إنسانية ولا يعرفوا جوره ولا هم داري ما هو العيب، ما يعرفوش العيب ما هو. إلا عليك شعب كامل بيموت من الجوع من تحتروا السم، هذا جورة السعودية. واليوم عدم راعي الاستسلام من الناس، بعيد هذا الحاجة بعيد. الذي ما جريت الشبال قوة، حرم عليكم تجرب بحقكم الأعمال هذه والمراوغة هذه والأفعال هذه، بعيد عليكم بعد السماء والأرض. يا رجال قد احنا في رأس العقبة، الصب كيف ما كانت والاستعداد، يقع واحد مستعد تلال ولا نهار، اعمل حسابك اني تقرح ذا الحين. وهي ما عاد فرحها إلا قتله، ما عاد فرحها إلا قتله وبيننا، ومن عاش خبر، لأن الهين والنذ نا ما يراعيش، ما يقولش خلاص يلا نذله نذل ما تتوقع منه. صبرنا ما بيحسبوا، عجز لو ما بنصبر لو ما بنتحمل لو ما بنداري بيحسبوا، عجز ما بيحسبوا. سنبله ولا يكنو، ويوم الكلب يفك لنفسه. بيض الله وجهكم يا رجال اليمن على خروجكم، على وقفاتكم، على نفيركم. وما بيفعلوا النساك هذا يا سعودي هلا من وجع، ما بيفعلوا هش بوقو ولا عرض، والله انه وجع. الناس مقلي، قال والقلي قل الفتافي في صاحته، الناس بيعانوا من متاعب، الناس بيعانوا من القل من تحت راس قيادة السعودية وجورته. الشعب محروم من حقوقه، الشعب محروم، ارجله بين الماء وهو ذاهب عطش. الشعب الوحيد في العالم الذي بيخطأ فوق الذهب وهو جاوع هو الشعب اليمني من تحت رأس السعودية والحكام حقنا الأنظمة الأولى من تحت رؤوسهم. ولا في بلادنا ما يغني الأرض بعجائب عجبة، فضل من أرحم الراحمي، البحر بيدن عجائب عجبة، ومحرومين الناس من تحت رأس السعودية. قلنا لازم سرنا على الدنيا ننعث وليشط عينقض قتله، ما لها إلا قتله. قالوا من لطمك إعماء. اليوم لنا 11 سنة وإحنا صابرين، لا إحنا عادة يصبروا الناس، إن الناس بيدوروا ما يأكلوا. والسعودي هي مراعي أو دنتعث من داخل، هي مراعي أو دفتشل من هنا بعيد. والله إنه كل ما تأخرت المسألة ما بيزداد والناس إلا وعي، ما بيزداد والناس إلا حرص. أنت غريم الشعب اليمني، أنت من خلى يعاني ويتبهذل ويتشرد، أنت يا قيادة السعودية. اليوم جت ولم تجي، قديه القيادة تأشر الشعب مستعد، ما عاد باقي تقرح ذا الحين تقرح ذا الحين ولي شد عينقض ادليت بأكثر من عباره فوايد الكلام ما قل ودل أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة
1: جارح بشليش.
0: شكرا جزيلا للزملاء الأعزاء في إذاعة سام اف ام جارح بشلي. إذا وصلنا لختام حلقتنا لهذه الليلة من برنامج العدوان وحدنا. تحية لكم مستمعينا ومتابعينا، تحية طبعا للأستاذ عبد الرحمن الحمران والإشراف العام وكذلك الأستاذ محمد قطة وأحمد الصنعاني والتنسيق والمتابعة، العزيز عبد الله الحيفي من إدارة برنامج العدوان وحدنا، وكذلك التحية للأستاذ نيازي الرازحي. كل التحية طبعا للعزيز قائد دفة هذا البرنامج بشكل دائم ومستمر حفظ الله الحرازي. تحية للأعزاء أيضا طاقم عمل إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، كل أسماءهم الزملاء الأعزاء، وكذلك التحية لطاقم العمل بإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية أحمد المؤيد ومحمد غرسان، وكذلك التحية لحمدان الشهري وأيضا الأستاذ هاشم الشامي والعقيد خالد الهتار. وصلنا للختام في حلقة الليلة، تحية للزميل أيضا عمر الشيبة، وكذلك التحية لكل الزملاء في مختلف الكنترولات الإذاعية في مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث وإذاعة برنامج العدوان وحدنا. الرحمة والخلود للشهداء، الشفاء للجرح، النصر والعزة والإباء والتمكين للمجاهدين الأبطال، الخزي والعار للمعتدين، الجبناء والمتحالفين مع مساكتين عنهم المجد، لليمن المجيد. يا رب عد أسرانا واكشف عن مصير مفقودين واعصم قلوب أهل المحبين بالصبر. كل التحية لكل مستمعينا ومتابعينا الآباء والأمهات الإخوة والأخوات الأعزاء والعزيزات جميعا، للمجاهدين الأبطال في الميادين، لأبطال المؤسسة العسكرية والأمنية، لكل أبطالنا ولكل أبناء شعبنا، للمجاهد مع الله سلام عليك وتحية وتقدير. لا تنسوا جميعا مستمعينا ومتابعينا، لا تنسوا الجوع من اللقمة والعطش من شربة الماء، ولا تنسوا العاري من الكسوة والدفاء، ولا تنسوا أن تمسحوا عن عيون البائسين دموعها سوداءكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من خلص دعواتكم في ظهر الغيب، ولا تنسوا المجاهدين يا من لا سلاح لكم إلا الدعاء. تصبح أولاً أبي كريم شامخ منتصر بإذن الله، وسيبقى نبض قلبي يمني لن ترى الدنيا على أرضي وصيف يمن الله.

0: يا من صمود
1: انطلقنا من محطة كل تقوى تناسبت أحبال.
0: يا من الصمود معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء من الآن وحتى تمام الرابعة فجرا، أربعة إلى خمس، أربعة إلى عشر، يعني من أجل نواكب أذان صلاة الفجر حيث هو بيتقدم يعني. ولا أنا غلطان أزميل المخرج حفظ الله. يا من الصمود والتحية من طاقمنا لهذه الليلة.

إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي، وهي من كل الزملاء: محمد الشيعاني، محمد الوشلي، أحمد هاي، مأمون الدرواني.

0: كاوية.
1: من يعارض سنة الباري هوى وانحدر من هاوية.
0: الشواهد غريبة يا العقول اللبيبة، رب الأرباب ملجا كل من يلتجيبة.
1: الجيوش المهيبة
0: في مواقف صعبة، وسفن والبوارش في تخبط وخيبة.
1: مضيق هرمز نكال والبحر الأحمر وبال،
0: مال اليهودي مجال من بعد ما استعلى. الضاحية ما تزال

واشنطن ترسل مصاصي النفط إلى اليمن، وتجعل من أدوات العدوان جسر عبور لإعادة شركة هند صاحبة الامتياز في نهب وسرقة ثروات البلاد في هجمة اقتصادية وخطوة عدوانية تستفز اليمن.

إذن واشنطن ترسل مصاصي النفط إلى اليمن وتجعل من أدوات العدوان جسر عبور لإعادة شركة هند صاحبة الامتياز في نهب وسرقة ثروات البلاد في هجمة اقتصادية وخطوة عدوانية تستفز اليمن، على أن طوفان الغضب والنفير لن يبقي مشغلا أو عميلا. واليمن ماض في خياراته لاستعادة السيادة والثروة، والرهان على الله وعلى القوة وليس على أمريكا كما يراهن البعض، أمثال رئيس لبنان حين توهم في الأمريكيين عونا لاستعادة السيادة وبسط سلطة الدولة إلى الحدود الجنوبية الدولية، ليرد عليه المجرم الصهيوني كاتس أن الكيان باق بلا انسحاب من لبنان وغزة وسوريا، وبالتنسيق مع كوبر نفسه الضيف الثقيل على لبنان وسيادتها، ومن جنوب لبنان إلى جنوب سوريا وغرب الأردن. تثبت الوقائع أن دول الطوق حول فلسطين دخلت مرحلة انكشاف استراتيجي أمام استباحة العدو الإسرائيلي من قرية عبدين إلى حدود الأردن، لتؤكد الصهيونية من جديد أن التغاضي والتطبيع لن يحمي أحدا من خطر مشروع إسرائيل الكبرى بما فيهم تلك الدول التي طبعت والتي انكشفت في الصحافة الصهيونية مجرد زبائن لعقد وشراء صفقات السلاح، والانتقال من التطبيع السياسي إلى التنسيق الأمني والعسكري. وجارة السوء، مملكة الرمال السعودية في المقدمة، أما من هم في مقدمة الصفوف دفاعا عن الأمة وفي خندق فلسطين فرهانهم على الجهاد والسلاح لمواجهة الهيمنة واستئصال الغدة. ومن فلسطين وجنوب لبنان إلى العراق وإيران واليمن، والعاقبة للمتقين.

النفير العام يتسع في اليمن، الجهوزية تمتد من القبائل إلى مؤسسات الدولة والوحدات الأمنية.

تتواصل في اليمن موجة النفير العام والاستنفار الشامل بوتيرة متصاعدة مع اتساع رقعة اللقاءات القبلية المسلحة والنكفات والمسيرات العسكرية والوقفات التعبوية في المحافظات والعاصمة، في مشهد يعكس انتقال البلد إلى مرحلة جهوزية وطنية واسعة عنوانها إنهاء العدوان والحصار واستعادة الحقوق والثروات ورفد القوات المسلحة بالمقاتلين، استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله. وخلال الساعات الماضية شهدت محافظات حجة وإب وذمار وصنعاء وأمانة العاصمة والحديدة والجوف والبيضاء وصعدة وعمران وريمة والضالع وتعز والمحويت، شهدت فعاليات متزامنة أكدت التفويض الكامل للسيد القائد يحفظه الله والاستعداد لخوض أي معركة تفرضها المرحلة، بما يعكس تماسك الجبهة الداخلية واتساع الحاضنة الشعبية والقبلية والرسمية والأمنية لخيارات المواجهة. في محافظة حجة وصلت القبائل تصعيد حراكية، حيث خرجت قبائل بني قيس في لقاء قبلي مسلح أعلنت خلاله النفير العام والجهوزية القتالية لمواجهة العدوان وإنهاء الحصار، مؤكدة استعداد قبائل اليمن للتحرك في سبيل الله استجابة وتفويضا للسيد القائد يحفظه الله في كل الخيارات العسكرية. كما أعلنت قبائل مديرية الجميمة في نكف قبلي مسلح جهوزيتها العالية والاستنفار الشامل، مجددة التفويض المطلق للسيد القائد والدعوة إلى مواصلة الإعداد القتالي والالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة. في محافظة إب خرجت قبائل مديرية حبيش في لقاء قبلي مسلح أعلنت فيه النفير العام والجهوزية العالية لمواجهة التحديات، مؤكدة أن التحرك الجاد بات ضرورة لانتزاع حقوق الشعب اليمني. كما جددت قبائل حبيش العهد على الثبات في نصرة غزة ولبنان والتصدي للعدو الأمريكي والإسرائيلي في حال استهداف أبناء الأمة وأحرارها. وإلى جانب الحراك القبلي شهدت مديرية الظهار مسيرا تطبيقيا ووقفة شعبية لقوات التعبئة العامة المتخرجة من الدورات المفتوحة، بما يعكس تنامي مسار التدريب والتأهيل الميداني في المحافظة.

وفي دمار أعلنت قبائل عن سأل نفير والاستنفار في نكف قبلي مسلح استجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله. كما عقدت قبائل ميفعة عنس لقاء قبليا مسلحا أكدت فيه الثبات على الموقف والجهوزية لإنهاء العدوان والحصار والاستمرار في مواجهة أعداء الله الصهاينة وعملائهم مع التشديد على إفشال مخططاتهم الخبيثة.

أما في محافظة صنعاء ومحيط العاصمة فقد اتسعت دائرة الحراك بصورة لافتة، حيث عقدت قبائل أرحب لقاء قبليا مسلحا دعت خلاله إلى توحيد الصفوف في مواجهة المؤامرات الأمريكية السعودية، وأعلنت مباركتها وتفويضها للسيد القائد وجهوزيتها العالية الشعبية والرسمية لإنهاء الحصار والاحتلال وانتزاع حقوق الشعب اليمني. كما نظمت قبائل بني حشيش لقاء قبليا واسعا أكدت فيه النفير وتأييد بيان السيد القائد والجهوزية لحسم المعركة. في أمانة العاصمة خرج أبناء مديريات الصافية وشعوب ومعين وهزال وصنعاء القديمة في لقاءات مسلحة متتابعة أعلنت الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار، في تطور يعكس أن التعبئة لم تعد مقتصرة على الأطراف القبلية بل أصبحت حاضرة بقوة داخل العاصمة ومراكزها السكانية، بما يؤكد اتساع الحشد الشعبي والسياسي خلف خيارات المواجهة.

في محافظة الحديدة شهدت مديريات باجل والمنصورية والحالي وقفات مسلحة منفصلة أكدت النفير العام والجهوزية لخوض أي معركة ضد قوى العدوان والحصار، مع التشديد على المضي في كل الخيارات الكفيلة باستعادة كل شبر محتل من أرض اليمن واسترجاع كل الثروات المنهوبة. كما أكدت تلك الوقفات أهمية مواصلة دعم الأنشطة التعبوية وبرامج التأهيل والتدريب لرفد الجيش بالمقاتلين. وإلى جانب ذلك، كانت المحافظة قد شهدت مسيرا ووقفة لمختلف التشكيلات والوحدات الأمنية استجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله، بما يعزز صورة التلاحم بين المجتمع والأجهزة الأمنية.

في محافظة الجوف أعلنت قبائل المطمة الجهوزية والاستنفار في لقاء مسلح لإنهاء العدوان والحصار، لتضاف هذه الفعالية إلى مشاركات سابقة لقبائل بني نوف بما يعكس اتساع الحراك القبلي في الجوف وحضورها المتجدد في معركة السيادة والثروة. كما شهدت مديرية صوير مسيرا عسكريا لقوات التعبئة العامة استجابة لدعوة قائد الثورة في إطار تعزيز الجهوزية والاستعداد لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني. كما شهدت محافظة البيضاء لقاء مسلحا لأبناء مديرية الملاجم استجابة لدعوة قائد الثورة وإعلانا للجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار.

0: نفسي لكم الفداء.
1: عهدنا الله عهدنا بالتكبيره والتهليل دم المسرى مقصدنا.
2: في محافظة صعدة واصلت الفعاليات الشعبية والرسمية حضورها القوي، حيث نظمت قبائل عزلة فلة وما جاورها بمديرية مجز وقفة بحضور علمائي ورسمي استجابة لدعوة السيد القائد في إنهاء العدوان والحصار. كما شهدت جامعة صعدة ومكتب التربية والتعليم وقفة تلبية لدعوة قائد الثورة في النفير والجهوزية، في حين عقدت قوات شرطة محافظة صعدة لقاء أعلنت فيه الجهوزية والاستنفار بما يعكس اتساع التعبئة لتشمل المؤسسات التعليمية والأمنية إلى جانب القبائل.

في عمران خرجت مسيرات ووقفات متعددة ضمن مسار التعبئة العامة، كان أحدثها مسير ووقفة لقوات التعبئة العامة المتخرجين من الدورات المفتوحة لأبناء مديرية الميدان، في سياق يستكمل ما شهدته المحافظة من مسيرات راجلة وفتح مسارات للتدريب والتأهيل، ويؤكد أن التعبئة في عمران أخذت طابعا منظما وميدانيا متقدما.

في ريما أعلنت قبائل مديرية مزهر في لقاء مسلح النفير العام والاستعداد للمعركة المرتقبة وكسر الحصار في امتداد للحضور القبلي المتصاعد الذي شهدته المحافظة خلال الأيام الماضية. كما أعلنت قبائل الجبين سابقا جهوزيتها الكاملة لإسناد القوات المسلحة، ما يضع ريما ضمن المحافظات المتقدمة في الحراك التعبوي.

0: الله.
1: في تعز أكد أبناء مديرية خدير في لقاء قبلي مسلح الجهوزية والاستنفار بما يعكس حضور تعز في مشهد التعبئة العامة.

في الضالع، أعلنت قبائل مديرية دمت في لقاء قبلي مسلح مباركتها لبيان قائد الثورة يحفظه الله، وأكدت على توحيد الصفوف لانتزاع الحقوق وإنهاء العدوان والحصار.

في المحوي تواصلت فعاليات التعبئة العامة من خلال مسير لقوات التعبئة بمديرية الطويلة امتدادا لما شهدته مديريات أخرى، في مقدمتها الرجم، من نكفات قبلية ولقاءات مسلحة تؤكد الجهوزية العالية لمواجهة أي تصعيد يستهدف الوطن وسيادته.

كما برز في المشهد بعد مؤسسي واضح مع تنظيم تطبيق عسكري لقوات التعبئة العامة للمتخرجين من الدورات المفتوحة لموظفي وزارة النفط بمحافظة صنعاء، وهو تطور مهم يكشف أن التعبئة لم تعد مقتصرة على القبائل والفعاليات الشعبية، بل بدأت تشمل قطاعات وظيفية ومؤسسات مدنية في إطار رفد الجبهة الداخلية بعناصر مدربة وجاهزة.

وفي موازاة هذا الحراك الميداني أصدرت رابطة علماء اليمن موقفا سياسيا ودينيا قويا أدانت فيه بشدة الصمت العربي والإسلامي تجاه ما يجري في غزة والضفة، معتبرة هذا السكوت جريمة كبيرة لا تقل عن جريمة الإبادة الجماعية. كما دعت رابطة علماء اليمن أبناء الأمة إلى اتخاذ الموقف ورفع الصوت والاحتجاج ودعم محور الجهاد والمقاومة الذي وصفته بأنه الوجه المشرق للأمة. وأدانت الرابطة كذلك ما وصفته بالخيانة الكبرى والعمالة العظمى المتمثلة في توقيع الحكومة اللبنانية اتفاقا إطاريا مع الكيان الصهيوني، محملة الحكومة اللبنانية ومن يدعمها من العرب مسؤولية تبعات الاتفاق وارتداداته على الداخل اللبناني وما يفتحه من أبواب الفتنة لصالح العدو. وفي المقابل أشادت بموقف حزب الله الثابت في مقاومة العدو الصهيوني، كما أدانت التوغلات الصهيونية في سوريا وصمت الجماعات المسلحة المسيطرة عليها. رابطة علماء اليمن باركت ثبات وانتصارات الجمهورية الإسلامية في إيران، مؤكدة أن وحدة الساحات مبدأ إسلامي أمر الله تعالى به وليس مجرد قضية سياسية. وباركت ما ورد في بيان السيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، داعية أبناء الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والاستعداد لساعة الصفر لانتزاع حقوقه المشروعة.

0: تعكس هذه الصورة الميدانية والسياسية أن قبائل اليمن والحاضنة الشعبية والرسمية والأمنية تتحرك اليوم ضمن مسار واحد عنوانه الجهوزية الشاملة، وهدفه إنهاء العدوان والحصار واستعادة الأرض والثروة وإسناد خيارات القيادة والقوات المسلحة، كما تكشف أن التعبئة لم تعد مجرد إعلان تضامن أو اصطفاف معنوي، بل تحولت إلى منظومة فعلية من اللقاءات المسلحة والنكفات والمسيرات التطبيقية وبرامج التأهيل والتدريب والاستنثار المؤسسي. واستراتيجيا ترسل هذه التحركات رسالة واضحة إلى قوى العدوان والاحتلال أن الرهان على إنهاك اليمن أو تفكيك جبهته الداخلية قد فشل، بل أنتج جبهة أكثر تماسكا واستعدادا بفضل من الله تمتد من القبيلة إلى المدينة، ومن الموظف إلى رجل الأمن، ومن المسير الشعبي إلى التطبيق العسكري. وخلاصة المشهد أن اتساع النفير العام من حجة إلى الحديدة، ومن الجوف إلى العاصمة، ومن صعدة إلى إب وعمران ودمار وتعز وريمة والضالع والجوف ومأرب، يؤكد أن اليمن يدخل مرحلة أكثر وضوحا في التعبئة والاصطفاف الوطني عنوانها انتزاع الحقوق، كسر الحصار، واستعادة السيادة والثروة بقوة الموقف ووحدة الجبهة الداخلية. أعدت بصياغة موقعية جاهزة وبهذا ترتسم صورة النفير العام، وهي تتسع في اليمن بجهوزية تمتد من القبائل إلى مؤسسات الدولة والوحدات الأمنية.
1: إعلان خيار.

0: نحن في لحظة تاريخية عظيمة بفضل من الله، نقف اليوم أمام مشهد غير مسبوق في تاريخنا الحديث، مشهد يتجاوز فيه الشعب حدود كونه رعية أو عبارة عن متفرجين ليصبح جزءا من المعادلة العسكرية بكل تفاصيلها. هذا التحول الكبير الذي تجلى بوضوح في قوات التعبئة العامة جاء نتاج رؤية استراتيجية أدركت أن مواجهة التحديات الكبرى تتطلب تعبئة شاملة للمجتمع بأسره، وليس الاكتفاء بالقوات المسلحة فقط. وعلى الله فليتوكل اليمنيون.
1: صوت الوطن لدى وكم من حظ تتلبى النداء أبدا وعلى مدى نعيش
0: يمن الصمود. من إذاعة صنعاء، صوت اليمن الكبير.

0: ساعة الصفر دقت والمؤشر أشارة، ساعة الصفر دقت والمؤشر أشارة، ما في خيط بين القنبلة والصاعق يا قلم يا بياضة يا خفوق التجارة، كل حر وعزيز وكل نشمي ضايق، صرخت الله أكبر صرخت الله أكبر بان واجب العالم وكل منافس.
1: في القبية له سنة وفيها صايب، ومن يخالفها من يخالفها كسرنا نابه، ولا يخالف عرفها الا عايب، من تحكم ما يغلق بابه، وصعود عايب يا دري بن طالب، من قبل يتعشى بكت غدابه، والحرب واجب يا رجال الواجب، المملكة وذنابها لعابه، قولوا لحاضرنا يقول للغايب، وكل صاحب يهتري بأصحابه، ما عاد شي حاسب وانا بحاسب، كم ذا وهي تحسب لنا الحسابة، للهدنة هوت للمواطن راتب، ولا سلمنا جارنا ورهابه، والحل من رأيي ورأي الغالب، تقرح وهي حل البلا واسبابه، والجيش يتوكل يحرر مارب، والفرد يحرق في بقيق عصابه، واحنا معانا الله والله غالب، والحرب ثم الحرب يا شبابه. أمين الجوفي.

ومثل ما قالها السيد القائد يحفظه الله سيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عندما قال: يسعى الأعداء في تتويهنا كأمة، وفي تشتيت انتباهنا، وفي إلهائنا، وفي صرف اهتماماتنا عن الأمور المهمة. هناك عمل كبير جدا للأعداء فيما يتعلق بهذه المسألة. هذا كلام السيد عبد الملك يحفظه الله. لذا علينا الوعي والبصيرة والانتباه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فمحاولة ومحاولات النظام السعودي الفاشلة لإثارة الفتن ستعود عليه بالوبال، وسينقلب السحر على الساحر، وقريبا سنقول على نفسها. قالوا جنت براقش، لكننا سنقول على نفسها جنت السعودية.

يقول الحكيم اليماني: إن صاحبي مثل روحي ولا فلا كان صاحب. يمن الصمود إذا اعتصنها.

باختصار واختصار الاختصار، جارة السوق السعودية تصنع لرجال الله مبررات تأديبها. ربي بيسوقها للوعد الحق الذي ننتظره.

أخبار في القائمة. أخبار على رأس القائمة. إعادة وضع قيادات الانتقال في السعودية تحت الإقامة الجبرية مع تسليم الميسري. ملف الحوار الجنوبي.

أعادت السعودية وضع قيادات الانتقال على أراضيها تحت الإقامة الجبرية، يتزامن ذلك مع تسليم خصوم المجلس ملف الحوار الجنوبي. وأفادت مصادر رفيعة في المجلس الانتقالي أن السلطات السعودية أعادت رئيس هيئة المصالحة والتشاور محمد الغيثي من المطار مع مصادرة وثائقه الرسمية. وكان الغيثي الذي يحمل الجنسية الإماراتية متوجها للمشاركة بعزاء عمه. الغيثي ثاني قيادي بالانتقال، أحبطت السعودية محاولة خروجه من أراضيها. وكانت السلطات السعودية منعت نائب رئيس الانتقال أحمد بن بريك من مواصلة علاجه في العاصمة المصرية. وجاء تشديد السعودية القيود على قادة الانتقال المحتجزين لديها منذ مطلع العام الجاري، مع بدئها الترتيبات الأخيرة على جولتها للحوار الجنوبي. يسرجوها وبعد لنا حوار وما اشتيتوا. للعلم أن السعودية نصبت أحمد الميسري أبرز خصوم المجلس الانتقالي أمينا عاما للحوار الجنوبي في خطوة تهدف من خلالها لإنهاء استحواذ الانتقالي الموالي للإمارات على القضية الجنوبية وفرض أجندة على القوى الجنوبية تلبي أهدافها هناك. تكشف الإجراءات السعودية التي شملت استدعاء مزيد من خصوم المجلس توجها لتقليص مشاركة الانتقالي أو ربما استبعاده، خصوصا مع اشتراطها مشاركة شخصية لا حزبية أو ضمن تكتل سياسي. وكان يفترض أن تجري السعودية الحوار قبل أشهر كما وعدت السعودية، لكنها جمدت الحديث عنه مع فرضها واقع جديد جنوبا تمثل بنشر فصائل سلفية لتعيد إحياء الحوار مع إعلان وفاة الشرعية، وفاة الرئيس الدنبوع في معتقله بالرياض.

0: وفي رأس القائمة أخبار. الناشط الجنوبي عادل الحسني يقول: جرائم اغتصاب النساء في عدن أحق بالنكاف. من مسمى ميرا. علق الناشط السياسي الجنوبي عادل الحسني الاثنين على حملة التحريض التي تقودها السعودية للقبائل اليمنية في الجوف، كما يقول، ضد صنعاء بذريعة قضية البنت المنتحلة لصفة ميرا صدام حسين، مقدما مقارنة أو مقارنة تفاوت معايير التعاطي بين القضايا وجرائم القتل والاغتصاب التي تتعرض لها النساء في عدن. الحسني في تغريدة له على منصة إكس قال: إن ما يجري يكشف بوضوح تفاوتا في معايير التعاطي مع قضايا النساء في اليمن، متسائلا: في عدن اغتصب 12 شخصا فتاة يتيمة وابتزوا فتيات بصورهن، فأيهما أحق بالنكف؟ ويدعو: احموا نساء عدن.
1: الشرف يا اهل الشرف والعرض غالي، والله خطف النساء حاجة خطيرة.
0: عادل الحسني جاء في تصريحه في سياق انتقاده لما وصفه بانتقائية إثارة القضايا الحقوقية والاجتماعية، معتبرا أن بعض الملفات يتم تضخيمها سياسيا وإعلاميا في حين تهمش أو تدفن قضايا أكثر مأساوية في مناطق خاضعة لسيطرة أطراف موالية للسعودية، وهو ما أثار جدلا واسعا حول معايير النكف القبلي والاهتمام الحقوقي.

0: أخبار على رأس القائمة. مقتل 14 سعوديا في تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو برأس تنورة.
1: بجارب بجارب بجارب.
0: لقي 14 شخصا حتفهم. الأحد جراء سقوط وتحطم طائرة مروحية تابعة لشركة النفط السعودية أرامكو في منطقة رأس تنورة. وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية واس. الوكالة الرسمية السعودية واس نقلت عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بيانا أكد فيه أنه عند الساعة 6 من مساء الأحد سقط فعل ماضي والتاء التأنيث طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة. وقد نتج عن الحادث مقتل جميع ركابها. مش أحلام للوضوح والصراحة والشفافية في هكذا خبر. مش أحلام من قال ساروه اللون ملح. مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 14 نفس قصي راكب وجميعهم من المواطنين السعوديين. مروحية وتابعة لشركة أرامكو وتسقط في رأس تنورة ويقول لك الـ14 الذي قحشوا كلهم في الذي كانوا على ظهر هذه المروحية منهم 14 نفر قال كلهم من المواطنين السعوديين للماء أو كانوا في رحلة مدرسية يتعرفوا على أرامكو. عجيب يا عبد الحبيب. المصدر المسؤول في وزارة الطاقة السعودية قال إن الجهات المعنية ذات العلاقة باشرت النزول إلى موقع الحادث. نزلت المروحية التي سقطت وهم فعلوا لجنة نزلت مع السقوط حق المروحية رجل برج إلى موقع الحادث لافتا إلى أن التحقيقات جارية ومستمرة بمشاركة اللجان المختصة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى سقوط المروحية وتحطمها. بيقول لك مواطنين 14 نفر وفوق مروحية تابعة لأرامكو وفي رأس تنورة هؤلاء كانوا يسيروا يزوروا حديقة الحيوانات في رأس تنورة. يجي لك أنت

أخي بيقول لك مروحية سعودية سقطت، صح أنه ما تتوش تفاصيل نوع هذه المروحية، بس قالوا 14 مواطن سعودي كانوا على متنها. هذه خرجت من الفرزة وسقطت في راس تنورة على جنب

أخبار من راس الغرارة. سباق جديد بين الإصلاح والإمارات في عدن. ناس سباق الهجن. يجي لك أنت. سباق جديد بين الإصلاح والإمارات في عدن مع ترقب تغييرات سعودية جديدة. جديد لا عاد كل بالي. أخبار من راس الغرارة. يقول لك شهدت عدن سباقا بين الإمارات وحزب الإصلاح. إنه بسين والله بصاء جناح الإخوان المسلمين. يقول لك في اليمن حزب الإصلاح. يأتي ذلك وسط ترقب ترتيبات سعودية جديدة في المدينة، مدينة عدن المحتلة. يعني ما قد سرجوهاش، أنا مرأي ترتيبات يسرجوها يا جماعة الخير. إنها كيف يسرجوا لك عدن ومارب طافية. وكيف يسرجوا لك مارب وحضرموت طافية.

0: نعدن طافية ومارب طافية وحضرم الطافية إناكن أين الكهرباء يا جماعة الخير؟
1: الكهرباء قالوا في غيابة الجب إنا دربوها للبير.
0: أوهو
1: سارعت الإمارات يا سادة يا كرام لإغلاق ملفات هامة. يقول لك هذه الملفات الهامة الإمارات متورطة فيها، عتقولوا لي كيف؟ دفعت بأتباعها لتسريع وتيرة إغلاق ملفات اغتيالات تتهم الإمارات بتدبيرها. أبرز تلك الملفات القيادي بحزب الإصلاح عبد الرحمن الشاعري، وقد بدأت محاكمته بينما قامت بتهريب المتهمين الرئيسيين من مصر إلى أبوظبي.
0: على جنب
1: النيابة الجزائية في عدن المحتلة بدأت جلسات جديدة في قضية مقتل الشاعري الذي يتهم باغتياله قادة فصائل الإمارات. وبالتزامن مع الشروع بإغلاق ملف الشاعري، دفعت أيضا الإمارات بإغلاق ملف اغتيال مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قايد. ونشرت فصائل إماراتية يقودها مصلح الذرحاني مقطع فيديو لشخص متهم بتدبير العملية، تم تحميله القضية كاملة، مع أن مقاطع الفيديو تظهر مجموعة كبيرة شاركت باغتيال وسام قايد. وظهر الشاب منهكا وهو يدعي أنه تم تجنيده من قبل صنعاء.
0: شل يا بيشل،
1: فيما يبدو أنه ضمن وعود بإطلاق سراحه. وتشير هذه التحركات لسعي الإمارات لإغلاق ملفات قبل تغييرات أمنية تعدها السعودية لعدن المحتلة.
0: يعني ما يسرجوهاش، حول ولا قوة إلا بالله.
1: لم تقتصر التحركات على الإمارات، بل شملت أيضا حزب الإصلاح. يقول لك أنه أجرى وزير الداخلية المحسوب على الحزب تغييرات جديدة في قيادة قطاعات أمنية كالمنشآت والمرور وأمن الطرق وحراسة الشخصيات. إذا قصر المعاشك في عدن في حراسة باكستانية،
0: نعد مع اركنو على إصلاحي ولا انتقالي أو كيف؟
1: يقول لك إن التعيينات الجديدة تأتي بعد عدة أسابيع فقط على تسمية شخصيات أخرى في قيادة تلك القطاعات، وبعضها لم يتسلم مهامه بعد. المقالون يقول لك الذي أقالوهم محسوبين على وزير الداخلية السابق أحمد الميسري، وهذا أحمد الميسري ما هو بتعدها السعودية حاليا يقول لك لقيادة المشهد جنوبا. والتخبط لدى وزير الحزب المحسوب على جماعة يشير إلى مخاوفه من تعيينات سعودية جديدة قد تستهدف اجتثاث ما تبقى للحزب حزب الإصلاح من نفوذ، خصوصا مع تداول أسماء محسوبة على خصومه في عدن. حد فاهم حاجة؟ وأنا والكل
0: ولا حاجة.

أخبار تحت الصفر. نافي عز الحماء. أخبار تحت الصفر. حملة تجنيد سعودية. أيش؟ يقول لك حملة تجنيد سعودية في سوريا. أيوة. يقول لك لصالح فدغم. أيش فدغم؟ وهذا ما هو؟ أنا داري. يقول لك إن السعودية بدأت حملة تجنيد عناصر من التنظيمات المتطرفة في دول عربية للزج بهم للمشاركة. في الحرب على اليمن. أيوة. وتداولت منصات سعودية تتبع الاستخبارات السعودية مقاطع فيديو لمسلحين من تنظيمي القاعدة وداعش في سوريا. وما يشتغل. يقول لك بتحدثوا عن ترتيبهم التوجه لدعم التحشيدات السعودية المسلحة التي تشرف عليها السعودية شمال اليمن. يا ناهلاك. وتؤكد تلك العناصر القاعدية الداعشية إقامة مراكز تجنيد في مناطق دير الزور. أيوة دير الزور. يقول لك أبرز معاقل القاعد وداعش سابقا. ليش وداحين وين قدي؟ قدي في قلب العاصمة عند أبو محمد الجولاني رئيس سوريا الذي اسمها الشارع. ها وأنا عندي شوي رتوة شرعية. شل يا بيشل. يقول لك إضافة إلى البصر في العراق. أيا ناهيلك. وتكشف هذه التحركات يقول لك تطور لافت في الموقف السعودي تجاه التحشيدات لشمال اليمن. دامك قالوا قوة باكستانية وذا الحين داعشية قاعدية سورية. هات يا بيات. كما تؤكد تورطها بالتحشيدات بغطاء فدغم. وهذا ما هو؟ أنا داري. ومع أن السعودية سبق في حربها على اليمن التي شنتها في مارس 2015 أن حشدت آلاف المرتزقة اللي من كلاب الأرض وديدان العالم من بلاك ووتر من الجنجويد والباقي من اللفاليف. حشدت آلاف المرتزقة والعناصر المتطرفة من دول عربي وأجنبي عدة إلا أبو حذيفة الهولندي أي جو يفعلهم لا كما هو لا شكلهم هم. إلا أن خطواتها الأخيرة تشير إلى سعيها لتسعير الحرب مجددا. ناهي أقل شيء بالجيش السعودي لكن بشوي مناذيك. عجيب يا عبد الحبيب. ويقول لك بغضاء جبلي وسط شكوك بنتائج المعركة الجديدة في حال انفجرت. المفروض يتعظوا من دماج من حجور. خلاص برد لك. المفروض يتعظوا من عفاش كبير الكبير الذي قحشوا في يوم أبيض. فهل من مدكر؟

على المكشوف. حرب الإشاعات والورقة القبلية، كيف يحاول التحالف وأدواته تحالف العدوان إشغال الشعب اليمني عن حقوقه السيادية، من اختطاف سميرة مارش إلى مسرحية ميراء صدام. أو سمية الزبيدي. لا يمكن قراءة الأحداث دون ربطها بسياق صراع الإرادات. كلما اقتربت صنعاء من فرض معادلة انتزاع الحقوق، تحركت المطابخ المعادية لافتعال الأزمات. الهدف إشغال الرأي العام. الذاكرة اليمنية لا تنسى. بالأمس القريب ارتكب مرتزقة التحالف تحالف العدوان بقيادة العكيمي وفدغم جريمة تهتز لها القبيلة اليمنية باختطاف الحرة سميرة مارش من بيتها وبين أطفالها بالجوف ونقلها لمأرب وتعذيبها ثم بيعها للجانب السعودي في خطوة تضرب قيم الأسلاف والأعراف. أمام هذا التعدي السافر أعلنت قبائل اليمن أن كف العام تضامنا مع مظلومية سميرة مارش، وضغطت صنعاء بصلابة في كل جولات التفاوض حتى تم انتزاع حريتها بنجاح رغما عن أنف قوى العدوان، وضمن صفقة تبادل أسرى رسمية أثبتت مكانة المواطن لدى قيادته.

اليوم يعود المرتزقة أنفسهم وعلى رأسهم المدعو فدغم لتبني مسرحية هزلية جديدة عبر الادعاء بإنصاف امرأة تدعى سمية الزبيري، والتي انتحلت شخصية ميرا صدام حسين في محاولة بائسة لإنتاج قضية رأي عام وهمية بدعم وتمويل مباشر من تحالف العدوان السعودي الأمريكي. الحقيقة انقشعت بوضوح بعد أن كشفت الجهات الرسمية في صنعاء تفاصيل القضية بالدعم والأدلة الدامغة، بما في ذلك اعترافات أقارب سمية الزبيري، الأب، الإخوة، الإب والزوج، الذين أكدوا هويتها الحقيقية مدعومة بالفحص العلمي القاطع للحمض النووي DNA. الهدف من وراء ضخ الأموال وتضخيم قضية سمية الزبيري واضح ومكشوف، محاولة إحداث شرخ وتصدع في الجبهة الداخلية وضرب النسيج الاجتماعي والقبلي، ومحاولة الوقيعة بين القبيلة اليمنية الوفية والدولة التي تحمي كرامتها وإشغالها عن المطالبة بانتزاع حقوقه المشروعة، حقوق هذا الشعب. رغم انكشاف الزيت يصر المرتزقة بتوجيهات مشغليهم على الاستمرار في الغيب، حيث يقومون بالتحشد والتجمع والتقطع للمسافرين والتجار من أبناء اليمن في منطقة الريان بمحافظة الجوف، مستظلين بظلال الاحتلال والرعاية المالية والعسكرية السعودية. التوقيت ليس عشوائيا، هذه التحركات الميدانية المشبوهة في الجوف تتزامن بدقة مع كل تحرك جاد ومسؤول يقوده الشعب اليمني وقواته المسلحة لانتزاع رواتبه وثرواته السيادية المنهوبة بهدف تشتيت جهود القيادة وإشغال الحاضنة الشعبية بمعارك جانبية. تستغل المخابرات المعادية وأدواتها حالة المعاناة الاقتصادية التي فرضها الحصار لخلخلة الصفوف، معتقدين أن إشغال المجتمع بملفات أمنية وقبلية مفتعلة سيثني الشعب عن التمسك بمطالبه الكبرى وحقوقه الأساسية في العيش الكريم والسيادة الكاملة. الوعي اليمني اليوم بات صخرة تتحطم عليها كل هذه المؤامرات، فالقبيلة التي انتفضت دفاعا عن سميرة مارش وعرضها هي ذاتها القبيلة الواعية التي ترفض اليوم أن تستغل قضايا الزيف والتقطع لخدمة أجندة المعتدين ومرتزقتهم. لهذا ستبقى بوصلة الشعب اليمني واضحة نحو العدو الحقيقي الذي ينهب الثروات ويحاصر المطارات والموانئ، فمحاولات بذر الفتن في الجوف أو غيرها لن تغطي على شمس الحقيقة. والوعي والتلاحم هما السلاح الأقوى لإسقاط مسرحيات المرتزقة وتثبيت الحقوق المشروعة. عدنان العزيز.

كما كتب عبد الرحمن العابد وقال: كيف لقاطع طريق أن يتحدث عن تحرير الوطن أو النخوة القبلية؟ ووقفة أرحب تصيبهم بالهلع. في تطور جديد يكشف الوجه الإجرامي لتجمع المرتزقة الذين يزعمون النخوة والدفاع عن المظلوم، ارتكب مسلحون يتبعون المدعو حمد بن فدغم جريمة بشعة بحق مغتربين يمنيين عائدين من السعودية. قاموا بإمطار سيارتهم بالرصاص على نقطة تفتيش تابعة لهم على الخط الدولي، مما أدى إلى مقتل السائق وإصابة آخرين. إن ترك المواطن المغترب يذبح على الخط الدولي ونهب أمواله تحت ذريعة النكف هو عين ما أوصلهم اليوم إلى الصحراء، عقوبة من خانوا الدم قبل الأرض. في المقابل جاءت وقفة أرحب كحسم قبلي وشرعي لكل الادعاءات الملفقة. شارك فيها مشايخ ووجهاء القبيلة، وحضرتها عائلة الفتاة بأكملها ممثلة بوالدها أحمد محمد عيسى الزبيري. وشقيقها وابنها وزوجها. أكد المشايخ أن هذه المرأة هي سمية أحمد محمد عيسى الزبيري، يمنية الجنسية من أرحب، وليست كما يزعمون ابنة صدام حسين. وقال الشيخ فارس الحباري مخاطبا دول العدوان ومرتزقتها

فارس الحباري، الشيخ فارس الحباري قال مخاطبا دول العدوان ومرتزقتها: بنت أحمد الزبيري كيفما كانت ومهما كانت، في الأول والأخير بنتها لها، وهذا أبوها بجانبنا، ونحن لكم بالمرصاد مهما فتحتم من جبهات وتحت أي مسميات. ما سبق يمضي عبد الرحمن العابد بالقول، ما سبق يوضح الحقيقة أن تجمع قطاع الطرق ليس نكفا قبليا كما يحاولون تصويره، بل هو جزء ممن يسمونهم زورا الشرعية، ومن قوات درع الوطن التي دربتها السعودية، والذين تحولوا اليوم إلى غطاء قبلي زائف. المفارقة المضحكة أن المرتزقة في بداية العدوان يرددون: على غيري، على غيري. خلص الزنة ولبس ميري. فإن المشهد اليوم معكوس تماما، فهؤلاء الذين ظلوا طوال سنوات العدوان يرتدون الزي العسكري الميري ويقاتلون إلى جانب الطيران السعودي، ها هم اليوم يخلعون الميري ويلبسون الزنة ليظهروا بمظهر قبلي، لكن الثياب لن تخفي هويتهم، فهم ذاتهم الذين قاتلوا اليمنيين خدمة للخارج بالأمس، وها هم يمارسون اليوم ذات الإجرام لكن بزي مختلف. ولعل أبرز ما يكشف كذب هذه التمثيلية هو أن كل من ظهر في فيديوهات النكف ليسوا سوى الوجوه ذاتها التي عرفها اليمنيون طوال سنوات العدوان، فعندما يصور لك أحدهم وكأنه قادم من المناطق الحرة أو من قلب القبيلة لتلبية النكب، تجده في الحقيقة مرتزق قديم معروف بوقوفه مع العدوان منذ اليوم الأول. وجوه أعيد تدويرها إعلاميا لخلق وهم التجمع القبلي، والحقيقة أن كل هؤلاء هم أذناب السعودية ومرتزقتها، يلبسون ثوبا ويخلعون آخر، لكن الهدف واحد: التهويل الإعلامي الفارغ خدمة لأجندة السعودية. المجرم حمد فدغم هو مجرد مرتزق تحركه السعودية تحت عنوان وهمي سخيف، وما يسوقه من حماقات لا أساس له من الصحة، ولن ينساق وراءه إلا خائن أو غبي تافه. ومسؤولية السعودية مباشرة، فالمناطق التي تحدث فيها هذه التقطعات كالجوف وطريق العبر هي مناطق تحت سيطرة ما يسمى الشرعية، والتي هي في الحقيقة مناطق تحت الاحتلال السعودي وسيطرة مرتزقته، وبالتالي فإن السعودية هي المسؤول الأول والأخير عن كل ما يحدث هناك، وعليها منع هذه الاعتداءات وإيقاف جرائم قطع الطرق واحتجاز المواطنين وقتلهم ونهب ممتلكاتهم. واستمرار هذه الممارسات الإجرامية بحق المغتربين والمسافرين والوقوف متفرجا عليها يكشف زيف الوجه القبيح للرياض ويثبت أنها شريك في هذه الجرائم. وختاما يقول عبد الرحمن العابد في مقاله: تأملوا هذا المشهد الهزلي. حزب الإصلاح الذي كان في عام 2011 يعتصم في قلب العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات الرئيسية تعز وعدن وحضرموت والحديدة، يجد نفسه اليوم بعد كل تلك السنين من الرهان على العدوان
والفشل يعتصم في قلب الصحراء المقفرة تحت غطاء نكف جبلي واهن. يتسول الدعم كعادته من خلف الحدود ويغازل أسياده السعوديين. سبحان الله، من قلب العاصمة إلى قلب الصحراء، هذا هو طريق من يسير على درب الخيانة، وهذا هو المصير الذي ينتظر كل من يبيع وطنه لأعدائه. عبد الرحمن العابد.

0: قبيلة أرحب أسقطت خزعبلات ومطابخ اللجنة الخاصة السعودية بروح الأسلاف والأعراف. ومن ذا الحين من لم يستمع اليوم للغة الحكمة والناموس الجبلي فليستعد غدا للغة أخرى سيفهمها النظام السعودي جيدا ومن يقف خلفه. كان هناك كلمات من أقارب سمية الزبيري وأيضا كلمات من مشائخ أرحب. تابعوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مشائخنا وكبارنا من أرحب أخذوا موقف بليفنا كبير. إحنا تبيضنا لهم جهنم وقلنا لهم بيض الله وجههم

0: حياكم الله، أرحب الجميع ومن حضر من غير أرحب، فنرحب هنا بالجميع. فوقفتنا ونوقفنا اليوم هو من أجل عدوان السعودي الأمريكي الذي يريد يضلل من أجل هذه المكلف الذي خرجت عن ضوء أهلها وهي بنت أرحب مهما كان الأمن. فنقول لكم من هنا ونرسل لكم رسالة مختصرة أنها بنت أحمد الزبيري مهما كانت وكيفما كانت فهي في الأول والأخير بنت أهلها، وهذا أبوها بجانبنا، ونحن لكم بالمرصاد مهما فتحتم من جبهات أخرى بأي مسميات، فنحن أمامكم واقفين صامدين. ونقول لأخواننا من دهم الشرفاء لا تنجروا بعد هذا الفتغم، وليس له حق، ونحن طالبين له بالحق إذا كانوا أصحاب حق. فأرحب اليوم تقول لا العدوان، فهيهات من الذلة، نحن واقفين لكم سواء في هذا الموقف أو في غير هذا الموقف، وراءكم وراءكم حتى آخر قطرة من دمائنا وحتى آخر شبر من شبر اليمن. فنحن قادمون على الحق وفي الحق مهما حاولتم. ففتغم اليوم لا يدور على لحيقة، فهو اليوم ملحق هو في الريان ويدور له بيته، لا عاد يدور بيت غيره. فالأفضل من كسر عسيبه أو بكى بين الناس فليس له أي مخوة أو أي متلحقين، فهو لا يلحق إلا نفسه ولا يمثل إلا نفسه. فهيهات من الذلة. ونقول للشرفاء من أبناء قبيلة الجوف كامل، نحن وإياكم أخوة وقبائل ونعرف السلف والعرف، فمن كان يعرف منكم السلف والعرف، فبنت سطام هي في العراق وأهل العراق هم عراق وواقفين على أقدامهم، ونحن أرحب واقفين على أقدامنا وعلى مكالفنا، وكل يحوز لقفه ويحوز صاحبه ويعرف الحق على نفسه، وهذا ما نقوله. والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والله يجمع شملكم يا رحب ويرفع قدركم ويعلي شانكم، وأنتم كما كنتم في كل المراحل وفي كل السنين الذي بدأ فيها العدوان على اليمن، أنتم القبيلة العصية الشريفة الذي منكم أعز المواقف وأصدق المواقف وأطهر المواقف، وكنتم أنتم القبيلة الذي ترفع رأس اليمن على رؤوس كل قبائل اليمنيين، وأنتم القبيلة الذي قدمت الشهداء، والقبيلة الذي كانت الشوكة في حلق كل عدو، ولا زلتم بإذن الله سبحانه وتعالى. اليوم اجتمعت قبيلة أرحب بكبارها وصغارها ومشايخها ورجالها على قلب رجل واحد، وهناك رسائل في هذا المقام نقدمها باسم قبيلة أرحب الشرفاء. أولا نقول للسيد القائد، قبائل أرحب ها هم اليوم حاضرون كما كانوا في كل المراحل، هم رجالك وهم سيفك وهم سندك وهم عونك بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن ترى منهم إلا ما يرفع رأسك وما يبيض وجهك، فهم الصادقين في كل المواقف. وكذلك اليوم هذه القضية الذي يحاول الأعداء ويحاول المرتزقة ويحاول أرخص الناس وأنذل الناس وأحقر الناس، واليوم نرى دموع التماسيح سواء من فدغم أو من أولئك الإعلاميين وأولئك الأبواق المأجورة الذي نراهم اليوم يشاهدون على مدار أكثر من 11 عام، يشاهدون إلى أطفال اليمن إلى نساء اليمن تذبح وتقتل، وهم يحاولون ويتآمرون مع السعودية ومع الإمارات على أن يرتكبوا وأن يكونوا هم الدواثين وأن يكونوا هم الذي يرضوا بالدياثة وبالخيانة ويرضوا بهتك الأعراض والكرامات، ووصلت جرائمهم إلى أن يرتكبوا أبشع الجرائم، وهم أدوات رخيصة عند اللجنة الخاصة أو الإمارات أو في أحذية اليهود. اليوم ما يحصل في هذه القضية الذي يدعو أنها بنت ميرا بنت سطام حسين، اليوم

0: الأرحب حاضرة. وهذا الأخ يعني أخو البنت الذي هي بنت أحمد الزبيري، وهذا والد البنت الذي هو الوالد أحمد الزبيري، وهذا ابنها، وهذا زوجها، وهؤلاء أهلها وأخوانها، والكل حاضر اليوم في أمام أرحب ومن أبناء أرحب. واليوم نقول لهم، اليوم ها هم يقولوا لنا، وأمس اجتمعنا نحن ومجموعة من مشايخ أرحب وقلنا لهم قولوا بما يبيض وجهكم أمام الله، لا تخافوا من أحد ولا تجاملوا أحد. قلنا بالأمس وكانوا مشايخ أرحب حاضرين للوالد أحمد الزبيري وللأخ أحمد ابن أحمد الزبيري ولابنها والإخوانها، إن كان عليكم حد بيضغط عليكم أو يجبركم إن أنتم تكذبوا وتقولوا إني بنتكم وليست بنتكم، فقبيلة أرحب سندكم وعونكم، لن نسمح على أي أحد يحاول أن ينسبها إليكم وليست بنتكم. وكان منهم الكلام الواضح بالأدلة الذي مثل الشمس في كبد السماء. اليوم نحن مشايخ أرحب وقبيلة أرحب نقول أولا فيما يخص البنت، البنت بنت أرحب، وهذا والدتها، وهذا أخوها، وهذا ابنها، ما بلها من حق. قبيلة أرحب كلها حاضرة لأخذ وإنصاف البنت، ولن نترك ولن ترضى قبيلة أرحب حتى يجي يتباكى علينا فدغم الذي كان مجرد مرتزق حقير وأداة من أدوات العدوان، ورجع كعائد من صفوف الخونة، وبعد ذلك عندما عرف الناس أنه مجرد أداة رخيصة. اليوم قبائل أرحب حاضرة وقائمة على أعراضها وعلى كرامتها بما يصونها وبما يرفع رأس قبيلة أرحب قبل كل أحد، وما هو من حق لبنت الحج أحمد الزبيري أرحب عدا خذه بالشرع والقانون والعرف، ولن يكون مجرد أدوات رخيصة. من يحاول أو يراهن أن يتجر وأن يساوم بهذه القضية، بقضية سمية الزبيري، ويدعي ويتباكى أن هذه هي بنت سطام حسين، نقول استحوا على نفوسكم، الكذب عيب. وعندما واحد يحاول أنه يغطي الشمس بيده هذا ما يمكن ولا يصبر ولا يصلح. اليوم قبائل أرحب حاضرة، وما يخص يعني هذا يدعي بنت سطام حسين في العراق وما هو لها في العراق، وإحنا اليوم قائمين على هذا الموقف. وأيضاً اليوم قبيلة أرحب مجتمعة بقضها وقضيضها وسلاحها، لنقول للسيد القائد نحن رهن إشارتك، وبإذن الله قبيلة أرحب جاهزة لأخذ وانتزاع حقوق الشعب اليمنيين من أكباد السعوديين والإماراتيين والمرتزقة والأحذية، ومن يحاول اليوم أن الذي حاولوا 10 سنين وهم بيقولوا قادمون يا صنعاء واليوم قادمون يا ميرا، نقول قبائل اليمن ليسوا بهذا السخافة، قبائل اليمن ليسوا بهذه الحقارة، قبائل اليمن ليسوا بمجرد هذا الارتزاق. من هم مرتزقة هم عندكم، من هم أحذية هم عندكم، من باعوا العرض والكرامة وتآمروا على كل اليمن هم في صفوفكم. لن تجدوا من قبائل اليمن إلا ما يرفع الرأس، وبإذن الله قبيلة أرحب ستكون السباقة في كل المواقف. ونقولها من هذا المقام للسيد القائد، نحن رجالك ونحن سندك ونحن سيفك البتار، ووالله ثم والله أن مؤامرات الأعداء ولن يسيرنا الإسرائيلي ولا الأمريكي ولا السعودي ولا أحذيتهم الذي يذرف الدموع. خبتم وخابت مساعيكم، العالم يعرف مؤامراتكم والعالم يعرف خيانتكم، ونحن حاضرون لما يبيض وجوهنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. استمعتوا للقول الفصل الذي قالته قبيلة أرحب، كان آخر المتحدثين الشيخ البطل شمسان أبو نشطة سلام الله عليه، الذي قال كلام العقل والحكمة والرجولة، وقبله الشيخ فارس الحباري كلام السلف والعرف وكلام يوزن بالذهب، وقبلهما شقيق سمية الزبيري وإعلانه بأنه من أرحب، وقضية أخته قضية أرحب. نقطة آخر الصف.

0: قبائل تكريت في العراق، قبائل تكريت التي يعود إليها صدام حسين المجيد، لم تطالب بنكث قبلي لاستعادة بنت صدام حسين. قبائل تكريت في العراق وقبيلة أرحب بتقول بنتنا، فمن يستحمر عقول الناس ومن يصدقه عليه أن يراجع نفسه. سكت ولا أنا بنت صدام حسين رغاد، دولة أنا بنت صدام حسين، نسمع ما أتقول. لأن قد وصل الخبر لعندهم.
1: نتوزع يمين ويسار. هسه كأنه مقابيلي من دا يحكي، قال يا أولاد.
0: بتحكي عن أبوها
1: صدام. قالها ساجدة، وما يقولها مو عدل، يقولها ساجدة.
0: ساجدة مرت صدام.
1: أنا عندي 5. أخاف فد يوم يظهر شخص يقول أنا بنت صدام حسين، أنا عندي 5 وعددنا بالأسامي. هدي قصي رغد رنا حلا. يعني ما عندي غير ذولا 5. تعرف كرئيس دولة أجهزة مخابراتية يوصلوا له معلومات، قيل كذا قيل كذا. هذه من الوالد، مو تكهنا مو نقلا عن. يعني لما سألتني أكو أشياء أقول لك أنا ما سمعتها منه، الله أعلم. أنا هاي سمعت كل خواتي وأخوتي وأمي وكلنا. إحنا الأشياء اللي لفقت علينا كعائلة كثير، هاي من ضمنها. يا ريت بس ابن أختك فلانة وأنتي زايحتها عن الساحة، أسماء غريبة عجيبة بحياتي ما سمعتها. وبعدين كل فقاعة تنتهي، يعني لو عندي أخ أو أخت هم شنو يعني شبح؟ ظلوا ولد صدام حسين إذا موجودين عندهم اسم ومكانة والناس تعرفهم، بعدين كانوا عايشين بالعراق ماكو ناس تعرفهم هيك. يعني لما قعدنا يعني أكو ولد العدي وأخت إلي وولد الأبوية، مو هالشكل يا جماعة.
2: حتى موضوع عدي ابنه يعني الذي
1: طبعا مو صحيح،
2: غير صحيح،
1: وإحنا مشكلتنا.
2: لكن السيدة لديها وثائق يعني، وظهرت على التلفزيون برفقة هذا الشخص.
1: يعني هسه أسهل شيء تحصل على وثيقة ضدنا. أسهل شيء، أي عدو ينطيك أي وثيقة تريدها ضدنا.
2: نعم.
1: لأنه إحنا بطلنا دولة والساحة مال الآخرين، فمو صعبة الوثائق، يعني تنحط الوثائق وتتزور. فهذه الأشياء أنا صرت أنزل على الصفحة الرسمية اللي إلي، اللي حالياً تويتر فقط.
0: رغد صدام حسين، بنت صدام حسين، قد ما أسهل شيء إنهم يكذبوا على أبوها وأسرته.

0: الشيخ حسين حازم في تغريدة كتب وقال: يكفي أرحب قالت كلمتها، ودهم قالوا كلمتهم، وفدغم قال كلمته في صنعاء واليتمة، والزبيري قال كلمته. ولدينا قائد وقيادة ودولة ومؤسسات عليها مواجهة أي خارج عن النظام والقانون، ويسعى لإخلاق السكينة أيا كان شعاره. والشعب والقبيلة مفوضين ومسلمين لما تتخذه القيادة من إجراءات. الشيخ حسين حازم يقول: إلى هنا ويكفي.
1: في تتويهنا كأمة، وفي تشتيت انتباهنا، وفي إلهائنا، وفي صرف اهتماماتنا عن الأمور المهمة، هناك عمل كبير جدا للأعداء فيما يتعلق بهذه المسألة. وفعلا هم حققوا نجاحات كبيرة جدا. فلو نأتي لنستطلع في واقعنا، في واقع أبناء أمتنا، مستوى الاهتمامات، طبيعة الاهتمامات، نوعية الاهتمامات التي يستغرق فيها الناس في أفكارهم، في أذهانهم، في أعمالهم، في جهودهم، نجد أنها تغيب عن أكثر الناس، عن الأغلبية الساحقة. كل الاهتمامات المهمة فعلا للدنيا والآخرة، ويغرقون في اهتمامات جزئية محدودة بسيطة قد تكون ضاغطة عليهم ومؤثرة ومهمة. لكن لو حصلت وأتت في واقع الأمة الاهتمامات الكبيرة لعالجت لنا حتى القضايا الجزئية والبسيطة التي نغرق فيها وننشغل بها على حساب الاهتمامات الكلية الجامعة الكبيرة التي تحل لنا الكثير من المشاكل والجزئيات والتفاصيل. فالأعداء يحرصون ويعملون على تتويهنا وتشتيت انتباهنا وإلهائنا وصرف اهتماماتنا عن القضايا المهمة.

قبائل اليمن، طوط الصمود والوعي، بسام النجار. كتب بسام النجار تحت عنوان قبائل اليمن، طوض الصمود والوعي. كتب وقال: كلما زادت خيبة العاجز، كلما بحث عن من يحمل خيبته. هكذا هو العدو الصهيوني الأمريكي اليهودي الإرهابي الذي تفاقمت خيباته أكثر وأكثر، وتضاعفت هزائمه المخزية في غزة ولبنان وإيران واليمن، جراء الثبات الأسطوري الذي أبدته شعوب المحور وقادة وقواته المسلحة والأمن. ففي الوقت الذي كان يظن فيه الشيطان الأمريكي وربيبته إسرائيل أنه سيتمكن من فرض سيطرته وبسط نفوذه وقوته على دول محور الجهاد والمقاومة، تفاجأ بضربات قاصمة وصفعات موجعة أسقطت هيبته وكسرت شوكته وكشفت هشاشة قواته وضعفها، وذلك الضعف الذي كان يخفيه خلف كواليس هوليود وتحت مسمى الدولة العظمى التي تدعي الحرية والديمقراطية وحماية الحقوق، وهي في حقيقتها دولة استبدادية يحكمها عصابة من المجرمين والفاسدين الإبسينيين والشواذ. تلقى العدو الأمريكي وقواته وحاملات طائراته ومن خلفه اليهود والصهاينة والمنافقون هزائم نكراء في اليمن، ودروسا في البأس والصمود والإيمان والحق. ونكل رجال الرجال من قواتنا المسلحة اليمنية من المجاهدين العظماء بفخر الصناعات الأمريكية والبريطانية في عرض البحر، جعلوها تفر كحمل وديع يفر أمام قسورة عظيم. وبعد هذه الهزيمة تلقى العدو هزائم شنيعة ومتوالية في إيران وغزة ولبنان، جعلته يعود إلى ذله الذي ضرب عليه من رب السماوات والأرض منذ عهد الأنباء. كما أن قوة يمن الإيمان والحكمة وبأسهم الشديد وثباتهم على مواقف المساندة لقضايا الأمة الإسلامية جعلهم يفكرون ألف مرة في استخدام سلاح الخداع والحروب الدعائية المبنية على الإشاعات والمؤامرات التخريبية وإثارة الفتن الطائفية والقبلية ومحاولة استمالة عواطف القبائل اليمنية ونخوتها وحميتها على الدين والأرض والعرض، علّه يحقق شيء من أهدافه الشيطانية. وهذا ما رأيناه اليوم في محاولة الشيطان الأمريكي والصهيوني التحرك في اليمن تحت غطاء النظامين العميلين السعودية والإمارات، لتحرك هي الأخرى عملاءها من المنافقين والعملاء الخونة الذين يدعون الحمية والغيرة والنخوة، رغم أن هذه الصفات اليمنية الأصيلة هي براء منهم، براءة الذئب من دم يوسف. وهذا ما كشفته الأحداث الأخيرة التي حاولوا أن يتحركوا في إطارها لمحاولة شق الصف الداخلي وزعزعة اللحمة الوطنية المساندة للمستضعفين في غزة ولبنان، لكن سرعان ما فشلوا كغيرهم من الخونة السابقين وسارعوا للارتماء إلى أحضان العدوان، أو بالأصح عادوا إلى مشغلهم الرئيس الذي يعملون لصالحه والمتمثل بنظام مملكة السلول ونظام أولاد زايد الذين ينفذون سياسات العدو الصهيوني الأمريكي
الإرهابية ومؤامراتهم الخبيثة في المنطقة. هذه هي حقيقة الخونة الذين سارعوا، حاولوا استغلال أحداث أو قضايا عادية وتهويلها من جهة، واختلاق أحداث وأكاذيب أخرى بهدف محاولة زعزعة النظام في صنعاء وفت عضد المقاومة وقواتها المسلحة وتجزئة وحدة الساحات التي نالت من الغطرسة الصهيونية وأوقفت مشروعهم الاستكباري التلمودي في دول المحور والمنطقة. اليوم مهما فعل العدو الصهيوني الأمريكي ويفعل من مؤامرات أو يحيك من مكائد للشعب اليمني فلن يفيده ذلك، لأن الشعب اليمني وقبائله الأبية والحرة المؤمنة قد أدركت الحق وأيقنت أن السعودية والإمارات والمرتزقة والعملاء ما هم إلا أذناب تافهين بيد العدو الأمريكي والصهيوني المجرم. كما أدرك أهل الإيمان والحكمة والبأس الشديد أن أي تحرك اليوم من أي جهة أو قوة أو شخص يسعى إلى شق الصف الوطني أو تمزيق النسيج الاجتماعي أو المساس بحقوق الشعب وثرواته السيادية ونهبها أو بث النعرات الطائفية والقبلية والمذهبية بين أبناء اليمن الواحد هو تحرك يخدم كيان العدو الصهيوني الأمريكي الصهيوني الملعون، ويحقق مصالحه ومؤامراته الشيطانية في بلدنا أولا وفي المنطقة ثانيا. هذه الحقيقة الجلية والواضحة وضوح الشمس التي لا مجال للريب فيها. لذا لن يسمح اليمنيون اليوم أبدا أن تتمادى تلك القوى أو الأشخاص على الوطن وشعبه وأرضه وثرواته، وسيستعيدونها من العدو السعودي الإماراتي ومن خلفه من الصهيوني الأمريكي الباغي، طال الزمن أم قصر. أما القبيلة اليمنية الأبية الشامخة شموخ الجبال برجالها ووجهائها وأطفالها ونسائها وشيوخها وقيمها، فهم المدافعون عن دينهم وأرضهم وعرضهم وكرامتهم وحقوقهم السيادية ضد أنجاس العالم وأذنابه أمريكا وإسرائيل والأنظمة العميلة. فاليمنيون اليوم أكثر وعيا وأشد بأسا وأكثر قوة ونفيرا من ذي قبل، وعلى السعودية والإمارات ومن سار على نهجهما أن يرتدعوا ويقلعوا عن أفعالهم الإبليسية التي لا تخدم إلا العدو الشيطاني الخبيث، وإلا فالقادم سيكون وبالا عليهم وعلى مشغليهم وقادتهم المراهقين الذين غرتهم الحياة الدنيا وألهاهم الأمد. والله موهن كيد الكافرين. بسام عبد الله النجار، يمن الصمود، إذاعة صنعاء.

آخر الأخبار. في آخر الأخبار، قوات العدو الإسرائيلي دهمت عددا من المنازل واقتحمت منطقة العروج في بلدة جناتا شرقي بيت لحم. عن مصادر سورية، توغل لقوات العدو الإسرائيلي في محافظتي درعا والقنيطرة واستهداف للمناطق بقذائف المدفعية. مصادر فلسطينية، جيش العدو الإسرائيلي للمرة الثانية ينفذ عملية نسب للمنازل شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. إطلاق نار كثيف من آليات العدو الإسرائيلي وانفجارات شرقي حي شجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة. في آخر الأخبار، العدو الإسرائيلي يشن غارة على بلدة دير سريان جنوبي لبنان. آلية العدو الإسرائيلي تطلق النار شرقي بيت لهيا شمال غزة. قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت بلدة حلحول شمال الخليل. قوات العدو الإسرائيلي دهمت المنازل خلال اقتحامها الواسع لمدينة يطا جنوب الخليل. من آخر الأخبار إلى الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة من مونديال 2026، والله إن كنت بين شجع عمي عزيم رعيد بشرني. الباراغواي تفجر المفاجأة وتخرج ألمانيا عن بطولة العالم بركلات الترجيح 4-3. إلا يستاهلوا، تحيل برغواي ولا تحيل ألمان. ألمان هتلر. في الأخبار المتداولة، البرازيل تقصل اليابان وتفوز عليها 2-1. في الأخبار المتداولة، ترامب المدلوس الكافر المجرم الإبستيني الصهيوني، ترامب يقول يجب على محطات البنزين خفض الأسعار فورا. أين أخي بحاجة أصحاب المحطات؟ قدوا بعدو قدوا بحاجة أصحاب الباصات، قدوا مندوب فرزة في مضيق هرمز. يجي ما يضحكك، يضحكك أنت. ترامب يجب على محطات البنزين، أنا مرعي حاكي أصحاب الزينة والميكروفونات في الأعراس، ترامب يجب على محطات البنزين خفض الأسعار فورا. ولا قالوا له أصحاب المحطات، ولا خلينا ننثرها بينهم. بس المشكلة ترامب ما حتتش منقص طب أصحاب المحطات، عم حاجة المحطات التجارية بنسرج الله من عندهم. باقي ترامب يطلع بتصريح ويقول يا خل قمر ما بش قمر ملثم إلا وأنا أشهد وأنا ما دخلي. أنتم تستمعون لأثير إذاعة صنعاء وتصف المدلوس.

باقي 8 دقائق حسب ساعة المجاهد مع الله، باقي 7 دقائق 7 ولا 8 قصتك من دقائق بعدها شا أقول لكم ماذا؟

البعض مخدر والبعض مضنن والبعض بيقول إنا أو إحنا بننكرك. إلا ما هذا ما عندهم حجة.

قد يقول قائل وليش فارح في ألمانيا أنها خرجت من كأس العالم؟ يا أخي ساندتها اليهودي ضد أهل غزة في حرب الإبادة الجماعية على غزة. إنها شجع ألمانيا ما لك أنت؟ فلولو معاهم فلفو من هنا للصافية مسافي أعف أو ما. وبينما ألمانيا تغادر مونديال كأس العالم 2026 كلمة وعشر سواء، الفتنة السعودية لن تنقذ أرامكو. وسألوا الأطفال قحوم رضوان الله عليه، الفتنة السعودية لن تنقذ أرامكو من المفاجآت القادمة.